0: هذه العاصمة صنعاء في ليلة 12 من ربيع الأول، وقد اكتملت زينتها الربيعية. يقترب شروق شمس يوم المولد النبوي بدقات قلوب تتسارع وارتخاء جفون لا تنام إلا سويعات قليلة من أجل الاستيقاظ باكرا ليوم هو الأحفل والأجمل. هذه ساحة 70 في الساعات الأولى من يوم 12 من ربيع الأول. إليها من قد أبكر بالوصول قبل الوقت المفترض بساعات طويلة.
1: الساعة الداهنة 8:30 صباحا.
2: ذكرنا واسم رسول الله حبيبنا وسيدنا ومولانا خاتم الأنبياء والمرسلين.
0: في الساحة عيون كثيرة لم تنم، فيها وحواليها من يسهر ويؤمن.
3: من بعد الفجر نصر، من بعد صلاة الفجر.
4: الله يديلهم العافية ويكتب أجرهم.
5: صاعقة صاعقة قوة

في هذا الوقت بعيدا عن الساحة في إحدى ضواحي العاصمة صنعاء. من منزلهم الكائن في منطقة بلاد الروس جنوبي العاصمة تبدأ أولى خطوات رحلة عيدية باتت معتادة للحاج علي وأولاده. يستقل سيارته وبها قد يصل إلى 70 في يوم عادي في غضون نصف ساعة فقط. لكن الرحلة لأنها في يوم غير عادي في يوم عيدي فهي تتضمن مراحلا ومحطات وتقاليد وعادة ثرية بمظاهر عشق أنصاري بديع وفرائح يمانية حاشدة بالشغف. بعد أخذهم زينتهم تتسارع دقات القلوب فرحا بما يلي وشوقا لما سيأتي. هم الآن على طريق المرور بأول محطة وهي نقطة تجمع سائر أمثالهم من أبناء القرية أو العزلة أو المديرية والقبيلة. مرحبا مسالنا مراح الخزرجية والعسية. وبحسب الوقت فالمبكر منهم عليه أن يصطف لاستقبال من سيمر ويلحق، والمتأخر يترجل لإلقاء التحية والتصافح والسلام ولتبادل التهنئات.

وعند ارتفاع دقات الطاسة والمرفع لا تفوت لحظة الانخراط في برعة تميز إيقاعاتها وحركاتهم أنها خاصة بقبيلتهم،

وهكذا هو الحال في هذا المقام عند كل القبائل من العاصمة صنعاء، لها نقاط تجمع واجتماع وانطلاق. وهكذا يتواصل إلى الساحة كل من ليس له سيارة أو لا يمتلك إجرة للتحرك والوصول. من عند نقطة تجمع أبناء القبيلة والقبول المجاورة يستأنف الحاج علي وأولاده رحلتهم نحو ساحة السبعين، ولكن ضمن مواكب كبيرة من السيارات وقد امتلأت بما استطاعت له حملة.

رغم الإبكار، ازدحام بلا اصطدام واكتظاظ بلا اختناق. تصل المواكب إلى مواقفها المخصصة، وتقف سيارات الوفود في مساحاتها المحددة والمعلنة مسبقاً عبر وسائل الإعلام من كل الجهات المحيطة بالسبعين من كل القبائل المحيطة بالعاصمة.

0: ومن مواقف السيارات إلى بداية أطراف ساحة السبعين مسافة قد تبعد وتتعب، ومشي قد يطول ويرهق، قطعها في تجمع يجعلها متعة. الحاج علي وأولاده عبروا بشكل تميز في التعبير وتردد في الأثير عن فرح متجدد وشوق متوقد. وصل الحاج علي وأولاده إلى داخل الساحة وإن في أطرافها، ومع الوصول إلى خطوط التفتيش وأحزمة التأمين الكل أمنيين والجميع حريصين، فلا التفتيش يتعرض لارتباك ولا التدقيق يؤدي لاشتباك، بل بعد ذلك تستعيد صفوف الواصلين أنساقها. حان وقت صلاة الظهر، أداها وأولاده هي والعصر جماعة.
1: الله أكبر.
0: وكذلك صلى الظهر والعصر جماعات أخر. حان وقت تناول ما تيسر من غداء يوم له طعم آخر. تحلق الأولاد على وجبة متواضعة تسد الرمق. وغيرهم كذلك من الواصلين مبكرا لهم وجبات تقيم الأود وتبلغ السائر غايته والمسافر وجهته. طفلان قد أحضر معهما غداءهما البسيط، وحلقات متفرقة تتناول وجبة لا تتجاوز الزبادي، وبعضهم التونة، وبعضهم قضمة من كدمة، وبعضهم لقمة من بسكوت.
2: الله

ولأنه من المبكرين فما حاجته إذن للعجلة؟ يمشي الحاج علي الهوينة نحو قلب الساحة، يتريض متأملا متفحصا متقصيا من حوله، فاستعرنا عينيه دليلا لنا في الساحة، وسرنا على قدميه في جولة لقاطة لماحة. الحاج علي رأى وفدا وصل هازجا بالزوامل قبله،

وعن ميسرته لفت سخب مبتدئين ناظره

وهنا قد يشرع الجميع في برعة مشتركة تعبر عن اجتماع الفرح وإعلان الفخر بوصول مدد من المحتفين وسند من الوافدين من القبيلة.

0: تقدم خطوة فاسترعى وصول شيبة من عاشقي الرسول اهتمامه، مستمعا بإنصات لبعض من كلامه.
1: هذا هو اليمن، يمن الحكمة، يمن العزة، يمن الاستقلال. هذا الذي اشتغل الشعب لحياة هؤلاء الشباب المجاهدين.
0: يمن خطوة فتوقف عنوه، ريثما مرت من قبالته مشاهد تترى. مسن بالكاد وجد لكل واحدة من قدميه نعلا. جريح يحتضن حبيبا لا يفارقه. ولد حان دور رأسه أن يأخذ تحت الظلال مكانه. صغير افترش رأس أبيه لقيلولة هانئة. وتوالت على أنظار الحاج علي الستيني صور المسنين في السبعين، وهم في السبعين، في الثمانين، في التسعين. قد هزت الذكرى الجليلة شوقهم، فهبوا مصلين مسلمين مباركين.

هو ذا غارقا في فكره، ساهما بطرفه، متمعنا متأملا، أتى باسما متهللا فإذا به دامعا متوسلا، أتى مستقبلا مستضيفا مبكرا فإذا به ضيفا غريبا يبحث عن قراء. يرى محمدا طبا لمن جاء سقيما مبتلى. يرى محمدا دواء لمعاق لا يقف لكن مجيئه موقف، لعاجز مقعد طبقت فرحته الدنيا.

يرى النبي ملجأ للمستضعفين هبوا يبثونه الشكوى. يرى النبي نورا لمن فقد حبيبتيه جاء لاهجا يسعى. يرى المصطفى مأوى لكل من ضاقت

0: يرى أحمدا أبا لكل مشرد مضرد بلا أم أو أباء.
1: عيسى نادر به سوف نمضي.
0: يرى الرسول كهفا يأوي إليه الضعفاء والمساكين.
2: أجير إلى الأجل رسول الله.
0: يرى الرسول قائدا ويدا لكل مجند ومحارب قد باع لله النفس والمال.

الحاج علي وقد حجز لنفسه مكانا في مقدمة الحضور تفاعل مع صوتية المنصة. سبح مع الأنغام، حلق بذكر رسول الله، مشكلاً هو وأولاده مع سائر من حوله في الساحة كورالاً مليونياً يردد أجمل أناشيد التراث الأنصاري

0: ولو قيل فرضا من غير براءة أين غزة؟ قل هم أولاء من نصروها وما يزالون في تصعيد، وهم أولاء طوفانها في ثلاثة أبحر وخليج ومحيط، هم أولاء من تولوا رسول الله فكانوا جندا سندا مددا لفلسطين.
1: نحن يمن الإيمان، نحن جنود رسول الله، نحن جنود رسول الله، نتأسى نمضي بخطاه، نتأسى نمضي بخطاه، لا نخشى أحدا في الله، لا نخشى أحدا في الله. الله أكبر. الموت لأمريكا.

المقام هنا نبوة والرحاب طيبة والحشد أوس وخزرج والمواكب يمن يحمل كتاب الله وراية رسول الله وقائده ولي الله

قضيت الفعالية وحان وقت المغادرة، وفي وسط بحور من يغادر كان الأولاد متماسكين. كان الجمع يزحف نحو شتى الميادين في الطوفان لمواصلته. كان الحاضرون لا يغادرون نحو الغياب والفرقة، بل نحو برنامج عمل رسمه لهم الله في كتابه، والرسول في سيرته، في جهاده ورباطه.

وصلت السيول لمختلف المواقف آيبة منيبة واعية بما سيأتي، وانطلقت المواكب حاملة معها إلى كل بقعة بشرى متغيرات ستحدث. ركب الحاج علي سيارته وسيعود من حيث جاء محتفيا بالنبي، ليملأ هو وأولاده الحياة سيرة نبوية ونصرة أنصارية، ويرجع اليمن من عند رسوله إلى العالم في أوج تحولاته الكبرى، ولهم فيه برسول الله اليد الطولة والكلمة المسموعة والوزن الذي يرجح كل المعادلات.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بالعاصمة صنعاء لنقل أذان صلاة الفجر.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعثه اللهم المقام المحمود، واسقه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا مستمعينا الأعزاء، رفعنا لكم من الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر. هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوانه

أحب

بس.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. عبر هذا الأثير وكما تعودنا في كل أسبوع أن يكون لنا وقفة مع ملزمة الأسبوع، وملزمة الأسبوع هذا هي ملزمة آيات من سورة الكهف. محاضرة ألقاها السيد الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه. في بداية هذه الملزمة أكد رضوان الله تعالى عليه على أهمية التعليم، وأن أعظم شيء يتعلمه الناس هو العلم الذي يأتي من جهة الله ومن عند الله. القرآن الكريم أشرف علم يتعلمه الناس، لأن الله تعالى أنزله ليكون هدى للإنسان في هذه الحياة فيما يتعلق بالحياة الدنيا ليسعد فيها، وكذلك ليسعد في الآخرة أيضا. وأكد أنه عندما يتعلم الإنسان القرآن الكريم يجب أن يفهم أنه كتاب يزكي النفوس، يطهرها، يسمو بها لتصبح نفوسا طاهرة ونفوسا سوية ونفوسا قوية، نفوسا يملأها حب الله والخشية منه والرغبة إليه والرهبة منه. هذا هو الشيء المفترض. وفي القرآن الكريم الذي يجب أن نتعلمه ليزكي نفوسنا ويطهرها، في القرآن الكريم ضرب الله أمثلة كثيرة ليعرف المؤمنون على تفاوتهم من خلال أعمالهم كيف يجب أن يكونوا. ومن أعظم ما ضرب من أمثلة وأفضلها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف من قصة أصحاب الكهف. وفي إطار الحديث عن القرآن وعظمة القرآن الذي فيه أمثلة للمؤمنين كيف يجب أن يكونوا، أكد رضوان الله عليه أن كلمة عوجا في سورة الكهف، أن كلمة عوجا تقابل كلمة قيمة التي تعني أن هذا القرآن مستقيما. ويستوحى من كلمة عوجا أنه لا يوجد أي عوجاج من قبل الله أمام العمل في سبيل الله والعمل لإعلاء كلمته والصدع بالحق. إذا ما انطلق الإنسان في سبيل الله لن يجد أي عائق يعيقه عن العمل لإعلاء كلمة الله وعن الصدع بالحق. من يسيرون على هدي كتاب الله لن يجدوا أي مطب يصنعه هو في الحياة أبدا ولا في تدبيره، بل يصنع المتغيرات ويهيئ الأجواء أمام أوليائه إذا انطلقوا على هديه. هذه القضية مما أكد عليها القرآن الكريم، وخاصة في سورة الكهف. في سورة الكهف عاد رضوان الله تعالى عليه بعد أن تحدث عن أهمية التعليم، وأن أهم علم يجب أن يتعلمه الإنسان هو القرآن الكريم، وأن الله في القرآن الكريم ضرب أمثلة للمؤمنين كيف يجب أن يكونوا كما جاء في قصة أصحاب الكهف، وأن القرآن الكريم كما قال الله عنه أنه لا عوج فيه وأنه قيم. وكلمة عوجا وقيما في سورة الكهف تعني أن هذا القرآن مستقيما، كلمة عوجا تقابل كلمة قيمة، والتي تعني أن هذا القرآن لا عوج فيه وأنه مستقيم، وأيضا أنه لا يوجد أي عوجاج من قبل الله أمام العمل في سبيل الله والعمل لإعلاء كلمته والصدع بالحق. من يتأمل تحرك أمريكا وإسرائيل ودول الغرب بنظرة قرآنية لا يمكن أن يحصل لديه إحباط ولا يأس، بل يمكن أن يرى هذه الفترة من أحسن وأفضل الفترات بالنسبة للإسلام، لمن يعرفون كيف يتحركون في سبيل الإسلام. ومن لا ينظرون نظرة قرآنية يجدوها فترة مظلمة ورهيبة وخطيرة، وهي فعلا خطيرة ورهيبة لمن لا يتحركون على هدي القرآن هنا في الدنيا وفي الآخرة. أكد رضوان الله عليه أن الكثير من الناس الآن ممتلئة أفكارهم بمفاهيم معوجة، فمن كان لديه مفاهيم معوجة فمعنى هذا أنه لا بد أن يعود إلى القرآن، إلى القرآن القيم الذي يقوم أي اعوجاج في النفوس، أي اعوجاج في الآراء، في المفاهيم، في الأفكار، في الطرق، فهو يقومها، يقوم الاعوجاج. وحتى نفهم أن هناك اعوجاجات كثيرة، عندما تجد حملة العلم لا يتحركون ولا يضجون على أن هناك توجها يهوديا للسيطرة على مناهج المسلمين، لا يتحركون ولا يضجون، هذا دليل على عوج موجود لدى الناس. الله سبحانه وتعالى قد حفظ الكتاب في نفسه، لكن نحن بحاجة إلى أن نحفظ أنفسنا ونحفظ التزامنا به ونحفظ استقامتنا به. وإذا لم نحفظ استقامتنا بالالتزام به وبالسير على هديه وهو قيم، فسنصبح معوجين في حياتنا، وتصبح معوجة كل نتائج مواقفنا هذه السيئة. لأن الأمريكيين اليوم من خلال استهدافهم للمناهج يريدون تغيير ثقافة هذه الأمة. لماذا؟ ليبنوا جيلا يتولاهم، يحبهم، يجلهم، يمكنهم من الهيمنة عليه. فهم يريدون الاحتلال لأفكارنا، لنفوسنا، لبلادنا، لقيمنا، لكل ما يربطنا بديننا. وبالتالي لن يستطيعوا أن يغيروا المناهج إلا إذا استهدفوا القرآن، والقرآن الله قد حفظه في نفسه، لكنهم يستهدفون القرآن في نفوسنا، يقزمون القرآن في نفوسنا حتى نبتعد عنه. وإذا ما ابتعدنا عن القرآن فستعوج حياتنا كلها، وستكون أفكارنا معوجة وآراؤنا معوجة وحياتنا كلها معوجة، وبالتالي سنقبل بالمناهج التي يفرضونها من عندهم، وأيضا لن يكون لدى المتأثر بمنهجهم، لن يكون لديه مانع من أن يهيمنوا عليه وأن يحتلوه. بعد احتلالهم لفكره ولنفسيته سيحتلون بلاده، قيمه، كل ما يربطه بدينه. علينا أن نحفظ علاقتنا مع القرآن واستقامتنا عليه، التزامنا به. وأيضا في إطار حفظنا لهذا، أبعد من ذهنك أمريكا كبيرة، إسرائيل كبيرة، لا تعبرهم. لأنك إذا كنت تنظر إلى أمريكا وإسرائيل كدول كبرى، هذا من العوج، عوج، وهي التي دائما تقعد الناس فعلا. ولا يأتي عوج أبدا إلا من داخل النفوس، تجعل الناس يقعدون فلا يعودون يتحركون لشيء، أو يتحركون ببرودة وتثاقل. يجب أن نفهم أننا أمام أعداء يريدون أن يحتلوا ويحاربوا ديننا فعلا، لأننا عندما نسكت فسنسكت عن أعداء رهيبين يتجهون ليجعلوا القرآن قراطيس، وقد جعلوه لحد الآن قراطيس، وقد جعلوه لحد الآن قراطيس. عندما نعود أيها الإخوة وبعد أن نتأمل في هذا النص للشهيد القائد رضوان الله تعالى عليه، عندما قال وقد جعلوه لحد الآن قراطيس، نجدهم اليوم يعملون على إحراقه. وبالتالي لأن هذا القرآن قد حول إلى قراطيس في نفوس الناس، لم يعد له القداسة والعظمة، كم عدد الذين استنكروا على إحراقه، كم عدد الذين ثاروا، كم عدد الذين غضبوا على دولة السويد وعلى من أحرق القرآن ورضي بإحراقه، كم عدد الدول التي طردت الإسلامية، التي طردت سفراء السويد من لديها. إن هذا الواقع يدلل فعلا على أنهم قد استهدفوا القرآن، وقد حولوا القرآن عند الكثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، قد حولوه إلى قراطيس. ولذلك لم يثوروا، لم يتكلموا، لم يحترقوا عندما رأوا الكتاب العظيم المقدس يحرق. الشيطان يعرف، وهنا نعود إلى نص الشهيد القائد من ملزمة آيات من سورة الكهف، الشيطان يعرف أن حياتنا هنا، سعادتنا، قوتنا، عزتنا، مجدنا، شرفنا مرتبط بديننا، فليضرب الدين حتى لا تقوم لنا قائمة. واليهود والنصارى يعرفون هذه الطريقة، هم فاهمون أن أهم شيء يجب أن يركزوا عليه هو ما يتعلق بديننا، فليفصلون عن هدي الله عن دينه، فيكونوا قد حققوا كل شيء. ويجب أن نفهم علاقة الدين بنا وحاجتنا الماسة والشديدة إلى الدين الذي يعني هدي من الله لنا في هذه الحياة لنكون سعداء، لنكون سعداء. الأعداء الخبثاء الأشد عداوة هم من يتجهون إلى ضرب الدين، أي إلى فصلنا عن ديننا. وهذا العمل الذي عمل عليه إبليس على مدى آلاف السنين ليضربنا في أهم قضية يتوقف عليها سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة. فيجب على الإنسان أن يكون واعيا ومنزعجا جدا عندما يسمع أن هناك توجها لحرب الدين، أن تعرف أنهم يحاربونك في أهم مفصل ويضربونك في أهم موقع بالنسبة لحياتك كلها في الدنيا والآخرة. ويعود رضوان الله تعالى عليه إلى مسألة العوج قائلا: ما يقعد الناس عن التحرك في سبيل الله إلا مفاهيم معوجة ونظرة أن الحياة هذه معوجة من عند الله. ما يقعد الناس أيضا عن التحرك في سبيل الله إلا الخوف من بأس الآخرين، إلا الخوف من بأس الآخرين. بعدها يؤكد رضوان الله تعالى عليه أن قول الله فلعلك باخع نفسك، يعني أن رسول الله يعرف عظمة هذا القرآن، وهو إنسان رحيم بالناس حريص عليهم، وأنه عرف أنه رسول للعالمين. ولا يزال الكثير من الناس معاندين، ومع هذا لشدة أسفه لأنهم لم يرضوا أن يهتدوا يكاد أن يقتل نفسه لشدة أساه وأسفه. فنحن يجب علينا إذا كنا متأسين بالرسول أن ننطلق ولو بجزء، ونحن نحمل جزءا من نفسيته، من اهتماماته، من إخلاصه، من حرصه، من صموده، من قوته. لأن الرسول يعرف أن هذه الأمة لن تعتز إلا بالقرآن، ولذلك كان يتألم على أولئك الذين لم يهتدوا بالقرآن. قال الله عنه فلعلك باخع نفسك، يعني تكاد تقتل نفسك أسفا على هؤلاء الذين لم يهتدوا، أسفا عليهم، لأنه يعلم كيف سيكون حالهم في دنياهم وفي آخرتهم إنهم ابتعدوا عن القرآن. والقرآن كما قال الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين رضوان الله عليه هو أهم مصدر لمعرفة سيرة النبي. القرآن يعرفك حتى على مشاعر النبي ونفسية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومواقفه، ومواقفه. القرآن من خلاله يمكن أن نعرف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لأن ما يقدم في عدد من السير مناقض، نجده مناقضا لما قدمه القرآن عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله. هنا يقول رضوان الله عليه إذا فهم الواحد هذه الدنيا بشكل صحيح فلن ينشد إليها مهما ملك، ويمشيها بشكل صحيح لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن فتفهم بأن ما لديك من الممتلكات في هذه الدنيا، من مظاهر هذه الدنيا، أن المطلوب منك أن تتحرك بها ومن خلالها لتكون أحسن عملا. ويجب أيضا أن تقتدي بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله، في اهتمامك بالناس، في حرصك على هداية الناس وشدهم إلى القرآن الكريم ليهتدوا به ويتحركوا على أساسه. إن القرآن الكريم يعتبر نعمة كبيرة من قبل الله سبحانه وتعالى، وفي واقع الحياة إذا انطلق الإنسان ليعمل وانطلق على أساس هذا القرآن فلن يكون هناك أي مطبات أمام هذا الكتاب، لأنه لا عوج فيه ولا عوج أمامه أبدا. وأيضا من خلال هذا القرآن نتعرف على الله لكي لا نخاف إلا من الله ولا نرغب إلا فيما عند الله. والبأس الشديد الذي يجب أن تخافوه هو من عند الله. وأيضا عندما ينطلق الإنسان متحركا بهذا القرآن وهو يكتفي أثر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يجب أن يكون مصدقا بما ينطلق فيه ليكون أكثر فاعلية. من جاء بالصدق وصدق به كما كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. إن القرآن الكريم كلما يعرض أي نموذج من أولياء الله في أي مجال من مجالات أعمالهم يكشف لك مشاعرهم أنها ممتلئة بحب الله بالانشداد إليه. وهذه حالة مهمة جدا، لأن الإنسان الناسي لله لا يتمكن أن ينهض بأي مسؤولية، لا يتمكن أن ينهض بأي مسؤولية. ليعرف الناس أنهم إذا انطلقوا مؤمنين بالله بشكل صحيح، مؤمنين بالله بشكل جاد، فإن الله يقوي أنفسهم، لأن الله هو الذي يتحكم في النفوس. يجب أن تفهم أن الله هو من يصنع النفوس ويقوي القلوب، هو جل شأنه. إن الله يقوي القلوب هو سبحانه وتعالى. متى من طلق الناس على هديه إذ قاموا فقالوا، كما قال عن أصحاب الكهف، قاموا معلنين صريحين متحدين، قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها. لا تخاف من أمريكا، انطلق على أساس هذا القرآن واعمل، لن تجد أي مطب، والله سيقوي نفسك ويجعل منك قويا. لكن متى من طلقت على أساس هديه؟ القوة قوة النفس. إذا كان الإنسان قويا في الله ويسير في طريقة حق، فستصبح لديه وسائل بسيطة مؤثرة جدا. وإذا ضعف الإنسان بسبب إعراضه عن الله وعن هدي الله، يصبح كل ما لديه من قوات كثيرة لا تمثل شيئا في الأخير، لا تمثل شيئا في الأخير. بعد أن تحدث عن القوة في الواقع العملي وأن الله هو من يصنع النفوس، انتقل بالحديث إلى أمريكا وما تعمله أمريكا. قال أن أمريكا متجهة الآن بأن تتكلم عن طريق المنهج، عن طريق الإذاعة، عن طريق التلفزيون، عن طريق الصحافة، وتسكت عن طريق المسجد، تسكت الخطيب، لا يتعرض لآيات من هذا حول جهاد، حول فضح لبني إسرائيل، لا يتحدث مع الناس يذكرهم بخطورة القضية ومسؤوليتهم أمام الله، ليسكت هؤلاء حتى تتكلم أمريكا فقط. هذا ما تسعى له أمريكا، أن تملك وسائل الإعلام وأن تسكت الناس لتتكلم هي فقط. فهذه المرحلة هي مرحلة أن يكون الخطباء في كل جامع يتحدثون مع الناس، يحرضونهم على الجهاد، يذكرونهم بالمسؤولية، يبينون لهم خطورة هذه الوضعية، يبينون لهم أمريكا ومؤامراتها، يبينون كيدها أهدافها. والله سبحانه وتعالى إذا من طلق الناس معه وفي سبيله لمواجهة هؤلاء الأعداء من واقع الشعور بالمسؤولية، الله سيكون مع الناس إذا ما تحركوا، كما كان مع أصحاب الكهف إذ انطلقوا وهم فتية أمام امبراطورية كبرى، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، فقوى نفوسهم ووقف إلى جانبهم حتى إذا ما وصلوا إلى الكهف هيأ لهم، كما قال الله ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الارتفاق معناه فيما يتعلق بالجانب الأمني والجانب الغذائي، يعني سأجعل لكم من واقعكم ومن هيئتكم ومن وضعيتكم ما تستغنون به عن الغذاء وما يحقق لكم الأمن. والله سبحانه وتعالى هو ملك السماوات والأرض، من يحرك الفلك لمجموعة أشخاص راقدين في كهف من أوليائه، ألا يستطيع أن يصنع كثيرا من المتغيرات في هذا العالم ليهيئ أمام من يتحركون في سبيله وعلى سبيل هديه؟ هذا مثل للناس، لأن الله تعالى وقف إلى جانب أصحاب الكهف وهم فتية راقدون داخل الكهف، وغير مجرى الفلك، مجرى الشمس، لتلحقهم من أجلهم، وهيئ لهم ليمكثوا فترة طويلة، غذاهم، اهتم بصحتهم، ورعاهم رعاية فائقة. الله يهيئ ويدبر ويعمل متغيرات كثيرة أمام من يتحركون في سبيله. لكن إذا كانوا على هذا النحو، إذا كانوا فتية كما قال الله عن أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم، صادقين، متجهين بصدق، ومصدقين بما هم متجهين فيه، أن يكونوا مصدقين بالقرآن وواثقين بالقرآن، القرآن فقط. فإذا انطلق الإنسان بإيمان وكان الناس فتية آمنوا بربهم وانطلقوا بصدق ومصدقين بما هم متجهين فيه سيكون الله إلى جانبهم. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، هو المهتدي حقا، ومن يضلل ومن يضيعه فلن تجد له وليا مرشدا. تلاحظ أيضا أن موضوع الهداية، الهداية تأتي هداية إرشادية بقيم تتحلى بها، بأعمال تمارسها، خلال تتخلق بها، وطريقة تسير عليها. الله سبحانه وتعالى شكل من وضعية أصحاب الكهف من قوله ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني من حالكم ومن وضعيتكم ومن هيئتكم فيما يتعلق بالجانب الأمني والغذائي، ما تستغنون به عن الغذاء وما يحقق لكم أمنا وأنتم رقود، أن يتحرك الثائرون بيقظة في سبيل الله وعلى هديه وبثقة به وابتغاء مرضاته ومن أجله. كيف لا يمكن أن يحصل من جانبه رعاية لهم وهو قد رعى مجموعة شباب ممن كانوا على هذا النحو مؤمنين به، رعاهم وهم راقدون 309 سنوات. إن هذه تؤكد لك بأن من عمل المتغيرات الخارجة للعادة سيعمل المتغيرات لمن يسيرون على هديه، ويهيئ لهم أن يعملوا في سبيله إذا كانوا منطلقين لنصر دينه، لإعلاء كلمته، ليسوا منطلقين من قضايا شخصية لديهم. لأن الإنسان قد يجهل مثلا كيفية التأييد الإلهي، لأننا دائما تفكيرنا يكون معناه أن الناس ينطلقون ولا يلاقون أي صعوبة. أحيانا تأتي بعض الصعوبات تكون هي تعتبر من أهم الأشياء للإيجابيات التي بعدها، ويكون لبعض الأعمال التي تبدو صعبة أو بعض المشاكل التي تعترض الناس أحيانا يكون لها أثر كبير جدا في نفوسهم وبالنسبة للعمل الذي ينطلقون فيه. فليس أسلوب القرآن أسلوب أنه يأتي يؤمن الناس، لا، هو يفترض من المؤمنين أن يبيعوا أنفسهم من الله، أن يكون الناس منطلقين مستبصرين، وهم في نفس الوقت متوقعون أن يتعرضوا لأي شيء في سبيل الله، ولكنه سيكون بالشكل الذي يكون له إيجابية كبيرة في مجال نصر القضية التي يتحركون من أجلها. فعلى الإنسان أن يهتم بجانب التعليم، وإذا أراد الإنسان أن يتعلم فإن العلم الذي يجب أن يتعلمه هو العلم الذي يأتي من قبل الله، القرآن الكريم. أيضا عندما يعود الإنسان إلى القرآن يجب أن يعلم بأنه لا وجود للمطبات أمامه وأمام من يتحركون على أساسه. وعندما ينطلق الإنسان على أساس القرآن فالله سبحانه وتعالى سيقوي نفسيته كما قوى نفسيات الفتية من أصحاب الكهف. وأيضا الله سبحانه وتعالى هو القوي وهو الكبير، بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، أكبر من أمريكا وأكبر من إسرائيل، وستكون أنت بالله ومع الله أقوى وأكبر منهم، وستستطيع أن تنتصر عليهم. وإذا ما انطلقت من أجل الله في سبيل الله على أساس كتاب الله، الله تعالى قادر على أن يصنع لك المتغيرات كما صنع لأصحاب الكهف، وهيأ لهم من وضعيتهم مرفقا في الجانب الأمني والغذائي والصحي ما يستغنون به عن كل الأشياء. وأيضا يجب أن يفهم الإنسان أنه إذا منطلق في سبيل الله على أساس القرآن أنه أيضا ليس هناك أي مطبات، لا يعني ذلك أن الإنسان لن يواجه صعوبة، بل ستأتي صعوبات، لكن ليس هناك مانع أبدا من العمل. والصعوبات التي تواجهها في ميدان العمل هي إيجابية لما بعدها ولما تهيئه في اللاحق. هذا أبرز ما جاء في ملزمة آيات من سورة الكهف، وهي ملزمة مهمة يجب أن يعود الإنسان إليها لقراءتها وللتأمل فيها للاستفادة منها بشكل أكبر. نسأل الله العلي القدير أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا ويحفظ قائدنا ويرحم شهداء شعب فلسطين ويشفي جرحاهم ويفرج عن أسراهم، وأن ينصرنا جميعا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن الجانب الاقتصادي الذي بناه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في المدينة، وخاصة بعد الهجرة، لأننا في إطار الحديث عن الأسس التي وضعها الرسول لبناء دولة إسلامية متحررة قوية تستطيع أن تقدم الشاهد على كمال دين الله، على كمال منهجه، على كمال هداه. فالنبي صلوات الله عليه وعلى آله بنى الأمة من كافة الجوانب. تحدثنا كيف ركز على بنائها زراعيا، وأيضا كيف ركز على بنائها في الجانب التجاري، ونكمل الحديث أيضا عن هذا الجانب، كيف عمل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله على بناء الجانب التجاري وأيضا الجانب الصناعي الحرفي. لأنه كما قلنا سابقا، كان اليهود في بني النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، أيضا يهود تيماء وفدك ووادي القرى وغيرها، مسيطرون على الاقتصاد في المدينة وما حولها، مسيطرون على الجانب التجاري. كانوا هم من يستوردون وهم من يصدرون، وهم أيضا من لديهم السوق. المدينة لم يكن لديها سوق مركزي رئيسي، إنما كانوا يتسوقون لدى بني قينقاع. فعمل النبي على بناء سوق، وأيضا شجع على إحياء الأرض الموات، شجع أيضا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ليربط بين الجانب التجاري والجانب الزراعي، شجع التجار من أهل المدينة على شراء غلات المزارعين بالجملة، لأن تجار المدينة لم يكونوا يشترون غلات المزارعين الفائض من ما لدى المزارعين. المدينة أساسا كانت أكثر زراعتها هي النخيل التمور، وأيضا الحبوب كان أشهرها الشعير. الفائض من الغلات كان يشتريها اليهود ويبيعونه للقوافل، يعني أشبه ما يكون تصديره إلى أماكن أخرى. فالنبي صلوات الله عليه وعلى آله شجع كبار التجار، يعني أشبه ما يكون بلقاءات يعقدها النبي مع كبار التجار، ويأمرهم، وأمر الرسول من الواجب تنفيذه، يأمرهم أن يشتروا الفائض من غلات المزارعين في المدينة ويبيعونها هم للقوافل التجارية، بدل أن يستثمرها اليهود ويستغلها اليهود، لأن اليهود يربحون وأيضا يستعبدون ويستغلون الناس عندما يحتاجون إليهم. وأمر أولئك التجار أيضا أن يوفرهم السلع البديلة لسكان يثرب، بمعنى أن لا يبقى الناس معتمدون على اليهود ليصدروا لهم، بل يذهب التاجر المسلم في قافلة تجارية ويأتي بما تحتاجه المدينة من السلع. ولذلك معروف أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مثلا في حديث معروف ومشهور، أنه وصل إلى إنسان يبيع طعاما فأدخل يده في الطعام فوجد بلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال له: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال النبي مقولته المشهورة التي عبارة عن منهجية: من غشنا فليس منا. ثم أقام النبي وظيفة المحتسب. المحتسب هذا يقوم بمراقبة أعمال السوق للتأكد من أن جميع المعاملات تتم وفق الضوابط والمعايير الإسلامية. وعين رسول الله كما قلنا أحد المسلمين يراقب السوق في المدينة. بعد فتح مكة عين رسول الله أيضا من يراقب سوق مكة بعد الفتح، يكون هناك رقابة على السوق، يعني لا تترك الأمور هكذا بعشوائية. كان الرسول يعاقب من يتعاطى العقود الباطلة أو معاملات فاسدة، ما مثلا الذين يشترون الطعام مجازفة، كان الرسول يعاقبهم، كان الرسول يريد أن تكون الأمور كلها بشفافية بوضوح حتى لا يكون هناك غش. من خصة اليهود أنهم كانوا يسيطرون حتى على الماء في المدينة، كان من أشهر الآبار الموجودة في المدينة بئر رومة، وكان يملكها رجل يهودي، وكان قد سور عليها وأغلق بابها، وكان يبيع منها الماء بيع بالمال من الأوس والخزرج ويربح أموال طائلة. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله والإسلام بشكل عام جاء ليحرر المسلمين وخاصة من سيطرة أعدائهم. كيف يعمل النبي حتى على مستوى الماء يسيطر اليهود؟ الرسول شجع المسلمين وخاصة من لديهم رأس مال أن يشتروا تلك البير ويجعلوها عامة للمسلمين. حينما نلاحظ اليهود في هذا الزمن كيف يسيطرون مثلا على مصادر المياه، نهر الأردن سيطر عليه اليهود، واليوم يبيعون الماء من نهر الأردن للأردن. عندما يصلون إلى سوريا يسيطرون على مصادر المياه، يحاولون السيطرة حتى على الأنهار في جنوب لبنان، أيضا يحاولون السيطرة أيضا حتى على مستوى نهر دجلة والفرات، لأنه من ثقافة اليهود أن يصلوا إلى النيل وإلى الفرات ويسيطروا على المصادر المائية. هذه ثقافة موجودة لدى اليهود من ذلك الزمن ولن يتخلوا عنها، ولذا ليس أمام المسلمين إلا أن يعملوا بثقافة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ليمنعوا سيطرة اليهود على الموارد المائية. اليهود أيضا في الجانب التجاري يتعاملون بالغش، يتعاملون بالربا، يتعاملون بالاستغلال. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أقر معايير تجارية لتكون ضابط للناس، كما قلنا منع من كل المعاملات الفاسدة، أيضا وحد الموازين والأطوال والأكيال. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، أنا نظم الرسول نظام المكايل ومنع التطفيف في الميزان والمكيال، وحدد النبي للناس الوزن بماذا يزنون بالدنانير والدراهم، وأمر المسلمين أن يستخدموا وزن أهل مكة حتى تتوحد الموازين، وبالنسبة للمكيال أمر الناس أن يتوحدوا على مكيال أهل المدينة حتى تتوحد المكايل، لا يكون هناك لدى أولئك مكيال وهناك مكيال، هناك وزن وهناك وزن، لا يكون هناك اعتماد على مكيال واحد ووزن واحد. أيضا من الأشياء الأساسية التي ركز عليها الرسول في الجانب الاقتصادي هو الاعتماد على المصادر المحلية والناتج المحلي ليكون اقتصاد الناس قوي جدا في اعتمادهم على أنفسهم حتى لا يكون هناك اعتماد على العدو. إن شاء الله نواصل الحديث عن بقية الجوانب في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. هذه هي سورة الإخلاص، وهي سورة مكية، وهي 12 بعد 100 من سور القرآن الكريم. والسورة كما سمعنا وأنصتنا تفصح آياتها الأربع عن اسمها الإخلاص، فقد استخلصت لنا الآيات الأربع ما توزع في القرآن الكريم من آيات التوحيد لله والتنزيه، وأحكمت ما فصله القرآن من جلال الألوهية وكمال الربوبية، وأجملت كل ما صرفه من أسماء الله الحسنى وجمال آثارها. فهي سورة الاستخلاص للبيان، والإخلاص للرحمن، والخلاص من أوضار الشرك والطغيان. ولهذا الجمال البياني والشمول الرباني الذي أفصحت عنه السورة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن وإنه لقول حق. ولهذا فإنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بها مع قل يا أيها الكافرون صلاة يومه بقراءتها في ركعتين، في الركعتين السابقتين لصلاة الفجر، وبها مع المعوذتين بعدها يختم صلاة ليله بقراءتها في ثالثة الوتر صلى الله عليه وسلم. وبعد أيها الإخوة، فإن السورة تأخذ القلب ببيانها المعجز وتبهر العقل بوضوحها الموجز. ومما يزيدنا انبهارا أمام هذه السورة ما ورد فيها من كلمة أحد وكلمة الصمد، إنهما كلمتان لم تردا بهذا المعنى كصفة لله إلا في هذه السورة. ولقد وردت كلمة أحد في القرآن كثيرا ولكن بمعنى آخر، أما بهذا المعنى المراد هنا فقد انفردت به سورة الإخلاص. ذلك أن كلمة أحد تهز القلب من الرهبة، وفي نفس الوقت تلقي فيه السكينة والطمأنينة. فالله أحد، أحد في ذاته بدون حد محدود ولا أمد ممدود ولا ثاني معه موجود. كلا، بل هو الله أحد، هو الموجود لا سوى، وهو الحقيقة الكبرى، وكل شيء منه وبه يحيا ويستمد البقاء، ولكل شيء إليه المرجع والمأوى. لا أحد إلا هو الله أحد، فله ومنه كل فعل وأثر، وكل نفع وضرر، وكل خير وأمر. وهو أحد في صفاته وأسمائه الحسنى، لا يشاركه فيها أحد إلا بما شاء وبشكل مؤقت محدود، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهو الأصل الأصيل لكل وصف واسم حسن جميل، وهو الأصل الأصيل لكل سبب وشفيع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هو خالق كل شيء، هو الله أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله وآثاره، لا يشاركه أحد ولا شيء، وليس كمثله شيء. هو رب كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء والقدير على كل شيء والعليم بكل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كل شيء إليه محتاج فقير، وإليه مرجعه والمصير. ولو أردنا استيفاء ما تعنيه كلمة الله أحد لاستحضرنا أغلب آيات قرآنه الدالة على هيمنته وعظيم سلطانه، لكننا نقول هو الله أحد وكفى. ولهذا فلا غرو إن كانت السورة تعدل ثلث القرآن. إذن فهو الله أحد، هو الذي يرجى ويعبد ويدعى ويحمد، وهو الله الصمد، فهو الذي يقصد ويلاذ به وإليه كل شيء يرد. بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، ويقضي ولا يقضى عليه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. له دعوة الحق، ومن دعا غيره ذل وانسحق، وهو القريب المجيب المستجاب، وغيره سراب. لم يلد ولم يولد، كلا، إن كلا الحالين عليه محال، لأنها تعني أن صفاته عليه طارئة وله مكتسبة وعنه منقطعة وفيه متمانعة، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. بهذا توحد وانفرد، ولم يكن له كفؤا أحد. وكيف يكافئه وهو له عبد يتعبد؟ قل إنما أنا بشر مثلكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ومن كان يرجو الخلاص فليعبد الله الأحد بإخلاص، وليستمسك به وليعتصم به ليجد كل شيء دونه تافها صغيرا حقيرا. ومن هنا ندرك سر القوة التي استمدها بلال ورفاقه وهم يجلدون والنار عليهم توقد. لقد كانوا يرددون أحد أحد، لم يكونوا يرون قوة ولا عزة ولا حكم ولا ضر ولا نفع إلا لله الأحد، ولا وجود ولا شفاعة ولا حقيقة عليها يعتمد سوى الله أحد. وبالله الصمد اعتصموا فانتصروا وصمدوا. وهكذا يجب أن يكون المؤمن في كل حال معتصما مستمسكا بالله الأحد، لائذا بالله الصمد، وبه يتحدى كل قوة ويسقط في عينه كل جبروت واستكبار، ويتبدد ويختفي في طريقه كل خطر، وتذل الصعاب وتتمهد. إن الإنسان حين يعتصم بالله الأحد ويقصد الفرد الصمد يجده معه أينما كان، وبه يسعد ويتأيد، يمكنه من الخلافة في أرضه، ويحيطه بما شاء من علمه، ويسلمه مفاتيح كل جمال ومجال، ويرفعه إلى سماوات العز والكمال، فيصبح سيد الأجواء والبحار والنجوم والأقمار بتسخير وإذن الواحد القهار. وإذا استقام الناس على هذا دام لهم المقام الكريم والنعيم المقيم في الدنيا والآخرة، وذلك هو الفوز العظيم. ولكن الناس ارتدوا عن هذا المقام الرفيع إلى أسفل سافلين، وسقطوا عن معارج الكمال البديع إلى درك الشقاء الوضيع، وانفلتوا عن عروة الأحد الصمد إلى هوة الذل والنكد، ذلك أنهم انشغلوا بالأسباب الضعيفة العاجزة عن الله الأحد الذي له القوة والعزة. يا حسرة على العباد، تغفل عن الموجود وتتكالب على المفقود، وتعبد شيئا لا يضر ولا ينفع. ولقد ضل قوم بأصنامهم

الكروب والحسد والحروب، ويتقلب في نار القلق الموقدة، وهو أسير الأطماع الحاطمة وسجين المصارف الموصدة ومغلول بحبال الربا الممدودة. ذلك أنهم مالوا عن الله الأحد الموجود الحق إلى الظنون التي لا تغني عن الحق شيئا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون؟ إنه أحد أحد، ولا شيء في الوجود إلا هو الله أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسبين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك واضرب رقابهم بجلال مجدك واقطع أعناقهم بسطوات قهرك وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحياة.

وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس.

0: نفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
3: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
4: قل لي يا أوس،
5: ها؟
4: أين حسان؟
5: ذاك هو يعمل، ألا تراه؟
4: هل بايع رسول الله؟
5: أجل، بايعه في دار أبي أيوب.
4: الحمد لله، الحمد لله، إن مبايعة حسان نصر لدين الله.
5: صدقت يا عروة، صدقت، فلسانه سيف مسلط على الأعداء.
4: اللهم نور صدره، وخذ بيده، وأيد الإسلام به يا أرحم الراحمين.

0: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علي، وأن أبا يحيى ويحيى كليهما له عمل في دينه متقبل، وأن التي بالجزع من بطن نخلة ومن دانها فل من الخير معزلي، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسلي، وأن أخ الأحقاف إذ يعذلونه يقوم بدين الله فيهم فيعدلي.
1: فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد معك
0: يا رسول الله، والله إنا لمسرورون بمقدمك.
2: أجل يا رسول الله، فقد حللت في قلوب الأنصار وأقمت في عقولهم.
0: فعلى الرحب والسعى يا رسول الله، ولتظل قريش في خيبة وهوان.
2: الحمد لله الحمد لله، لقد خيب الله فألها وأحبط مسعاها،
0: وأخزى الله أبا لهب وأبا جهل وأمية ورد كيدهم إلى نحورهم.
2: لعن الله أبا لهب، إنه بغى وطغى.
0: أبا لهب، أبلغ بأن محمدا سيعلو بما أدى وإن كنت راغما، وإن كنت قد كذبته وخذلته وحيدا وطاوعت الهجين الضراغما، ولو كنت حرا في أرومة هاشم وفي سرها منهم منعت المظالم، ولكن لحيانا أبوك ورثته ومأوى الخنا منهم، فدع عنك هاشما. سمت هاشم للمكرمات وللعلا، وغودرت في كأب من اللؤم جاثما.
3: انظر يا أوس، لقد انشرح صدر رسول الله بشعر حسان.
2: أجل، وأحسن قبوله وقرب مجلسه ورفع مكانته.
3: لقد اطمأنت نفس حسان وطوى جوانحه على الرضا والغبطة.
2: هنيئا له رضا رسول الله.

0: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قالا خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد. ليهل بني كعب مكان فتاتهم، ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي.
1: ما هذا يا عروة؟ أتقول الشعر؟
0: الشعر ليس شعري يا حسن.
1: لمن إذن؟
0: لا أدري، صوت ردده بعد أن حل رسول الله وصاحبه أبو بكر في خيمة أم معبد.
1: ومن أم معبد هذه؟
0: امرأة في الطريق بين مكة والمدينة.
1: وماذا فعلت أم معبد هذه يا عروة؟
0: حلب رسول الله شاة لها عجفاء لا لبن فيها، فشرب وشرب صاحبه.
1: شاة عجفاء؟ وكيف درت اللبن؟
0: أنسيت بركة رسول الله يا حسان؟
1: أجل، وهذه معجزة من معجزات رسول الله، أيده الله بها لتكون عبرة للناس.
0: بل هي عبرة لقريش التي اضطهدت رسول الله وأخرجته.
1: تبا لها تبا، أتعتبر بشركها وضلالها؟
0: لقد خابت وخسرت برحيل رسول الله عن مكة.
1: لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي. ترحل عن قوم فضلت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا عما، وهداة يهتدون بمهتدي؟ لقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعدي. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مسجد. ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته، من يسعد الله يسعدي.

0: هنيئا لك يا أوس، هنيئا، فقد آخى رسول الله بينك وبين عثمان بن عفان.
1: الحمد لله يا حسان، الحمد لله، لقد أصبحنا كلنا إخوة هنا في يثرب بعد أن آخى رسول الله بيننا جميعا.
0: صدقت صدقت، المهاجرون والأنصار الآن إخوة، كل يعمل في سبيل الله.
1: هذا حال المؤمنين الصادقين يا حسان، فكيف ورسول الله بينهم؟
0: قل لي يا أوس، هل بقي أحد في يثرب لم يسلم بعد؟
1: لم يبقى إلا نفر قليل من خطمة وواقف ووائل وأمية، فقد أقاموا على شركهم.
0: تبا لهؤلاء، ألم يتبعوا رسول الله؟ ألم يسمعوا ما قاله بالأمس؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده.
1: هؤلاء يا حسان مثل قريش، سمعوا القول وسخروا منه، ورأوا الحق وأعرضوا عنه.
0: لا تذكر قريشا يا أوس، لا تذكر قوما عادوا رسول الله واضطهدوه 13 سنة.
1: قاتلهم الله، قاتلهم الله، لقد أبت عليهم أنفسهم إلا العناد والكفر.
0: ولكن الله أبى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون.
1: أجل يا حسان، فها هو رسول الله قد استقر به المقام هنا مطمئنا راضيا، يعبد ربه وينشر دعوته.
0: ثوى في قريش 14 حجة يذكر لو يلقى خليلا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا. فلما أتانا واطمأنت به النوى، فأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وأصبح لا يخشى عداوة ظالم قريب، ولا يخشى من الناس باغيا. بذلنا له الأموال من جل مالنا، وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، نحارب من عادى من الناس كلهم جميعا، وإن كان الحبيب المصافيا. ونعلم أن الله لا رب غيره، وأن كتاب الله أصبح هادياً.

0: أترى يا حسان؟ هذا رسول الله في أهل يثرب.
1: الحمد لله، لقد شاع ذكره وعزت دعوته رغم كيد قريش وشعرائها.
0: وهل فعل شعراء قريش شيئا؟
1: أجل، إنهم لم يتوانوا عن السب والهجاء لحظة.
0: من أولئك يا حسان؟
1: أبو سفيان بن الحارث، عبد الله بن الزبعري، وعمرو بن العاص.
0: اسمع يا حسان، هذا أوس يريد أن يتكلم.
2: يا رسول الله، ألا تأذن لعلي أن يهجو القوم؟
3: قال صلى الله عليه وسلم: ليس عنده ذلك.
2: إذن من يا رسول الله؟
3: قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم؟
1: أنا لها يا رسول الله.
3: قال صلى الله عليه وسلم: كيف تهجوهم وأنا منهم يا حسان؟
1: لا عليك يا رسول الله، إني أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين.
3: قال صلى الله عليه وسلم: فاذهب إلى أبي بكر فليحدثك حديث القوم وأيامهم وأحسابهم، ثم اهجهم وجبريل معك.
1: سمعا وطاعة يا رسول الله.
4: وغدا نلتقي.
1: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام التجاني.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم في رحاب النبوة. في رحاب النبوة سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وسنتحدث عن بعض ملامح من شخصية النبي وكذلك القيم والأخلاق التي نادى بها والتي كان يتحلى بها. ونبدأ يعني نذكر خصلة خصلة. نبدأ بعلاقته بالقرآن الكريم، كيف كانت علاقة النبي بالقرآن الكريم. النبي مثل ما قال الله عنه: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكان بيعيش دائما يعلمهم الكتاب ويدور حول القرآن الكريم، وكان قرآنا يمشي على الأرض، كان قرآنا يمشي على الأرض. وكان حتى بعض الأحيان يخاطب بعض أصحابه بأن يتلو القرآن ليستمع القرآن منهم. قال أحد صحابته بيقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله صلوات الله عليه وعلى آله: اقرأ علي سورة النساء. قال: قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال لي: أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه حتى انتهيت إلى قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: لما وصلت إلى الآية رفعت رأسي فإذا عيناه صلوات الله عليه وعلى آله تهملان، يعني بتقطر دمع، عندما وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. معاذ بن جبل نفسه ذكر عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن الرسول ذكر الفتنة فعظمها وشددها. قام قال له الإمام علي بن أبي طالب: فما المخرج منها؟ قال: كتاب الله، فيه حديث ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم، من يتركه من جبار يكسمه الله، ومن يبتغي الهدى من غيره يضله الله، وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لما سمعته الجن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، وهو الذي لا تختلف به الألسن ولا يخلقه كثرة الرد، يعني ما يخليه بالي كثرة الرد. طيب، هذه الرواية وردت في كتب التي ذكرت روايات النبي صلوات الله عليه وعلى آله. وكذلك كيف كان أيضا هذا طبعا علاقة بالقرآن، احنا نذكر نبذ بسيطة من هذا الأشياء. كيف كانت رحمته ورأفته؟ كيف كانت رحمته ورأفته؟ القرآن الكريم تحدث عن رحمة ورأفة النبي صلوات الله عليه وعلى آله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه ويؤلمه أي مشقة تلحقكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بكل ما تعنيه كلمة الحرصية، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لاحظوا هذا كيف الباري بيوصف النبي صلوات الله عليه وعلى آله. احنا نذكر لكم من الوثائق التاريخية التي تحدثت، نصوص تاريخية تحدثت عن رحمة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. بيذكر الإمام زيد عن الإمام علي عليه السلام قال: قدم زيد بن حارثة رضي الله عنه برقيق. طبعا كان نظام الرق نظام عالمي موجود في كل دول العالم، والنبي هو بالتدريج بدأ يستهلك عملية الرق، بدأ يعمل عملية استهلاك كبيرة لها ويقلص من هذه الحالة إلى أن انتهت في فترة من الفترات. طيب، قال: قدم زيد بن حارثة رضي الله عنه برقيق، فتصفح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرقيق، فنظر إلى رجل منهم وامرأة كئيبين حزينين من بين الرقيق، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما لي أرى هذين كئيبين حزينين من بين الرقيق؟ فقال زيد: يا رسول الله، احتجنا إلى نفقة على الرقيق فبعنا ولدا لهما فأنفقنا ثمنه على الرقيق. فقال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: ارجع حتى تسترده من حيث بعته، فرده على أبويه، وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مناديه ينادي: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمركم ألا تفرقوا بين ذوي الأرحام من الرقيق. هذا كيف كانت رحمته صلوات الله عليه وعلى آله. هناك نموذج آخر كذلك ذكرها الإمام زيد عن الإمام علي عليه السلام: قال: خرجت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منزل رجل من الأنصار عدنا، فإذا رجل يضرب غلاما له والغلام يقول أعوذ بالله أعوذ بالله، كل ذلك لا يكف، يعني بيستجير بالباري، بيقول على أساس أنه يكف عنه هذا الرجل هذا الضرب، كل ذلك لا يكف عنه سيده. قال: فلما نظر إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قال: أعوذ برسول الله، فكف عنه الرجل. لما شاف ذي الرجل الذي بيعذب الغلام ذيه، شاف الرسول والغلام شافه، قال: أعوذ برسول الله، فكف عنه الرجل. فقال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: ألم تعلم أن عائد الله أحق أن يجار؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرقاؤكم أرقاؤكم، فإنهم لم ينجروا من شجرة ولم ينحتوا من جبل، أطعموهم مما تأكلون واسكوهم مما تشربون واكسوهم مما تلبسون. هذول بشر مثلكم، ما همش منحوتين من صخور ولا من شجر، أكلوهم من أكلكم ولبسوهم من لبسكم، تعاملوا معهم تعامل لائق. ولم يعهد العالم تعامل مع ما كان يسمى بالرقيق بهذا التصرف وبهذا التعامل بهذا الشكل. أبو مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا يقول: اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، الله عز وجل أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو النبي بيخاطبه بيقول لك ذي. فقلت: يا رسول الله، وحر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. فهكذا كانت رحمة النبي ومواقفه. حتى أن الإمام زيد بيذكر على الإمام علي كذلك سلام الله عليه، بيذكر: قال: رأيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يجرد بعيره، فقلت: ألا أكفيك؟ فأبى علي وقال: يا علي، ألا أخبرك أن لك بكل قراد تنزيعه حسنة والحسنة بعشر أمثالها. حتى لما تبعد الشيء الذي يؤذي البعير ويؤذي الحيوان نفسه معك حسنة. تن الإمام الهادي سلام الله عليه قال: بلغنا عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال: ملعون من أغرى بين البهائم. هذا الذي بيفعله نطاح بين الثيران، هذا محرم شرعا، محرم شرعا. ولا أنك تشاهد دمم بيتقاتلوا فيما بينهم وما تباليش، هذا إثم عليك، هذا إثم عليك شرعا، هذا إثم عليك شرعا. النبي صلوات الله عليه وعلى آله شاهد امرأة أبي رافع في بيتها هرة، قال: أحسني إليها فإنك مسؤولة عنها. بمعنى رحمة النبي صلوات الله عليه وعلى آله شملت الكل، البشر والحيوانات هكذا كانت رحمة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. هكذا كانت رحمة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. كيف كان النبي فيما يتعلق بطلب العلم؟ النبي كان بيدعو الناس إلى طلب العلم، وكان النبي صلوات الله عليه وعلى آله في الروايات الموجودة لدى أهل البيت عليهم السلام بيقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. طبعا طالب العلم الحقيقي، العلم القرآني، العلم الذي ينسجم مع القرآن. أما العلم الذي لا ينسجم مع القرآن على ما قال سيدي حسين، أتفرش لها الشياطين أجنحتها، ما هوش الملائكة. وأنه يستغفر لطالب العلم من في السماوات ومن في الأرض، حتى حيتان البحر وهوام البر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فبشرط العلم القرآني الذي ينسجم مع القرآن الكريم، الذي ينسجم مع القرآن الكريم. النبي صلوات الله عليه وعلى آله كان يربي الناس على الحلم والعفة، وكان بيقول لهم: إن الله يحب الحي الحليم العفيف المتعفف، ويبغض البذيء الفاحش الملح الملحف. الآن ضمن إطار الحرب الناعمة بيكسروا حياء، بيدوا مجموعة من الإعلاميين الوقحين الجريئين، إعلامي يستعرض بنته أمام خلق الله، وإعلامي يدي لك كلام قذر، وإعلامي طبعا هذا ولا الإعلامي لا تصور أنه إنسان بيملك قراره، هو بيدار بالريموت كنترول، هو يدار من على بعد، هو أداة بأيدي استخبارات تنفذ عبرهم حرب ناعمة، يكسروا حياء الشعوب العربية والإسلامية. الإسلام بيدعو إلى قضية الإنسان لا يكون فاحش، لا يكون بذيء، لا يكون عنده جرأة ووقاحة، يعني جرأة وقحة. وأيضا النبي صلوات الله عليه وعلى آله كان يدعو إلى الاعتماد على النفس والعمل، كان يدعو على الاعتماد على النفس والعمل، وكان بيقول كفى بالمرء إثما أن يكون كلا وعيالا على المسلمين. الإسلام ما بيصنع الإنسان الذي هو كله عيال وبإمكانه يعمل ويتعود على أنه يكون إنسان متكل على غيره، ما يشي لا يعمل ولا يتحرك ولا يسوي شيء. النبي صلوات الله عليه وعلى آله كان يؤكد على ما يتعلق بر الوالدين، وهذا هو مصداق، وهو ترجع، والنبي هو يجسد القرآن الكريم في مثل هذا الأمر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله بيقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وكان النبي صلوات الله عليه وعلى آله جال عنده رجل بيقول يا رسول الله من أحق الناس مني بحسن الصحبة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. قال ثم من؟ قال أقاربك أدناك أدناك. طيب، أيضا مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر كدوائر واسعة وليس على ما علمونا، لأن البعض عنده الأمر معروف والنهي عن المنكر دائرة ضيقة، ما بالله وطي المسجلة وغطي ركبتك، وكأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هي دائرة التيه، دائرة المحدود التيه. الأمر معروف والنهي عن المنكر دائرة واسعة جدا. والإمام علي ذكر عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال لا قدست أمة لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن المنكر، ولا تأخذ على يد الظالم، ولا تعين المحسن، ولا ترد المسيء عن إساءته. وهذا هي ترجمة، وهي أقصد التجسيد لقول الله رب العالمين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أيضا النبي كان يتحرك ويدعو الناس إلى استشعار المسؤولية. آيات القرآن كلها هي دعوة إلى شعور بمسؤولية، لأن بعض الناس جردوا الإيمان والإسلام من المسؤولية، جردوا تجريد كامل وخلوا الإسلام بعيد عن المسؤولية، بينما القرآن الكريم بيركز على مسألة المسؤولية، أن تكون إنسان مسؤول. ستسأل يوم القيامة، ستسأل عن أشياء كثيرة، ليست المسألة مقتصرة على أمور محدودة. النبي صلوات الله عليه وعلى آله كان رحيما بالمستضعفين، وكان شديدا على المجرمين والطواغيت. النبي كان بيقف في وجههم وما بيهاب هؤلاء المجرمين، ما كان يهابهم بالمرة. ذكروا في الكتب التاريخية والحديثية، هناك نصوص تاريخية ذكرت بأن رجل كان يطالب أبا جهل بن هشام بدين. أبا جهل بن هشام هذا من كبار جلاوزة قريش، كان بيطالبه بدين، كان له عنده أبو جهل دين واحد فلم يقدر عليه، واشتغل عنه وجلس يشرب. فقال له بعض المستهزئين من تطلب؟ فقال عمرو بن هشام، يعني أبا جهل، ولي عنده دين، أنا لي عنده دين، ما رضي يدي لي الدين حقي. قالوا ندلك على من يستخرج حقك، يعني هم سعم بدهم باب الاستهزاء. قال نعم، لم قصتم أن النبي ما يسوي شيء. فدلوه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أبو جهل يقول ليت لمحمد إلي حاجة فأسخر به وأرده. كان بيتمنى أنه يجي النبي لعنده يستهزئ به. طيب، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له يا محمد بلغني أن بينك وبين أبي الحكم حسبا، فأنا أستشفع بك إليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فأتاه فقال له قم فأدي إلى الرجل حقه. فقام مسرعا حتى أدى حقه إليه. ارتعب من رسول الله رعب كبير، هيبة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. شوف كيف كان النبي صلوات الله عليه يمشي في حق الناس. النبي كان لديه إحسان كبير جدا، ويذهب في حاجة الناس. والقرآن بيّن لنا أن هكذا هي روحية الأنبياء، مثلما موسى حينما ذهب ساري سقيل النساء الماء بنفسه، وعندما استغاث به أحد المستضعفين عندما حاول أحد الطواغيت أن يقتله. ذكرت المصادر تاريخية ونصوص تاريخية في بعض الكتب الحديثية أن النبي قال عن الإمام علي نفسه قال أن قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام علي أعطاه 12 درهما، فقال يا علي ابتع لي بها قميصا. مضى علي عليه السلام فاشترى القميص ب12 درهما، ثم أتاه به فلما لبسه رأى دقته فكرهه، ما عجبش القميص ذي، فقال يا علي أترى أن صاحبه يقبل عيرد صاحبه؟ قال نعم يا رسول الله. فأعطاه إياه، فمضى علي عليه السلام وجاء بالدراهم، رجع رد الفلوس للنبي لا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فأخذها منه. ومضى صلى الله عليه وآله وسلم نحو السوق، فإذا امرأة سوداء على ظهر الطريق تبكي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لك؟ قالت: يا رسول الله، أعطاني أهلي 4 دراهم أبتاع لهم بها حاجة فسقطت مني وأخاف أن يضربوني. أعطاها النبي صلوات الله عليه وعلى آله 4 دراهم ومضى إلى السوق وابتاع قميص ب4 دراهم ولبسه وحمد الله ثم انصرف. بعدها رجع لقي في الطريق سائل بيقول: من كساني كساه الله من ثيابه أهل الجنة. خلع النبي حقها القميص واداه لذيه أعطاه إياه، ثم رجع إلى السوق بقيت لها 4 دراهم اشترى بها قميص لبسه وحمد الله وانصرف. رجع لقي المرأة السوداء تيك الذي ادى لها 4 دراهم بتبكي، قال لها: ما لك؟ ما يبكيك؟ أليس قد أعطيتك 4 دراهم؟ قالت: يا رسول الله، ولكني احتبست عن أهلي فأخاف أن يضربوني، قد تأخرت وأنا خايف حين تأخرت يضربوني. قال: مري. مشي ومضى معها صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتهى إلى أهلها، فلما قام على الباب قال: السلام عليكم، فلم يردوا عليه شيئا، وكان لا ينصرف حتى يؤذن 3 مرات. ثم قال: السلام عليكم يا سامي الشيم، يردوا عليه، فلم يردوا عليه وبيدعيهم للبيت. ثم قال: السلام عليكم، فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. فقال: ما منعكم أن تردوا علي وقد عرفتم الصوت؟ قالوا: يا رسول الله، عرفنا صوتك فأحببنا أن نستكثر من سلامك. فقال لهم: هذه الجارية. فقالوا: هي حرة لممشاك معها. قال: وانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: تالله ما رأيتك اليوم، 12 درهما كسى الله بها عاريين واعتق بها نسمة وقضى بها حاجة. شاهدوا كيف كان إحسان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كان في قمة الإحسان، كان في قمة الوفاء، كان وفيا مع زوجته الطاهرة خديجة سلام الله عليها، أحب نساء إليه، ما كانش ينسى حتى من كانت تحبها وتحترمها. يعني كانت خديجة تحب وتحترم بعض النساء، فبعد ما ماتت خديجة التي هي أحب النساء إلى رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أهدي إليه هدية قال: اذهبوا بها إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. يعني من محبة لزوجة خديجة كان يحترم من كانت تحترمها زوجته، فكان هكذا في وفائه لخديجة سلام الله عليها. كيف كان تواضعه؟ الإمام علي قال: كان إذا خرج النبي معهم في يوم بدر كانوا 3 على بعير، الإمام علي وأبو لبابة والنبي صلوات الله عليه وعلى آله، فكانوا على أساس يطلعوا، فكان بيقول يقولوا للنبي: يا رسول الله، طلع أنتوا بس، اركبوا حنا نمشي. كان بيقول لهم: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. يعني شوفوا على تواضع، كان يخلي نفسه مثلهم، يطلع مثلهم وينزل مثلهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نتحلى بأخلاق رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأن يهدينا إلى أن نسلك منهاجه وسبيله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: كنتم مع في رحاب النبوة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشامي.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل في المنزلة العالية الرفيعة عند الله في المراتب الإيمانية العالية جداً، أصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
0: صانعة الأجيال،
2: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر. السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال. تتضمن الأنشطة والفعاليات للقطاع النسائي لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف تنظيم العديد من الندوات الثقافية والتربوية وأمسيات تجمع الحارات والأحياء وعروض إنشادية وأبريتات للزهرات، بالإضافة إلى تجهيز ساحات مركزية خاصة بالنساء وإدارة لجانهن التنظيمية والأمنية والخدمية بشكل مستقل، وتسيير القوافل الإنسانية لدعم المرابطين. الأنشطة الثقافية والتوعوية، الندوات والأمسيات، حيث عقدت العديد من اللقاءات والمجالس في الأحياء لاستعراض السيرة النبوية وأخلاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله، كما أن هناك البرامج التربوية التي ترسخ الهوية الإيمانية والوعي القرآني في أوساط النساء والفتيات، فعاليات خطابية حيث أقيمت الاحتفالات المركزية والمحلية في المديريات، ودشنت اللجان النسائية التحضيرية الفعاليات الفنية والاحتفائية مثل الأناشيد والأبريتات، وتقديم فقرات إنشادية وقصائد شعرية وأبريتات استعراضية للزهرات تعبيرا عن البهجة. أيضا إضافة إلى ذلك، عروض مسرحية تجسد مشاهد تاريخية تعكس واقع الأمة قبل وبعد مولد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله. أما في الجانب الآخر، وهي الأعمال التنظيمية والمجتمعية وتجهيز الساحات النسائية وإعداد وتهيئة تلك الساحات الخاصة بالنساء مثل ساحات العاصمة والمحافظات وتوفير الخدمات الطبية والإرشادية، فهناك العديد من اللجان الميدانية والتي تشكلت من قبل اللجان النسائية متكاملة مع بعضها البعض لضبط عملية الأمن والتنظيم والاستقبال، وأيضا الخدمات التي تتجاوز عدد العاملات فيها آلاف الكوادر. أيضا في الجانب النسائي، هناك جانب الأنشطة التكافلية من خلال إعداد وتسيير قوافل دعم ومساندة مجتمعية وتربوية. إذن هناك العديد من الأعمال التي تقوم بها المرأة إحياء لهذه المناسبة، وقد دشنت اللجنة التحضيرية النسائية للمولد النبوي الشريف هذه المناسبة بالعديد من هذه الفعاليات والأنشطة، والذي تدل في مجملها على مدى ارتباط المرأة اليمنية بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، فهي تنتظر هذه المناسبة وتتفاعل مع هذه المناسبة بكل ما تستطيع من خلال مظاهر الفرح والبهجة والسرور. سمعين الكرام، تتفاعل المرأة اليمنية مع مختلف الفعاليات والمناسبات الدينية والوطنية، لكنها أكثر تفاعلا مع مناسبة المولد النبوي الشريف، فهناك العديد من الفعاليات والأنشطة المحتفية بهذه المناسبة. للحديث أكثر حول مناسبة المولد النبوي الشريف ودور المرأة اليمنية في إبراز وفي إحياء هذه المناسبة، معنا مسؤولة اللجنة التحضيرية للإعداد لفعاليات المولد النبوي الشريف، الأستاذة هناء المحاقري. أستاذة هناء، حياكم الله.
1: حياكم الله.
0: سيدتي الكريمة، هذه المناسبة بالذات تحظى باهتمام كبير جدا، يعني تبدأ التحضيرات وتبدأ تدشين الفعالية منذ شهر صفر إلى أن نصل إلى الفعالية المركزية في 12 من ربيع الأول. برأيكم، ما أهمية هذا الاحتفاء وهذا الإعداد وهذا التجهيز لإحياء هذه المناسبة؟
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. أولا نحن وقارب سيد المولى الشيخ عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونهني الشعب اليمني بهذه المناسبة العظيمة، كل عام وأنتم بألف خير، وأن هذه المناسبة فعلا تحظى باهتمام كبير منذ بداية شهر صفر إلى بإذن الله نهاية شهر ربيع أول، أن هذا المناطق لها أهمية عظيمة ولها دلالتها العظيمة عندما نحييها استجابة لجود الله سبحانه وتعالى، بل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. فالاحتفال بالمولد النبوي الشريف له أهمية عظيمة، وهو مظهر من مظاهر الفرح والاجتهاد والتقدير نعمة الله سبحانه وتعالى، والاعتراف بفضله سبحانه وتعالى الذي هو أرسل لنا رسولنا محمد صلى الله ربي عليه وعلى آله وسلم، الذي هو أعظم سبب وأعظم رحمة. وهذه المناسبة هي محطة تربوية نتجهد منها المعرفة الواسعة لرسول الله صلى الله ربي عليه وعلى آله وسلم، وأننا عندما نحتفل بهذا المناسبة نحن عظم من أختاره الله سبحانه وتعالى وأصطفاه الله، من جاء ليسر الناس من الظلمات إلى النور. فنحمد الله ونشكره أننا فعلا نعد ونستعد لإحياء هذه المناسبة لتكون بإذن الله مناسبة تريد بعظمة رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله.
0: إذن هذه المناسبة التي فعلا يعني تظهر مدى المحبة، مدى الارتباط لدى اليمنيات بشخص النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، لذلك نجد كثير من مظاهر الفرح والبهجة والسرور بهذه المناسبة، حتى أنه في شهر ربيع الأول أي مولود يولد لابد أن يطلق عليه اسم محمد تيمنا بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. في الجانب النسائي الذي هو أكثر فعالية وأكثر نشاطا في هذه المناسبة، هناك العديد من الفعاليات، ضعيني في صورة أبرز هذه الأعمال التي تقوم بها المرأة لإحياء هذه المناسبة.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. نرى فعلا اليمن واليمن عندما تأتي هذه المناسبة العظيمة يعني هنا فعالية مجالس تريد بعظمة رسول الله ربي عليه وعلى آله، ونرى أن كل محافظة وفي كل مدينة وفي كل قرية وفي كل حارة وفي كل ساحة يستقبلون اليمنيون هذه المناسبة التي هي مناسبة مولد النور صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم، ويعملون العديد من الفعاليات والعديد من المجالس والعديد من الندوات والمحاضرات والنزول إلى المدارس وإلى المساجد، وهذا يعني يدل على ماذا؟ على ارتباطهم برسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله، وأن هذه المناسبة هي مناسبة فعلا مناسبة أساسية في مواجهة كل الأعداء، وأيضا هي مناسبة جامعة للوحدة الإسلامية واستشار التواصل المشترك بين المسلمين، وهي ذكرى وتذكير بمجاهد النبي صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم. وأيضا هذه المناسبة من الفعاليات والأنشطة نقوم بها، أيضا التركيز كل التركيز على التكافل المجتمعي والإحسان للفقراء والمساكين والمستضعفين، وهناك العديد من المبادرات التي نفذناها في مختلف المديريات من خلال مبادرات الفرح، وتم يعني توعية المجتمع بإخراج حملة كوب، وبها يتم جمع هذا حملة الكوب، وبها يعني يتم توزيع هذه الفقراء والمساكين على مستوى الحارات، وأيضا عملناها على مستوى المدارس، وهذا يدل على ماذا؟ على أننا نريد أن نحيي هذه المناسبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هو رجل الإحسان، فهو كان يحسن بالكبير والصغير، وهو الذي حمل هم الأمة كل الأمة، وهو الذي فعلا جعلها الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. فهذا المناسبة يعني عندما نعزز مثل هذه الفعاليات ومثل هذه المبادرات يعني تربطنا بالرحمة المهداة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
0: إذن هذا الإحياء والإحياء العملي للمبادئ والقيم التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، والذي تناولتم جانب من جوانبها في عملية التكافل المجتمعي في مساندة الآخرين، وهذا ما تعلمناه من النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، مدى الارتباط المرأة اليابانية بشخص النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله؟
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. للمرأة اليمنية ارتباط وحيد برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، كيف لا ترتبط بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله؟ والله سبحانه وتعالى هو قد عظمه، هو قد مجده، هو من صلى عليه، هو وملائكته، فنرى من خلال قول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا تجديس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من قبل الله سبحانه وتعالى ومن قبل رسوله وأمرنا نحن المؤمنين أن نصلي عليه ونسلم تسليما. فنرى للمرأة دور كبير في إحياء هذه المناسبة وفي إصداقها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله الذين دائما الأعداء يسعون لضمس حوزيتنا الإيمانية ويريدون أن لا نخفي هذه المناسبة الشريفة. وفي كل احتفال دائما أعداء الله يسيئون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله ويسيئون للقرآن الكريم. فنرى للمرأة اليمنية دور كبير في التوعية في النزول الميداني في رب الناس بعين على القرآن وعين على أحداث، وأن المرأة لن تسكت وتكون إحياءها لهذا المناسبة هو ردا للإساءات المتكررة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأيضا للقرآن الكريم. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أرسله الله ليحررنا من عبادة الطاغوت إلى عبادة الله. ولنا اليوم المرأة اليمنية دورها كبير ومشرف لأنها دائما تدعو الناس إلى أن يكون ارتباطنا هو ارتباطنا بالله سبحانه وتعالى، لأن لن نخرج من السيء والضلال والضياع والانحراف إلا بالعودة الجادة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم. ولن تسكن نفوسنا ولن يكون عندنا نجاح ولن نغير مجرى التاريخ ولن نواجه أعداء الله إلا عندما نعود العودة الجادة إلى رسوله. فنرى أن المرأة دور كبير فهي عنصر صالح في هذا الدور، تقوم مسؤولياتها في الدعوة إلى الخير في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر، لأنها تتعلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو مربينا وهو مدرسنا وهو قدوتنا وهو مدرسنا، وأيضا تتعلم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف كانت تربيته للزهراء عليه السلام، وكيف كان مواجهتي بجوى الشر، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربى رجالا وأنتج أبطالا بعيدين عن المسح وعن الهوان بعزة الله وبعزة رسوله وبعزة القرآن، وأنزل معه الحديث يكون أبناء الإسلام أمة محمد أتباع محمد رجالا يحملون الحديث فيدافعون بالحديث عن أنفسهم. ونرى حالة المرأة عظيم وكبير في أنها تجمع القوافل المستمرة لدعم القوات الصاروخية والطيران المسير جنبا إلى جنب مساندة أخيها الرجل من أجل أن نستأصل الليل الصهيوني ومن أجل أن يكون لنا عزتنا وكرامتنا. وأيضا تتحرك من منطلق جود الله سبحانه وتعالى عندما جلنا الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحناء بينهم. فنرى أن المرأة دور كبير في التوعية في الإنتاج في النزول المكاني في مساندة شاري أخيها الرجل في التبيب رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله، وتكون شديدة على الكفار على الباطل على الظلم، وأن ليس لديها لا وهن ولا ضعف ولا ذلة، وأنها هي من تدفع بأبنائها وزوجها وأبيها ليكونوا هم الأولين مواجهة الطغاة المشركين المجرمين. وأيضا هي من تحمل الرحمة في داخلها في تعاملها مع الناس في التكافل الاجتماعي في الاهتمام بالقضايا الداخلية، في أنها دائما تربط الناس بالله سبحانه وتعالى وأن لا نرفع إلا بالله سبحانه وتعالى.
0: إذن نتمنى لكم التوفيق والنجاح، وللمرأة اليمنية الباذلة والمعطية كل الخير وكل التوفيق والنجاح، وفي كل عام بإذن الله تعالى هي أشد قربا وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله. شكرا جزيلا للأستاذة هناء المحاقري مسؤولة اللجنة التحضيرية لإعداد فعاليات المولد النبوي الشريف، شكرا جزيلا لكم. وفي جانب آخر نتذكر نحن وإياكم سنوات العدوان والحصار التي ما زالت مستمرة.

0: حلقات إدانات واستنكار واسع لهذه الجريمة التي حدثت في بلادنا اليمن، والتي تم استهداف النساء بشكل مباشر في مجلس عزاء، وهذا يكشف لنا مدى حقد وكراهية هذا التحالف المكون من السعودية وأذنابها في استهداف أبناء اليمن نساء ورجال.
1: صانعة الأجيال.
0: سمعينا الكرام، ونحن في هذه المرحلة التي أقدم عليها اليمن، وهي مرحلة التصعيد بالتصعيد، لعلنا نتذكر خلال 12 عاما مواقف الصمود التي وقفت فيها المرأة اليمنية كأم للشهيد وزوجة للشهيد وبنت الشهيد، مواقف يعجز عنها القلم في التعبير عنها ويعجز عنها الكلام في الحديث عنها. هذه المواقف التي نستذكرها في هذه الحلقة هن لأمهات الشهداء اللاتي قدمن أبناءهن قربانا لله عز وجل. لم تكن المرأة اليمنية المؤمنة في معزل المتفرجين من ما يجري في زوايا البلاد العصية، فقد كانت وما زالت مثالا يحتذى بها في الشجاعة والإيمان والصبر والثبات، فإلى جانب مشاركتها الواضحة في رفد الجبهات بأبنائها وما تجود به من إنفاقها، تبعث أيضا برسائل قوية وذات معنى عميق يصيب العدو في مقتل الضعف والخيبة والسقوط، ويجعله مرتبكا ضعيفا أمام عظمة وبسالة هؤلاء الأمهات الماجدات. الكثير من النماذج لأمهات قدمن الشهيد والشهيدين وأكثر من فلذات أكبادهن تقربا خالصا لله وفي سبيله والمستضعفين من النساء والرجال والولدان. ومع كل هذا تقول هؤلاء الأمهات العظيمات أنهن ما زلن مقصرات مع الله ويرغبن في تقديم المزيد. نموذج هذه الحلقة هي والدة الشهيد الجبري صخرة الاستبسال. تتحدث والدة الشهيد الحي عبد القوي الجبري وعيناها تنطقان بما في مكنونات فؤادها، وتجيب بلهجتها الريفية البريئة قائلة: كان عبد القوي طيب القلب سامي الطبع هادئا وحامدا شاكرا لله في كل وقت، قليل الطلبات، رحيما بي وبإخوته، وكذلك رحيما وطائعا لأبوه. كان جنديا في الحرس وسمع وشاف المعاناة والحروب التي حلت في المحافظات الوسطى من قبل السلطة الظالمة، كان يحس بالجوع والذنب ويقول: والله ملحوثي إنسان عادي ولا طالب ملك أو سلطة، ولكنه ولي من أولياء الله. تضيف أم الشهيد: لقد رقى قلبه وضميره فالتحق بالمسيرة القرآنية، فهددوه يرجع ولا يقطع مرتبة، لكنه رفض الرجوع والتحق بالجبهة والحرس، قطعوا مرتبه فعلا وشلوا سلاحه. أما أخت الشهيد فقد أجابت عن كيف انطلاقه إلى الجبهة، تجيب بحال الواثقة المؤمنة بلهجتها العامية تقول: عبد القوي شل الآلي حق أبوه، وأنا قلت له: ليش ما تشل السلاح من المسيرة؟ قال لي: سلاح أبي بركة وخير. هنا تمتلئ عيناها بدموع الفقد والشوق، فتتمتم بصوت هادئ أقرب إلى الهمس: عبد القوي كان في جبهة نجران وانتقل في جبهات كثيرة وأصيب بشظايا كثيرة في يده وفي ظهره، وفي يوم من الأيام جاء يودعني وقال متوجها إلى تعز، قلت له: تذهب إلى تعز، هناك أناس كثيرين لا يحبون المسيرة وعندهم وليس لديهم أخلاق ولا شهامة، لكنه رفض وقال بأنه يعلم بالحال، لكنه سينطلق مع المجاهدين فلا يوجد لديه عذر أمام الله عز وجل. وبالفعل انطلق عبد القوي الجبري إلى محافظة تعز وقاتل قتال الأبطال حتى ألقي القبض عليه من قبل

0: أولئك التكفيريين الذين يقاتلون في جبهة المرتزقة. وهنا قاموا بدفن عبد القوي الجبري حيا بعد أن رفض أن يقوم بسب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. في المشهد الذي تم تصويره والذي كان انعكاسا للواقع، حيث قام الاتصال من قبل الداعشي إلى والدة أم عبد القوي الجبري. قال الداعشي: أنت أم عبد القوي؟ قالت: نعم. قال الداعشي: قد احنا ذبحنا ابنك يا عبد القوي. قالت له: ذبحت عبد القوي، ماذا الحين كلوه؟ ما ولدي هو شهيد وعيدخل الجنة، ولأجل الجنة استشهد عبد القوي. غبني عليك أنت الذي بعت عرضك ودينك بالريال السعودي وتدخل جهنم. إذن تختتم والدة الشهيد بالرد الإيماني القوي الذي أربكهم وسبب شرخا فيما بينهم، وأسس لمرحلة جديدة من الصبر والصمود والثبات، ويضاف إلى ذلك صرختها وهي تشاهده وهو يدفن حيا ثابتة مثل ثبات جبال اليمن الرواسي، إذ قد عرفتهم جبال اليمن.
1: من هذا المنزل حمل زاده وعتاده لخوض المعركة، وفي هذا المنزل وجدنا روعة الثبات وجلال التضحية وعظمة الولاء للقيادة التي أجملها المدفون حيا المجاهد عبد القوي الجبري في موقف واحد، تدعمه الآن والدته وتنسجه سلاحا وترسخه ثقافة.
2: اتصل لي الداعشي،
3: نعم،
2: قال لي، قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي، إذا جت هتي بالهاملي. قلت ما نفعل بها، ما ذحن يا ولدي كلها محنا احنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 أخوة، شيء إن شاء الله يستنقوا لهم لبن كل جبهة. ما ترحم إلا أنت، هذه بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس، محنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. النور رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.
4: الله أكبر، الموت لله، الموت للولد، اللعنة اليهود، النصر لله.
1: في قرن عرة بجبل الشرق من قبيلة آنس ولد المجاهد عبد القوي الجبري، وفيها نشأ وترعرع، ثم تلقى تعليمه حتى التحق بالمؤسسة العسكرية، ثم عرفته مواقع الجهاد. تلقل في خطوط النار شعلة تهاجم الغزاة وأدوات الاستعمار، وفي منطقة الهامل من الحالمة تعز تقلد المجد وتجرع أعداؤه الهزيمة والعار، وسيصرعون دون نصيبهم من الكرامة.
5: قسما عظما بالله لو نتقطع قطعة قطعة، إربا إربا أن لا نتراجع عن هذا الموقف. قسما بالله لو اجتمعوا بكل طائراتهم ودباباتهم وكل ما يملكون من سلاح من عتاد، هؤلاء المرتزقة العملاء المنافقين أشبه الرجال، إن إحنا سوف نمضي نحرر العالم، كل بلدان العالم، كل طواغيت الأرض.
6: الحمد لله الذي قدمت ولدي شهيد في الدفاع عن الوطن وفي الدفاع عن شرفه وعرضه ودينه ودفاع عن المستضعفين.
1: ملوحا بشارة النصر، قد لا يدري مازن نجل الشهيد شيئا، لكنه غدا سيعرف أن جهاد والده وثباته شارك في تأمين مستقبله. يحاول عمه العائد لتوه من جبهة جيزان إفهامه ذلك، لكنه بعد محاولة يدع المسألة للمدرسة التي ولا بد ستحكي تفاصيل معركة التحرر. بالنار وبصدق الولاء واجههم عبد القوي وأدى الخوف فدفنهم قبيل أن يرتعدون خوفا منه يهيلون التراب عليه. تساءلت الأرض مصطومة: أين هم من قوتك يا عبد القوي؟ وما الذي حل بقاتليك من أبناء جلدتك؟ بذرة أنت سرعان ما أثمرت، وهم على متن الحرب عار جلبه الغزاة للذين

0: هنا سمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل.
1: صانعة الأجيال،
2: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صدر.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. بهالة كونية لا مثيل لها على مستوى العالم بكله، يحيي أبناء يمن الحكمة والإيمان هذا اليمن المسلم العزيز الحكيم الذي يعطي البشرية أروع الأمثلة للشعوب التي تصنع مسارها ووجودها ومصيرها. في هذا اليمن يرتسم مدار ضوئي أخضر يقول للكون بكله إن محمدا صلى الله عليه وآله ليس قيمة دينية محدودة، وليس قيمة لا مذهبية ولا طائفية، وإنما هو عنوان كوني لأسمى قيم الحرية والكرامة. ولذلك يستمد منه اليمنيون وكل أحرار العالم المعاني الحيوية لصمودهم والروافد الغنية لهذا الصمود وهذا الثبات، ويصنعون بذلك أعظم الانتصارات. اليوم وفي كل عام منذ نهوض المشروع القرآني في يمن الإيمان والحكمة، نرى أبناء هذا اليمن وأبناء هذه المسيرة القرآنية المباركة الظافرة، وهم يثبتون بجدارة أنهم أنصار الله وأنصار رسوله كما لقبوا منذ القدم، وكما توجوا من قبل النبي الأكرم، بل من قبل صاحب الرسالة الأسمى والأعلى سبحانه وتعالى الذي وصفهم في كتابه المجيد بالأنصار. اليوم يرسمون هذا المشهد الكوني الشامخ بهبتهم الاحتفائية المحمدية التي تفقأ عين الاستكبار العدواني الأمريكي الصهيوني الحاقد المجرم وأدواته النفاقية الساقطة المفلسة. هذا الاحتشاد اليماني الإيماني الزخار حول سيد الخلق وخاتم الأنبياء ورحمة الله للعالمين محمد صلى الله عليه وآله هو رسالة سنوية تقدم للأعداء صورة هي الأوضح والأجلى عن من هذا الشعب، هذا الشعب الذي أرى الأعداء من نفسه ما أذهلهم وأدهشهم في كل ميادين المواجهة، كما أنه ضربة معنوية تعبوية قاسمة لقوى العدوان العالمي المعادي لله ولرسوله وللحق وللإنسانية جمعاء. وعلى رأس هذه القوى إمبراطورية الشر أمريكا الشيطان الأكبر وبريطانيا والصهيونية العالمية، وفي أذنابهم بنو سعود هؤلاء الموظفون منذ نشأتهم المشؤومة لخدمة ثالوث الشر العدواني الذي أذاق البشرية الويلات، وكانوا دائما وما زالوا رأس حربة هذا الشر المستشري منذ زمن، والذي يعد الشعب اليمني في صدارة من ذاق ويلاته ومراراته، وهو اليوم يقلع هذا السرطان بصموده ووعيه وبروحه المحمدية الإسلامية الأصيلة. بقدر ما تثير هذه الرسالة البالستية اليمانية الجديدة التي تفوق حتى نووي الأعداء المجرمين في قوتها وصرامتها وبلاغتها، بقدر ما تثير ذعرهم وارتعابهم، وهم الذين لا يوفرون جهدا في استهداف علاقتنا المحورية والأساسية بنبينا ومحاولة ضرب حصوننا الإيمانية والعقائدية، هي تؤجج بالقدر ذاته المزيد من سعارهم العدائي لنا، ولكنهم حتما مدحورون مهزومون أمام قوة كهذه قائدها محمد وسلاحها القرآن وعزمها وثيق العرى بصدق الانتماء إلى ضمانة النصر الإلهي الأكيدة بمضمونها القرآني المحمدي الأصيل. وفي الخلاصة يتبدى أمام الناظر وكأن هذا الاحتشاد اليماني المولدي المحمدي اليماني بحجمه ومهابته واستثنائيته جدير بالفعل بشعب يقود قافلة أحرار العالم اليوم ويحقق بتضحياته وصموده الأسطوري في وجه عدوان طواغيت العالم العاتي مولدا ثانيا للإسلام النقي الأصيل، إسلام محمد والقرآن، إسلام علي ورموز الحق والعدل والفلاح والعزة في كل مكان، إسلام العدل والرحمة والكرامة الإنسانية، والكفيل بتحرير هذه الإنسانية من هيمنة الطغاة. نحن نتحدث عن إسلام استقلال الإرادة والقرار والخيار الحضاري.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام. يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشلي.

0: مجددا نلتقيكم من التنافس من أبنائنا الطلاب حول مدح الرسول الأعظم واستقبال المولد النبوي الشريف. طبعا وزارة التربية والتعليم مشكورة أطلقت منافسة لأبنائنا الطلاب في جميع المدارس لتميز الإذاعة المدرسية وتميز أبنائنا الطلاب في المظاهر الاحتفائية بهذه المناسبة العظيمة. محافظة الذمار كغيرها من المحافظات تجري الاستعدادات المبكرة لاستقبال المناسبة الكبرى في 12 من ربيع الأول. هنا القطاع التربوي يحتفل من مدرسة إلى أخرى وكذلك من مديرية إلى أخرى لكي نصل إلى المناسبة الكبرى إن شاء الله والتفاعل الكبير من أبناء المجتمع مع هذه المناسبة. نحن اليوم نحط رحال بإحدى المدارس التي نظمت إذاعة مدرسية تتغنى فيها بالرسول الأعظم، ومع بداية هذه الاحتفائية بهذه المناسبة ومع هذه الإذاعة المدرسية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه، حمدا دائما أبدا لا يقطع، على كل نعمة مسداه ورحمة مهداه. الحمد لله الذي شرف اليمن وأهله بالحكمة والإيمان، وأيدهم بالأمن والأمان، وحماهم من الحقير الخوان. نور طه شع في الأكوان، فحب الأنصار بالإيمان وأعقبه الإطمئنان، وأصاب الأعداء بالجنان وجعل طريقهم إلى الخسران. اليمن أثبت للعالم بأسره، للصديق وللعدو، للقريب وللبعيد، بأنه شعب متمسك برسول الهداية والرحمة والعزة والكرامة، وأنه جدير بالإيمان والحكمة. وقد ترجم ذلك خروجه المليوني المشرف لإحياء ذكرى ولادة الرسول الأعظم، فقد أرعب وأغلق الصهاينة الشديد للأعداء للإسلام ورموزه المؤثرة كرسول الله صلوات الله عليه وآله. فسلام عليك يا شعب الإيمان، منذ توليت الله ورسوله وحفيد رسوله حصلت على العزة، وأنت حري بها وأهلها. نفتتح إذاعتنا لهذا اليوم بكلام الله الذي هو شفاء لما في الصدور ومع الطالب.

0: صدق الله العظيم، صدق وقوله الحق سبحانه وتعالى. رسول الله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. نريد أن نقطف زهرة من بستانك يا حبيبي يا رسول الله، يقطفها ويجدين بها الطالب.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان، وأنا يماني. قال رسول الله:
0: صدقت يا سيدي يا حبيبي يا مقلة العين يا رسول الله، لقد رحمت أمتك منذ قلت لهم: أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. نستمع إلى عيم الهدى بقوله الذي ينجي من الردى، ومع القول السدي يلقيه الطالب.
2: يقول السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي: نبارك لكم ولكل أبناء شعبنا وأمتنا الإسلامية بهذه المناسبة الدينية المباركة، ذكرى مولد خاتم الأنبياء رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان مولده مودا للنور، ومقدمه رحمة من الله للعالمين، وخلاصا للبشرية من ظلمات الجاهلية. اليوم وكما في الأعوام الماضية يحتفل شعبنا العزيز بهذه المناسبة المقدسة بكل محبة وإعزاز وتقديس وتعظيم وتوقير لخاتم أنبياء الله، عرفانا بالنعمة وشكرا لله واحتفاء برسول الله، وتأكيدا متجددا للولاء وتصديا لكل المحاولات الشيطانية الهادفة إلى الانتقاص من مكانته في القلوب، وفصل الأمة عن اتباعه والاقتداء به. كما أن شعبنا المسلم العزيز جعل من هذه المناسبة موسما تربويا وثقافيا وتنويريا وخيريا، حافلا بالأنشطة المكثفة التي تعزز حالة الوصل مع رسالة الله سبحانه وتعالى على مستوى البصيرة والوعي والنور، وعلى مستوى الذكاء والتربية وتقويم السلوك، وعلى مستوى العطاء والتضحية والثبات، وإحياء الشعور بالمسؤولية، مستلهما من سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ومستنيرا من هديه ومن واقع الوعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يكفيكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. نبقى مع الحكمة ومع الطالب.
1: حكمة اليوم تقول: إحياء مولد الرسول يتناسب مع فطرة العقول. حكمة اليوم تقول: إحياء المولد النبوي الشريف، رحمة وهداية لا بدعة وغواية.
0: يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، بك بشرت السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء. إذا جئنا لنتسأل: هل كنا لنحتفل بمولد الرسول بهذا الزخم لو لم نتمسك بأعلام الهدى؟ لوجدنا الجواب يقول: عودوا إلى الماضي. هل كنا نحتفل كما نحتفل الآن؟ أم أن الرسول قد غاب كثيرا واندثر ذكره وقابت هدايته خدمة لأمريكا وإسرائيل؟ نصل إياكم إلى كلمة الصباح ومع الطالب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وآله النجاة للأمة من التيه في الظلمة. أما بعد، إن أحياء شعبنا اليمني الكريم لمناسبة المولد النبوي الشريف بهذا الشكل وبهذا التفاعل له أكبر دليل على صدق الانتماء الإيماني الصادق لهذا الإسلام وقدسيه ورمزه المؤثر والعظيم صلوات الله عليه وعلى آله. فهذا التفاعل وهذا الخروج بزخمه المنقطع النظير أذهل العالم رغم ما يعانيه هذا الشعب من حصار خانق ووضع اقتصادي حرج، ورغم أكبر كارثة على الإنسان ألا وهو العدوان. رغم هذا كله كان حضوره وتفاعله مما يثير الدهشة من الدهشة والذهول لدى الأصدقاء قبل الأعداء، فقد ألجم وأرقم أنف كل من يحاول المساس والإساءة إلى شخصية الرسول صلى الله عليه وآله. بينما من يتظاهرون بالدين من العلماء الذين شبههم الله في كتابه بالحمير لا يحركون ساكنا ولا موقف لهم تجاه ما تعرض له الرسول صلى الله عليه وآله من إساءة، ولكنكم يا شعب الإيمان خرجتم وبيضتم وجوهكم برفع ذكر رسول الله، وأثبتتم صدق ولائكم وانتمائكم لدينكم ولنبيكم. وما هذا كله إلا بفضل اتباعكم للهدى الذي هداكم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، عندما قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فعندما عرفنا أهل بيت رسول الله عرفنا رسول الله وقدمنا المواقف المشرفة. فعندما التف هذا الشعب حول حفيد رسول الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي رأى نفسه يقف المواقف المشرفة، رأى رأسه مرفوعا، رأى دينه يصان بينما غيره يدجن وتمسخ هويته وأخلاقه ويستعبده أمراء الضلال، الضلال الذي أرشد رسول الله للتخلص منه بالقرآن وأهل بيته الذين هم من يمتثلون سنته ونهجه. ورب البيت أدرى بما فيه، فأهل البيت أدرى بسنة جدهم من غيرهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعن فاليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
0: الرسول قدم أعظم نموذج لأعظم قائد عرفه التاريخ، ولكن لم نسمع بهذا من قبل، لأن من كتب السير يكتفون بالأرقام والأعداد فقط، لم يتأملوا في الأحداث المليئة بالعبر والدروس التي تفيدنا خصوصا في وقتنا الحاضر. نبقى مع الشعر ومع الطالب.
4: صامد مع المختار في كل الميادين، نمشي على نهج النبوة والرسالة، يا سيد الرسل الحبيب الصادق المأمون، يمانيون عدنا ماشي إطالة، أنصار عترتك الزكية مؤمنون، في وجه طغيان العداء نمحي ضلاله، بالمصطفى نعتز ونخوض المنون، والنصرة فينا فريضة واحتماله، على النبي المصطفى زاد العطاء، شعب اليمن صادق بعهد الأنبياء.
0: الرسول صلى الله عليه وآله يستحق منا منهج قلوبنا وأرواحنا، ولم نحيي مولده إلا لنحيا ونقتبس من نوره وعيا، وختامه مسك. ومع الختام ومع الطالب.
5: ونحن في مدارس التميز الأهلية خاصة نحتفل بقدوم مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الحبيب المصطفى وهذه الذكرى هو القدوة والملهم والنور، فهي دعوة ورسالة من مدارس التميز إلى شباب الأمة أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم القدوة والنبراس الأول. ونختتم بهذه الأبيات مدحا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لي فيك قلب مغرم يا سيدي، وحشاشة محشوة بهواك، أنا إن سكت ففيك صمتي كله، وإذا نطقت فمادح علياك، وإذا سمعت فعنك قولا طيبا، وإذا نظرت فلا أرى إلاك، يا حجتي كن شافعي من فاقتي، إني فقير في الورى لغناك، صلى عليك الله يا علم الهدى ما دارت الأيام والأفلاك.
6: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم، الناس للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
7: هكذا مستمعينا الكرام، نقلنا لكم صورة من مظاهر الاحتفاء بمدارس محافظة ذمار والمسابقة المتواصلة لأبنائنا الطلاب في الإذاعات المدرسية، لكي يكونوا إن شاء الله مبرزين في مدح رسول الله، وأن يكونوا هم السباقين في مثل هذه الأعمال التي تتغنى برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين استعدادا للاحتفائية الكبرى. طبعا أبنائنا الطلاب إن شاء الله هناك من الإذاعات المدرسية التي سوف تشارك في الاحتفائية الكبرى من خلال تقييم وزارة التربية والتعليم لهذه الإذاعات المدرسية.

0: بدء هذا الصباح واستعلام عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. ومعنا من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخ عبد القادر السهلي. أخ عبد القادر حياك الله وصباح الخير، تفضل.
1: معكم على هذه الفقرة من برنامجكم الصباحي. طبعا أحب في البدء أن أشير للطقس الحالي الذي تشهده محافظة صنعاء. طبعا سحب منخفضة رقامية كثيفة قد تهطل منها أمطار متفرقة، ودرجة الحرارة في هذه اللحظة 20 درجة مئوية، بما سجلت أدنى درجة حرارة صباح اليوم 18 درجة مئوية، ولها كانت يوم أمس 33 درجة مئوية. الأجواء على المرتفعات الجبلية سحب رقامية كثيفة قد تهطل منها أمطار خلال الفترة الصباحية. طبعا أما المناطق الساحلية فشابورة معي على السواحل الشرقية، بقية المناطق خاصة الصحراوية تشهد أجواء مستقرة. طبعا توقعات لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى لا زالت حالة عدم الاستقرار واردة خاصة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وكذا أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية، وبالتالي يتوقع المركز الوطني استمرار وصول الأمطار الرعدية خلال فترة ما بعد الظهر والمساء، وبالتالي طبعا تتدفق السيول في مثل هذه الأجواء. المركز الوطني ينصح الإخوة المواطنين أو يحذر الإخوة المواطنين القاطنين في المرتفعات الجبلية بدروس عدم التواجد في مجاري السيول، وكذا ضرورة الاهتمام بالعواصف الرعدية. أيضا المناطق الصحراوية وكذا سهل سامة تشهد درجات حرارة مرتفعة قد تصل إلى 45 درجة مئوية، لذا على الإخوة المواطنين قاضي هذه المناطق أو المسافرين إليها بضرورة عدم التواجد لفترات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة. أيضا الرياح الموسمية لا زالت شديدة حول أرقبيل سقطرى وخليج عدن، لذا المركز الوطني يحذر الإخوة المواطنين خاصة مرتادي البحر بضرورة عدم ممارسة هواية السباحة إلا في الأماكن التي تحددها السلطات المحلية وكذا قبل السواحل. أما درجات الحرارة العظمى وقت الفاضل هذا اليوم الصغرى اليوم غدا في صنعاء 33 العظمى الصغرى 17، عدن 37 30 في تعز 31 18، المكلا 33 28 في الحديدة 37 33، سيئون العظمى 43 الصغرى 28، سقطرى 34 27، في ذمار 28 19، إب 28 15، في الغيضة 30 العظمى الصغرى 25، زنجبار أبيان 39-30، في الضالع 31-19، الحوطة لحق 41 العظمى الصغرى 29، في عتب 38-26، مارب 40-27، صعدة العظمى 35 الصغرى 18، في المحوي 28-18، عمران 31-15، في الحزمة القوف 41 العظمى الصغرى 28، حق 31-20، في البيضاء 31-17، وفي القبيل ريمة 25 عظمى والصغرى 16. هذا كان اختي الفاضل الطقس الحالي واتجاه الطقس، وكذا درجات الحرارة العظمى متوقعة اليوم غدا لهذا اليوم الصغرى اليوم غدا. شاكرين تواصلكم اختي الفاضل في رعاية الله ونهاركم سعيد.
0: إذا شكرا جزيلا للأخ عبد القادر السهلي ولكل العاملين في المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر لإعلامنا عن حالة الطقس. شكرا جزيلا
1: لكم، أطيب التحية، رعاية الله،
0: في أمان الله.

الثامنة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم، والبداية بالعناوين. الإعلام الحربي يوزع مشاهد الاستهداف تحشيدات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرات رجوم. إصابة مواطنين ونفوق مواشي وأضرار في ممتلكات المواطنين إثر اعتداءات مرتزقة العدوان على مناطق بمحافظة تعز. في الذكرى 57 لجريمة إحراق الأقصى، حركة المقاومة الفلسطينية تؤكد فشل جميع مخططات التهويد في طمس هوية الأقصى المبارك. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يؤكد أن لغة القوة ستجبر أمريكا على الاعتذار للشعب الإيراني ومغادرة المنطقة. إلى التفاصيل. تحت شعار لبيك يا رسول الله، شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الحرة عقب صلاة الجمعة أمس وقفات شعبية حاشدة عبرت الجماهير من خلالها عن تلهفها للمشاركة في المهرجانات المحمدية الكبرى يوم الثلاثاء القادم، ذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأكدت الحشود المشاركة في الوقفات أن 12 من ربيع الأول الجاري سيشكل محطة إيمانية فاصلة يجدد الشعب اليمني خلالها الارتباط بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بنهجه في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف اليمن والأمة والمقدسات الإسلامية، مؤكدين أن إحياء اليمنيين لهذه المناسبة سيكون الأكبر هذا العام على الإطلاق وسيحمل الكثير من الدلالات والمعاني عن مدى تعظيم وتقديس وإجلال يكنه الشعب اليمني العظيم لنبي الأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وضعت بيانات صادرة عن الوقفات الجميع إلى وحدة الصف وجمع الكلمة والعمل على إنهاء العدوان السعودي وكسر الحصار وتحرير كامل الأراضي المحتلة مع استمرار حالة التعبئة والنفير العام والجهوزية العالية في كل الظروف. وزع الإعلام الحربي أمس مشاهد نوعية لعمليات استهداف تحشيدات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرات رجوم المسيرة في محافظة مأرب والساحل الغربي. ووثقت المشاهد تفاصيل عمليات ميدانية مكثفة نفذها سلاح الجو المسير ضد تحشيدات وآليات للقوات التابعة للعدو السعودي. وأظهرت المشاهد حضورا لافتا لطائرات رجوم مسيرة وهي تحلق فوق أهدافها قبل أن تمطرها بقذائف شديدة الانفجار سقطت بدقة متناهية في قلب التحشيدات والآليات، كاشفة عن الحضور التكنولوجي لطائرات رجوم متعددة المراوح وقدرتها على التحليق العمودي والسيطرة الكاملة أثناء الرصد والإسقاط، ومحدثة حالة من الإرباك والفرار الجماعي في أوساط التحشيدات التابعة للعدو السعودي. هذا وأكد مصدر عسكري أن المشاهد التي نشرها الإعلام الحربي جزء بسيط من عمليات عسكرية استهدفت تحشيدات العدو السعودي. وأضاف أن مشاهد الإعلام الحربي تؤكد للعدو السعودي أن كل تحضيراته العدوانية لن تكسر المعادلة التي يفرضها الشعب اليمني لرفع الحصار ومواجهة التصعيد بالتصعيد. وصل مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي أمس اعتداءاتهم على المناطق المأهولة بالسكان في محافظة تعز، مما أسفر عن إصابات وأضرار جسيمة في ممتلكات المدنيين. وأفادت الأنباء بإصابة امرأة ونفوق عدد من المواشي باعتداء مسيرة لمرتزقة العدو السعودي على منازل المواطنين في منطقة 50 بمديرية التعزية. وجاءت هذه الجريمة بعد ساعات قليلة من اعتداءات مماثلة أقدم عليها المرتزقة، حيث أكدت المصادر في تعز وقوع أضرار في ممتلكات المواطنين إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي على منطقة مهيس بمديرية خدير. وفي وقت لاحق أفادت المصادر بإصابة مواطن نتيجة قصف مرتزقة العدو السعودي لمنزله بالمدفعية في منطقة بني علي بمديرية حيفا. هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وأخبارنا العربية والعالمية، والبداية من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أكدت حركات المقاومة الفلسطينية أمس في الذكرى 57 لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك أن جميع مخططات العدو الصهيوني التهويدية لن تفلح في طمس هوية الأقصى. وحذرت الحركات من التصعيد الخطير الذي تمارسه حكومة العدو الإسرائيلي ضد قبلة المسلمين الأولى وثالث مساجدهم عبر الاقتحامات المتواصلة ومخططات التهويد المستمرة، كما حذرت من مخططات فرض التقسيم الزماني والمكاني ومنع الصلاة والرباط في المسجد الأقصى المبارك وإطلاق يد المستوطنين لإقامة الطقوس التلمودية العلنية فيه. واعتبرت اعتداءات العدو الصهيوني المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وتاريخه وتراثه تأكيداً للطبيعة الإجرامية والممنهجة لهذا العدو. وحيت حركات المقاومة الفلسطينية حركات صمود الشعب في القدس

ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في اتصال هاتفي مساء أمس الظروف الملائمة لاستئناف المحادثات ومستجدات الملاحة في مضيق هرمز بحسب منشور في قناة عراقجي بمنصة تيليجرام. ولم ترد القناة أي تفاصيل أخرى غير أن الوكالة العمانية للأنباء أفادت بأنه جرى خلال الاتصال تناول آخر المستجدات الإقليمية وسبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض بما يسهم في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى معالجات سلمية للقضايا العالقة تراعي مصالح جميع الأطراف. وذكرت أن الوزيرين أكدا على أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها. أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي مساء أمس أن لغة القوات ستجبر الولايات المتحدة الأمريكية على الاعتذار للشعب الإيراني ورفع العقوبات ومغادرة المنطقة نهائيا. وقال عزيزي: أثبتت الولايات المتحدة أنها لا تفهم لغة الدبلوماسية، فهي لن ترفع العقوبات ولن تفرج عن موارد إيران ولن تضع حدا للقرصنة البحرية. بدوره أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن القدرات الدفاعية لبلاده غيرت حسابات الأعداء والقبول في نهاية المطاف بالتفاهم والحل السياسي. الخبر الأخير: أعلن الجيش الباكستاني أمس عن مقتل 49 مسلحا إثر عمليات أمنية نفذها الجيش في إقليمي خيبر بختنخوا وبلوشستان شمال وجنوب غرب باكستان. وأكد الجيش الباكستاني في بيان ضبط وتدمير كميات كبيرة من المتفجرات وأجهزة التفجير والأسلحة والذخائر حسب الوكالة العمانية للأنباء. سمعنا الكرام، ختاما لنشرتنا الإخبارية الأولى نعود ونذكركم بعناوينها: الإعلام الحربي يوزع مشاهد لاستهداف تحشيدات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرات رجوم، إصابة مواطنين ونفوق مواشي وأضرار في ممتلكات المواطنين إثر اعتداءات مرتزقة العدوان على مناطق في محافظة تعز. في الذكرى 57 لجريمة إحراق الأقصى حركات المقاومة الفلسطينية تؤكد فشل جميع مخططات التهويد في طمس هوية الأقصى المبارك. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يؤكد أن لغة القوات ستجبر أمريكا على الاعتذار للشعب الإيراني ومغادرة المنطقة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سامعين الكرام بنشرتنا الإخبارية الأولى.

مستمعينا الأعزاء، نتواصل معكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وبين يدينا صحيفة لا التي سنقوم باستعراض أبرز العناوين الواردة فيها في عددها الصادر صباح يومنا هذا السبت 9 من شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية، الموافق 22 من شهر أغسطس لعام 2026 للميلاد.

أولى عناوين الصحيفة لهذا اليوم: من عدن مرتزق يقتل مواطنا اعترض على سب الذات الإلهية، وفاة طفلة دهسا في الممادرة وفرار السائق. في زمن شرعية الفنادق، ورقة رهن في ملاهي القاهرة.

السادس قبل الميلاد عرش سبئي من مأرب في متحف فرنسي. إرجاء الحكم في قضية تهمة فلافور والضحايا يحذرون من التدخلات. بعد 4 أشهر من إغلاق باب الترفع وثلاث سنوات من المحاكمة، هذه القضية تم إرجاؤها، والمتهمون جمعوا أكثر من 136 مليار ريال يمني و19 مليون ريال سعودي و7 ملايين دولارات من 13500 ضحية. وتحت عنوان ضفاف الخبر جاء هذا العنوان: درون يمنية تقصف مطار نجران وأرامكو.

إيران ردود مدمرة وثورية بانتظار الأعداء. البنتاغون يعترف بإصابة 757 جنديا أمريكيا بنيران إيرانية. قائد سنتكوم الأسبق: القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط لم تعد صالحة للاستخدام. وقلب فيدعو من بغداد إلى فك الارتباط بالدولار وقطع خطوط التأمين.

أما ملف 21 السياسي الذي يصدر كل سبت في صحيفة لا، فجاء فيه العديد من العناوين، منها شهر الانكشاف، الصفقات تسقط أقنعة الإمبراطوريات.

وأيضا من ضمن عناوين ملف 21 السياسي: صنعاء تحاصر أرامكو بلا أسطول ولا سفن ودون ما بوارج. والعنوان الآخر: صفقة القرن العائلية.

وفي قلب المحور طالعتنا هذه العناوين: حزب الله أم الإرهاب ليست أهلا لتوزيع شهادات الوطنية. وجرائم الصهاينة تتواصل في الضفة وغزة، استشهاد المناضل فتحي خازم برصاص الاحتلال في جنين.

وفي الصفحة الرياضية لصحيفتنا طالعتنا العديد من العناوين، منها منتخب الشباب يتعادل مع نظيره الهندي استعدادا لآسيا، واليمن يشارك في مهرجان كأس العالم تحت 15 سنة بأذربيجان. الحديدة وذمار تختتمان منافسات مهرجان المولد النبوي للألعاب الرياضية. لاعب عراقي ينسحب من بطولة العالم للفنون القتالية رفضا لمواجهة منافس إسرائيلي.

أيضا من عناوين الصحيفة في صفحتها الأخيرة: احتجاجات ليلية في عدن رفضا للوصاية السعودية. إذن مستمعينا الكرام، كانت تلك العناوين البارزة في صحيفة الصادرة صباح هذا اليوم، وشكرا لمتابعتكم، وندعوكم للتواصل واستمرار متابعة إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

0: صنعاء تقدم. وعي صحي. وعي صحي. وعي صحي برنامج توعوي يهدف لنشر الوقاية قبل المرض، فالصحة أغلى ما في الحياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في هذه الحلقة الصحية الجديدة. حديثنا اليوم عن مشكلة صحية شائعة تصيب الأطفال والبالغين على حد سواء، وهي تسوس الأسنان. ذلك المرض الذي قد يبدو بسيطا دون ألم، لكنه قد يؤدي إلى مضاعفات مؤلمة ومكلفة إذا أهمل علاجه. ما هو تسوس الأسنان؟ تسوس الأسنان هو مرض يحدث نتيجة تآكل الطبقة الخارجية الصلبة للسن والمعروفة باسم المينا، بسبب الأحماض التي تنتجها البكتيريا الموجودة في الفم عند تغذيها على السكريات والنشويات المتبقية بعد تناول الطعام. ومع مرور الوقت يؤدي هذا التآكل إلى تكون سقوف في الأسنان قد تمتد إلى الطبقات العميقة المسببة للألم والالتهابات.

كيف يحدث التسمس؟ بعد تناول الأطعمة أو المشروبات السكرية تتغذى البكتيريا الموجودة طبيعياً في الفم على هذه السكريات فتنتج أحماضاً تهاجم سطح الأسنان، وعندما تتكرر هذه العملية يومياً دون تنظيف جيد للأسنان تبدأ المعادن الموجودة في المينا بالتآكل تدريجياً مما يؤدي إلى ظهور التسوس. أعراض تسوس الأسنان. من أهم العلامات التي قد تدل على وجود تسوس ألم أو حساسية عند تناول الأطعمة الباردة أو الساخنة، الشعور بألم عند المضغ، ظهور بقع بيضاء أو بنية أو سوداء على الأسنان، رائحة فم غير مستحبة بشكل مستمر، وجود ثقوب أو تجاويف ظاهرة في الأسنان. وقد لا يشعر الشخص بأي أعراض في المراحل المبكرة، لذلك تبقى الفحوصات الدورية ضرورية لاكتشافه مبكراً.

عوامل تزيد من خطر التسوس. هناك عدة عوامل ترفع احتمال الإصابة بتسوس الأسنان، منها الإفراط في تناول الحلويات والمشروبات السكرية، إهمال تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون المحتوي على الفولارايد، قلة شرب الماء عند زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري، النوم دون تنظيف الأسنان، جفاف الفم الذي يقلل من دور اللعاب في حماية الأسنان. المضاعفات المحتملة. عند إهمال علاج التسوس قد تحدث مضاعفات مثل آلام شديدة في الأسنان، التهاب عصب السن، تكون خراجات والتهابات في اللثة والفك، فقدان الأسنان في الحالة المتقدمة، صعوبة في الأكل والكلام وتأثير سلبي على جودة الحياة. الوقاية من تسوس الأسنان. الخبر الجيد أن تسوس الأسنان من أكثر الأمراض القابلة للوقاية. وينصح الخبراء بما يلي: تنظيف الأسنان مرتين يوميا على الأقل بمعجون يحتوي على الفولارايد، استخدام خيط الأسنان لإزالة بقايا الطعام من الأسنان، التقليل من تناول السكريات والمشروبات الغازية، شرب الماء بانتظام خاصة بعد تناول الطعام، تناول غذاء متوازن غني بالخضروات والفواكه، زيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر للفحص الدوري، تشجيع الأطفال على العناية بأسنانهم منذ الصغر.

0: ختاما مستمعينا الكرام، إن صحة الفم والأسنان جزء أساسي من الصحة العامة، وتسوس الأسنان ليس أمرا بسيطا يمكن تجاهله، بل مرض يمكن الوقاية منه بسهولة من خلال العادات الصحية اليومية. فلنجعل العناية بأسناننا عادة يومية تحمينا من الآلام وتحافظ على ابتسامة صحية وجميلة. دمتم بصحة وعافية، وإلى لقاء قادم في فقرة صحية جديدة.
1: وعي صحي. وعي صحي. وعي صحي برنامج توعوي يهدف لنشر الوقاية قبل المرض، فالصحة أغلى ما في الحياة.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة المباشرة، تحيا اليمن. طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء أثيري جديد يجمعنا بكم عبر فترتنا المفتوحة المباشرة تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. هذا اللقاء الذي يحمل من النور المحمدي الشيء الكثير، فأيام البشرى والأيام الحبيبة لقلوبنا. هذا اليوم الذي زينه الله سبحانه وتعالى بخير خلقه ومن اصطفاه خاتما للأنبياء والمرسلين، يقترب وتقترب معه الأوقات النورانية والروحانية ويقترب معه كل الخير. مستمعينا الأعزاء، فترة مفتوحة أثيرية تبدأ من الآن وحتى 12 ظهرا بمشيئة الله، نتابع من خلالها كل جديد ومفيد. يسعدنا أن نكون صحبة لكم في هذا اللقاء الأثيري من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقري. الإشراف والمتابعة طاهر الحرازي. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم. نظم المعلومات هشام العيزري. المكتبة والتنسيق البرامجي داود الحطامي. الهندسة الصوتية يحيى مهدي. أجمل وأرق التحية من الزميلة المخرجة هدى صبر.

مستمعينا الكرام أيها الأحبة، عندما تهطل الأمطار فلننظر إليها بعين الشكر لا بعين العادة، فكل قطرة ماء تحمل معها حياة للنباتات وماء للإنسان ورزقا للحيوان وأملا للمزارع. فالمطر نعمة يستحق الحمد، والمحافظة على الماء والبيئة من صور شكر الله على هذه النعمة.

بما أننا أحبتنا نتحدث عن المطر، إذا نتحدث عن بشرى ونتحدث عن الخير الذي يأتينا من السماء وتتلقفه الأرض، وهكذا تحل علينا ذكرى المولد النبوي الشريف، فتحل هذه الذكرى على قلوب اليمنيين فيتلقفونها جميعا بالتقديس والتعظيم والتكبير، ليس لأنها مجرد ذكرى عابرة، ولكن لأنهم يعرفون من هو صاحب هذه الذكرى، يعرفون من هو صاحب المولد النبوي، يعرفون من هو محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله، يعرفون أن الله اصطفاه وأن الله ميزه عن عباده وختم به الرسالات السماوية. كيف لا وهو الحبيب المصطفى ختم الأنبياء والمرسلين الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وأيضا قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: وبذلك فليفرحوا. لذلك دائما نحن نتلقف هذه الذكرى ونفرح بقدومها ونعد العدة ونقوم بتجهيزات كبيرة، ليس لمجرد أنها ذكرى المولد النبوي الشريف، ولكن لارتباطها القوي وارتباطنا القوي بصاحب هذه الذكرى الذي غير في حياتنا كمسلمين وعرب، غير في حياتنا أشياء الكثير الكثير، فقد أخرجنا من الظلمات إلى النور بقدومه، وقد عرفنا الحق من الباطل، وعرفنا ما معنى أن نكون أمة مجاهدة، أن نكون أمة ثابتة على مبدأ حتى وإن كانت هناك صعوبات وعراقيل تواجهنا. تعلمنا كيف يكون الإيمان، كيف يكون الثبات، كيف يكون الصبر، وكيف تكون الثقة بالله سبحانه وتعالى. كل ذلك تعلمناه من نبينا الكريم محمد صلوات الله عليه وعلى آله، والذي تحل ذكرى مولده النبوي الشريف بعد 3 أيام من الآن. فمرحبا مرحبا بالبشرى وبالطيب، مرحبا مرحبا بمن تفتحت له أبواب السماوات ومن حل نورا وعطرا فوق الأرض.

إذن سمعينا الكرام، ونحن نحتفي بهذه المناسبة التي تحتفي بها الملائكة أيضا، لابد أن نستذكر ودائما ما نكرر أنه لابد أن يكون هذا الميلاد ميلاد يرى فينا في تصرفاتنا، في أخلاقنا، في أعمالنا. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله كما أنه بعث رحمة للعالمين، فهو حجة علينا بأنه استطاع أن يطبق ويجسد الشريعة الإسلامية كما أنزلها الله وكما ارتضاها الله عز وجل. إذن هذه المناسبة للوقوف مع الذات البشرية، لسؤال النفس البشرية إلى أي مدى نحن فعلا مرتبطين بالنبي محمد، إلى أي مدى نحن نجسد أخلاق وأفعال النبي محمد في حياتنا وفي تصرفاتنا، إلى أي مدى تسكن مشاعرنا تلك المشاعر المحمدية التي امتلأت رأفة ورحمة وحبا للناس، إلى أي مدى لدينا البذل والصبر والجهاد كما كان النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، التي حياته كلها كانت حياة بذل وصبر وجهاد وعطاء ومحبة. فصلاة ربي عليه وعلى آله.

ولد الضياء والوجود ضاء وابتسم واستهدت الأزمنة وتجلت الأيام. قم يا يمن واحتفل باليوم هذا، قم يوم النبوة عليه أزكى صلاة وسلام. يا سيدي يا ختام الأنبياء الملهم، ما خاب ظنك بهذا الموطن المقدام. هذا اليمن يا رسول الله لك سلم، من أجل دينك خرج في كل ساح وقام. هذا النبي ذي أتى بالمنهج القيم، يشفي الجراح التي بالناس والآلام. إذا ما نباهي بهذا النور ونعظم، أترون شخصا سواه يستاهل الأعظام؟ لبيك يا سيدي طه النبي الأعظم، لك ينحن القول والأوراق والأقلام. يا فرحة الكون يا نورا عليه رسم، ويا ضياء عم فيه زاح كل ظلام. يا نور باد الزمان الجاهل المظلم، واخرجتنا من ظلام الجهل للإسلام. أنت الشفاء والدواء والطب والبلسم، كالغيث قد جئت تروي كل كبد مضام. صلت عليك السماء والأرض والأنجم، ما لاح برق وما قلبي بحبك هام.

سامعين الكرام، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي يتم في اليمن يثبت بما لا يدع مجالا للشك مدى الارتباط العميق والأصيل بين أهل الحكمة والإيمان مع الرسول الكريم، وهي رابطة وعلاقة متجذرة في وجدان كل يمني من أبناء الأنصار عبر التاريخ منذ البعثة وإلى الآن. هذه العلاقة وهذه الرابطة القوية عميلة طبعا أعداء اليمن على إخفائها وعلى طمسها، لكن ما يحدث في اليمن من الخروج السنوي الذي يملأ الساحات وهذه مظاهر الاحتفال ومظاهر الفرح التي تشهدها كل المحافظات، كل الحارات، كل الأحياء، كل البيوت، يثبت بما لا يدع مجالا للشك بماذا؟ يعني الرابطة الوثيقة التي تربط اليمنيين بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فبالرغم من الظروف التي تمر بها اليمن من العدوان والحصار ومن الحصار المطبق على كل المجالات، إلا أن أبناء اليمن عندما تأتي هذه المناسبة الكل يتنافس ويتسابق في إظهار محبته للنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله كلا بما استطاع. علاقة النبي هي علاقة وثيقة وأصيلة منذ أن بعث إلى اليمن الإمام علي عليه السلام، والذي تجمع يعني أبناء اليمن في سوق الحلقة حول الإمام علي عليه السلام، واستجابوا ودخلوا في الدين الإسلامي طواعية لا بحد السيف. اليمنيون الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وعلى آله عندما هاجر من مكة إلى المدينة، وهي قبائل الأوس والخزرج. إذن هو ارتباط تاريخي وثيق وعميق يتجدد في كل عام في الذكرى المولد النبوي الشريف.

0: مجيد. هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. الأنباء بسم الله الرحمن الرحيم. وزع الإعلام الحربي أمس مشاهد نوعية لعمليات استهداف تحشيدات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرات رجوم المسيرة في مأرب والساحل الغربي. ووثقت المشاهد تفاصيل عمليات ميدانية مكثفة نفذها سلاح الجو المسير ضد تحشيدات وآليات القوات التابعة للعدو السعودي. وأظهرت المشاهد حضورا لافتا لطائرات رجوم المسيرة وهي تحلق فوق أهدافها قبل أن تمطرها بقذائف شديدة الانفجار سقطت بدقة متناهية في قلب التحشيدات والآليات، كاشفة عن الحضور التكنولوجي لطائرات رجوم متعددة المراوح وقدرتها على التحليق العمودي والسيطرة الكاملة أثناء الرصد والإسقاط، ومحدثة حالة من الإرباك والفرار الجماعي في أوساط التحشيدات التابعة للعدو السعودي. شن طيران العدو الإسرائيلي غارات على عدد من البلدات جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الطيران الحربي للعدو استهدف محيط بلدة دير سريان وشن غارة أخرى على دوحة كفر الرمان وغارة على مرتفعات علي الطاهر لجهة الدبشة على أطراف النبطية الفوق قبل أن يجدد غاراته على المكان ذاته خلال أقل من 5 دقائق. ونفذ جيش العدو تفجيرا في مشاعي المنصوري وتفجيرا آخر في بلدة مركبة بقضاء مرجعيون. أعلن الجيش الباكستاني أمس عن مقتل 49 مسلحا إثر عمليات أمنية نفذها الجيش في إقليمي خيبر بختنخوا وبلوشستان شمال وجنوب غربي باكستان. وأكد الجيش الباكستاني في بيان ضبط وتدمير كميات كبيرة من المتفجرات وأجهزة التفجير والأسلحة والذخائر حسب الوكالة العمانية للأنباء. ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في اتصال هاتفي مساء أمس الظروف الملائمة لاستئناف المحادثات ومستجدات الملاحة في مضيق هرمز بحسب منشور في قناة عراقجي بمنصة تيليجرام. الخبر الأخير في هذا الموجز. قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير اليوم إنما لا يقل عن 13 تونسيا فقدوا إثر غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم الإبحار نحو إيطاليا. وأضاف عبد الكبير أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم سمعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
4: بينكتب رسالة حب واعتذار.
3: لمن؟
4: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيب الشوارع.
3: ما رأيك تغني لهن؟
4: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي برجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
3: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
4: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها،
3: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
7: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
0: إذن سمعينا الكرام في بث مباشر ومشترك مع إذاعة وطن والإذاعات المحلية وإذاعة برق ودلتا احتفاء بالمولد النبوي الشريف.

إذاعة وطن 95.5 صوت وزارة الداخلية. ذكرى المولد النبوي الشريف لسنة 1448 هجرية. كل عام وأنتم بخير.

0: في ربيع أشرقت فيه الدنيا بمولد خير البرية، وتعطرت فيه الأيام بذكرى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نفتح نوافذ القلوب على نور النبوة، ونستحضر من سيرته العطرة معاني الرحمة والوفاء والتكافل والأمان. إذاعة وطن، صوت وزارة الداخلية، تقدم ربيعنا أمان.
1: ربيعنا أمان،
0: حلقة خاصة ضمن البث الإذاعي المشترك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
1: ربيعنا أمان.
0: إعداد وتقديم أحمد الغيلي. إدارة برامجية عبد العزيز القدامي. إشراف إذاعي العقيد خالد علي الهتار. الإشراف العام العميد حسن الهادي. ربيعنا أمان.
1: ربيعنا أمان.
0: من إخراج هاني غرسان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، وأهلا بكم عبر أثير كافة الإذاعات الموحدة المشتركة. نحييكم بتحية السلام ونشد على أيديكم في هذا اليوم الاستثنائي الذي تتجلى فيه

0: بشيبية تحركاتكم. التحية لكل الإذاعات المشتركة في هذا البث الموحد، إذاعة صنعاء البرنامج العام، إذاعة صعدة، إذاعة حجة، إذاعة الحديدة، إذاعة الجوف، إذاعة البيضاء، إذاعة إب، إذاعة تعز، إذاعة ريمة. كما هي التحية لكل العاملين في الإذاعات المشتركة في هذا البث، إذاعة برق وإذاعة دلتا.
1: إذاعة وطن، صوت وزارة الداخلية. صلوا على النبي وآله.

0: نلتقي اليوم في أثير واحد وقلب واحد ونبض يتسق مع عظمة هذه المناسبة، ذكرى مولد سراج الأمة ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذكرى التي لم تكن يوما مجرد تاريخ يستحضر، بل منهج حياة يستلهم، وقيم عدل وأمان تغرس في أرضنا وكذلك في وجداننا. نبقى مع فقرة افتتاحية مع الزميل العزيز عبد العزيز القدمي.
1: أهلا وسهلا بكم في هذه البادرة النوعية والمتميزة والاستثنائية، بادرة البث الإذاعي المشترك بمناسبة المولد النبوي الشريف. تعودنا طبعا نحن في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية في غالبية السنوات الماضية أن نكون في بداية البث وأن نكون في أول أيام البث الإذاعي المشترك. هذا العام تغير الأمر قليلا، سمعنا الزملاء والزميلات في مختلف الإذاعات التي شاركت معنا، ونحن اليوم معكم، وغدا إن شاء الله سيختتم البث بالزملاء الأعزاء في إذاعة صنعاء البرنامج العام. سعداء فخورون بهذه التجربة المتميزة أصالة عن نفسي ونيابة عن قيادة إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، وكذلك قيادة الإدارة العامة للتوجيه والعلاقات بوزارة الداخلية، وعن الإخوة في الإعلام الأمني. نتقدم بكامل التحية والشكر والتقدير والتهنئة لكل الإخوة الأعزاء، لكل المستمعين، لكل المتابعين، وكذلك لكل الزملاء في كافة الإذاعات المشاركة معنا، الزملاء الأعزاء في قطاع الإذاعات المحلية بالمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وكذلك الزملاء الأعزاء في إذاعة صنعاء البرنامج العام، زملاء المشاركين معنا في بث البرنامج من الإذاعات، الإخوة في إذاعة دلتا وكذلك برق، كل الزملاء الذين شاركوا معنا والذي كان لهم دور فاعل في إنجاح وتنظيم هذا البرنامج واستمراريته لطوال الفترة والأعوام الماضية وهذا العام، لكم جميعا كل التحية. تعودنا طبعا كما عرفتم وفهمتم دائما في السنوات الماضية أن تكون حلقتنا ذات طابع أمني، تعكس هويتنا كإذاعة أمنية وتمثل صوت وزارة الداخلية في صنعاء. اليوم أيضا ستكون حلقتنا في هذا الاتجاه، تناقش وتتحدث حول الكثير من الجوانب الأمنية المرتبطة بتأمين فعاليات المولد النبوي، وكذلك تأمين وتنظيم الفعالية المركزية للمولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. تحية لكم جميعا، وأتمنى لكم متابعة ممتعة وحلقة مميزة إن شاء الله، وكل التحية والتقدير للجميع. عبد العزيز القدمي مدير البرامج إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية.

نحن في هذه المؤسسة الأمنية بتوفيق الله سنبذل كل ما بوسعنا للارتقاء بالعمل الأمني في مختلف مجالاته مهما كانت التحديات ومهما كانت التضحيات. لا نخاف في الله.

0: لومة لائم، وسنظل بعون الله بالمرصاد لكل عابث يريد أن يعبث بأمن هذا الشعب اليمني العظيم.
1: معالي وزير الداخلية، اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي.

0: أزلنا معكم مصنعي كرام عبر أثير إذاعة وطن والإذاعات المشتركة في هذا البث الموحد. عظمة الحشود التي تحضر في مناسبة المولد النبوي الشريف والتي تحتفي بنبي الإسلام، تقابلها عظمة المسؤولية للعيون الساهرة التي لا تنام. رجال نذروا أنفسهم ليكونوا السياج المنيع والدرع الحامي، يجسدون روح الرسالة الهادية في الميدان، حسا أمنيا واقيا وروحا تبث الطمأنينة في كل طريق. ومن الكثير من الوحدات تعمل في وزارة الداخلية بجد واجتهاد من أجل تأمين الفعاليات المختلفة، وعلى رأس هذه الفعاليات فعالية المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. في هذه اللحظات يسعدنا أن نرحب بالدكتور محمد الأهنومي، مدير مكتب مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات بوزارة الداخلية، كما هي التحية لضيفنا الآخر العقيد نجيب العنسي، مدير مركز الإعلام الأمني. بداية حياكم الله عقيد نجيب العنسي.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: دكتور محمد أهلا وسهلا بكم.
2: حياكم الله.
0: الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة من الإدارات المهمة في وزارة الداخلية. نبدأ مع الدكتور محمد الأهنومي، مدير مكتب مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات بوزارة الداخلية. بداية، ما هي أهمية المولد النبوي الشريف بالنسبة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة؟ دكتور محمد تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه المناسبة تكتسب أهميتها من أهمية صاحب هذا اليوم وهذه المناسبة، الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. والإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة هي من ضمن هذا الشعب ومن أبناء هذا الشعب اليمني العظيم الذين لهم الدور الأكبر في نصرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله سابقا ولاحقا ودائما في كل وقت وفي كل عصر من العصور. فنحن ننتظر هذا اليوم وننتظر هذه المناسبة على أشد من الجمر كما يقال. وأجدادنا اليمنيون استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما هاجر إليهم بعد أن حاول المشركون قتله بالترحاب والثناء والمدح، وقالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخر ذلك الشعر العظيم والكبير والمعبر عن مدى حبهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن اليوم ننتظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يقارب شهر، ننتظر ميلاد هذا الرجل العظيم الذي غير وجه التاريخ. ننتظر هذا الميلاد ليغير في واقعنا، في سلوكياتنا، في تصرفاتنا، في أعمالنا، في كل شيء متعلق بنا في هذه الدنيا وفي هذه الحياة. ننتظر هذا اليوم ليكون بإذن الله سبحانه وتعالى يوما للنصر ومحطة للانتصارات والقوة والعزة والغلبة في هذه الدنيا وفي هذه الحياة.
0: الله. أتوجه بسؤال أيضا للعقيد نجيب العنسي، وأهلا ومرحبا مجددا عقيد نجيب. الدور الإعلامي الذي تقوم به الكثير من وسائل الإعلام مهم جدا، أنتم في وزارة الداخلية في مركز الإعلام الأمني، ما الدور الذي تعملونه لمواكبة هذه المناسبة إعلاميا؟
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
0: اللهم صل وسلم
1: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا شك أن هذه المناسبة العظيمة والكريمة بحاجة لتكاتف الجهود كي يعني تنجح نجاحا يليق بصاحب هذه المناسبة عليه وعلى آله الصلاة والسلام. والدور التوعوي هو مهم جدا في هذه المناسبة، خاصة أنها مناسبة ينتظرها اليمنيون بشغف، وستكون الحشود كبيرة كما هو كل عام، بل نتوقع أن تكون هذا العام أكثر من كل عام سبق. لذلك كان هناك دور على الإعلام، وهو دور يعني ينقسم إلى شقين. الشق الأول هو شق تحشيدي لبيان أهمية المناسبة ودورها في تعزيز القيم والمبادئ التي جسدها ودعا إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدور الثاني هو دور التوعية، والتوعية لها جوانب متعددة أيضا، هي من ناحية توعية أمنية، توعية مرورية، توعية في الجانب التنظيمي، توعية أيضا بأهمية إحياء هذه المناسبة. ووزارة الداخلية تتصدر عبر الإدارة العامة للتوجيه والعلاقات والإعلام الأمني، تتصدر هذا المشهد، هي من تقوم بإعداد المواد وتنظيمها لأنها أدرى وأخبر بالإجراءات الأمنية وما على الناس اتباعه. ولذلك يقوم الإعلام الأمني بإعداد الكثير من المواد لتوعية الناس كيف يتعاملون أثناء بدءا من خروجهم من منازلهم وانتهاءا بخروجهم من ساحات الفعاليات. بدأنا بنشر التوعية مرورية وهي المحددات التي وضعتها الإدارة العامة لشرطة المرور، كيف تكون الحركة، كيف تكون حركة المواكب، كيف يحافظون على سلامتهم أثناء التحرك، لأن هناك أحيانا يأتي تدافع لشغف الناس بهذه المناسبة، الغالب ينطلق بسرعة حتى يجد مكان مناسب وكذا، وفي نفس الوقت تأتي حشود كبيرة، ولذلك كان لابد من التوعية المرورية. أيضا تحديد خطوط السير والمواقف، وهذا مهم جدا لأن مثل هذه الحشود غير المسبوقة التي لا يشهد العالم لها مثيل، لا شك أنها تضع ثقلها على الجانب المروري والجانب حركة السير، ولذلك وضعت وزارة الداخلية خطة مرورية في هذا الجانب حتى لا تحدث اختناقات مرورية. أيضا التوعية بتوعية الإجراءات الأمنية، وهي ما أعلنته وزارة الداخلية عبر مختلف وسائل الإعلام، ما هي الإجراءات الأمنية الواجب اتباعها، مثل عدم حمل يعني بعض الأدوات، عدم حمل مثلا القنابل، المتفجرات، صحون الذخائر، أيضا عدم إدخال الإلكترونيات المحظورة كالكاميرات وغيرها. ما هي الإجراءات داخل الساحة أيضا؟ عدم التنقل حتى لا يكون هناك تدافع، عدم الخروج قبل انتهاء الفعالية حتى لأن الناس يتدافعون ويقدمون إلى الساحة حتى إلى نهايتها، ولذلك صحيح. إذا سمح البعض بالخروج ولم تنتهي الفقرات سيكون هناك تدافع واقتناقات. إجراءات كثيرة، وأهمها هي التعاون مع رجال الأمن واتباع التعليمات التي تنزل في الإعلام الأمني وعبر وسائل الإعلام المختلفة.
0: جميل. هذه المناسبة مهمة جدا ل يعني اكتساب الكثير من الأشياء، القيم والأخلاق والانضباط، خاصة رجال الأمن المتواجدين في مختلف الأماكن وفي مختلف الساحات. دكتور محمد، كيف تعمل الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة على توجيه هذه المناسبة في تعزيز قيم الأخلاق والانضباط خاصة لدى رجال الأمن؟
2: صحيح، نعم. أولا لابد أن نحيي هذا الانتشار الكبير والكثير في رجال الأمن، نحيي جهودهم الكبيرة جدا المبذولة ليلا ونهارا في تأمين فعالية المولد النبوي الشريف، سواء كانت لفعالية الوزارة ولأنشطة الوزارة بنفسها أو لفعاليات الناس والمواطنين والتعبية والحارات وغيرها. هذه جهود كبيرة جدا يجب أن تعطى حجمها، يبذلون ليلا ونهارا جهودهم في هذا الموضوع لتأمين الناس في فعالياتهم في المساجد في كل مكان، هذا نقطة هامة جدا. جانب آخر، نعم، وزارة الداخلية لديها أنشطة كثيرة جدا في هذا الموضوع، وهي بذلك عبر الإدارة العامة للتوجيه المعني والعلاقات العامة تركز على القيم والأخلاق التي كانت مترسخة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتركز على هذه الأخلاق والقيم والمبادئ لأن يتحلى بها رجال الأمن البواسل، لأن يكون القدوة الحسنة لرسول الله صلى الله عليه، يكون القدوة الحسنة لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ورجال الأمن هم في خدمة هذا الشعب وفي خدمة هذا المواطن، يجب أن يكون أول الناس اهتماما ورجوعا وتأسيا بالرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، وزارة الداخلية شهدت فعاليات كثيرة جدا تصل في بعض الأيام إلى العشرات، وكما كان دائما الإخوة في الإعلام الأمني يقومون بإنزال هذه الفعاليات والأنشطة، وهذه الأنشطة والفعاليات دورها الكبير والمهم هو الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله والتأسي والاهتداء بهذا الرجل العظيم في واقع الحياة وفي واقع العمل.
0: نعم، من الأشياء الكثيرة التي تؤرق الكثير من المجتمعات للأسف الشديد هي موضوع الشائعات التي تنتشر في مختلف المناسبات. نتكلم على هذه النقطة بعد ما نطلع مع الزميل هاني معمر أرسان.
3: نتوجه بالشكر الجزيل لأبطالنا منتسبي وزارة الداخلية ولكل الشرفاء والأحرار من أبناء الشعب الذين كانوا وما زالوا عونا وسندا لنا وشركاء في كل الإنجازات الأمنية.
4: معالي وزير الداخلية، اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي.

0: إذن كما تحدثنا عن موضوع الشائعات التي تنتشر في كثير من المناسبات، واليمن ما شاء الله الحاقدين مليان موجودين في كل مكان، وخاصة في مثل هذه المناسبات. عقيد نجيب العنسي، كيف تعملون على مكافحة الشائعات التي تنتشر خاصة في مثل هذه المناسبات؟ تفضل.
1: الشائعات هي يعني مع كل حدث تنشط دائما، وأمريكا هي بطبيعتها تركز على الحرب الإعلامية والحرب النفسية وحرب الشائعات أكثر. هي تريد أن تضلل العالم بشائعاتها لتصد كل يعني كل أمر يعني ينفع الناس وكل أمر حسن. وقد كشف الله نفوسهم عندما أخبرنا بأنهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. إنما يصعدون دائما شائعاتهم وأكاذيبهم وتضليلهم مع هذه المناسبة، والشائعات هو دأب اليهود مع رسول الله منذ بعثته.
0: نعم.
1: يعني هم كانوا ينشرون الشائعات عليه يعني في حياته، واستمروا بعدما مات ليصدوا الناس عنه. التضليل لو لاحظنا أنه زاد التضليل يعني والهجمة المتعمدة في السنوات الأخيرة على نبي الله محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام، خاصة بعد وكأن اليمن قاد الناس للعودة إلى النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فزادت الإساءات له في محاولة لتشويه به عليه وعلى آله الصلاة والسلام. إنما بفضل الله اليمنيون هم ليسوا كالآخرين، اليمنيون تحولوا كلهم إلى رجال يصدون الشائعات كلهم. يعني لو تحدثت في الشارع، لو تحدثت في مواقع التواصل، لو تحدثت عبر يعني لو وجدت أحد يتحدث عن المولد وعن يعني عدم أهمية الاحتفال بالمولد أو لماذا، تجد الناس كلهم يتصدون له. بالطبع على وسائل الإعلام دور، علينا احنا في الإعلام الأمني الدور الأكبر، ونحن نرصد بداية نرصد هذه الشائعات، منها ما هي أكاذيب مكررة وهم يعيدونها فقط. يعني هي نفس الشائعات التي يكررونها كل سنة، مجرد تدوير لمخلفاتهم تلك، والرد متروك للناس. أيضا نحن نركز على الشائعات التي تتعلق بالجانب الأمني، مثلا إذا يتحدثون عن اختلالات أمنية أو يتحدثون في محاولة لصرف الناس عن الاهتمام بالمولد النبوي الشريف، ومعظم ما يتحدثون عنه إنما هو أكاذيب محض، يعني لا يوجد أو مبالغات لحادث جنائي بسيط قد تكون حادثة أحيان.
0: صحيح.
1: حادثة مرورية تحدث في كل مكان، لمجرد أن من أحد أطراف هذه الحادثة شخص كان يزين سيارته، يزين سيارته من أجل المولد، يقولون الحوثيين يعني يدهسون الناس كذا. يعني وهذا ابتذال، هذا ليس معهودا حتى في الدعاية السياسية، يعني في الدعاية والحرب الدعائية والحرب النفسية لم تصل في أي مرحلة من مراحلها إلى هذه الدرجة من الابتذال. ومع ذلك نحن نتصدى لها ويتصدى لها الناشطون، وعليهم دور لأنها مناسبة تهمنا جميعا. نحن لا نتحدث الآن عن تصدي لشائعة تستهدف رجال الأمن فقط أو عن مؤسسة أمنية، بل تستهدف مناسبة تهم كل مسلم. ولذلك التصدي لمثل هذه الشائعات ليس واجب الإعلام الأمني ولا وسائل الإعلام فقط، بل واجب كل مسلم يستطيع أن يتحدث ويرد.
0: طيب في تنسيق مع الوسائل المختلفة والجهات المختلفة من
1: لا شك
0: من؟
1: كل شائعة تظهر ونقوم بالرد عليها. طبعا ما كل شائعة تحتاج الرد، لأن بعضها هي ترد على نفسها بنفسها لدرجة يعني ما بها من الكذب. يعني إنما ما احتاج منها إلى رد الإعلام الأمني ينشر، وسائل الإعلام كلها الرسمية والوطنية يعني تتناقل الخبر، والناشطون والناس جميعا. ولذلك هم فاشلون دائما. لو تمكنوا، لو أن لشائعاتهم أثر لما وجدنا تصاعد في نسبة المشاركة كل عام عن الآخر، بمعنى أن شائعاتهم السنة الأولى والتي قبلها والتي قبلها كانت فاشلة. يعني والدليل أن الناس كل عام مشاركتهم أكبر وشوقهم وشغفهم نحو إحياء هذه المناسبة أكبر.
0: جميل.
1: ولله الحمد.
0: نعم، ولا بد أيضا أن يكون هناك مثابرة وجهود تبذل من أجل مواجهة كل الشائعات التي
1: تصدر. بالتأكيد نحن لن نسكت، نحن نرد على كل شيء، نحن وجميع وسائل الإعلام وجميع الناشطين والإعلاميين.
0: نعم. دكتور محمد الأهنومي حياكم الله مجددا. وعلاقة الأمن بالمجتمع من أهم العلاقات التي لابد أن تبنى على الثقة، وكذلك الإبلاغ عن أي جرائم تحصل في أي مكان من الأماكن. المجتمع إذا كان هناك علاقة وطيدة بين المجتمع وبين أفراد الأمن سيكون هناك نجاح ملموس على أرض الواقع. كيف تقيمون العلاقة ما التي هي بين الأجهزة الأمنية وكذلك المواطنين؟
2: نعم، نعم، قبل ذلك لابد من الإحاطة في موضوع أن اللوبي الصهيوني في هذه الفترة وفي هذه المرحلة يركز على فصل الناس عن شيئين اثنين، وهما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقرآن الكريم.
3: فهذا العمل الكبير من قبل اللوبي الصهيوني يجب أن يقابل بعمل أيضا كبير جدا وأكبر منه من قبل المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا كما تفضلتم أنتم أن الأعداء بعد الفشل في الجانب العسكري في جوانب كثيرة جدا من جوانب الصراع معهم هم يلجؤون ورهانهم الخاسر بإذن الله سبحانه وتعالى إلى اختراق الجبهة الأمنية. إلى استهداف الجبهة الأمنية. الأمل في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى وبعد الأخذ بالأسباب. طبعا وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تكثف نشاطها، تكثف اجتماعاتها كخطط أمنية قبل مدينة أبو الشريف، خطط انتشار للجان الأمنية، للأجهزة الأمنية بشكل عام، للوحدات الأمنية بشكل عام في كل مكان وفي كل محافظة، مركزين على أماكن الفعاليات تركيز كبير جدا. وهنا يجب أن نطمئن الناس، هنا يجب أن نطمئن الناس، وهذه نقطة مهمة جدا، وخاصة في هذه الفترة المرحلية والفترة الحساسة يجب أن يطمئن الناس أن هناك أولا الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء في مواجهة هؤلاء الأعداء ومواجهة مؤامراتهم، وأن الأجهزة الأمنية بشكل عام تقوم بواجبها بإذن الله سبحانه وتعالى على أكمل وجه، فلا داعي للخوف، فلا داعي للارتباك، الأمور جيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا لابد أن يدرك المواطن ويدرك أبناء هذا الشعب اليمني العظيم الذي هو شعب الإيمان والحكمة وشعب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو للناس جميعا. يجب أن يدرك أن التعاون مع رجال الأمن هو حجر الأساس وهو ركن الزاوية في هذا الموضوع.
0: صحيح.
3: رجل الأمن لا يستطيع أن يفعل شيئا أو أن يقدم شيئا إلا بتعاون المواطنين. وأذكر هنا كلمة للسيد القائد سلام الله عليه في لقائه بالأمانة في عام 43 هجرية، عندما تكلم عن ذلك الطفل عندما أدلى معلومة معينة بسيطة جدا، ولكنها كما قال السيد القائد يحفظه الله أنها جاء بعد ذلك عدم إزهاق للأرواح، وأنها حمت الناس وحمت المواطنين. ولولا هذا البلاغ من هذا الطفل الذي كان طفلا في عمره لكنه كان كبيرا بعقليته وبحسه الأمني وبيقظته الأمنية أنه كانت تحصل أشياء لا يحمد عقباها. فمن هذا الجانب يجب أن يدرك المواطنون أنهم الأساس في العمل الأمني، وأن هم الشرطيون الأولون والمجتمعيون، وأنهم هم من يجب أن يبلغون عن أي حركة مشبوهة أو عن أي عمل مشبوه أو شيء مشبوه يلاقونه هم، حتى لو لم يشتبه به إلى نسبة 100% فيجب أن يبلغ، وللجانب الأمني التحري في ذلك،
0: عدم التساهل يعني في أي معلومة حتى
3: نعم
0: بسيطة.
3: نعم، حتى لو كانت المعلومة بسيطة جدا. السيد القائد سلام الله عليه أثنى على هذا الطفل ثناء كبيرا جدا، وكانت المعلومة عندما يراها البعض بسيطة لكنها حمت أشياء كثيرة جدا.
0: صحيح.
3: هذه دعوة لكل المواطنين في هذا الأثير وفي هذا البث الموحد لكل الإذاعات، أن يرفعوا من حسهم الأمني، من اليقظة الأمنية، أن يكونوا على قدر عالي من الانتباه، من التركيز، خاصة في هذه الفترة مع توجه الأعداء إلى الحرب الشاملة ضد أبناء هذا الشعب.
0: جميل. كان هناك اجتماع أمني لإقرار إجراءات أمنية، مقدم عقيد نجيب، ما هي الخطة الأمنية التي تم إقرارها من قبل وزارة الداخلية مع كل الوحدات؟
1: وزارة الداخلية تهتم دائما بتأمين الشعب اليمني، خاصة في مثل هذه الفعاليات، وبفضل الله عز وجل تمكن رجال الأمن وتمكن وزارة الداخلية يعني من تأمين كل هذه الحشود المتتالية، سواء في يعني المسيرات التي أسبوعية لمدة عام يعني مع غزة، وكذلك كل الفعاليات دون أن يحدث أي اختلال أمني بفضل الله عز وجل. ذلك لأن وزارة الداخلية تعمل هي والأجهزة الأمنية يعني بشراكة مع الأجهزة الأمنية على وضع خطة محكمة. ككل عام هذا العام وزارة الداخلية وضعت خطة لتأمين الفعالية، وهذه الخطة هي خطة واسعة تتكون من 4 محاور. المحور الأول هو المحور المروري، وذلك عبر تحديد مسارات للوفود القادمة إلى الساحات في العاصمة صنعاء وسيتم
0: التحدث عنها أيضا خلال هذا الحلقة،
1: بالإضافة إلى انتشار كثيف لرجال المرور في مداخل الساحات وعلى مداخل المدن. هذه خطة مرورية متكاملة. أما الجزء الثاني من الخطة وهي خطة انتشار التحريات، كثفت من نشر التحريات في كل الأماكن، في شوارع المدن، في مداخل المدن، وذلك لمتابعة أي تحركات، أيضا متابعة كل ذوي السوابق والمشبوهين والسيارات المطلوبة أمنيا، حتى ارتفعت وتيرة ضبط المشبوهين والسيارات المطلوبة خلال هذه الفترة. التحريات منتشرة في كل مكان وتراقب وترصد كل حركة، يعني حتى لا يحدث ما من شأنه إقلاق أمن الناس. المرحلة يعني أو الجزء الثالث من هذه الخطة هي خطة انتشار أمني واسع، والانتشار الأمني تنفذه مختلف الوحدات الأمنية المشاركة، قوة النجدة، قوة الأمن المركزية، الأمن العام، المنشآت، كل الوحدات الأمنية تشارك في هذا الانتشار. والانتشار هذا هو يعني تم تكثيفه في مداخل المدن وعلى مداخل الساحات والشوارع المحيطة بها، انتشار كبير وملحوظ، وإن شاء الله سيتم أيضا إعداد تقارير خاصة عن هذه الجهود تبثها وسائل الإعلام. أما الجزء الرابع فهو جزء توعوي، وهو جزء من الخطة الأمنية لا شك، لأنه مهما عدت من خطط ما لم يدرك الناس هذه الخطة ويتعاونون معها، كما تحدث دكتور محمد أنه يعني ما لم يكن المواطن هو رجل الأمن الأول، لا يوجد جهاز أمني في العالم مهما امتلك من إمكانيات أن يحقق الأمن، لأن العملية الأمنية هي عملية شراكة، عملية جمعية، جهد مشترك ما بين المواطن والأجهزة الأمنية. ولذلك ركزت وزارة الداخلية أيضا على العملية التوعية لإظهار هذه الخطة، بالإضافة إلى شراكة يعني الاشتراك بعض الوحدات العسكرية خاصة في أطراف المدن وفي يعني محيط عواصم المحافظات، وال يعني لتأمين المواكب التي ستفت إلى الساحات. هي خطة متكاملة بفضل الله عز وجل، بل رجال الأمن أيضا اكتسبوا خبرة نظرا لإدارتهم، احترافهم في إدارة الجموع وتنظيمها عام بعد عام، اكتسبوا خبرة وهم الآن أكثر اقتدارا على تأمين الضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر اقتدارا على تنظيمهم، وبإذن الله ستكون هذه الفعالية أكثر نجاحا من أي فعالية سابقة.
0: لا زلنا معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة وطن وكل الإذاعات المشتركة في هذا البث الموحد بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: في ختام هذا اللقاء مع العزيزين الدكتور محمد الهنومي مدير مكتب مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات بوزارة الداخلية، والعزيز عقيد نجيب العنسي مدير مركز الإعلام الأمني. دكتور محمد، ما هي رسالتكم الأخيرة؟
1: الرسالة الأخيرة ستكون إلى جموع هذا الشعب العظيم، إلى كل هذا، إلى كل المؤمنين في هذا الشعب، أن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى يوم الثلاثاء القادم يوم تحشيد عالمي ليس له مثيل، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون حضورا مليونيا له مثيل أبدا حتى في السنوات السابقة، وبفضل الله سبحانه وتعالى كل السنوات السابقة كانت على أرقى مستوى. نعم. بإذن الله أنه سيكون حضور الناس ابتهاجا واحتفاء برسول الله هذه السنة أعظم وأفضل من كل عام
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. عقيد نجيب العنسي، رسالتكم الأخيرة خاصة الموجهة لمنتسبي وزارة الداخلية.
2: رسالتي للمواطنين أولا بأن بإذن الله سيكون رجال الأمن عند حسن ظنكم، وكما عهدتهم إخوان لكم وحماة لأمنكم. ورسالتي لرجال الأمن بأن عليهم يعني واجب، ليس فقط واجب وطني بل هو واجب ديني كبير، خاصة في تأمين الناس في مثل هذه المناسبة. نعم. وقد أثبتوا أنهم دائما عند حسن ظن القيادة الثورية، يعني لذلك السيد القائد يحفظه الله يعني تحدث عن دورهم لأكثر من مرة، وهم لن يخيبوا ظنه فيهم، سيستمرون عند حسن ظنه وعند حسن ظن الشعب أيضا، بالإضافة إلى أنهم مشاركتهم في المولد هي مشاركة متميزة أكثر من غيرهم. هم صحيح يحتفلون، وحبهم لرسول الله لا يقل عن حب الآخرين، وإنما هم يقدمون لهذه المناسبة ما لا يقدمه الآخرون، وهو أنهم يحتفلون بها ويذكرون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويؤمنون المحتفلين أيضا بها. نعم. فهذا جهد كبير وأجر عظيم، لهم الشرف والفخر بأن يقوموا بهذا الدور، وبإذن الله هم أكفى لهذا الدور.
0: أشكركم جزيل الشكر ضيفين العزيزين الدكتور محمد الأهنوي مدير مكتب مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات بوزارة الداخلية، وأيضا العقيد نجيب العنسي مدير مركز الإعلام الأمني. شكرا جزيلا لكم.
2: شكرا لكم حبيبكم.

0: نحن نتحرك في المجال الأمني لأننا نعتبره مجالا أساسيا من مجالات الجهاد في سبيل الله، ومن أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى خدمة عباده والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتوفير الأمن لهم وحمايتهم من كل الأخطار.
1: معالي وزير الداخلية، معالي وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي.

0: لضيوف رسول الله المشاركين في الفعاليات المركزية للمولد النبوي الشريف، تهديكم الأجهزة الأمنية تحياتها وتهنئكم بهذه المناسبة العظيمة وتهيب بكم الالتزام بالآتي: أولاً، الالتزام بالتوجيهات الأمنية والمرورية عند الدخول والخروج لضمان انسيابية الحركة. ثانياً، التحرك بسلاسة دون توقف أو تباطؤ حتى الوصول إلى المواقف المحددة. ثالثاً، يمنع منعاً باتاً إيقاف المركبات أو الدراجات أو ركنها على الخطوط والشوارع المؤدية إلى الفعالية. رابعاً، يمنع النزول من المركبة إلا داخل المواقف المخصصة تجنباً لعرقلة السير. خامساً، الالتزام بالركن المنظم داخل المواقف. سادساً، يمنع إدخال القنابل أو صحون الذخيرة أو خوازن الكهرباء أو الكاميرات أو أي أجهزة إلكترونية. سابعاً، يفضل كتابة اسم الطفل ورقم هاتف وليه وعنوان سكنه على يده تسهيلاً للتعرف عليه عند الفقدان. ثامناً، إزالة أي أكياس تغطي علب المياه بما يمنع رؤية محتوياتها. تاسعاً، الالتزام بالمسارات المحددة والدخول المنظم عبر أحزمة التفتيش، البقاء في الأماكن المخصصة وعدم التنقل إلا للضرورة مع اتباع توجيهات المنظمين، عدم مغادرة الساحة إلا بعد انتهاء جميع فقرات الفعالية.
1: إذاعة وطن ذكرى المولد النبوي الشريف.
2: بكل محبة، بكل شوق، بكل لهفة سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف، سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا. وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ولرسوله ولأنبياء الله ولهذا الدين العظيم، كما نعبر عن ذلك في كل صلاة نصليها وفي كل يوم من أيام حياتنا، وكما هو تعبيرنا حتى في الرمق الأخير من حياتنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
3: نحن اليمنيين يا طه تطير بنا إلى رواب العلا أرواح أنصاري، إذا تذكرت عمارا ومبدأه فافخر بنا، إننا أحفاد عماري. أتمنى أن التعليمات التي بثت على أثير إذاعة وطن وأثير الإذاعات المشتركة في هذا البث أن تؤخذ بعين الاعتبار من كل المشاركين في هذه الفعالية، على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: يسعدنا مستمعينا الكرام أن نقدم لكم الإجراءات المرورية التي تعمل عليها الإدارة العامة للمرور في مختلف محافظات الجمهورية وليست مقتصرة على أمانة العاصمة. يسعدنا أن نرحب بالمقدم نبيل المغلس مدير العلاقات والإعلام المروري بالإدارة العامة للمرور. أسعد الله صباحك مقدم نبيل.
1: صباح الخير والعافية، حياكم الله العظيم.
0: نرحب بك عبر أثير إذاعة وطن ومختلف الإذاعات المشتركة في هذا البث الموحد.
1: شكرا لكم، شكرا جزيلا على السماح لنا بتسليط الضوء على الإجراءات المرورية التي سيتم التي يجرى تنفيذها لتأمين فعالية المولد النبوي الشريف على آله وعلى صاحبه وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: صلوات عليه وعلى آله. بداية مقدم نبيل، ما هي الخطوط العريضة للخطى المرورية التي قمتم بإعدادها في الإدارة العامة للمرور لتأمين حركة السير قبل الفعالية وأثناء الفعالية وحتى بعد الفعالية؟
1: في البداية نتقدم بالتهاني والتبريكات لقائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وإلى جميع أبناء الشعب اليمني العظيم، وإلى كافة أبناء قواتنا المسلحة وجميع أبناء الشعب اليمني العظيم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. طبعا الإدارة العامة للمرور أو شرطة المرور وضعت خطة مرورية تم تجهيزها منذ أكثر من شهر في أمانة العاصمة وفي عموم محافظات الجمهورية، حيث قام الأخ اللواء الدكتور بكير البراشي مدير عام المرور بإصدار قرار إداري بتشكيل لجان خاصة بتنظيم الفعالية، واجتمعت هذه اللجان وقد تم الاستفادة من الخطط السابقة، حيث تم مناقشة السلبيات التي تم ملاحظتها في الأعوام السابقة. جميل. وتم العمل على تلافي كل السلبيات والاطلاع على الإيجابيات التي كانت أو التي حدثت خلال الفعاليات السابقة، والعمل على تعزيزها وتنميتها والاستفادة منها. وقد شملت الخطة على ما يلي، طبعا هذه ليست في أمانة العاصمة وإنما في عموم محافظاتنا الحرة.
0: نعم.
1: التعليمات الخاصة بالخطة للعاملين على تنفيذها، هناك تعليمات على صادرة للمشرفين أو المنفذين على هذه الخطة، تشمل خطوط السير التي على المشاركين السير فيها ومواقف السيارات التي على المشاركين الوقوف فيها بحسب اتجاه السير. وتم تحديد ورش متنقلة لمساعدة السائقين التي تتعطل سياراتهم، بحيث يتم توزيع الوشات على جميع الخطوط وتغطية جميع خطوط السير، وتحديد كيفية التعامل مع السيارات التي تحصل لها حوادث مرورية. وكذلك تم توزيع جميع العاملين في شرطة المرور ما فيهم الإداريين، يعني من أعلى الهرم إلى إلى إلى كل الميدانيين والإداريين في جميع التقاطعات والشوارع الرئيسية، بحيث يتم السيطرة الكاملة على حركة السير.
0: نعم.
1: وكذلك تم تحديد أماكن تحويل السيارات الغير مشاركة في الفعالية بعيدا عن خطوط سير المشاركين في الفعالية، كما تم تحديد دقيق لمواقع الخدمات المرورية في الأماكن التي نتوقع حصول ازدحامات مرورية فيها. وكذلك تم توزيع كما قلنا وذكرنا الوشات وجميع الآليات في جميع خطوط السير التي تربط العاصمة بموقع الفعالية، وكذلك الذي تربط جميع الفعاليات في جميع المحافظات. الخطة محكمة بكل تفاصيلها الدقيقة، ومع ذلك هناك مرونة أعطيت لقادة القطاعات بالتنسيق مع القيادة والسيطرة لتفادي أي اختلالات مرورية والعمل على تلاشيها أولا بأول. أخي العزيز، قامت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء بكير البراشي مدير عام المرور جهود كبيرة في سبيل أن تكون هذه الفعالية المقدسة فعالية متميزة وناجحة بكل المقاييس، استشعارا بقداستها وتنفيذا لتوجيهات القيادة الربانية التي تتابع جميع تفاصيل أعمالنا، وعلى الجميع أن يدرك بأن العالم بأجمعه يراقب ما تقوم به الدولة اليمنية من احتفاء بهذه المناسبة المقدسة. ويكفينا فخرا بأننا من الدولة الوحيدة أو بأننا من الدول الإسلامية الوحيدة في العالم التي تحتفي بهذه المناسبة وبهذه الطريقة التي تبرز حب الشعب اليمني العظيم للرسول العظم الذي أخرج البشرية من الظلمات إلى النور. نعم. وهذا هو الشعب اليمني الذي أعطاه رسول الله وساما لم يعطى لأي شعب من شعوب الأرض، حيث قال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.
0: نعم مقدم نبيل المغلس، ولو قطعتك المعذرة، المهام التي يقوم بها الرجال المرور في مواقف السيارات.
1: في مواقف السيارات طبعا تم توزيع جميع الإكثار من الخدمات المرورية في المواقف، بحيث يتم ترتيب وتوزيع السيارات ووقوف السيارات في مواقفها الرسمية، بحيث يمتلي المصاف الأول ينتقل إلى المصاف الثاني وهكذا، وتوزيعها بطريقة منظمة ومنسقة. وتم وضع يعني خدمات مشهود لها بالترتيب والتنظيم. طبعا أخي العزيز، الخطة المرورية شملت كذلك على عدة تعليمات سيتم نشرها وتوزيعها عليكم وعلى جميع الإذاعات، ويتم نشرها أنتم الآن تقومون بنشر التعليمات كما قام بذلك الإعلام الأمني، ونحن نعول على وسائل الإعلام المختلفة وخاصة قناة إذاعتكم إذاعة صوت وزارة الداخلية وإذاعة وطن وجميع الإذاعات الأخرى التي هي تقوم بنشر ومتابعة الأعمال المرورية، وأن يكون عونا لنا في إيصال التعليمات المرورية الخاصة بالمولد النبوي الشريف على صاحبه وأهله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأن يكون هناك استمرارية في إذاعة ونشر خطوط السير ومواقف السيارات في الاتجاهات الأربعة لموقع الفعالية، وأن يحثوا الإخوة السائقين على تجنب السرعة الزائدة حتى لا تحصل حوادث مرورية تعكر صفو هذه الفعالية المقدسة، وأن يكون هناك تعاون فيما بين سيارات المشاركين في السير بعدم تعطيل حركة السير من خلال قيام البعض بالوقوف في انتظار بعضهم البعض.
0: جميل، هذه من أهم النصائح التي لابد أن تصل إلى مختلف السائقين. وما هي النصائح الأخرى أيضا مقدم نبيل لكل الأخوة الوافدين إلى الساحات المختلفة في محافظات الجمهورية للاحتفاء بهذه المناسبة، مناسبة المولد النبوي الشريف؟
1: ننصح السائقين بالتالي: التأكيد على الإخوة السائقين باتباع تعريفي، طبعا ليس في أمانة العاصمة وإنما في عموم محافظات القرى. نعم. في كل الساحات التي سيتم الاحتفال بها في مولد الرسول العظم، التأكيد على الإخوة السائقين باتباع تعليمات رجال المرور المنتشرين في جميع شوارع العاصمة وفي جميع المحافظات، أن يلتزم الإخوة السائقين بالمواقف المخصصة لكل اتجاه، وأن يتجنبوا الوقوف في الشوارع الرئيسية، وأن يتجنبوا السرعة العالية التي تؤدي إلى حصول حوادث مرورية، وكذلك
0: نعم
1: عليهم الالتزام بكل التعليمات التي يتم إصدارها من قبل الرجال المرور المتواجدين في جميع الشوارع والتقاطعات.
0: جميل. في ختام هذا اللقاء مقدم نبيل المغلس مدير العلاقات والإعلام المروري بالإدارة العامة للمرور، ما هي رسالتكم لكل المشاركين ولكل أيضا رجال المرور المشاركين في تأمين الفعاليات المختلفة في محافظات الجمهورية؟
1: طبعا هذا العام أخي العزيز يعني ستكون الحشود مليونية وأكثر زخما من العوام السابقة كما هو متوقع، ونأمل من الجميع أن يلتزموا بآداب وقواعد المرور. والإدارة العامة للمرور عملت على أو اتخذت عدد من التعليمات المرورية وسيتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي وسيتم تعميمها على جميع الإذاعات والقنوات التلفزيونية لنشرها وتعميمها على أوسع نطاق، منها مفاقدة السير والتأكد من كفاية الوقوف قبل التحرك والمبادرة في الوصول والتحشيد والتحرك المبكر إلى مكان الفعالية في الوقت المناسب، كون التأخر في التحرك يدفع للسرعة، كما أن تحرك السيارات في وقت واحد يؤدي لتكدس السيارات ويؤثر على القدرة الاستيعابية للخطوط، وقد يتسبب في وقوع ازدحامات وحوادث، وعدم التباطؤ في المسير أثناء المرور في هيئة مواكب وتجنب السرعة الزائدة أو التجاوز في خطوط السير. وإذا شعر السائق بأن السيارة قد تتوقف أثناء السير بسبب عطل أو غيره، فعليه أن يسلك أقصى الخط أو الخط اليمين لتجنيب السيارة من الطريق الرئيسي وسحبها لأقرب خط فري. وكذلك على الإخوة المشاة عدم العبور وسط الشوارع والالتزام بالسير على جسور المشاة وتجنب السرعة الزائدة أو التنقل من مسار إلى آخر. وإذا وقع حادث لا قدر الله وجب على الطرفين إبعاد السيارتين إلى جانب الطريق فورا. وعلى سائقي الحافلات والسيارة الجماعية التأكد من صعود ونزول الركاب في الأماكن الآمنة والمخصصة وعدم التوقف المفاجئ وسط خطوط السير وعدم النزول من وسائل النقل أثناء سير المواكب أو تجمعها في الطرقات الرئيسية وعدم السير عكس اتجاه السير اتجاه سير حركة المرور والالتزام بالمسارات المحددة لكل اتجاه وعدم الوقوف السيارات أو التجمع في خطوط السير أو عند مداخل ومخارج الساحات والتقاطعات والجسور والأمطار. جميل. وعدم تغيير المسار بشكل مفاجئ بين السيارات والتأكد مسبقا من معرفة أماكن المواقف ومسارة الدخول والخروج وعدم التوقف للسؤال والاستفسار في منتصف الطريق. وعدم التوقف والتباطؤ للشراء من البعض المتجولين أو التقاط الصور أو غيره وعدم إيقاف السيارات خارج نطاق المواقف المحددة والوقوف بانتظام في المواقف المخصصة وعدم الاستعجال في الخروج من المواقف بعد الفعالية وانتظار تحميل الأشخاص داخل المواقف وليس خارجها. وأخيرا تجنب القيام بأي سلوكيات من شأنها قد تسبب لتشكيل الزحامات تعيق حركة السير. وتدعو شرطة المرور الجميع إلى التعاون مع كوادر الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية تفاديا لوقوع الزحامات والحوادث وبما يضمن استيعابية الحركة المرورية وخدمة ضيوف رسول الله. مؤكدت شرطة المرور حرصها على سلامة الجميع وضمان استيعابية الحركة المرورية وخدمة المشاركين لإحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة.
0: نتمنى أن هذه النصائح كلها قد وصلت إلى رجال المرور وكذلك المواطنين. تحية لك المقدم نبيل المغلس مدير العلاقات والإعلام المروري بالإدارة العامة للمرور، شكرا جزيلا لك ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في أداء أعمالكم بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: شكرا جزيلا لك أخي العزيز.
0: في حفظ الله.

إذن مستمعي الكرام، على مختلف الإذاعات المشتركة وصلنا إلى ختام هذه الفترة المباشرة. ربيعنا أمان، ونتمنى أننا قد وفقنا في نقل الصورة ولو جزء من الصورة التي تقوم بها وزارة الداخلية. تحية لكل العاملين في كل الإذاعات، تحية لي زميل هاني معمر غرسان، تحية لي زملاء الرائعين الزميل علي الغرام، الزميل عصام الحاشدي، الزميل عبد العزيز القدمي، الدينامو لإذاعة وطن الفندم خالد الهتار مدير إذاعة وطن، تحية أيضا للعميد حسن الهادي من الإشراف العام. تحية لكم مستمعي الكرام، شكرا جزيلا لكم ودمتم في رعاية الله.

0: تمام العشرة في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وإليكم موجز لأهم الأنباء. التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم. وزع الإعلام الحربي يوم أمس مشاهد نوعية لعمليات استهداف تحشيدات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرات رجوم المسيرة في مأرب والساحل الغربي، ووثقت المشاهد تفاصيل عمليات ميدانية مكثفة نفذها سلاح الجو المسير ضد تحشيدات وآليات القوات التابعة للعدو السعودي. وأظهرت المشاهد حضورا لافتا لطائرة رجوم المسيرة وهي تحلق فوق أهدافها قبل أن تمطرها بقذائف شديدة الانفجار سقطت بدقة متناهية في قلب التحشيدات والآليات، كاشفة عن الحضور التكنولوجي لطائرات رجوم متعددة المراوح وقدرتها على التحليق العمودي والسيطرة الكاملة أثناء الرصد والإسقاط، ومحدثة حالة من الإرباك والفرار الجماعي في أوساط التحشيدات التابعة للعدو السعودي. شن طيران العدو الإسرائيلي غارات على عدد من البلدات جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بأن الطيران الحربي للعدو استهدف محيط بلدة دير سيران وشن غارة أخرى على دوحة كفر رمان وغارة على مرتفعات علي الطاهر لجهة الدبشة على أطراف النبطية الفوقة قبل أن يجدد غاراته على المكان ذاته خلال أقل من 5 دقائق. ونفذ جيش العدو تفجيرا في مشاعل المنصوري وتفجيرا آخر في بلدة مركبة بقضاء مرج عيون. أعلن الجيش الباكستاني يوم أمس عن مقتل 49 مسلحا إثر عمليات أمنية نفذها الجيش في إقليمي خيبر وبلوچستان شمال وجنوب غرب باكستان. وأكد الجيش الباكستاني في بيان ضبط وتدمير كميات كبيرة من المتفجرات وأجهزة التفجير والأسلحة والذخائر بحسب الوكالة العمانية للأنباء. ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع نظيره العماني بدر بوسعيد في اتصال هاتفي مساء أمس الظروف الملائمة لاستئناف المحادثات ومستجدات الملاحة في مضيق هرمز بحسب منشور في قناة عرقجي بمنصة تيليجرام. قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير اليوم أن ما لا يقل عن 13 تونسيا فقدوا إثر غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم الإبحار نحو إيطاليا. وأضاف عبد الكبير أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة. بهذا سامعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام موجز العاشرة.
1: وقفة إعلانية.
2: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
5: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
6: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران. تعاوننا، استعدينا لها واستقبلناها
5: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
6: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
5: كلام في محله،
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: كلما حل الذكرى مولد الرسول الأعظم أضاء الكون وازدان وجه الزمان. وبهذه المناسبة العظيمة يسرنا في المستشفى العربي الدولي تقديم عروضنا التخفيضية، خصم 20% من كافة الخدمات والعمليات والإجراءات بالمستشفى، خصم 50% من المعاينة في جميع أقسام العيادات، 40,000 ريال فقط للولادة الطبيعية. يسر العرض ابتداء من الأول وحتى 15 من ربيع الأول 1448 هجرية. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
1: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

مستمعينا الأعزاء، في هذه المدة الزمنية من عمر فترتنا المفتوحة سنكون متابعين للمستجدات في الشأن المحلي وكذلك الإقليمي والدولي. والبداية كالمعتاد ستكون بشأن المحلي ومستجدات ما يحصل على الميدان في بلادنا، لعل الأهم والأبرز المشاهد التي بثها الإعلام الحربي يوم أمس للعمليات العسكرية اليمنية ضد تحشيدات المرتزقة في مأرب والساحل الغربي. المتابع ما بثه الإعلام الحربي طبعا كانت المدة 10 دقائق، ولكن هذه 10 دقائق كشفت الشيء الكثير بالنسبة لما قامت به القوات المسلحة اليمنية من ضرب لتحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي وكذلك في محافظة مأرب. كان هناك لغط كبير جدا حول العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة وضرب التحشيدات السعودية في مختلف المناطق، وذلك تنفيذا للتهديد الذي أطلقه المتحدث الرسمي القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بأنه سيتم ضرب تحشيدات العدو السعودي أينما وجدت وحيثما وجدت. ويعني طبعا بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية الزمن والمكان مفتوحين، ويتم تحديد أوقات الضربات بحسب المعلومات التي تكتمل لدى القوات المسلحة. لذلك كان الإعلام الحربي اليمني في بثه يوم أمس موفق جدا في اختيار التوقيت الذي بث فيه بعض من تلك المشاهد، والذي جاءت حسب خبراء عسكريين بأنها مجرد غيث من فيض، لأن 10 دقائق فقط لدحض الادعاءات والافتراءات الكاذبة التي كان يقوم بها الإعلام الخاص بالسعودية ومرتزقة الذين يعملون تحت لوائه. لذلك جاء الحديث عن طائرة رجوم، وهي من الطائرات الجديدة التي دخلت ساحة المعركة والتي تم الإفصاح عنها في 2021. هذه الطائرة الهجومية التي تمتلك قدرات عسكرية جميلة جدا أثناء الضرب، وكان واضح دقة التسديد بالنسبة لها، وهي توجه هذه الضربات. طبعا لو جئنا للحديث عن هذه الطائرة أو مواصفات طائرة رجوم التي استخدمتها القوات المسلحة اليمنية في دك التحشيدات السعودية في مأرب وكذلك في الساحل الغربي، هذه الطائرة بدون طيار من نوع سيكوستر ب6 مراوح تم تصنيعها وتصميمها في اليمن، تستخدم لتوصيل قذائف الهاون بدقة أثناء الطيران. تم الكشف عنها رسميا وعرض قدراتها العسكرية عام 2021، تستخدم في العمليات الهجومية لاستهداف المركبات وتجمعات القوات العسكرية. هذه الطائرة تحمل 6 قذائف هاون بقطر يتراوح بين 60 إلى 120 ملم. أما استخدامها فالاستخدامات الأبرز هي

0: استهداف المركبات وكذلك استهداف تجمعات القوات العسكرية. تصميمها هذه الطائرة مصممة سيكوستر بدون طيار، يبلغ قطرها حوالي 150 سنتيمتر. أما بالنسبة لآلية التشغيل فهي مزودة بنظام مخصص لإسقاط القنابل تدريجيا أثناء الطيران، تحوم فوق الأهداف المعادية لمواصلة القصف. تحليق مستمر، إسقاط تدريجي، استهداف دقيق. أما بالنسبة لمواصفاتها الفنية فقدرتها تتميز بقدرتها على العمل في مختلف الظروف المناخية، نظام التحكم عن بعد مؤمن، المدى العملياتي حتى 5 كيلومتر، زمن التحليق حتى 30 دقيقة، الوزن الإجمالي حوالي 25 كيلو جرام. هذه هي أبرز استخدامات هذه الطائرة رجوم، وهي تصميم وصنع يمني 100%. هذه الطائرة طبعا هناك الكثير من الأحاديث حولها، ولكن حتى الآن لا توجد معلومات دقيقة بالنسبة للأشخاص الذين يتحدثون عنها، ولكن بعض الخبراء العسكريين يقولون أنها تشكل 5 قنابل في هدف واحد، حيث يعني تتحدث هذه أو يتحدث الخبراء بعد ما بثت قوات صنعاء عبر الإعلام الحربي مشاهد مصورة توثق ضربات دقيقة ونوعية نفذتها طائرة مسيرة تحمل اسم رجوم، مستهدفة تجمعات وآليات تابعة للجيش السعودي والفصائل التابعة له في جبهتي مأرب والساحل الغربي. هذه المشاهد أثارت تفاعلا واسعا ونقاشات تحليلية بين الخبراء والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي. تتميز الطائرة بتصميم سداسي مدهش وقدرة استثنائية على المناورة الجوية العالية، تتيح لها الوصول إلى أهدافها بسلاسة من ارتفاعات شاهقة. المشاهد أظهرت قدرة رجوم على رمي 5 قنابل دفعة واحدة تتوزع بدقة على مساحة موقع عسكري بالكامل لتدمير آليات وثكنات وجنود. اللقطات وثقت نجاح إحدى الضربات في تدمير دبابة برامز MIA-2 التابعة للجيش السعودي في جبهة مأرب، والتي تقدر قيمتها بنحو 20 مليون دولار. عدد من المحللين والناشطين عبروا عن دهشتهم من احترافية المشغلين ودقة الإصابات التي أظهرتها المقاطع المصورة، مشيرين إلى أن كفاءة هذا السلاح تفرض معادلات جديدة في ساحات المعارك، معتبرين أنه أقرب إلى الطيران الحربي. ومن جانب آخر لفت متابعون إلى التباين الكبير في التكتيكات العسكرية والقدرات التسليحية بين أطراف الصراع، معتبرين أن العملية الأخيرة تعكس تطورا ملحوظا في قدرات التصنيع العسكري المحلي لدى قوات صنعاء واستخدامها الاستراتيجي للطائرة المسيرة.
1: رجوم من السماء على مواقع العدو السعودي في الأرض، هكذا لخص الإعلام الحربي أكثر من 50 عملية نوعية لاستهداف طائرة رجوم تجمعات وآليات ومواقع تابعة للعدو السعودي في مأرب والساحل الغربي. المشاهد لم تكشف قوة الضربات فحسب، بل أظهرت ما يسبقها من عمل استخباراتي واستطلاعي محكم يبدأ برصد الهدف وتعقبه وقراءة تحركاته، وصولا إلى إدخاله في دائرة الاستهداف وتسديد الضربة في اللحظة المناسبة. في بنك الأهداف حضرت الدبابات والمدرعات والآليات العسكرية السعودية، وامتدت الضربات إلى مراكز القيادة ومرابض المدفعية وكاسحات الألغام والجرافات العسكرية، بما يعكس تنوعا في الأهداف وقدرة على ضرب منظومة القتال بمكوناتها المختلفة.

وفي إحدى العمليات كان الهدف غرفة عمليات سعودية لتظهر المشاهد من نجا وهو يهرب زحفا بعد إصابة مباشرة أحدثت ارتباكا واسعا في أوساط العدو. أما إمدادات العدو السعودي التي استجلبت لإشعال اليمن فتحولت إلى كتلة من النار بعد أن رجمت بأوجاع اليمنيين ولعناتهم.

هذه المشاهد والكثير من التحليلات حول القدرات التي تمتلكها القوات المسلحة اليمنية كانت هي مثار الجدل والنقاش للمحللين والخبراء السياسيين والعسكريين والذين يتحدثون فيها عن نجاح صنعاء في ترسيخ المعادلات التي أكدت عليها القوات المسلحة اليمنية خلال هذه المعركة، سواء من ناحية ضرب التحشيدات السعودية في الداخل أو عبر الحظر الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على الملاحة البحرية السعودية في البحر الأحمر وباب المندب. هناك الكثير مما بثته هذه المشاهد والتي أثبتت القدرة الكبيرة لصنعاء في المجال التسليحي وكذلك القدرة التكتيكية والاستراتيجية في إدارة الصراع وإدارة المعركة بحيث تصب النتائج في مصلحة القوات المسلحة اليمنية التي تمتلك كامل الحق في الدفاع عن التراب الوطني وخوض معارك من أجل استرداد الحرية والكرامة. طبعا هذه المعارك أو المشاهد التي بثها الإعلام الحربي والتي سبقها طبعا قبل أي عملية كانت تقوم بها القوات المسلحة كانت دائما توجه النصح لمن يعملون في إطار التحشيدات السعودية وتزج بهم السعودية في أتون معارك لا نقتل لهم فيها ولا جمل. كان هناك مناشدات من قبل القوات المسلحة اليمنية أن يعودوا إلى مناطقهم وأن يتركوا مناطق التحشيدات السعودية حتى لا يصابوا بالأذى، وأنه من المؤسف أن يتم إراقة الدماء اليمنية في مقابل حماية المحتل السعودي الذي يعبث بالأرض ويعبث كذلك بالمقدرات والثروات اليمنية التي يحرم منها أبناؤها ويعيشون فقرا مدقعا وهم يحملون ويملكون فوق هذه الأرض من الثروات ما يجعلهم ملوكا.

0: هذه العمليات اليمنية التي شاهدنا مقاطع منها وهو النزر اليسير من العمليات العسكرية اليمنية التي قدرت بـ50 عملية عسكرية حسب خبراء عسكريين تحدثوا عنها. وهذه يعني ما شاهدناه كان مجرد نماذج، لكنها تثبت أن صنعاء قادرة على أن تحبط أي توجه يهدف إلى تقسيم اليمن، وأنها قادرة كما قلنا على حماية التراب الوطني. صنعاء استطاعت من خلال عملياتها ومن خلال فرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي أن تؤكد بأنها تستطيع ترسيخ معادلات ردع جديدة مؤثرة ليس على مستوى المنطقة والإقليم فقط ولكن على مستوى العالم. فمضيق باب المندب من أهم المضائق البحرية العالمية التي تتحكم بالتجارة وكذلك بمصادر الطاقة إلى جانب مضيق هرمز. لذلك كان التوقيت الذي تم اختياره من قبل صنعاء كان توقيتا مهما وذكيا جدا، حيث أن اليمن تسعى الآن لانتزاع حقوقها وسيادتها الوطنية وقرارها السيادي وكذلك ثرواتها. لذلك نلاحظ بأن المعادلات العسكرية الجديدة التي فرضتها القوات المسلحة اليمنية تثبت بأنها قادرة على قراءة الواقع من حولها وبأنها تستطيع أن تثبت هذه المعادلات إن لم يكن هناك معادلات أكثر جرأة وأكثر صرامة وأشد إهلاما للعدو السعودي. والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ويتحدث عنه معظم الخبراء والمحللين السياسيين والعسكريين، كيف يمكن قراءة مدى نجاح صنعاء في ترسيخ المعادلات التي أكدت عليها القوات المسلحة اليمنية خلال هذه المعركة؟
1: بداية يمكن الانطلاق من 3 ملاحظات أساسية متعلقة بهذه المشاهد. 1، بأن هنالك منظومة رصد دقيقة ومنظومة رصد دقيق واضحة جدا تمتلكها القوات المسلحة اليمنية، لأنه في هذه المشاهد ليس جميع الآليات أو هنالك عدد كبير من الآليات موجود في مناطق يعني مموهة أو سواء في مناطق ليست مفتوحة بالكامل على مستوى تضاريس صخرية أو رملية أو التغطي بشجيرات وما إلى ذلك. فكان هنالك من الواضح بأن هذه المنظومة من الرصد والاستهداف تتطور بشكل واضح. وإذا استذكرنا جبهة الإسناد اليمنية لقطاع غزة يكون هنالك حالة في الانتقال من البحر إلى البر، لأنه أثناء تلك المنظومة من الرصد في البحر كانت السفن الأمريكية تحاول أن تتغطى بالسفن الصينية، ومن الواضح بأن منظومة الرصد الدقيقة التي تمتلكها القوات المسلحة اليمنية كما كانت فاعلة في الميدان البحري أيضا هي فاعلة في الميدان البري. الملاحظة الثانية هي لها علاقة بالجانب السياسي، بأنه هذا العدد الكبير من التحشدات العسكرية وعدد الكبير من الآليات التي من الواضح في أنها تستعد لشكل من أشكال العمليات الهجومية تعطي إشارة بأن الرواية اليمنية التي تقول بشكل واضح بأن هذه العمليات عمليات دفاعية في جوهرها وإن كانت استباقية على المستوى الميداني. نحن نتحدث هنا على الجانب المعنوي وعلى الجانب القانوني بأنها في الإطار العام هي عمليات دفاعية وإن كانت استباقية على مستوى التعريف العسكري أو الميداني. الجانب الثالث بأنه من الواضح أن العالم يسير بشكل حثيث لنتائج الحرب غير المتناظرة، ولا أقول الحرب غير المتكافئة، أقول الحرب غير المتناظرة، بأن هنالك نتائج كبرى باتت واضحة في ساحات كثيرة في العالم، وما يحدث الآن من القوات المسلحة اليمنية يثبت هذه المعادلة بأن السعودية التي حاولت أن تراكم مؤشرات القوة الكمية وبإنفاق عسكري يتجاوز 80 مليار دولار سنويا، من الواضح بأن هذا التقدير حتى على المستوى العسكري كان تقديرا خاطئا، ناهيك بأنه أيضا تقدير خاطئ على المستوى الاقتصادي، لأنه استنزف أثناء سنوات الحرب أكثر من 13% في بعض السنوات من الناتج الإجمالي من GDP الخاص بالسعودية. الذهاب الآن إلى جولة تصعيد أخرى من السعودية سوف يضع جانب الإنفاق العسكري أيضا في ثقل كبير على الاقتصاد السعودي الذي يطمح بأن يذهب إلى مستويات أخرى تحتاج إلى مؤشرات استقرار. فيما يتعلق بالمعادلات التي فرضتها القوات المسلحة اليمنية والتي صرحت عنها، من الواضح بأنها متسقة بشكل كبير مع الواقع، لأنه أولا معادلة الحصار بالحصار في الميدان البحري، يعني كان الإعلان للقوات المسلحة اليمنية عن استهداف 8 سفن من 20 تموز إلى 19 من آب، وإلى منع 48 سفينة من العبور. هذه الأرقام توضح بأن هذه المعادلة التي أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية متسقة مع معطيات الواقع. فيما يتعلق بالجانب الآخر، يمكن القول بأن استهداف التحشيدات السعودية والقوى المتحالفة معها، من الواضح أن هنالك نتائج دقيقة وتثبت هذه المشاهد، يعني حقيقة الواقع في الميدان. الجانب الثالث المتعلق بحماية سيادة اليمن، وهو العنصر الثالث من هذه المعادلات، حماية سيادة اليمن والتصدي لأي اختراقات،

كما تابعنا الحديث لمحلل الميادين للشؤون السياسية والاستراتيجية محمد فرج الذي تحدث عن المعادلات الجديدة التي رسختها القوات المسلحة اليمنية وأن العمليات التي جرت كانت في إطار استرداد السيادة وأنها في إطار الدفاع عن الوطن وأنها تأخذ بعد قانوني وكذلك لا يوجد أي غبار على ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية. تحدث عن التدرج في الانتقال من البحر إلى البر وضرب مثلا بما تم في قطاع غزة أثناء مساندة القوات المسلحة اليمنية للمقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى. كان هناك انتقال سلس حديث عن ما قامت به القوات المسلحة اليمنية. تحدث عن العمليات التي بثتها أو بثها الإعلام الحربي وكيف كان هناك استهداف دقيق وأن الإصابات كانت مباشرة أيضا وعن نجاع وفاعلية السلاح الجديد الذي تم استخدامه. إذن صنعاء استطاعت فعلا أن ترسخ معادلات جديدة وقد تم التأكيد عليها من خلال العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية من ضرب تحشيدات العدو السعودي في الداخل والذي حاول من خلال هذه التحشيدات أن يقوم باستخدامها لشق الصف الوطني وضرب الجبهة الداخلية ولكنه لم يستطع تحقيق أي نتيجة تذكر لأن القوات المسلحة اليمنية على أهبة الاستعداد وقد قامت بتعليمه وما زالت تقوم بتعليمه يوميا دروسا قاسية عليه أن يستوعبها وإلا فإن خسائره ستكون كبيرة جدا. كما تطرق محمد فرج المحلل السياسي إلى أن الخسائر كبيرة التي تمنى بها السعودية نتيجة للحصار الذي فرضته عليها القوات المسلحة اليمنية. إذن نحن أمام واقع ميداني جديد فرضت فيه القوات المسلحة اليمنية معادلات ردع استراتيجي جديدة ضد العدو السعودي وهذه بمثابة رسائل على السعودية أن تتلقفها بذكاء وأن تفضل مصلحتها على أن تكون أداة قذرة بيد أمريكا وبيد إسرائيل لتنفيذ مخططاتها وأجنداتها في المنطقة.

مستمعينا الأعزاء، ومن خلال كلام الضيف أو من خلال ما استمعنا له من تحليل سياسي للمشاهد التي تابعناها يوم أمس وبثها الإعلام الحربي لضرب التحشيدات الخاصة بالعدو السعودي، كان هناك نقطة مهمة تحدث عنها الضيف أو الخبير السياسي عن الكلفة الكبيرة التي والخسائر التي منيت بها السعودية نتيجة للحصار المفروض عليها من قبل القوات المسلحة اليمنية. طبعا هناك الكثير من المقالات التحليلية التي تحدثت عن الحصار البحري اليمني، لعل آخرها ما يتحدث عن شهر من الحصار البحري اليمني على السعودية، هل تفتح استراتيجية الكلفة العالية أفق الحسم؟ وهناك يعني المقال التحليلي تضمن أكثر من جانب، نحاول أن نقوم بإلمام بجوانب هذا المقال، حيث بدأ الحديث عن اكتمال أول شهر من الحظر البحري الذي بدأته القوات المسلحة اليمنية وفرضته عليها في 20 يوليو 2026. تكشف حصيلة النتائج عن مسار تصاعدي ملفت لتأثير هذه تأثيرات هذا الحظر على حركة الملاحة السعودية بشكل عام وعلى حركة صادرات ينبع النفطية بشكل خاص، وهو ما يبدو بوضوح أن صنعاء صممت معادلة الحصار والتصعيد بشكل دقيق وناجح للوصول إليه من أجل تحقيق سيطرة قوية على مجريات وإيقاع المواجهة بشكل ينسجم مع النتائج النهائية والحاسمة المنشودة. طبعا هناك تقرير، هذا التقرير استعرض أبرز مظاهر تصاعد تأثيرة الحظر البحري اليمني المفروض على السعودية خلال آخر أسبوعين حتى 19 من شهر أغسطس. البداية كانت على التأثير على حركة الملاحة السعودية، حيث وصلت سفن الشحن ونقلت النفط السعودية تجنب عبور مضيق باب المندب والإبحار حول رأس الرجاء الصالح خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر الأول للحظر اليمني المفروض على المملكة. بيانات تتبع الملاحة في 13 من أغسطس أظهرت اسطولا مكونا من 12 سفينة ونقلة سعودية تبحر حول أفريقيا بعد عدة محاولات لتغيير وإخفاء الوجهة على نظام التعريف الآلي. القوات المسلحة اليمنية أعلنت أن حصيلة السفن السعودية المستهدفة حتى 19 من أغسطس بلغت 8 نقلات نفطية تم استهدافها في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، مشيرة إلى تغيير مسار 48 نقلة سعودية أخرى. أما بالنسبة للتقارير فقد أفادت بأن حركة الملاحة السعودية في البحر الأحمر أصبحت تعتمد بشكل رئيسي على تكتيكات التخفي وتحويل مسار السفن والشحنات بسبب الحظر اليمني، مشيرة إلى أن التكتيكات الأكثر نشاطا تتمثل في الجمع بين إغلاق أجهزة التعريف وإخفاء الوجهات واستخدام قناة السويس ورأس الرجاء الصالح بدلا عن مضيق باب المندب. التحول أو التكتيكات هذه في تحولها طبعا وضع طبيعي جديد يعتبر نجاحا واضحا للحظر البحري الذي فرضته صنعاء على المملكة في مرحلته الأولى، ويبدو أنها استهدفت حرفان السفن والناقلات المملوكة للسعودية بشكل خاص من استخدام مضيق باب المندب. في 5 أغسطس أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمال البحر الأحمر، وقالت إنها ستعمل على تصعيد الضربات على الناقلات السعودية في الجزء الشمالي من الممر المائي لإغلاق كافة المنافذ عليه، وهو ما يشير بوضوح إلى احتفاظ صنعاء بخيارات لتوسيع نطاق الحظر سواء من ناحية النطاق الجغرافي للعمليات أو من ناحية فئات السفن المستهدفة. أما بالنسبة لما ورد في التقرير فقد حذر من أن اتساع نطاق الهجمات اليمنية شمالا سيقوض التكتيكات التي تعتمد عليها حركة الملاحة السعودية بشكل كبير. شركة ويندوارد للمعلومات الاستخباراتية البحرية قالت إن هذا التطور سيجعل تحويل المسار والذي يعتبر آخر استراتيجية تخفيف متبقية للشحن المرتبط بالسعودية غير كافا. وبرغم عدم كثافة الهجمات ضد السفن السعودية في الجزء الشمالي من البحر الأحمر، فإن حركة الملاحة المرتبطة بالسعودية أظهرت تأثرا واضحا، حيث انخفضت زيارات السفن إلى ميناء ينبع وأصبحت حركة الميناء بأكملها تعتمد على التخفي أي إطفاء
أنظمة التعريف الآلي في السفن. اعتبر تقييم جديد لشركة أمري البريطانية للأمن البحري أن موانئ البحر الأحمر السعودية معرضة بشكل لخطر الهجوم من قبل اليمنيين، وهو تقييم يصعب على قطاع الشحن تجاهله، خاصة بعد أن وسعت لجنة الحرب المشتركة لقطاع التأمين منطقة المخاطر العالية في البحر الأحمر لتشمل معظم الساحل السعودي. أيضا أفادت تقارير بأن كوريا الجنوبية تتجه نحو الاعتماد على تحميل النفط الخام السعودي من ميناء سيدي كرير المصري على البحر الأبيض المتوسط ونقله عبر طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من الإبحار مباشرة إلى السعودية عبر مضيق باب المندب، وذلك من باب إعطاء الأولوية للسلامة. أعلنت ثاني أكبر مصافي النفط اليابانية اتخاذ نفس الخطوة، فيما كشفت وكالة رويترز أن شركتي كوسكو وتشاينا ميرشانتس الصينيتين العملاقتين أوقفتا إرسال ناقلة النفط العملاقة عبر باب المندب تماما، وهو ما يقوض الدعاية التي زعمت خلال الأسبوعين الماضيين بأن الصين حصلت على امتيازات خاصة من صنعاء لمواصلة التعامل مع الموانئ السعودية. جددت شركة أمبري التأكيد أن السفن والشركات التي تتعامل مع الموانئ السعودية تظل معرضة لمخاطر عالية، محذرة من تكرار نفس نظام الحصار التصاعدي الذي طبقته صنعاء على إسرائيل خلال العامين الماضيين.

مثل استهداف سفينتها ما في مضيق باب المندب يوم 11 من أغسطس تطورا مهما بسبب حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة، لكن هذا التطور لم يكن مرتبطا مباشرة بالحصار المفروض على السعودية، فالسفينة لم تكن تجارية في الأساس كما توضح القرائن، حيث نقلت لويدز ليست أنها كانت تحمل أسلحة للقوات المدعومة من السعودية، وهما يعزز نشاطها الخفي الدائم وبيانات ملكيتها وإدارتها التي اتضح أنها مضللة. التقرير أو مصدر أو مصادر مفتوحة كشفت أن الشركة التي تملك السفينة متورطة في دعم قوات ما يسمى المقاومة الوطنية التي يقودها طارق صالح. مع ذلك بعد هذا الهجوم أدرجت شركة أمبري السفن التي تنقل معدات عسكرية أو مواد مزدوجة الاستخدام إلى الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة الوكالة السعودية كأهداف مرجحة. بعد أسبوع فقط أعلنت القوات المسلحة عن استهداف سفينة إنزال عسكري قبلة المخا وتدميرها. المصادر أفادت بأن السفينة مملوكة لرجل أعمال يمني يدير الشركة متورطة في إنشاء مشاريع عسكرية مولتها الإمارات في مضيق باب المندب وساحل الغربي، بما في ذلك مشروع المرفأ الذي كانت السفينة ترسو فيه في باب المندب. هذا التطور يشير إلى أن ساحة البحر الأحمر تظل مفتوحة على معطيات مختلفة، فتدمير المزيد من السفن التي لها علاقات بالأنشطة العسكرية المرتبطة بالتحالف سيجعل شركة الشحن والتأمين أكثر حرصا على الابتعاد عن أي ارتباطات بالمملكة وموانئها. وبالمجمل تعكس التأثيرات الملاحية للحصار البحري اليمني على السعودية في شهر الأول امتلاك صنعاء قدرة واضحة على تحقيق أضرار مركزة وفورية وواسعة النطاق بدون الحاجة إلى حصيلة كبيرة من السفن المدمرة، وهو ما يعني نجاحها في فرض نظام العقوبات البحرية الخاص بها كأمر واقع لا ينتظر اعتراف السعوديين وغيرهم به.

0: في طبيعة الحال تأثير حركة الملاحة أو تأثر حركة الملاحة السعودية بالحظر البحري اليمني يعكس تغير نظرة صانعي السياسات في قطاع الشحن تجاه السعودية، وهذه النظرة تصوغها بشكل أساسي شركات التأمين التي تحدد مستوى المخاطر المرتبطة بالوجهات والمسارات الملاحية والأقساط المترتبة على هذه المخاطر. شركات التأمين البحري تفاعلت مع الحظر اليمني بشكل فوري وتصاعد بسرعة لصالح ترسيخ نظام العقوبات البحرية اليمنية كأمر واقع. وصل هذا التفاعل إلى حد توسيع نطاق منطقة المخاطر العالية في البحر الأحمر لتشمل معظم الساحل السعودي بما في ذلك ميناءي جدة وينبع، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أقساط التأمين الخاصة بمخاطر الحرب للرحلات المرتبطة بهذه الموانئ بشكل كبير. خلال الأسبوع الأخير أعلنت العديد من شركات التأمين إلغاء تغطية مخاطر الحرب للرحلات التي تعبر مناطق الحظر في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب. وأفادت لويد زليست بأن هناك استبعاد شامل للسفن المرتبطة بالسعودية من برنامج جديد لتغطية مخاطر الحرب في البحر الأحمر، مما يعكس تفاعلا مستمرا ومتصاعدا مع الحظر البحري اليمني. هذا التفاعل يثبت أن أعلن السعودية عن تشكيل تحالف بحري لم ينجح في تغيير تقييمات شركات الشحن والتأمين للمخاطر المرتبطة بالموانئ والملاحة المرتبطة بالسعودية، بل ربما كان تأثيره عكسيا حيث أصبح السوق يعرف عن تجربة أن أي تدخل عسكري لإجبار صنعاء على رفع حظر بحري سيساهم على الأرجح في تأجيج التصعيد بشكل أكبر وتوسيع نطاق وشدة هذا الحظر.
1: أزمة جديدة تواجه العدو السعودي نتيجة استمرار الحظر اليمني على الملاحة السعودية في البحر الأحمر باستبعاد سفنها كاملا من وثائق شركات التأمين على المخاطر. موقع لويدز ليست المختص بالملاحة البحرية كشف عن استثناء شامل وكامل على السفن المملوكة أو المدارة أو التي ترفع علم السعودية من التغطية التأمينية الجديدة لشراء المخاطر، حيث لن تتمتع بأي تغطية تأمينية ضمن ترتيبات استعادة المخاطر المقترحة للعبور عبر البحر الأحمر التي تقدمها أندية الحماية والتعويض. خطوة استبعاد السعودية جاءت بعد إلغاء التغطيات التأمينية السابقة وإجبار النوادي على إعادة تسعير ومراجعة شروط التغطية لمواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بحسب موقع لويد ليست، وطرح حلول وتغطيات بديلة خلال أيام قليلة لتجنب الارتفاع الحاد في أسعار أسطول الشحن كما حدث في أزمات سابقة عبر شروط جديدة أكثر تشددا، حيث أصبحت العروض التأمينية المقدمة للتغطية البديلة مصممة خصيصا لكل حالة بحسب الطلب وتفرض رسومها عن كل خرق أو رحلة. وفي السياق أكدت رويترز عن مصادر في سوق التأمين البحري أن شركات التأمين تمتنع عن تقديم أسعار لتغطيات جديدة للسفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر، وأن تقييمات استخباراتية تضع السفن السعودية عند أعلى مستوى للمخاطر في ظل إعلان اليمن حصارا على الملاحة السعودية. تبرز هذه التطورات التأثير العميق للحصار البحري اليمني على سلاسل الإمداد والشحن المرتبطة بالسعودية، حيث تحولت السفن المملوكة أو المدارة سعوديا إلى أهداف عالية المخاطر في نظر سوق التأمين العالمي. وبسبب الاستبعاد الشامل من وثائق التغطية التأمينية ورفض الشركات تقديم أسعار جديدة، أصبحت الملاحة السعودية شبه معزولة تأمينيا في البحر الأحمر، مما يفرض تكاليف باهظة وقيودا غير مسبوقة على حركة تجارتها البحرية.

0: وعندما نتحدث عن الكلفة العالية للخسائر التي منيت بها السعودية فلا بد أن نتحدث هنا عن النفط. هذه التجارة التي تعتمد عليها السعودية في دخلها وفي ميزانيتها العامة، شركة أرامكو النفطية، هذه الشركة التي تشكل عصب الاقتصاد السعودي والتي أصبحت في مرمى النيران اليمنية، أصبحت من الأهداف التي يتم ضربها باستمرار من قبل القوات المسلحة اليمنية عند أي تجاوز تقوم به السعودية، وتحاول من خلاله اختراق الأجواء اليمنية في أي محافظة من المحافظات، خاصة محافظتي صعدة وحجة، حيث كل طلعة من السعودية تقابل بعملية عسكرية في السعودية، سواء كانت في نجران أو في جيزان أو في أماكن أخرى، يتم ضرب هدف حساس حيوي، قد يكون مطار، قد يكون ميناء، قد يكون موقع عسكري حساس، قد يكون كذلك أحد مواقع أو شركات أرامكو النفطية، وهذا فعلا ما حصل مؤخرا في جيزان وكذلك في نجران، حيث توسعت العملية العسكرية هناك نتيجة للخرق الجوي للسعودية للسيادة اليمنية في الجو، والذي يقابل برد حاسم من القوات المسلحة اليمنية، وذلك عقابا للسعودية بعصب اقتصادها أرامكو يتم ضربها. وهناك مشاهد تبث عبر الأقمار الصناعية وتبثها أكثر أو يبثها أكثر من موقع نتيجة للدخان المتصاعد من المقرات الخاصة بأرامكو ومن خزانات النفط هناك، والتي تثبت أو تري العالم كيف أن مصادر الطاقة في السعودية يتم حرقها من قبل القوات المسلحة اليمنية نتيجة للتعنت والاستكبار والغطرسة السعودية التي تحاول أن تثبت من خلالها بأنها تمتلك زمام المبادرة وأنها تمتلك قرار الحسم، ولكن القوات المسلحة اليمنية تكتفي بالفعل عن القول وتري العالم من يمتلك فعلا زمام المبادرة على الأرض ويمتلك من خلال أعماله تغيير المعادلات على الأرض.
1: صور جديدة تظهر أضرارا أوسع في منشأة أرامكو السعودية في جيزان نتيجة العملية الأخيرة للقوات المسلحة في 18 من أغسطس الجاري. الصور أظهرت مدى الأضرار التي لحقت بالمنشأة في العمليات السابقة، حيث تظهر إصابة نحو 6 من الخزانات وقد تعرضت للاحتراق الكامل نتيجة العمليات اليمنية، لكن صورا جديدة أظهرت إصابة خزان إضافي آخر لتخزين النفط واحتراقه بشكل كامل، وذلك بعد عملية جرى الإعلان عنها قبل أيام في 18 من أغسطس الجاري. العمليات التي تستهدف منشآت أرامكو السعودية في جيزان تأتي ردا على اختراق العدو السعودي بمسيراته أجواء محافظتي صعدة وحجة ضمن معادلة جديدة، وهي معادلة حماية سيادة اليمن والتصدي لأي اختراقات للعدو. وفي إطار الرد على العدوان السعودي على مطار صنعاء وميناء الحديدة وتثبيتا لمعادلة حماية السيادة اليمنية من الاختراقات لأجواء اليمن وخصوصا في محافظتي صعدة وحجة، نفذت القوات المسلحة اليمنية 9 عمليات عسكرية توزعت على ينبع ونجران وجيزان وأبها وإمدادات النفط في المنطقة الشرقية. وتمثل مصفات جيزان التابعة لشركة أرامكو السعودية واحدة من أكبر مصافي تكرير النفط والبتروكيماويات جنوب السعودية، وتنتج 400 ألف برميل يوميا، وقد توقف إنتاجها بالكامل منذ قرابة الشهر منذ أول عملية يمنية ضربت المنشأة السعودية. وأمام المعادلة الجديدة، فإن استمرار النظام السعودي في اختراق سيادة اليمن سيجعله يدفع أثمانا أكبر في اقتصاده ومنشآته النفطية والحيوية. ليس هناك أمام النظام السعودي سوى وقف عدوانه ورفع حصاره عن اليمن ومعالجة آثار وتداعيات حربه الإجرامية ووقف انتهاك السيادة الوطنية.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، ومن خلال التطورات الميدانية على الأرض نستطيع أن نقول بأن قواتنا المسلحة قد استطاعت فعلا أن تتحكم بقرار استئناف تشغيل أرامكو جيزان من خلال العمليات التي قامت بها، والتي هي عمليات عقابية نتيجة لما تقوم به السعودية من انتهاك لسيادة الأجواء اليمنية وتحليقها في بعض المحافظات الحدودية. لذلك نستطيع أن نقول بأن القوات المسلحة اليمنية عندما فرضت الحظر البحري على السعودية لم يكن ذلك من باب الترف، ولكنه يمضي في إطار استرداد الحقوق والدفاع عن السيادة الوطنية، واستطاعت أن تثبت لهم بأننا نستطيع أن نشل حركة التصدير في السعودية، وأننا نستطيع فعلا أن نفرض الحصار عليها وأن نعرفها ما معنى أن تبقى داخل بلادك لا يستطيع أحد أن يدخل لك أي بضائع، ولا تستطيع أنت أيضا أن تقوم بتصدير أي شيء، وعلى رأس النفط الذي تعتمد عليه السعودية بشكل كبير جدا، وتعتبره مصدر نستطيع أن نقول المصدر الأكثر طمأنة بالنسبة لها، يعني كعصب للاقتصاد ورافد كبير لاقتصادها الوطني. لذلك عندما تم ضرب أرامكو في ينبع وبعد ذلك فرض الحظر على يعني شمال البحر الأحمر وبعد ذلك جنوب البحر الأحمر بالنسبة للسعودية، الآن الحصار مطبق عليها من جميع الجهات، وبذلك صرنا نحن هنا من يتحكم بحركة الصادرات والواردات من وإلى السعودية فيما يخص الطاقة ومصادر الطاقة والنفط، وبالذات ما يتعلق بشركة أرامكو. وجيزان كان لها النصيب أكبر من العمليات اليمنية التأديبية للنظام السعودي المارق.
1: استئناف تشغيل مصفاة جيزان لم يعد قرارا بيد أرامكو، بل بات قرار الاستئناف وتمديد الإغلاق بيد القوات المسلحة اليمنية، ذلك أن المصفاة باتت مع ضربة عسكرية أو كل جرعة دورية بعد كل انتهاك سعودي للأجواء اليمنية. في جديد العمليات، أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مصفاة أرامكو في جيزان بعدد من المسيرات ردا على اختراق الأجواء اليمنية في حجة وصعدة، في عملية هي الرابعة ضمن مسار تصاعدي بدأ من 27 من يوليو، تلتها عمليتان في 19 من أغسطس. انتخاب القوات المسلحة لهذا الهدف لم يكن أمرا اعتباطيا، فالمصفاة تعد من أهم المشاريع الاقتصادية العملاقة في السعودية، وينظر إليها بوصفها ركيزة أساسية من ركائز البكرة الحلوب أرامكو لدعم الاقتصاد السعودي، وكمحرك مستقبلي للاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة. وقد صممت المصفاة لإنتاج البنزين والديزل والبرازيلين والطاقة الكهربائية والغازات الصناعية. في التأثير والتداعيات، ألحقت العمليات اليمنية أضرارا جسيمة مدمرة ومكلفة بعدد من خزانات مصفاة أرامكو بجيزان. ليس الأمر مجرد تكهنات، فالحقائق تتوالى تباعا بتأكيد الوكالات المتخصصة وتوثيق الأقمار الصناعية. وتحت وطأة العمليات اليمنية وتأثيراتها، اضطرت شركة أرامكو إلى تمديد استئناف التشغيل من 15 من الشهر الجاري إلى 30 منه، وربما تضطر للتمديد أكثر ما استمرت الخروق السعودية والانتهاكات للأجواء والردود اليمنية، مع أن خبراء ومراقبين يستبعدون إمكانية استئناف التشغيل في أقل من نصف عام نتيجة الأضرار البالغة في دورة التغويز المركبة ومنطقة خزانات النفط ووحدة الإصلاح التحفيزي. التداعيات لا تقف عند حدود هذه المنشأة بطاقتها التكريرية البالغة 400 ألف برميل يوميا، بل تتعداها إلى ما هو أبعد وأعمق في عظم الاقتصاد السعودي وشرايين إمدادات الطاقة. تثبت القوات المسلحة إذن معادلة عسكرية مفادها أجواؤنا ليست للنزهة، وثمن انتهاك السيادة أيا يكن سيكون باهظا ومكلفا. وفيما يواصل اليمن عملياته الدفاعية، فإن السعودية تعاظم كلفتها بغرورها في ظل بنية تحتية تبدو أكثر هشاشة وانكشافا، وتبدو معها محدودية القدرة السعودية على احتواء أضرار العمليات اليمنية وتداعياتها، على أن ما يحصل اليوم ينذر بما هو أسوأ وأشد ألما في الأفق إن استمر النظام السعودي في طغيانه وكبره وعتوه. وصنعاء دائما ما تحذر وتكرر التأكيد بأن كلفة التصعيد أكبر من كلفة السلام.
0: إذن ما على السعودية إلا أن تميل إلى السلام حتى تتجنب الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها اقتصادها وكذلك سمعتها سواء الإقليمية أو حتى الدولية. فاليمن ماض في طريقه لانتزاع السيادة وانتزاع الحقوق بالقوة من العدو السعودي، وأيام السعودية داخل الأرض اليمنية باتت معدودة وقليلة، والنصر الكبير قادم بمشيئة الله. مستمعينا الأعزاء، هناك الكثير من الأحداث والكثير من المستجدات، ونحن بمشيئة الله سبحانه وتعالى نتابعها معكم أولا بأول. لقاؤنا مستمر معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: ونلقنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

سلام الله عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام. نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وهذا موعدكم المعتاد مع ثانية نشرات الأخبار.

الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز عناوين النشرة. الإعلام الحربي يوزع مشاهد استهداف تحشيدات وآليات العدو السعودي بطائرات رجوم، إصابة امرأة فلسطينية برصاص العدو الصهيوني، وقصف مدفعي يطال مناطق متفرقة في قطاع غزة. وزيرا خارجية إيران وعمان يناقشان الظروف الملائمة لاستئناف المحادثات والملاحة في مضيق هرمز. وفي تفاصيل النشرة، وزع الإعلام الحربي أمس مشاهد نوعية لعمليات استهداف تحشيدات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرات رجوم المسيرة في مارب والساحل الغربي. ووثقت المشاهد تفاصيل عمليات ميدانية مكثفة نفذها سلاح الجو المسير ضد تحشيدات وآليات القوات التابعة للعدو السعودي. وأظهرت المشاهد حضورا لافتا لطائرات رجوم المسيرة وهي تحلق فوق أهدافها قبل أن تمطرها بقذائف شديدة الانفجار سقطت بدقة متناهية في قلب التحشيدات والآليات، كاشفة عن الحضور التقني لطائرات رجوم متعددة المراوح وقدرتها على التحليق العمودي والسيطرة الكاملة أثناء الرصد والإسقاط، ومحدثة حالة من الارتباك والفرار الجماعي في أوساط المنافقين الخونة وتحشيداتهم التي يديرها ويوجهها ويمولها العدو السعودي. أفادت وكالة صفا الفلسطينية اليوم بإصابة امرأة فلسطينية برصاص قوات العدو الصهيوني قرب شارع الدعوة شمال شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وبالتزامن تعرضت مناطق شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع لقصف مدفعي صهيوني. وفي خان يونس جنوب القطاع طال القصف المدفعي الصهيوني مناطق جنوب غربي المدينة، كما استهدف قصف مدفعي صهيوني مناطق شرقي مدينة غزة. شن طيران العدو الصهيوني غارات على عدد من البلدات جنوبي لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الطيران الحربي للعدو الصهيوني استهدف محيط بلدة دير سريان، وشن غارة أخرى على دوحة كف الرمان، وغارة على مرتفعات علي الطاهر لجهة الدبشة على أطراف النبطية الفوق، قبل أن يجدد غاراته على المكان ذاته خلال أقل من 5 دقائق. ونفذ جيش العدو تفجيرا في مشاعل منصوري وتفجيرا آخر في بلدة مركبة بقضاء مرجعيون. ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في اتصال هاتفي مساء أمس الظروف الملائمة لاستئناف المحادثات ومستجدات الملاحة في مضيق هرمز، بحسب منشور في قناة عراقجي بمنصة تليجرام، ولم تورد القناة أي تفاصيل أخرى غير أن الوكالة العمانية للأنباء أفادت بأنه تم خلال الاتصال تناول آخر المستجدات الإقليمية وسبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض، بما يسهم في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى معالجات مناسبة. وذكرت أن الوزيرين أكدا على أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها.
أعلن الجيش الباكستاني أمس عن مقتل 49 مسلحا إثر عمليات أمنية نفذها الجيش في إقليمي خيبر بختنخوا وبلوشستان شمال وجنوب غرب البلاد. وأكد الجيش الباكستاني في بيان ضبط وتدمير كميات كبيرة من المتفجرات وأجهزة التفجير والأسلحة والذخائر حسب المصادر الإعلامية. أكد سفير المهمات الخاصة ونائب رئيس لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الخارجية الروسية ماكسيم ريدر اليوم أن روسيا ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الناخبين الروس في الخارج خلال انتخابات مجلس الدوما المقرر إجراؤها في سبتمبر القادم. وقال رايدر في تصريح لوكالة سبوتنيك الإعلامية الروسية إن تأمين العملية الانتخابية في الخارج لن يكون مهمة سهلة في ظل تقليص أعداد العاملين في السفارات والقنصليات الروسية. وأشار إلى أن ذلك سيفرض على الموظفين تحمل أعباء عمل إضافية قد تصل إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف حسب قوله. قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير اليوم إن ما لا يقل عن 13 تونسيا فقدوا أو فقدوا إثر غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم الإبحار نحو إيطاليا. وأضاف أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة. وهذا هو النبأ الأخير في نشرتنا، وأختم النشرة بالتذكير بأبرز عناوينها. الإعلام الحربي يوزع مشاهد الاستهداف تحشيدات والتحشيدات والآليات التابعة للعدو السعودي بطائرات رجوم. إصابة امرأة فلسطينية برصاص العدو الصهيوني وقصف مدفعي يطال مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأخيرا وزيرا خارجية إيران وعمان يناقشان الظروف الملائمة لاستئناف المحادثات والملاحة في هرمز. بذا تنتهي نشرة الأخبار الثانية، وفينا

0: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
1: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.

0: سمعين الكرام، تفاعل مع مناسبة المولد النبوي الشريف لهذا العام، هناك العديد من الأعمال الخيرية، منها المخيم الطبي الذي يستمر لليوم الثالث، والذي تقيمه وزارة الداخلية، قطاع الموارد البشرية والمالية ممثلة بمستشفى الشرطة. إذن تفاصيل هذا المخيم، مخيم الرسول الأعظم الطبي المجاني، مع الزميل محسن الشعبي.
1: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا، مستمعي إذاعة صنعاء، تحية اليمن. مستشفيات الشرطة تستمر في اليوم الثالث على التوالي في برنامج وأحسنوا الشرطة في خدمة الشعب في المخيم للرسول الأعظم الطبي المجاني الرابع. اليوم الثالث على التوالي يستمر المخيم، ومعنا رئيس المخيم الدكتور
2: عبد الكريم المدوي.
1: دكتور عبد الكريم، حبذا تحدثونا عن مدى الاستفادة والإقبال من أبناء المنطقة المستفادة لهذا المخيم الطبي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الصباح نحن في اليوم الثالث على التوالي نستقبل المترددين على هذا المخيم. كما ترون أن هناك إقبال كبير جدا وفوق المتوقع من المواطنين. الناس يتوافدون من بعد 5 فجرا حتى الآن، وما زال التوافد مستمر. الآن نواجه ضغط كبير جدا على العيادات الخارجية في جميع التخصصات التي يحتويها المخيم، وأيضا على المختبرات المخيم، وكذلك الأشعة التلفزيونية وتخطيط القلب وصيدليات المخيم المركزية. من خلالكم نوضح أن هذا المجتمع وهذه المنطقة التي تم استهدافها تعاني كما يعاني جميع أبناء الشعب اليمني جراء العدوان والحصار. ولهذا فإن مثل إقامة مثل هذه المخيمات هي ضرورة في مثل هذه المرحلة التي يمر بها شعبنا العزيز.
1: كيف تم الاستفادة من المخيمات السابقة في وضع الخطط ليتم الاستفادة بشكل كامل؟
2: قبل أن ننفذ أي مخيم نحن نقوم بزيارة ميدانية لدراسة وتقصي المجتمع، لتحديد أكثر المجتمعات أولوية للتدخل أو لتنفيذ مخيم فيه، وأيضا لتحديد أهم التخصصات

0: التي يتطلبها المجتمع نفسه. فقبل هذا المخيم قمنا بنزول الى قمنا بعمل مسح لجميع مديريات بني الحارث، وتم الاختيار لهذه المنطقة كونها تضم عدد كبير جدا يعني من النازحين والمساكين والفقراء في المنطقة الغربية لمديرية بني الحارث. ومع ذلك لم نكن نتوقع أن يأتي مثل هذه الازدحام الكبير، لكن بفضل الله إن شاء الله وبتعاون المعنيين سنتجاوز هذا الازدحام، وسعملنا خطط بديلة لاستفادة أكبر عدد ممكن من الحالات المرضية.
1: كيف تجسد في المولد النبوي هذا الإحسان من قبلكم؟
0: عادة كما هي دأب وزارة الداخلية في كل موسم أو في كل عام تقيم مخيمات طبية، ومخيمات وزارة الداخلية مخيمات نموذجية وكبيرة وذات طابع إحسان، تنفذ دائما تحت شعار الشرطة في خدمة الشعب. رسالتها تقديم الخدمة الإنسانية لجميع الفئات بالمجتمع دون استثناء، تأسيا برسول الرحمة والإنسانية سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: رسالة أخيرة.
0: رسالتنا أخيرة لجميع الكوادر الطبية، نقول لهم شكرا جزيلا لكم، كتب الله أجركم، بارك الله جهودكم، اندفاعكم لتقديم الخدمة المجانية للمجتمع يعبر عن مدى إيمانكم، عن مدى صمودكم، عن مدى ارتباطكم بهذا الشعب، عن مدى تفانيكم أيضا. كما هي رسالة موجهة مني رئيس المخيم إلى قيادة وزارة الداخلية التي كان لتوجيهاتها الفضل الكبير في إقامة مثل هذا المخيم ودعمها ورعايتها له. أيضا أدعو جميع الجهات المعنية في الصحة وغيرها أن يهتموا بمثل هذه المخيمات، لأن مثل هذه المخيمات تنزل إلى المجتمع لتقدم الخدمة للمجتمع بدون تكلفة، تخفف عن المريض تكلفة الأدوية، تخفف عن المريض معاناة السفر لتلقي العلاج بالمستشفيات، تخفف عن المريض الأعباء الاقتصادية التي لا يقدر على تحملها الكثير من أبناء المجتمع عندما يلجؤون إلى تلقي الرعاية الصحية في المستشفيات خارج المنطقة أو في أمانة العاصمة. نحن أتينا إلى المجتمع لنوفر على هذا المجتمع خدمات طبية بما يعادل 152 مليون ريال. سنوفر على من خلال الخدمات المجانية التي نقدمها، ومن خلال الأدوية والمستلزمات التي سوف يصرفها المخيم للمجتمع مجانا.
1: سؤال طبعا أخير، هل إذا كانت هناك حالات معينة يتم متابعتكم في مستشفى الشرطة بعد انتهاء المخيم؟
0: نعم نعم، على مدى الثلاثة الأيام الماضية نحن نقوم بتحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية إلى مستشفيات الشرطة، كما أيضا أي أشعات مقطعية أو غيرها من الفحوصات النوعية التي غير متوفرة هنا. نحن الآن على جهدا توجيهات قيادة وزارة الداخلية وقيادة مستشفيات الشرطة تتضمن هذا الشيء، أننا إذا وجدنا أي حالة مرضية تحتاج إلى رعاية صحية ليست متوفرة في المخيم نقوم بتحويلها إلى مستشفيات الشرطة ومجانا.
1: معنا في هذه اللحظات المدير التموين الطبي الدكتور
2: منصور الشرف.
1: دكتور، حدثنا عن هذا المخيم وعن أهميته وعن الأدوية التي تقدمونها للمرضى.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحن في المخيم الطبي المجاني الرابع التابع لوزارة الداخلية في منطقة بني الحارث قرية القابل. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى كل الأدوية، طبعا مدير التموين الطبي، كل الأدوية متوفرة بشكل كامل، أدوية الأمراض الشائعة، أدوية الأمراض المزمنة، أدوية الأمراض التخصصية العلاجات التخصصية متوفرة بشكل كامل، أدوية النساء، الأطفال، الكبار السن، ضغط، سكر، كل الأدوية متوفرة بفضل الله سبحانه وتعالى. نشكر كل الداعمين، نشكر كل القائمين، نشكر قيادة وزارة الداخلية، نشكر إدارة المستشفى الشرطة النموذجي وإدارة مستشفى الشرطة العام، نشكر القائمين على المخيم. الشكر لكم الناقلين الإعلاميين، كتب الله أجركم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
1: طبعا معنا في هذه اللحظات مدير مركز الروضة الصحي في قرية القابل، الاسم
3: أحمد يحيى العنزي.
1: أخي أحمد، كيف تم الاستفادة من هذا المخيم، وكيف سيتم خلال الأيام القادمة الاستفادة الأكبر شريحة من المجتمع المستهدف؟
3: الحمد لله، اليوم هو اليوم الثالث من المخيم الرسول الأعظم الذي تقيمه وزارة الداخلية ممثلة بمستشفى الشرطة العام ومستشفى الشرطة النموذجي. إلى حد اليوم استقبلنا تقريبا 4000 حالة، واليوم تقريبا المتواجدين أكثر من 2500 حالة، ويتم استقبال المرضى بنظام مرتب في التخصصات النساء والولادة والباطنية والأطفال والجلدية، والحمد لله الأمور ماشية على وساق واسع وبترتيب أمني وإجراءات طبية ممتازة.
1: طبعا لاحظنا من الصباح الباكر ازدحام يعني من قطع النظير.
3: نعم، الازدحام بسبب شحة السيولة لدى المواطن، لأنه المخيم هذا يعتبر مخيم مجاني من حيث الفحوصات والمعاينات والأدوية وصرف الأدوية المجانية، وهذا يسعى لها أي مواطن بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد من حصار وعدوان من الدول العدوان، وهذا الذي أي مواطن يفرح بالمجاني وعجله من أي مكان.
1: رسالة أخيرة،
3: نشكر وزارة الداخلية ممثلة بمكتب الوكيل الموارد البشرية والمالية، وأيضا مدير مستشفى الشرطة النموذجي والمستشفى الشرطة العام، وجميع الكادر الطبي في المستشفين ومستشفى الروض كذلك الكادر، على اهتمامهم بالمرضى وقيامهم بواجبهم نحو المرضى.
1: معنا في هذه اللحظات مدير مستشفى الشرطة العام دكتور
4: عبد الكريم العزيبي.
1: دكتور، حدثونا عن أهمية هذا المخيم.
4: طبعا بمناسبة المولد النبوي الشريف تم عمل مخيم طبي بتوجيهات القيادة العليا في وزارة الداخلية بالتعاون مع بين مستشفيين الشرطة العام والنموذجي لإقامة هذا المخيم الطبي الإنساني في قرية القابل في مديرية بين الحارث، لدعم الإنساني للناس في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها المجتمع الآن في ظل هذه الإحطار. وهذا طبعا المخيم مجاني، يقدم خدمات طبية مختلفة الآن في موضوع باطنية النساء والرجال، وأيضا أمراض النساء وأمراض الأطفال اللي هي تشكلوا الغالبية طبعا الأطفال، وأيضا للجلدية مع عمل فحوصات مجانية شاملة طبعا جميع الفحوصات. وحاولنا بقدر الإمكان نوفر كمية كبيرة من العلاجات بالنوع التخصصية التي يفتقدها الناس، لأنه نتيجة الظروف أنهم يقدروا يشتروا العلاجات، فهذه العلاجات أيضا هي مجانية للدعم لآخره، مع بعض الوسائل التشخيصية مثل التلفزيون مثل تحليل القلب وغيره يعني. وهذا المخيم طبعا نحن نتمنى ننزل للمجتمعات لنطمح أن يكون يمن بلا مرض. نحن نشكر القيادة في وزارة الداخلية على اهتمامها في مثل هذه المواضيع الطبية الإنسانية التي دائما توجه فيها، وطبعا هذا هو المخيم الرابع الذي تقوم وزارة الداخلية، وأيضا الدعم من الجهات اللي أهل الخير الذي دعموا أيضا ببعض المحاليل والعلاجة لآخره، هذا أيضا نحن نوجه الشكر عبركم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي وفقنا على أن نقيم هذا المخيم في وزارة التي تقيمه وزارة الداخلية مثلا بمستشفيات الشرطة، والحمد لله الذي يعني وفقنا نشكر الداعمين الذين قاموا بدعم هذا المخيم من جميع الأشياء، يعني بالداعمين، أولا الداعمين في الأدوية الذين قاموا بمنحنا بهذه الأدوية، والحمد لله أن الإقبال كبير في هذا المخيم، ونشكر كل من دعم ونشكر من كل من دعم في هذا المخيم، وأن الخدمات التي تم تقديمها في جميع المجالات، ومعنا عدة عمليات سوف نتم تحويلهم إلى مستشفيات الشرطة، مستشفى الشرطة العام ومستشفى الشرطة النموذجي، من جميع المختلف العمليات منها الزائدة والوز والنساء وولادة، عمليات نساء وولادة في الأورام وجميع التخصصات يعني في الحالات في النساء والولادة وعظام وجميع الأشياء الأمراض، أي عمليات سوف يتم تحويلهم إلى مستشفيات الشرطة في جميع التخصص يعني جميع التخصصات. أدوية يتم تقديم جميع الأدوية لجميع مختلف الأمراض في المخيم، والإقبال كما تشاهدونه كبير جدا جدا في النساء والولادة في النساء والنساء والأطفال. ذلك نهنئ سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة المولد الشريف لصاحبه، أفضل الصلاة وآله أفضل الصلاة والتسليم، وشكرا لكم. وزارة الداخلية مثلا بالسيد عبد الكريم الوزير، معالي الأخ وزير الداخلية، والأخ الوكيل قطاع الأمن والاستخبارات السيد علي حسين بدر الدين الحوثي، ونشكره على الدعم السخي الذي قدمه، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي، ونشكرهم على ما قدمونه من الدعم السخي في جميع المختلف الأشياء. عبد الله الأسدي.
6: في الأخير نشكر ضيوفنا الكرام، كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء، تحية اليمن.

0: سمعين الكرام، وبالتزامن مع مناسبة المولد النبوي الشريف، تشهد العديد من المدارس في عموم المحافظات الحرة إقامة الفعاليات الطلابية والإذاعات المدرسية احتفاء بمناسبة المولد النبوي الشريف. وهناك أيضا العديد من الزيارات الميدانية لهذه المدارس التي تتفقد الأنشطة المدرسية. الأستاذة زمزم قاسم سوف تضعنا في صورة هذه الأنشطة وهذه الفعاليات المدرسية. أستاذة زمزم حياكم الله.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: أستاذة زمزم، ضعينا في صورة هذه الأنشطة المدرسية التي تقام بمناسبة المولد النبوي الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأنشطة المدرسية والفعاليات لها أهمية كبيرة في بناء شخصية الطلاب، فنحن من خلال هذه الفعاليات نرسل رسالة للجيل للأجيال بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي لا تقتصر العملية التعليمية على الجانب التعليمي، وإنما تساعد على اكتشاف مواهب وتنمية مهارات وإبداع لدى الطلاب. ولذلك نحن نهتم بهذه الفعاليات لتعزيز الهوية الإيمانية لدى أبنائنا الطلاب.
0: نعم، إذن تصحيح للاسم الأستاذة زمزم المحفدي. أستاذة زمزم، طيب هذه الفعاليات، نعم المحفدي، هذه الفعاليات وهذه الأنشطة التي تقام في المدارس، على ماذا تدل يعني كثرة هذه الفعاليات؟ تقريبا كل مدرسة في أمانة العاصمة والمحافظات تشهد فعالية من هذه الفعاليات، على ماذا يدل ذلك؟
1: يدل على تعظيم هذه الفعاليات وعلى تعظيم هذه الفعالية بعظمة مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي مولد النبوي الشريف يحيينا، وليس نحييه نحن، بل هو يحيينا. فهذه مناسبات تربوية نستحضر فيها سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخلاقه.
0: نعم، بدأت تفضل.
1: فنحن نهتم بأن نجعل أجيالنا القادمة مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبسيرته وبأخلاقه.
0: نعم، جميل، وهذا الذي نسعى له جميعا، بأن نتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله، وأن تكون سيرته مجسدة في واقعنا. كيف رأيتم أو كيف تقيمون التفاعل الطلابي مع هذه المناسبة؟
1: تفاعل كبير من الطلاب، من أولياء الأمور، من الإدارات المدارس، يعني من شخصيات اجتماعية، شخصيات تربوية، كل الناس متفاعلة مع هذه المناسبة العظيمة، لأنها محطة تربوية نستلهم منها كل الدروس والعبر والقيم النبيلة وتعزيز الهوية الإيمانية. فلذلك نلقى تفاعل كبير جدا جدا من خلال أولياء الأمور، من خلال الشخصيات التربوية والاجتماعية والطلاب أنفسهم والطالبات. ونحن نؤمن أن نجاح أي فعاليات تكون من حسن الإعداد والتنظيم في المدارس. نشكر من خلال هذه المقابلة كل المدارس في محافظة صنعاء على الاهتمام وإقامة الفعاليات بشكل جيد وبشكل مميز، لدرجة أنه عندما ننزل إلى المدارس يعني نبهر مما ننظر من تحضيرات، من أشياء جميلة وعظيمة لهذه المناسبة.
0: نعم، يعني وهناك أيضا كأنه نوع من التنافس بين المدارس للاحتفاء. نعم، بهذه المناسبة، وأن تكون أفضل مناسبة أقامتها مدرسة معينة. برأيكم ما هي ثمار وما هي نتائج الاحتفالات الطلابية بمناسبة المولد النبوي الشريف؟
1: من هذه النتائج تعزيز على ما قلت الهوية الإيمانية، نعزز لديهم ارتباطهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعرفون من نبيهم، إلى أي أمة ينتمون، إلى أي قائد ينتمون، وأيضا يكون يعني يكون لهم قوة وصلابة لمواجهة أعداء الله وأعداء الإسلام وأعداء نبيهم على مدار التاريخ. فنلحظ يعني تغير في الطلاب ونلمس قيما تتغير فيهم، فهذه هي النتائج التي نحن نبحث عنها.
0: نعم، إذا نتمنى لكم التوفيق والنجاح، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح وأيضا لأبنائنا الطلاب، وكل عام بإذن الله تعالى وهم أكثر ارتباطا برسول الله، وهم الجيل الذي نؤمل عليه أن يكونوا كلهم جيل مقتدي بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ومتأسي بأفعاله وأخلاقه وأقواله. شكرا جزيلا للأستاذة زمزم المحفدي التي وضعتنا في صورة الأنشطة والفعاليات التي تقام في محافظة صنعاء.
1: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، وشكرا جزيلا على اهتمامكم، وأنا من خلالكم أتمنى من المدارس ومن مدارسنا إقامة مثل هذه الفعاليات والأنشطة لتصنع بيئة مدرسية أكثر تفاعل وحيوية، وتمنح أبناؤنا فرصة التعلم وفرصة ارتباطهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: نعم، إذن شكرا جزيلا للأستاذة زمزم.
1: شكرا لكم.
0: في أمان الله.
1: في أمان الله.

0: سمعين الكرام، من الرسائل الصوتية التي تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، هذه الرسالة الصوتية من الزميل ماجد زيد، وهي عن إقامة فعالية أقامتها المؤسسة العامة للطرق والجسور، وهي فعالية ثقافية.
1: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الأعزاء عبر فترة تحية اليمن عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. أبرز الأنشطة والفعاليات ليومنا هذا بمحافظة حجة: المؤسسة العامة للطرق والجسور بمحافظة حجة تحيي فعالية ثقافية إحياء وابتهاجا بقدوم مولد الرحمة المهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حول هذا الموضوع أيها الأعزاء، لدينا العديد من الضيوف، أولهم المهندس طه المطري مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة. حياك الله بشمهندس.
2: حياكم عافاك أخي.
1: أهمية إحياء هذه المناسبة؟
2: والله لها أهمية قصوى، حيث أنها بنحيي ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بتجسد فيها روح الأخوة وروح الدين وروح التعاون عالم الإسلاميين. أصبح ناسين هذه المناسبة. أما نحن في الشعب اليمني فنفتخر لنا الأولوية ولا في هذه الاحتفالية الذي بقدوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتشرف ونعتز بذلك، الحمد لله والشكر لله على ذلك.
1: سيد الفاضل، يعني إحياء هذه المناسبة تأسيا بالرسول هي مناسبة اقتداء واهتداء.
2: نعم، في مناسبة اقتداء واهتداء بتعاليم سيد البشرية سيد محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله، بحيث نحن نهتدي حجوة في المبادئ، في الأخلاق، في القيم الإسلامية، حتى في أعمالنا اليومية. الحمد لله والشكر لله على ذلك.
1: أيها الأعزاء، أيضا التقينا بأحد المهندسين في الهيئة. اسمك أخي؟
3: المهندس خالد هيكل، مهندس صندوق صيانة الطرق بمحافظة حجة. هذه ذكرى عظيمة، ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقام في فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور فعالية، وندعو إلى الحضور الفعال في الفعالية المركزية بالمحافظة في ساحة حورة.
1: ايضا ايها الاعزاء، التقينا باحد مهندسي الهيئه، المهندس مروان السراج. حياك الله مهندس.
4: حياك الله.
1: اهميه احياء هذه المناسبه؟
4: ان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو ارتباط يعني وتجديد يعني برسول الله صلوات الله عليه وعلى اله، وتاكيدا على التمسك بهديه وسيرته واخلاقه، والاقتداء بمواقفه في الصبر والثبات والتواضع والتكافل، وتجديد عملي للانتماء الإيماني الأصيل الذي شرفنا به النبي الكريم صلوات الله عليه وسلم بقوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وانطلاقا من توجيه السيدي القائد حفظه الله في استلهام قيم الرسالة المحمدية وترجمتها إلى سلوك ومسؤولية في واقع الحياة، فإننا في المؤسسة العامة للطرق والجسور نؤكد أن خير الاقتداء بالرسول الكريم والأكرم هو أن نترجم هذا الانتماء إلى عمل ملموس في مهامنا الميدانية عبر الإتقان والمسؤولية في صيانة الطرق، خدمة للناس ورفعا لمعاناتهم، وتأكيدا على إماطة الأذى عن الطريق، لأنه شعبة جليلة من شعب الإيمان. ومن هذا المقام المبارك ندعو كافة أبناء محافظة حجة الأوفياء وكافة أبناء شعبنا الكريم إلى الحضور والمشاركة الفاعلة والكبيرة يوم الثلاثاء القادم في الفعالية المركزية الكبرى التي ستقام في ملعب حورة بالمحافظة في 12 من ربيع الأول، وفي كل الساحات على مستوى الجمهورية اليمنية.
1: أيها الأعزاء، أيضا التقينا بالهامة التربوية الأستاذ سعيد حسن. حياك الله أستاذ سعيد.
5: حياك الله وعافاك.
1: بلدنا اليمنية خاصة المحافظة الحرة تشهد زخما غير مسبوق في إحياء هذه الفعاليات والمناسبات، سواء ما كان أمسيات أو فعالية ثقافية أو وقفات، حبا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى بحب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل نستطيع القول سيد الفاضل أن هذه المناسبة مناسبة جامعة؟
5: طبعا هذه مناسبة عظيمة للأمة العربية والأمة الإسلامية، ونحن أيضا كشعب يمني نتميز بهذه المناسبة عن بقية الشعوب العربية والإسلامية. إن وجدت هناك بعض الدول التي تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم طريقة ولنا طريقة مختلفة ومتميزة عن بقية الدول التي تحتفل بقدوم النبي، فنحن نعد له. نعم، احتفالتهم محدودة، ونحن شهر كامل، ونحن نعد ونستعد لهذا اليوم العظيم، اليوم الذي ميلاد أمة وليس ميلاد الرسول، نحن نسميه ميلاد أمة. كما قال الشاعر: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. فطبعا كل الكون فرحة بمولده صلى الله عليه وسلم. ونحن ممكن أن نقول ولو بالغنا في القول، فالرسول هو جسدا في مكة وروحا في اليمن، يعني كان روحه وشعوره وإحساسه في اليمن، حتى أنه قال الكثير من المقولات عن اليمن: الإيمان يمان والحكمة يمانية، وجاءكم أهل اليمن أرقوا قلوبا والينافدة، فكان روحه في اليمن وجسده في مكة.
1: كما قال عليه الصلاة والسلام أيضا هو في أثناء توزيع الغنائم في أحد المعارك للأوس والخزرج: أما يكفيكم أن يذهب الناس بالإبل والبعير وتذهبون أنتم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
5: نعم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي اليمن ميزة مختلفة عن بقية القبائل العربية، لما وجد منهم الرجولة ومواقف وصدق الإيمان وصدق التآخي، فقد آخى بين الأوس والخزرج وهم من قبائل يمنية، فآخى بينهم ووجد منهم الإيثار فيما بينهم. فالشعب اليمني عريق منذ قديم الزمان، يتميز بالرحمة بالإخاء، وأيضا يتميز بالغلظة ضد العدو وضد اليهود والنصارى، كما أمتاز النبي صلى الله عليه وسلم: فاشدد عليهم، فنحن أشداء في المعركة ورحماء عندما نعود.
1: إذن سيد الفاضل، مما لا شك فيه أن اليمن صحيح تفرد بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن كيف نقيس علاقة اليمنيين بالرسول والرسالة على مدى التاريخ؟
5: طبعا لو لاحظت الاحتفالات في الشعب اليمني، تجد الصغار والكبار، النساء والرجال، كلهم يظهرون هذه الفرحة ويعبرون عنها، وهذه لم تأتي من فراغ، وإنما تأتي من حب عميق وممتد منذ الأزل. الشعب اليمني شعب مقاوم، شعب عريق بإيمانه بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. شارك اليمنيون في الفتوحات الإسلامية وغزوا إلى بلدان أوروبا، أستراليا، وصل حتى إلى الصين. كل هؤلاء من رجال يمنيين وأمتازوا في ذلك، طارق بن زياد وغيره من الشهداء والرجال الذين فتحوا الإسلام في البلدان الأوروبية والغربية.
1: طيب سيد الفاضل، الحقد، حقد اليهود على الرسول والإسلام منذ فجر الرسالة وحتى يومنا هذا.
5: طبعا الحقد هو موجود لدى اليهود، لأن الله سبحانه وتعالى وصفهم في كتابه، فهم أشد عداوة لله وللمؤمنين، يعني هذا وصف فيها اليهود، فهم يحملون هذا الحقد منذ ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موجود مبشر في كتبهم ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. وعندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولقبوه بالصادق الأمين، يعني حتى قبل البعثة، وعندما بعث قال: لو أخبرتكم بشيء هل ستصدقوني؟ فقالوا: نعم سنصدقك. وعندما قال لهم إني رسول الله لم يصدقوا. طبعا هم مش لم يصدقوا، هم مصدقين وموقنين بأنه نبي الرحمة وأنه رسول من الله سبحانه وتعالى، ولكن الحقد الدفين الذي في قلوبهم منعهم من إعلان إسلامهم، لأن الإسلام سيساوي بين الناس، لأنه جاء للإسلام ليساوي بين البشرية، لا فرق بين عربيا ولا عجميا إلا بالتقوى، ما يساوي بين العبد ومولاه. فهم رأوا أن هذه المكانة ستسلبهم التي الغطرسة والكبرياء الذي هم اعتادوا عليها، فحسوا بأن هذا الإسلام سيقضي على هذه، بالرغم أنهم إنها سيقضي عليهم بالدنيا، لكن إذا اتبعوا الإسلام فمكانتهم عالية عند الله. ولكن لم يدركوا هذا، غلب عليهم الحقد الدفين الذي في صدورهم، فما زالوا حتى إلى اليوم وهم ما زالوا يكنون الحقد الدفين للرسول بإحراق المصحف، بسب الرسول، نعم الإساءات المتكررة، هذا هو حقد دفين، كما حقدوا عليه بني النظير عندما حاولوا بإرماء الحجر عليه من أعلى سور، فأخبره الله بذلك فعاد وهو في المدينة. كذلك المرأة التي حاولت أن تسممه فأخبرت الشاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيها سم، فامتنع عن الأكل عن أكلها. كذلك نقض يهود بني قينقاع عندما نقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسول فتم إجلائهم من المدينة. كذلك بني قريظة عندما نقضوا العهد في غزوة أثناء غزوة الأحزاب، وكان الموقف حساس بالنسبة للمسلمين وللرسول، فنقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يضعفوا قوة المسلمين في المعركة.
1: إذن سيد الفاضل ونحن على مقربة من أيام تفصلنا عن إحياء المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا، مناسبة إحياء المولد النبوي الشريف في محافظة حجة في ساحاتها الثلاث، في مركز المحافظة، في مديرية عبس، وأيضا في مربع عاهم في مديرية مستبى. دعوتك للناس للحضور والاحتشاد إحياء لهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا.
5: طبعا الحضور لهذا اليوم العظيم، أنا متأكد وموقن بأن الكل سيشارك والكل سيحضر، ولكن باب التذكير، فأوصي جميع الأخوة في كل المربعات، في كل القرى، في كل البيوت، في كل الأماكن، أن يتوجهوا إلى الساحات المحددة كلا على حسب المكان الذي هو قريب منه، فليشارك هذه الفرحة ونعلنها للأعداء، لليهود، بأننا مؤمنين وما زلنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه في صلاتنا وفي أيضا أوقاتنا، لأن الله هذا أمر إلهي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فبدأ الله بالصلاة على النبي بنفسه، وصلاة الله للنبي هي الثناء والرفع من ذكره بين الملائكة وفي الملأ الأعلى، وكذلك صلاة الملائكة على النبي هو الدعاء والثناء عليه، وأيضا جاء الأمر إلينا بالصلاة عليه في أوقاتنا، في معاملتنا، يجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مستحضرا معنا، نتحلى بأخلاقه في مع أبنائنا، مع زوجاتنا، مع جيراننا، مع المجتمع جميعا، يجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا، كما أدعو الشعب اليمني إلى التآخي ونبذ الخلاف ونبذ الخلافات العنصرية والمذهبية، وأن نقف يدا واحدة حتى نستطيع أن نبني مستقبلنا ونبني مستقبل لأبنائنا، ونبتعد عن العمالة الخارجية ونعتمد على أنفسنا ونستخرج ثرواتنا ونبني مجتمعنا كما يرضى الله سبحانه وتعالى ورسوله.
1: إذن باسمكم أيها الأعزاء نشكر الأستاذ سعيد حسان. بهذا أيها الأعزاء لابد علينا من إحياء المناسبة بشكل يليق بعظمة صاحبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهنا نجدد الدعوة لإخواننا جميع المستمعين بضرورة التوجه لإحياء هذه المناسبة في ساحات المناسبة المركزية التي يتم الإعلان عنها. بإذن الله سنوافيكم بأي أنشطة جديدة من محافظة حجة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: سمعين الكرام مديرية ديسفال بمحافظة إب أيضا أحيت مناسبة المولد النبوي الشريف من خلال إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة المواكبة لهذه المناسبة. تفاصيل هذه الفعاليات مع الزميل علي عبد علي.
1: مستمعين الكرام في كل مكان، السلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. ها هي محافظة إب تتواصل فيها الفعاليات والأنشطة المختلفة والتي تواكب فعاليات المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذلك من خلال إقامة الفعاليات والندوات والأمسيات المختلفة في مختلف مديرية المحافظة 20 مديرية، فضلا إلى تزيين العديد من الشوارع بالأعلام الخضراء والبيضاء، وأيضا الزين التي أيضا تعبر عن هذه الفرحة، الفرحة الدينية والغالية على قلوبنا جميعا. ها هم محافظة إب كما ذكرنا لكم في بداية هذا التقرير يواصلون هذه الأنشطة بكل جد واجتهاد وحبا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، وصولا إلى الاحتفال المركزي في 12 من ربيع الأول. مديرية ديسفال إحدى المديريات التابعة لمحافظة إب تقيم العديد من الأنشطة، وخصوصا إقامة البرامج الإذاعية المدرسية في مختلف مدارس المديرية التابعة لمحافظة إب. الأستاذة سامية أحمد علي الحبيشي نائب مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية ديسفال لشؤون الفتاة تحدثت حول هذه الفعاليات التي قد بدأت منذ وقت مبكر وحتى الآن، حيث قالت:
2: نرحب بك أستاذنا الرائع والمبدع الأستاذ علي عباد، ونتشرف بهذا اللقاء السنوي المعتاد والذي نتشرف به بمناسبة فعالية المولد النبوي الشريف على صاحبي أفضل الصلاة والتسليم وعلى أهله أفضل الصلاة والتسليم. طبعا احتفلت مديرية ديسفال منذ نزول أول تعميم صدر من الوزارة ومن إدارة مكتب التربية بالمحافظة وفي مديرية ديسفال بدءا بتزيين المدارس وتزيين الشوارع والإلمام بإنزال جداول خاصة لكافة المدارس ذكور وإناث بإحياء فعاليات المولد النبوي الشريف وملتزمين به منذ ما يزيد عن شهر، وحيث أقامت العديد من الفعاليات في العديد من المدارس. ونركز هنا ونقول المدارس، أن هذه الفعاليات فعالية المولد تعتبر محطة تربوية إيمانية ذات أثر بالغ وملموس في نفوس الطلاب، حيث أنها تعمل على غرس المحبة وفي قلوب الناس في حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتعلق بسنته العظيمة، كما تعمل على ترسيخ القدوة الحسنة فتبرز أخلاق الرسول الكريم مثل الصدق والأمانة والتسامح، وهذا يشجع الطلاب على الاقتداء به وبسنته العظيمة عليه أفضل الصلاة والسلام على أهله أفضل التسليم. وأيضا ربط الأجيال بالهوية الإسلامية والإيمانية والانتماء، حيث أن الطالب يفهم هويته الإيمانية من منطلق سيرة النبي العذراء وآله الطيبين الطاهرين. كما أقامت بعض المدارس فعاليات تربوية وتكريمية للأوائل بمناسبة هذه المناسبة العظيمة، مما يؤدي إلى تنمية المهارات الإبداعية عند الطلاب وربطها بفعالية المولد النبوي، حيث عمل الطلاب مسابقات في الرسم تعبيرا عن حب الفعالية، بالخط أيضا عبارات رائعة عن المولد النبوي. أيضا شارك الطلاب في حملات نظافة في بعض المدارس، حملات نظافة بمناسبة المولد النبوي، وإحياء هذه المناسبة ده

إذن سمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية المحمدية. نتمنى أن نكون وفقنا في طرح مواضيعها، ولكم كل التحايا من مشرف هذه الفترة طاهر الحرسي. إعدادا وتقديما إشراق المقري وذكرى جحاف.

الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم. نظم ومعلومات هشام العيسري. صيانة هندسية مأمون الدرواني. ومن الهندسة الصوتية يحيى مهدي. ومن الإخراج هدى صبر. إلى اللقاء.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعين الكرام ونقدم لحضرتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيبت امرأة فلسطينية برصاص قوات العدو الإسرائيلي شمال شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وبالتزامن تعرضت مناطق شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع لقصف مدفعي إسرائيلي. وفي خان يونس جنوب القطاع طال القصف المدفعي الإسرائيلي مناطق جنوب غربي المدينة، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق شرقي مدينة غزة. وصلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على مناطق في جنوب لبنان، حيث سمع دوي انفجار كبير في محيط بلدة أرنون ناجم عن غارة نفذتها طائرات العدو الإسرائيلي. وشن الطيران الحربي للعدو غارتين على مرتفع علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقة. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف دوحة كف الرمان ومحيط طلة الدبشة وحرج علي الطاهر مستخدمة قذائف فسفورية. كما قصفت مدفعية العدو بلدة المنصوري ومحيط بلدة بيوت السياد وأطراف مجد الزون. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن قواتها المسلحة نفذت خلال الليلة الماضية ضربة جماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى تطلق من منصات برية وطائرات مسيرة بعيدة المدى استهدفت منشآت للبنية التحتية للنقل ومركزا لوجستيا في العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعتها. ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في اتصال هاتفي مساء أمس الظروف الملائمة لاستئناف المحادثات ومستجدات الملاحة في مضيق هرمز بحسب منشور في قناة عراقجي بمنصة تيليجرام. الخبر الأخير في هذا الموجز. قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير اليوم إنما لا يقل عن 13 تونسياً فقدوا إثر غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم الإبحار نحو إيطاليا. وأضاف عبد الكبير أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: قمامة الجيران الطيبين
5: مالها؟
4: هذه جملة طر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
5: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
4: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
5: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
4: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
5: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوماً من القمايم.
4: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
5: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
4: كلام في محله مع تحيات
5: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
6: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن الجانب الاقتصادي الذي بناه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في المدينة، خاصة بعد الهجرة، لأننا في إطار الحديث عن الأسس التي وضعها الرسول لبناء دولة إسلامية متحررة قوية تستطيع أن تقدم الشاهد على كمال دين الله، على كمال منهجه، على كمال هداه. فالنبي صلوات الله عليه وعلى آله بنى الأمة من كافة الجوانب. تحدثنا كيف ركز على بنائها زراعيا، وأيضا كيف ركز على بنائها في الجانب التجاري، ونكمل الحديث أيضا عن هذا الجانب، كيف عمل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله على بناء الجانب التجاري وأيضا الجانب الصناعي الحرفي. لأنه كما قلنا سابقا، كان اليهود في بني النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، وأيضا يهود تيماء وفدك ووادي القرى وغيرها، مسيطرون على الاقتصاد في المدينة وما حولها، مسيطرون على الجانب التجاري. كانوا هم من يستوردون وهم من يصدرون، وهم أيضا من لديهم السوق. المدينة لم يكن لديها سوق مركزي رئيسي، إنما كانوا يتسوقون لدى بني قينقاع. فعمل النبي على بناء سوق، وأيضا شجع على إحياء الأرض الموات، شجع أيضا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ليربط بين الجانب التجاري والجانب الزراعي، شجع التجار من أهل المدينة على شراء غلات المزارعين بالجملة، لأن تجار المدينة لم يكونوا يشترون غلات المزارعين الفائض من ما لدى المزارعين. المدينة أساسا كانت أكثر زراعتها هي النخيل التمور، وأيضا الحبوب كان أشهرها الشعير. الفائض من الغلات كان يشتريها اليهود ويبيعونه للقوافل، يعني أشبه ما يكون تصديره إلى أماكن أخرى. فالنبي صلوات الله عليه وعلى آله شجع كبار التجار، يعني أشبه ما يكون بلقاءات يعقدها النبي مع كبار التجار، ويأمرهم، وأمر الرسول من الواجب تنفيذه، يأمرهم أن يشتروا الفائض من غلات المزارعين في المدينة ويبيعونها هم للقوافل التجارية، بدل أن يستثمرها اليهود ويستغلها اليهود، لأن اليهود يربحون وأيضا

الجانب المعرفي. وهكذا الرسول هنا يؤسس لدولة، على الأمة أن تعود إلى تلك الأسس لتخرج من واقع سيطرة اليهود اليوم على تجارتها وعلى زراعتها وعلى اقتصادها بشكل عام. بعد أن استقرت الأسواق في المدينة وازدهرت، سمح للمسلمين أن يبنوا مثلا محلات دكاكين، لأنه كما قلنا بداية كان السوق عبارة عن مساحة مفتوحة، تطورت المسألة وأصبحت هناك دكاكين مخصصة، هذا للحبوب وهذا للملابس وهذا للمحروقات وهكذا. النبي صلوات الله عليه وعلى آله قام بتقييد أحكام البيع والشراء، يعني لم تترك المسألة هكذا. هدى الإسلام بناء لكل جوانب الحياة. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بعد أن أقام السوق في المدينة نظم هذا السوق. مثلا كان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بنفسه في البداية ينزل هو بنفسه إلى السوق ويطوف على السوق ويعلم الناس ضوابط البيع والشراء، أحكام البيع والشراء. أيضا أقوال النبي كانت عبارة عن منهجية يتداولها الناس فيما بينهم. كان النبي له مقولات في الجانب مثلا التجاري، كان الرسول يقول هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج، معنى أن النبي منع الضرائب في ذلك السوق. هناك يعني تشجيع كبير من النبي أن يكون هناك تجارة من قبل الناس ويربحوا، ليس هناك أي خسائر عليهم. أيضا النبي عندما اختار السوق اختار له مكان متميز على المدخل الرئيسي للمدينة، أيضا لا توجد كما قلنا ضرائب. أيضا كان السوق كما قلنا في البداية عبارة عن فضاء واسع على الناس أن يبكروا إذا أرادوا أن يحجزوا لهم أماكن مهمة. ثم بعد مرحلة سمح بإقامة الدكاكين وتنظيم ذلك السوق، وفرض عليه رقابة ميدانية، النبي بنفسه كان ينزل ثم فرض نظام الحسبة. ولذلك معروف أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مثلا في حديث معروف ومشهور أنه وصل إلى إنسان يبيع طعاما فأدخل يده في الطعام فوجد بلل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله. فقال له أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال النبي مقولته المشهورة التي عبارة عن منهجية، من غشنا فليس منا. ثم أقام النبي وظيفة المحتسب، المحتسب هذا يقوم بمراقبة أعمال السوق للتأكد من أن جميع المعاملات تتم وفق الضوابط والمعايير الإسلامية. وعين رسول الله كما قلنا أحد المسلمين يراقب السوق في المدينة. بعد فتح مكة عين رسول الله أيضا من يراقب سوق مكة بعد الفتح، يكون هناك رقابة على السوق، يعني لا تترك الأمور هكذا بعشوائية. كان الرسول يعاقب من يتعاطى العقود الباطلة أو معاملات فاسدة، مثلا الذين يشترون الطعام مجازفة كان الرسول يعاقبهم، كان الرسول يريد أن تكون الأمور كلها بشفافية بوضوح حتى لا يكون هناك غش. من خصة اليهود أنهم كانوا يسيطرون حتى على الماء في المدينة، كان من أشهر الآبار الموجودة في المدينة بئر رومة، وكان يملكها رجل يهودي، وكان قد سور عليها وأغلق بابها، وكان يبيع منها الماء بيع بالمال من الأوس والخزرج ويربح أموال طائلة. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله والإسلام بشكل عام جاء ليحرر المسلمين وخاصة من سيطرة أعدائهم. كيف يعمل النبي حتى على مستوى الماء يسيطر اليهود؟ الرسول شجع المسلمين وخاصة من لديهم رأس مال أن يشتروا تلك البير ويجعلوها عامة للمسلمين. حينما نلاحظ اليهود في هذا الزمن كيف يسيطرون مثلا على مصادر المياه، نهر الأردن سيطر عليه اليهود، واليوم يبيعون الماء من نهر الأردن للأردن. عندما يصلون إلى سوريا يسيطرون على مصادر المياه، يحاولون السيطرة حتى على الأنهار في جنوب لبنان، أيضا يحاولون السيطرة أيضا حتى على مستوى نهر دجلة والفرات، لأنه من ثقافة اليهود أن يصلوا إلى النيل وإلى الفرات ويسيطروا على المصادر المائية. هذه ثقافة موجودة لدى اليهود من ذلك الزمن ولن يتخلوا عنها. ولذا ليس أمام المسلمين إلا أن يعملوا بثقافة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ليمنعوا سيطرة اليهود على الموارد المائية. اليهود أيضا في الجانب التجاري يتعاملون بالغش، يتعاملون بالربا، يتعاملون بالاستغلال. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أقر معايير تجارية لتكون ضابط للناس، كما قلنا منع من كل المعاملات الفاسدة، أيضا وحد الموازين والأطوال والأكيال. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، معناه نظم الرسول نظام المكايل ومنع التطفيف في الميزان والمكيال، وحدد النبي للناس الوزن بماذا يزنون بالدنانير والدراهم، وأمر المسلمين

0: أن يستخدموا وزن أهل مكة حتى تتوحد الموازين. وبالنسبة للمكيال أمر الناس أن يتوحدوا على مكيال أهل المدينة حتى تتوحد المكايل، لا يكون هناك لدى أولئك مكيال وهناك مكيال، هناك وزن وهناك وزن، لا، يكون هناك اعتماد على مكيال واحد ووزن واحد. أيضا من الأشياء الأساسية التي ركز عليها الرسول في الجانب الاقتصادي هو الاعتماد على المصادر المحلية والناتج المحلي ليكون اقتصاد الناس قوي جدا في اعتمادهم على أنفسهم حتى لا يكون هناك اعتماد على العدو. إن شاء الله نواصل الحديث عن بقية الجوانب في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر.

خير الأعمال. حي على خير الأعمال. الله أكبر. الله

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم الرسول في القرآن. الرسول في القرآن برنامج خاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعده ويقدمه للإذاعة الدكتور يوسف الحاضري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعمة عظيمة أن ينعمها الله سبحانه وتعالى بهذا النبي العظيم وبمكانته وبمنازله، وأن يختصنا بخير خلقه وخير أنبيائه وخير رسله وخير من خلق وما خلق أيضا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نبحر في محمد في القرآن الكريم فإننا نبحر في بحر لا يدرك قعره، كما قال الإمام علي عليه السلام. ومحمد هو هذا البحر، ومحمد هو هذا القرآن الكريم، ومحمد هو هذه المنزلة العظيمة، ومحمد هو هذا العظمة. لذلك عندما نتكلم عن آيات وآيات نحتاج لنا كلام كثير ووقت كثير، ولكننا سنقتطف بعض هذه الآيات وبعض ما نستفيد منها في محمد صلى الله عليه وآله وسلم بذكرى ميلاده الشريف عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول الله سبحانه وتعالى في هذا النبي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ماذا نعني بذلك؟ إن النبي أولى بأنفسنا، أولى مني من نفسي، أولى منك من نفسك، أولى منك من نفسك، أولى بالمؤمنين بحق النبي. أولا نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعطي هذه الولاية علينا لأن فيها الخير. الله لا يقرر شيئا ولا يحكم شيئا إلا بما فيه المصلحة العامة لهذا الإنسان، مصلحة في الدنيا ومصلحة في الآخرة، لأنه لا يضع هذه القوانين وهذه السنن إلا بحكمته، وهو الحكيم صاحب الحكمة المطلقة الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لذلك نحن عندما نسبح الله دائما سبحان الله نعني بالتسبيح وتنزيه الله عن أي نقص أو عن أي شيء قد يحدث منه فيه ولو جزء بسيط جدا من خلل، فحاشا لله سبحانه وتعالى يضع شيء فيه خلل. لذلك عندما يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو معروف عند الإنسان أن الإنسان هو أكثر اهتماما بنفسه من غيره، يهتم بنفسه أكثر من اهتمام أي إنسان آخر به. ركزوا على هذه النقطة، الإنسان بطبيعة الحال هو يهتم بنفسه بمصلحة نفسه أكثر من أي إنسان آخر ويسعى لذلك، ولكن هناك خلل كثير، لأن كثير من الناس ينظرون إلى مصلحتهم من مناظر شخصية، مناظر قاصرة، وليست مناظر إلهي، منظور إلهي، وليست من رؤية عظيمة راقية، وإنما ينظر إليها من منظور دنيوي، فيتخلله كثير من المشاكل، من الهفوات، من الانحرافات. وهذا ما نرى عليه كثير من البشر، البشرية بشكل عام ننظر ونرى إلى حالها الواقع المأساوي، لأنهم يسعوا في حالة تخبط وعشوائية وعمى، ينظرون إلى هذا العمل بأنه مصلحتهم، ينظرون إلى هذه الفكرة بأنها فيها مصلحتهم، فيتحركون فيها، وفيها الزلل وفيها الانحرافات، لأن الشيطان والنفس تدخل في هذا الجانب فتجعل الإنسان ينحرف. لكن عندما نسلم أنفسنا إلى هذا النبي، وهذا النبي الذي يضع لنا رؤية، قوانين، قواعد عامة وتحرك في هذه الحياة، هو يضعها من الله سبحانه وتعالى، أي هذا الذي لا ينطق عن الهوى، أي لا يتكلم ولا يوجه ولا يضع قوانين ولا يضع أسس هذه القوانين من هواه، وإنما يضعها من الله سبحانه وتعالى، لا ينطق عن الهوى. لذلك عندما الله أعازنا إلى هذا النبي بحيث أنه يكون هو ولينا، ولي أفكارنا، ولي تشاريعنا، ولي توجيهاتنا، ولي رؤيتنا، ولي تحركنا، نحن سنكون في الصراط المستقيم وفي الطريق السوي السليم الهام العظيم الذي ينجينا من زلات الدنيا ومن آفاتها، من قهر الدنيا، من ذل الآخرين، إلى عزة الحياة في الدنيا المرتبطة بعزة الله سبحانه وتعالى، وإلى النجاة أيضا في الآخرة. لذلك الله قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم، هكذا يجب أن تكون نفسيتنا لكي نكون مؤمنين، لأنه قال الله بالمؤمنين. ما إذا خرجنا عن إطار أن النبي أولى بنا من أنفسنا، سنخرج من نطاق ورؤية الله سبحانه وتعالى بأننا مؤمنين، سنخرج عن الإيمان، لأنه قال بالمؤمنين من أنفسهم. هذا أيضا مقياس آخر من مقاييس الإيمان الذي ذكره الله في القرآن الكريم. كثير من الآيات يضع الله إنما المؤمنون، وهذا أيضا مقياس. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قاعدة عامة يجب علينا أن نفهمها وأن نعيها وأن نضعها في نصب أعيننا. اهتمام النبي بنا أكثر من اهتمامنا بأنفسنا، بل أكثر من اهتمام آبائنا وأمهاتنا بنا، وأكثر من اهتمامنا بأبنائنا، أكثر من اهتمام الدولة بنا، أكثر من اهتمام أي جهة أخرى، لأنه يتحرك من هذا الإطار، إطار القرآن الكريم وقوانين وقواعد القرآن الكريم. لذلك عندما يتحدث أو يضع الله سبحانه وتعالى رؤية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، في إطار ماذا؟ في إطار تحرك هؤلاء الذين آمنوا بالقرآن الكريم، مما تحرك به نبي الله محمد. ونحن في يومنا هذا ننظر إلى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفيد رسول الله، والذي يحركنا ويتحرك بالقرآن الكريم بما تحرك به هذا النبي العظيم. إذن نحن ننظر إلى أن أيضا هذا الولي العظيم، ولينا السيد عبد الملك سلام الله عليه، هو أولى بنا من أنفسنا. لذلك لم نرى منه إلا كل خير لنا في الدنيا وفي الآخرة، من توجيهات على جميع المستويات، من أطروحات، من أحاديث، من خطب، من محاضرات، من كلمات، من رسائل، من إلى آخره، حتى من اهتمام ومن شعور في هذا الجانب. وهذه هي الرؤية الإلهية التي تستمر من ذلك اليوم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، أي أن الحزب الله هو أولئك الذين يتولون الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يسلمون أنفسهم، يسلمون قراراتهم، يسلمون توجهاتهم إلى الله وإلى رسوله وإلى الأولياء العظماء الذين هم في مسار هذا الرسول العظيم. إذن نحن نتحدث عن نجاة في الدنيا ونصر في الدنيا، فإن حزب الله هم الغالبون، لن نكون من إطار حزب الله. ركزوا، حزب الله قائده، حزب الله المسيطر عليه، حزب الله المهيمن عليه، حزب الله الذي يمتلكه، حزب الله الذي يضع قوانينه ودساتيره، حزب الله الذي يضع الله فيه كل الأشياء المناسبة. وهل سيضع الله شيئا فيه انحراف لنا، فيه ضياع لنا، فيه تلاشي في الدنيا وفي الآخرة؟ لا، لن يضع الله شيئا إلا فيه عظمة، لأنه خالقنا أساسا، ولا يوجد لديه أي معارضة أو أي شيء نفسي خاص به يحتاج أن يصل إلى منزل، حاشا لله سبحانه وتعالى، وهو مالك الملك وهو الخالق، لا يحتاج إلى أي جامل ولا يحتاج شيء. هم الغالبون في كل الجوانب الحياتية، الجوانب السياسية، الاقتصادية، العسكرية، الفكرية، الصحية، كل الجوانب. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لكي تكون مؤمن، ضع النبي أنه أولى بك من نفسك، من ذاتك، ضع النبي أنه صاحب القرار، بأنه صاحب التوجه والتوجيه لك، بأنه صاحب الأفكار التي يجب عليك أن تتحرك بها، بأنه كل شيء، وهو لن يضلك أبدا. وبهذا نحتفل بهذا العظيم وبهذا الرجل الذي هو أولى بأنفسنا، أولى باحتفالنا، أولى بفرحنا، أولى بسعادتنا أيضا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
1: كنتم مع برنامج الرسول في القرآن، برنامج خاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعده ويقدمه للإذاعة الدكتور يوسف الحاضري. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. صدق الله العظيم. هذه هي سورة الإخلاص، وهي سورة مكية، وهي 12 بعد 100 من سور القرآن الكريم. والسورة كما سمعنا وأنصتنا تفصح آياتها الأربع عن اسمها الإخلاص، فقد استخلصت لنا الآيات الأربع ما توزع في القرآن الكريم من آيات التوحيد لله والتنزيه، وأحكمت ما فصله القرآن من جلال الألوهية وكمال الربوبية، وأجملت كل ما صرفه من أسماء الله الحسنى وجمال آثارها. فهي سورة الاستخلاص للبيان، والإخلاص للرحمن، والخلاص من أوضار الشرك والطغيان. ولهذا الجمال البياني والشمول الرباني الذي أفصحت عنه السورة، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن، وإنه لقول حق. ولهذا فإنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بها مع قل يا أيها الكافرون صلاة يومه بقراءتها في الركعتين السابقتين لصلاة الفجر، وبها مع المعوذتين بعدها يختم صلاة ليله بقراءتها في ثالثة الوتر صلى الله عليه وسلم. وبعد أيها الإخوة، فإن السورة تأخذ القلب ببيانها المعجز، وتبهر العقل بوضوحها الموجز. ومما يزيدنا انبهارا أمام هذه السورة ما ورد فيها من كلمة أحد وكلمة الصمد، إنهما كلمتان لم تردا بهذا المعنى كصفة لله إلا في هذه السورة. ولقد وردت كلمة أحد في القرآن كثيرا، ولكن بمعنى آخر. أما بهذا المعنى المراد هنا فقد انفردت به سورة الإخلاص. ذلك أن كلمة أحد تهز القلب من الرهبة، وفي نفس الوقت تلقي فيه السكينة والطمأنينة. فالله أحد، أحد في ذاته بدون حد محدود ولا أمد ممدود ولا ثاني معه موجود. كلا، بل هو الله أحد، هو الموجود لا سوى، وهو الحقيقة الكبرى، وكل شيء منه وبه يحيا ويستمد البقاء، ولكل شيء إليه المرجع والمأوى. لا أحد إلا هو الله أحد، فله ومنه كل فعل وأثر، وكل نفع وضرر، وكل خير وأمر. وهو أحد في صفاته وأسمائه الحسنى، لا يشاركه فيها أحد إلا بما شاء وبشكل مؤقت محدود، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهو الأصل الأصيل لكل وصف واسم حسن جميل، وهو الأصل الأصيل لكل سبب وشفيع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هو خالق كل شيء، هو الله أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله وآثاره، لا يشاركه أحد ولا شيء، وليس كمثله شيء. هو رب كل شيء، وخالق كل شيء، ومالك كل شيء، والقدير على كل شيء، والعليم بكل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كل شيء إليه محتاج فقير، وإليه مرجعه والمصير. ولو أردنا استيفاء ما تعنيه كلمة الله أحد لاستحضرنا أغلب آيات قرآنه الدالة على هيمنته وعظيم سلطانه، لكن نقول هو الله أحد وكفى. ولهذا فلا غرو إن كانت السورة تعدل ثلث القرآن. إذن فهو الله أحد، هو الذي يرجى ويعبد ويدعى ويحمد، وهو الله الصمد، فهو الذي يقصد ويلاذ به، وإليه كل شيء يرد. بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، ويقضي ولا يقضى عليه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. له دعوة الحق، ومن دعا غيره ذل وانسحق، وهو القريب المجيب المستجاب، وغيره سراب. لم يلد ولم يولد، كلا، إن كلا الحالين عليه محال، لأنها تعني أن صفاته عليه طارئة وله مكتسبة وعنه منقطعة وفيه متمانعة، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. بهذا توحد وانفرد، ولم يكن له كفؤا أحد. وكيف يكافئه وهو له عبد يتعبد؟ قل إنما أنا بشر مثلكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن كان يرجو الخلاص فليعبد الله الأحد بإخلاص، وليستمسك به وليعتصم به، ليجد كل شيء دونه تافها صغيرا حقيرا. ومن هنا ندرك سر القوة التي استمدها بلال ورفاقه وهم يجلدون والنار عليهم توقد. لقد كانوا يرددون أحد أحد، لم يكونوا يرون قوة ولا عزة ولا حكم ولا ضر ولا نفع إلا لله الأحد، ولا وجود ولا شفاعة ولا حقيقة عليها يعتمد سوى الله أحد. وبالله الصمد اعتصموا فانتصروا وصمدوا. وهكذا يجب أن يكون المؤمن في كل حال معتصما مستمسكا بالله الأحد، لائذا بالله الصمد، وبه يتحدى كل قوة، ويسقط في عينه كل جبروت واستكبار، ويتبدد ويختفي في طريقه كل خطر، وتذل الصعاب وتتمهد. إن الإنسان حين يعتصم بالله الأحد ويقصد الفرد الصمد يجده معه أينما كان، وبه يسعد ويتأيد، يمكنه من الخلافة في أرضه، ويحيطه بما شاء من علمه، ويسلمه مفاتيح كل جمال ومجال، ويرفعه إلى سماوات العز والكمال، فيصبح سيد الأجواء والبحار والنجوم والأقمار بتسخير وإذن الواحد القهار. وإذا استقام الناس على هذا دام لهم المقام الكريم والنعيم المقيم في الدنيا والآخرة، وذلك هو الفوز العظيم. ولكن الناس ارتدوا عن هذا المقام الرفيع إلى أسفل سافلين، وسقطوا عن معارج الكمال البديع إلى درك الشقاء الوضيع، وانفلتوا عن عروة الأحد الصمد إلى هوة الذل والنكد، ذلك أنهم انشغلوا بالأسباب الضعيفة العاجزة عن الله الأحد الذي له القوة والعزة. يا حسرة على العباد، تغفل عن الموجود وتتكالب على المفقود، وتعبد شيئا لا يضر ولا ينفع. ولقد ضل قوم بأصنامهم، لكن المال ظل هو الصنم الأكبر والأخطر، والذي اتخذه الناس ربا يعبد ويقصد في كل عصر وبلد. ولعل هذا هو السر الذي جعل سورة المسد تسبق سورة الإخلاص، فهي إشارة من الله إلى كل من ظن أنه يغني عنه ماله وما كسب، بأن مصيره تبت يداه وتب، وبلاغ إلى من للمال دون الله أحب، بأنه سيصلى نارا ذات لهب. وهذا هو الملموس في عالم اليوم، فهو يصلى نار الهموم والكروب والحسد والحروب، ويتقلب في نار القلق الموقدة، وهو أسير الأطماع الحاطمة، وسجين المصارف الموصدة، ومغلول بحبال الربا الممدودة، ذلك أنهم مالوا عن الله الأحد الموجود الحق إلى الظنون التي لا تغني عن الحق شيئا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون؟ إنه أحد أحد، ولا شيء في الوجود إلا هو الله أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: صلوا.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حسان بن ثابت.
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
3: قل لي يا أوس،
4: ها؟
3: أين حسان؟
4: ذاك هو يعمل، ألا تراه؟
3: هل بايع رسول الله؟
4: أجل، بايعه في دار أبي أيوب.
3: الحمد لله، الحمد لله، إن مبايعة حسان نصر لدين الله.
4: صدقت يا عروة، صدقت، فلسانه سيف مسلط على الأعداء.
3: اللهم نور صدره وخذ بيده وأيد الإسلام به يا أرحم الراحمين.

0: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علي، وأن أبا يحيى ويحيى كليهما له عمل في دينه متقبل، وأن التي بالجزع من بطن نخلة ومن دانها فل من الخير معزلي، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسلي، وأن أخ الأحقاف إذ يعذلونه يقوم بدين الله فيهم فيعدلي.
1: فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد معك
0: يا رسول الله، والله إنا لمسرورون بمقدمك.
2: أجل يا رسول الله، فقد حللت في قلوب الأنصار وأقمت في عقولهم.
0: فعلى الرحب والسعى يا رسول الله، ولتظل قريش في خيبة وهوان.
2: الحمد لله، الحمد لله، لقد خيب الله فألها وأحبط مسعاها،
0: وأخزى الله أبا لهب وأبا جهل وأمية ورد كيدهم إلى نحورهم.
2: لعن الله أبا لهب، إنه بغى وطغى.
0: أبا لهب، أبلغ بأن محمدا سيعلو بما أدى وإن كنت راغما، وإن كنت قد كذبته وخذلته وحيدا وطاوعت الهجين الضراغما، ولو كنت حرا في أرومة هاشم وفي سرها منهم منعت المظالما، ولكن لحيانا أبوك ورثته ومأوى الخنا منهم فدع عنك هاشما. سمت هاشم للمكرمات وللعلا، وغودرت في كأب من اللؤم جاثما.
3: انظر يا أوس، لقد انشرح صدر رسول الله بشعر حسان.
2: أجل، وأحسن قبوله وقرب مجلسه ورفع مكانته.
3: لقد اطمأنت نفس حسان وطوى جوانحه على الرضا والغبطة.
2: هنيئا له رضا رسول الله.

0: جزى الله رب الناس خير جزائه. رفيقين قالا خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمدي. ليهن بني كعب مكان فتاتهم، ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي.
1: ما هذا يا عروة؟ أتقول الشعر؟
0: الشعر ليس شعري يا حسان.
1: لمن إذن؟
0: لا أدري، صوت ردده بعد أن حل رسول الله وصاحبه أبو بكر في خيمة أم معبد.
1: ومن أم معبد هذه؟
0: امرأة في الطريق بين مكة والمدينة.
1: وماذا فعلت أم معبد هذه يا عروة؟
0: حلب رسول الله شاة لها عجفاء لا لبن فيها، فشرب وشرب صاحبه.
1: شاة عجفاء؟ وكيف درت اللبن؟
0: أنسيت بركة رسول الله يا حسان؟
1: أجل، وهذه معجزة من معجزات رسول الله، أيده الله بها لتكون عبرة للناس.
0: بل هي عبرة لقريش التي اضطهدت رسول الله وأخرجته.
1: تبا لها تبا، أتعتبر بشركها وضلالها؟
0: لقد خابت وخسرت برحيل رسول الله عن مكة.
1: لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي. ترحل عن قوم فضلت عقولهم، وحل على قوم بنور مجددي. هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. وهل يستوي ضلال قوم تسفه عما، وهداة يهتدون بمهتدي؟ لقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعدي. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مسجد. ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته، من يسعد الله يسعدي.

0: هنيئا لك يا أوس، هنيئا، فقد آخى رسول الله بينك وبين عثمان بن عفان.
1: الحمد لله يا حسان، الحمد لله، لقد أصبحنا كلنا إخوة هنا في يثرب بعد أن آخى رسول الله بيننا جميعا.
0: صدقت صدقت، المهاجرون والأنصار الآن إخوة، كل يعمل في سبيل الله.
1: هذا حال المؤمنين الصادقين يا حسان، فكيف ورسول الله بينهم؟
0: قل لي يا أوس، هل بقي أحد في يثرب لم يسلم بعد؟
1: لم يبقى إلا نفر قليل من خطمة وواقف ووائل وأمية، فقد أقاموا على شركهم.
0: تبا لهؤلاء، ألم يتبعوا رسول الله؟ ألم يسمعوا ما قاله بالأمس؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده.
1: هؤلاء يا حسان مثل قريش، سمعوا القول وسخروا منه، ورأوا الحق وأعرضوا عنه.
0: لا تذكر قريشا يا أوس، لا تذكر قوما عادوا رسول الله واضطهدوه 13 سنة.
1: قاتلهم الله، قاتلهم الله، لقد أبت عليهم أنفسهم إلا العناد والكفر.
0: ولكن الله أبى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون.
1: أجل يا حسان، فها هو رسول الله قد استقر به المقام هنا مطمئنا راضيا، يعبد ربه وينشر دعوته.
0: ثوى في قريش 14 حجة يذكر لو يلقى خليلا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا. فلما أتانا واطمأنت به النوى، فأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وأصبح لا يخشى عداوة ظالم قريب، ولا يخشى من الناس باغيا. بذلنا له الأموال من جل مالنا، وأنفسنا عند الوغى والتآسيا. نحارب من عادى من الناس كلهم جميعا، وإن كان الحبيب المصافيا. ونعلم أن الله لا رب غيره، وأن كتاب الله أصبح هاديا.

0: أترى يا حسان؟ هذا رسول الله في أهل يثرب.
1: الحمد لله، لقد شاع ذكره وعزت دعوته رغم كيد قريش وشعرائها.
0: وهل فعل شعراء قريش شيئا؟
1: أجل، إنهم لم يتوانوا عن السب والهجاء لحظة.
0: من أولئك يا حسان؟
1: أبو سفيان بن الحارث، عبد الله بن الزبعري، وعمرو بن العاص.
0: اسمع يا حسان، هذا أوس يريد أن يتكلم.
2: يا رسول الله، ألا تأذن لعلي أن يهجو القوم؟
3: قال صلى الله عليه وسلم: ليس عنده ذلك.
2: إذن من يا رسول الله؟
3: قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم؟
1: أنا لها يا رسول الله.
3: قال صلى الله عليه وسلم: كيف تهجوهم وأنا منهم يا حسان؟
1: لا عليك يا رسول الله، إني أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين.
3: قال صلى الله عليه وسلم: فاذهب إلى أبي بكر فليحدثك حديث القوم وأيامهم وأحسابهم، ثم اهجهم وجبريل معك.
1: سمعا وطاعة يا رسول الله.
4: وغدا نلتقي.
1: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام التجاني. إخراج عمر حامد.
5: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضرتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيبت امرأة فلسطينية برصاص قوات العدو الإسرائيلي شمال شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وبالتزامن تعرضت مناطق شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع لقصف مدفعي إسرائيلي. وفي خان يونس جنوب القطاع طال القصف المدفعي الإسرائيلي مناطق جنوب غربي المدينة، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق شرقي مدينة غزة. وصلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على مناطق في جنوب لبنان، حيث سمع دوي انفجار كبير في محيط بلدة أرنون ناجم عن غارة نفذتها طائرات العدو الإسرائيلي. وشن الطيران الحربي للعدو غارتين على مرتفع علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقة. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف دوحة كف الرمان ومحيط طلة الدبشة وحرج علي الطاهر مستخدمة قذائف فسفورية. كما قصفت مدفعية العدو بلدة المنصوري ومحيط بلدة بيوت السياد وأطراف مجدل زون. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن قواتها المسلحة نفذت خلال الليلة الماضية ضربة جماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى تطلق من منصات برية وطائرات مسيرة بعيدة المدى استهدفت منشآت للبنية التحتية للنقل ومركزا لوجستيا في العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعتها. ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في اتصال هاتفي مساء أمس الظروف الملائمة لاستئناف المحادثات ومستجدات الملاحة في مضيق هرمز بحسب منشور في قناة عراقجي بمنصة تيليجرام. الخبر الأخير في هذا الموجز. قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير اليوم إنما لا يقل عن 13 تونسيا فقدوا إثر غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم الإبحار نحو إيطاليا. وأضاف عبد الكبير أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
6: وقفة أعلانية.
7: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
8: كلام في محله.
9: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار. أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
10: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
9: للمها كذا؟
10: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
9: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
10: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
9: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
10: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
9: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف أنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة، هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
10: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
9: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
8: كلام في محله،
9: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
11: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخط، يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
12: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
11: الحسن والأوصاف، يا سيد الخط، يا ميمون، في مولدك هيئة الأوصاف.
12: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
1: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
2: وسيبقى نبض قلبي يا منيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
0: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
3: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار،
3: برع ولا الليل يكويك الطيار،
4: برع
0: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين، لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج

الحقوق وإنهاء الاحتلال وكل أشكال الوصاية بعمليات نوعية ألحقت بالعدو السعودي وتحشيداته الضرر والوجع وزلزلت معاقلهم. وعلى السعودي أن يختار بين سلام يعيد الحقوق ويجبر الضرر وبين حرب لا تبقي ولا تذر. أما اليمن فالموقف واضح، ولن تتوقف المعركة حتى تحقيق كل المطالب، وعلى الباغي تدور الدوائر.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. جحيم الأزمات يتفقم في عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة، وتتسع دائرة المعاناة بين انعدام الغاز والمشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء، وفاتورة العطش تتضاعف معها معاناة المواطنين بين البحث عن الماء وطوابير الغاز وحرارة الصيف الملتهبة.
2: أزمات الغاز هذه ولا خلصت داخلها على كل مكان داخل عدن، ولا خلصت ولا استحوم ولا عيب عيب.
3: الله، مشكلة الغاز الأزمة هذه، يعني والله إنه مش قادر يصلحوا هذا الشيء. عيب عيب إنه نجلس نعاني مشكلة حتى الغاز، أقسم بالله عيب والله.
4: في ظل استمرار الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، تتفاقم معاناة سكان العاصمة عدن مع تراجع ساعات التشغيل إلى نحو ساعتين مقابل 8 ساعات من الانقطاع، ما يضاعف الأعباء اليومية على الأسر ويزيد من وطأة الظروف المعيشية، لا سيما مع اشتداد حرارة الصيف.
5: تشهد مديرية كريتر وعدد من مديرية مدينة عدن المحتلة أزمة حادة في مياه الشرب، وسط تزايد معاناة المواطنين جراء شح المياه وصعوبة الحصول عليها، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الخدمية التي تثقل كاهل السكان يوما بعد آخر.
6: تتوسع دائرة المعاناة الإنسانية بشكل مخيف لتشمل كافة المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، حيث يواجه المواطنون واقعا مأساويا مركبا تجاوز حد الاحتمال، مع شلل شبه تام في المرافق الخدمية وتدهور مريع في الظروف المعيشية والأمنية. ففي ملف المياه، أصبحت أزمة العطش مظهرا عاما يعاني منه الأهالي في معظم المدن والأحياء، لتنضم أزمة المياه إلى جحيم انقطاع الكهرباء وتدهور الخدمات الصحية والبيئية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية مع انهيار تاريخي للقدرة الشرائية وانقطاع المرتبات، مما دفع بمئات الآلاف من الأسر إلى تحت خط الفقر المدقع.
7: أنا غدا كملي مطبل داخل الوهد، الدبة من 15-16 ألف متوفر داخل مدينة السلام بمحطة النخيل، من 15-500 معبوز جنبه واقف مليان.
8: رحم الشعب، رحم الحريم، نخرج نطبر. يعني أنا زوجي معباس، غيري معباسات، زوجي مشتغل اللي على بالله، لما فيش غاز جلس يوم بلا شغل، يقصوا أطفاله قواع، والمسائل مرتاحين بيوتهم جالسين كل واحد.

0: أزمة وراء أزمة، أزمة شرقة بعد شرقة، خبارة وبعد خبارة، يلا مد ريط وميط على ذلك لا ميتا.
1: يتعمد الاحتلال السعودي إذلال الشارع الجنوبي ويعمق معاناة المواطنين بأزمة اقتصادية وخدمية لإغراق اليمن في الجوع والفقر وإبقائه تحت الوصاية السعودية.
2: تفاقمت الأزمة المعيشية في مدينة عدن المحتلة الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي مع استمرار الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات الأساسية وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزايد الأعباء اليومية على الأسر.
3: الأزمات المتكررة في مناطق سيطرة الاحتلال السعودي ليست صدفة، بل مشروع سعودي ممنهج لإغراق اليمن في الجوع والفقر والحاجة وإسقاط البلاد وسلب قراره السيادي.
4: هذا هو المسار السعودي، شوفوه.
3: أزمة الغاز والخدمات تخنق عدن وتخنق كل محافظة خاضعة لقرار الكفيل. طوابير تمتد لساعات وأيام، ومواطنون يعودون بلا غاز وبلا أمل. محطات مغلقة وكميات تنهب عمدا. أزمات مفتعلة لا لبس فيها، هدفها واحد، إبقاء اليمني فقيرا ضعيفا أينما كان.
0: تحمل المملكة العربية السعودية كل المسؤولية، أصبحنا شحاتين، أرض غنية وشعبها شحات على أبواب المنظمات.
4: أعاني من
3: هذه هي سياسة السعودية تجاه اليمن، تكبيل اقتصادي ومنع لأي نهوض وطني مستقل، ولهذا سعت إلى خنق اليمن وإرهاق شعبه وإخضاع قراره السيادي لعقود، ومضت في عدوانها وفرضت حصارها واحتلالها بلا مبرر مشروع ولا ذريعة مقبولة.
1: صرخات تحت وصاية الاحتلال. تحت هذا العنوان وثقت منظمة انتصاف أبرز جرائم واعتداءات الاحتلال السعودي والإماراتي في تقرير حقوقي كشفت فيه عن مأساة المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من انفلات أمني وتجويع وإفقار ممنهج ونهب منظم للثروات وتحول المحافظة المحتلة إلى ساحات مفتوحة للقتل والاغتيالات والانتهاكات الجسيمة والإخفاء القسري.
5: أرقام وثقتها منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل في صنعاء تكشف حجم المأساة الإنسانية التي تتعرض لها المحافظات اليمنية الجنوبية، ويلقي تقرير المنظمة الضوء على الملف الأكثر قسوة والمتمثل في السجون السرية والاعتقالات التعسفية، موثقا أكثر من 1200 حالة اختطاف نفذتها الفصائل المسلحة الموالية للإمارات.
6: 18 سجنا سريا على الأقل تديرها الإمارات وفصائلها المسلحة في المحافظات الجنوبية يتعرض فيها المعتقلون لأساليب تعذيب وحشية ممنهجة، كما تؤكد وجود 1200 حالة اعتقال تعسفي واغتصاب ومئات حالات الإخفاء القسري في السجون التابعة للميليشيات المسلحة المدعومة إماراتيا.
5: التستر والدعم الدوليان يقول مراقبون إنهما يسهمان في تغييب حقائق الانتهاكات في المحافظات اليمنية الجنوبية ويعززان إفلات الجنات من العقاب في وقت تستغل فيه الملفات الإنسانية والحقوقية كأوراق للضغط والتسييس.
7: مجلس الأمن، مجلس حقوق الإنسان، اللجان التعاقدية تغض الطرف عن كل الانتهاكات المرتكبة في اليمن في حق الشعب اليمني خاصة في المحافظات الجنوبية. هناك رصد وتوثيق يوميا من قبل منظمات إنسانية دولية تظهر حقيقة ما يحدث للشعب اليمني.
5: غياب الدولة في المناطق التي تقبع تحت سيطرة التحالف أدى إلى تحولها إلى ساحات مفتوحة للانتهاكات وتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع نسبة التضخم في السلع الأساسية إلى 300% بالتوازي مع عجز تمويني ببرامج الأمم المتحدة للسكان بنسبة 87%، إضافة إلى التفشي الكبير للأوبئة وتسجيل أكثر من 5000 حالة إصابة بحمى الضنك في عدن ولحج والساحل الحضرمي.
8: برايا استعمار، برايا استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف. وكفاح لا يتوقف.
1: الحصار بالحصار، معادلات الردع. تدخل المواجهة اليمنية السعودية مرحلة جديدة تتجاوز دلالاتها حدود العمليات العسكرية، لتعيد تشكيل قواعد الاشتباك ومسرح المواجهة، حيث باتت الجغرافيا البحرية والساحلية والعمق الاقتصادي للعدو السعودي جزءا من عملية الردع. وفي قلب هذا التحول وضمن معادلة الحصار بالحصار، تمكنت القوات المسلحة اليمنية من فرض ثلاث معادلات. الأولى معادلة الحصار بالحصار بفرض حصار بحري على العدو، والمعادلة الثانية تمثلت بضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، أما المعادلة الثالثة فتكمن في حماية سيادة اليمن والتصدي لأي اختراقات للعدو.
9: هذا العدوان الهمجي على بلدنا منذ ما يقارب 12 عاما، عدوان ظالم قتل فيه العدو السعودي أطفالنا ونساءنا، وقتل كل شيء ودمر المنشآت ودمر كل شيء في بلدنا، ولا زال يحاصر هذا البلد منذ 12 عاما، ونحن بفضل الله واجهناه في المراحل الماضية وعرف قيمة هذا الشعب وعرف ضربات هذا الشعب، وتحرك شعبنا العزيز في مواجهته على مدى 12 عاما بفضل الله وبقوته وانتصر. اليوم فرضنا عليهم ثلاث معادلات. المعادلة الأولى الحصار بالحصار، مقابل الحصار الذي يفرضه علينا العدو السعودي فرضنا عليه حصارا في البحر الأحمر، وبفضل الله أنه أصبح حصارا محكما لا يستطيع السعودي تمرير سفينة واحدة، وهذا من فضل الله علينا. والنقطة الثانية أو المعادلة الثانية التي فرضتها قواتنا المسلحة اليوم معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، ونحن نشاهد بفضل الله وبركة الله هذه الضربات. المعادلة الثالثة أصبحنا اليوم نحمي سيادة اليمن ونحمي أجواء اليمن من أي اختراق سعودي لبلدنا، وأصبحنا بفضل الله أمام أي اختراق نضرب الأعداء بضربات منكلة.
1: حديث العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة كان بمثابة كشف حساب للعمليات العسكرية اليمنية وإعلان عن مرحلة جديدة في طبيعة الصراع والمواجهة مع العدو السعودي، ووصف دقيق للقادم ولما سيقع لاحقاً، وهي بذلك تضع الرياض أمام خيار كلفته باهظة ومتصاعدة على كافة المستويات اقتصادياً وعسكرياً ولوجستياً.
9: نقدم إحصائية مختصرة عن هذه المرحلة، تنفيذاً لمعادلة الحصار بالحصار، ومنذ إعلان قرار الحظر الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي في 20 يوليو الماضي حتى يومنا هذا 19 أغسطس، تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من استهداف 8 سفن نفطية التي تم استهدافها بشكل مباشر، 5 منها في البحر الأحمر و3 منها في خليج عدن والبحر العربي، فيما تم منع 48 سفينة نفطية سعودية من العبور وإجبارها على العودة بفضل الله، منها 34 سفينة تم منعها من العبور في البحر العربي والمحيط الهندي، و14 سفينة تم منعها من العبور في البحر الأحمر. وفي المعادلة الثانية في إطار الرد على العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، وتثبيتا لمعادلة حماية السيادة اليمنية من الاختراقات لأجواء بلدنا وخصوصا في محافظتي صعدة وحجة، فقد نفذت القوات المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى 9 عمليات عسكرية توزعت على ينبع ونجران وجيزان وأبها وإمدادات النفط من المنطقة الشرقية. وكان من أبرز هذه العمليات العملية التي أتت ردا على العدوان على ميناء الحديدة، وكانت بفضل الله بعشرات الصواريخ والمسيرات. وفي إطار أيضا تثبيت المعادلة الثالثة، معادلة استهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، فقد تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله ونفذت 14 عملية عسكرية نوعية استهدفت التحشيدات التابعة للعدو السعودي في منطقة الرويك والعبر والوديعة ومأرب والمخا وسفن وزوارق نقل معدات وتحشيدات تابعة للعدو السعودي، وكان من نتائجها ما يلي: مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي بينهم قادة وضباط سعوديون، إحراق وتدمير عدد كبير من المخازن والمعدات التابعة لتحشيدات العدو السعودي، إغراق وإحراق سفينتي إنزال عسكرية كانت تنقل الأسلحة والتحشيدات السعودية إلى المخا، إحراق وإغراق أكثر من 10 زوارق حربية تابعة لتحشيدات العدو السعودي كانت تقوم بأعمال قرصنة وتقطع ونهب في البحر الأحمر بتوجيهات سعودية. هذا كله بفضل الله، كل هذه العمليات بفضل الله نفذت بعشرات الصواريخ والمسيرات وبأعداد لم يكن العدو يتوقعها. اليوم بفضل الله نحن في مرحلة كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم. الله معنا وإلى جانبنا وإلى جانب شعبنا اليمني العظيم. نحن بإذن الله مستمرون في تثبيت هذه المعادلات في القوات المسلحة، مستمرون في تثبيتها، ونحذر النظام السعودي أنه في حال أقدم على أي تصعيد على بلدنا من أجل أن يتحرك للعدوان على بلدنا أو تصعيد في أي مكان فإنه سيقابل بتصعيد بالمثل. إذا أقدم على تصعيد شامل سنقابل بتصعيد شامل. نحن وشعبنا وقيادتنا سنتحرك للدفاع عن بلدنا. ليس أمام هذا العدو المجرم إلا أن يرفع الحصار عن بلدنا وإلى أن يأتي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من صرف المرتبات وكذلك من رفع الحصار عن البلد بشكل كامل واسترداد الثروة التي هي للشعب، كل الشعب، وإخراج المحتلين من بلدنا. ليس أمامه غير ذلك، وإلا فنحن مستمرون ومتوكلون على الله ومستعينين بالله في ذلك، والله ناصرنا.
1: هذه الحصيلة الميدانية تعتبر تجسيداً لتحول استراتيجي عميق انتقلت من خلاله القوات المسلحة من موقع الدفاع إلى موقع فرض المعادلات، وتحولت الأسابيع الأربعة الماضية الفاصلة بين التحذير والتصعيد إلى مختبر مكثف أعادت فيه صنعاء تعريف قواعد الاشتباك وفرض واقع جديد لم يكن في حسبان العدو.
10: كيف استطاع اليمن أن يفرض حصاراً على أحد أهم وأخطر الممرات البحرية في العالم وبدون أن يملك أسطولاً بحرياً؟ صحيفة واشنطن بوست كشفت أبعاد هذه المعادلة في تقرير تحليلي لافت. القصة وفقاً للصحيفة لا تبدأ من باب المندب فحسب، بل تمتد لتطال ميناء ينبع على البحر الأحمر، الميناء الذي ظنت الرياض أنه ملاذها الأخير لتصدير 80% من نفطها بعيداً عن جحيم هرمز بعدما أعلنت صنعاء حظراً بحرياً على الملاحة السعودية. معادلة جديدة، العين بالعين والحصار بالحصار. باب المندب ليس ممراً هامشياً، ولطالما افترضت واشنطن أن استخدامه كسلاح سيكون من قبل القوى الكبرى، لكن اليمن سبق الجميع إلى ذلك وفقاً للصحيفة. أما أرقام التقرير فترسم لوحة مرعبة لحركة الملاحة البحرية، فقد هوت الحركة في مضيق هرمز من 140 سفينة يومياً إلى 8 سفن فقط. أما في باب المندب فالصدمة أشد قسوة، حيث تراجعت الحركة من 20 سفينة إلى سفينة واحدة. حتى طريق الهروب عبر رأس الرجاء الصالح لم يكن مخرجاً بلا ثمن، أكثر من أسبوع إضافي لكل رحلة، ما يقتطع ما بين 15 و20% من طاقة الشحن العالمية للحاويات. وكل هذا أحدثته قوة لا تملك حتى أسطولاً بحرياً لتتحول الجغرافيا إلى سلاح حاسم لا يقل أهمية عن القوة العسكرية في قياس حجم النفوذ.
11: حقق أنصار الله الحوثيون خلال سنوات الحرب اكتفاءً ذاتياً في إنتاج الأسلحة وهياكل القيادة والعلاقات السياسية، ما مكنهم من التفاوض مباشرة مع السعودية وواشنطن وفق مصالحهم.
10: وفي ختام التقرير تضع واشنطن بوست الرياض أمام مفارقة ثقيلة عنوانها الفشل الذريع في تحقيق أهدافها، فالخصم الذي حاربته لسنوات خرج من الحرب بقدرات أوسع وأوراق نفوذ أكبر.
1: على خلفية المشهد اليمني وفي تطور ميداني نوعي يختزل مساراً طويلاً يؤكد أن زمن فرض الشروط وتمرير الأجندات عبر الأدوات قد انتهى إلى غير رجعة، بينما يصر العدو السعودي ومرتزقته المراهنة على أوراق التضييق الاقتصادي ونهب الثروات واستثمار أدواته لإبقاء اليمن تحت وطأة الأزمة المعيشية وتشديد الحصار والاستحواذ على ثروات اليمن، وما يمارسه من سياسة الإفقار والتجويع في المحافظات الجنوبية المحتلة صورة واضحة لأهدافه الخبيثة وحقده الدفين على اليمن على مدى العقود الماضية. وفي قراءة دقيقة لتفاصيل المشهد العسكري والسياسي يسرنا أن نستضيف الإعلامي والخبير السياسي طالب الحسني في حلقة اليوم من برنامج برا يستعمر. أهلا بك أستاذ طالب معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
12: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين والمتابعين الكرام.
1: حياكم الله. أستاذ طالب، أعلنت صنعاء على لسان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع عن مرحلة جديدة في طبيعة الصراع والمواجهة مع العدو السعودي، تمثلت في ثلاث معادلات: الحصار بالحصار، وضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، وحماية السيادة اليمنية من أي اختراق. أستاذ طالب، ما أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت بالذات والمتزامن مع احتفالات شعبنا اليمني بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة والتسليم؟ وما الذي تغير في قواعد الاشتباك التي فرضتها القوات المسلحة على العدو السعودي ليبقى في حالة من التخبط بين من يعينه وينجيه من الضربات اليمنية؟
12: نعم، إذا بدأنا في هذه المسألة فسنبدأ من قواعد الاشتباك المتغيرة. لأن هذه المعادلات الثلاث هي ضمن قواعد الاشتباك، وتتجاوز قواعد الاشتباك إلى خطوط الردع التي تفرضها اليمن. لذلك السعودية هي تحاول أن تتعامل مع هذه الحالة بطريقة معقوسة عن 2015. عام 2015 عندما بدأت العدوان، نعم هي بدأت بتجميع تحالف دولي وأقليمي، ولكنها كانت تركز على الحالة الداخلية في اليمن، وهي الاعتماد على الأدوات الداخلية في تغيير المشهد ككل، وكانت تعتقد أنه بإمكان تغيير حالة الثورة في 2014 والتحولات في اليمن من خلال الأطراف الداخلية. اليوم هي تحاول أن تركز على التحالفات الدولية والإقليمية أكثر مما تحاول أن تركز على التحالفات الداخلية أو التحولات الداخلية أو الأدوات التي تعمل معها، وهم في الهامش في الحقيقة. يعني
1: صحيح.
12: أيضا وهي معادلة مختلفة تماما، الآن السعودية تركز على حماية المركز الداخلي للسعودية، تحاول أن تركز على حماية السعودية أكثر مما تحاول أن تفرض حالة جديدة في اليمن من خلال الأدوات. ولذلك هذا يفسر أيضا لماذا لم تكن السعودية مندفعة مثل ما كانت مندفعة في 2015 في العدوان على اليمن. هي اليوم تحاول أن تفعل ذلك لأنها تعرف يقينا أن أي حالة عدوان على اليمن، أي حالة يعني مواجهة خطوط الردع ومواجهة معادلة الاشتباك مثل ما أشرتي، ومحاولة أيضا تغيير المعادلة، سيؤدي ذلك إلى فقدان المركز، سيؤدي إلى ذلك إلى دفع ثمن وتكاليف لهذا العدوان.
1: صحيح.
12: في 2015 كانت لا تحسب أنه يمكن نقل النيران إلى الداخل السعودي، وقد فعلت اليمن عندما نقلت النيران إلى الداخل السعودي، وكانت تحاول السعودية أن تحاصر النيران في الداخل، ولكنها اليوم أيضا تتجنب أن تكون أثمان هذا العدوان هو أرامكو، أثمانها اقتصادي داخل السعودية والمركز. وهذا متغير كبير في الحقيقة، تحاول أن تخفي مثلا إعلاميا بمحاولة التركيز على مشاهد التي تنقلها الأدوات المحلية لطيران مسير محدود استخدمته داعش. الحقيقة هذا النوع من الطيران استخدم في العراق واستخدمته داعش للتعويض عن أنها كانت تقوم بالتدخل الجوي بالحماية الجوية. فهي اليوم في مسألة مختلفة تماما، ولهذا هناك متغيرات كثيرة قد تنتبه إليها أطراف خارجية أكثر مما تنتبه إليها أطراف موجودة في الصراع. لذلك الكتابات في الولايات المتحدة الأمريكية مختلفة تماما عن الكتابة عن اليمن، عما تركز عليه هوامش داخلية عندما تكتب عن اليمن. مثلا الذين يتابعون واشنطن بوست يجدون أنه عندما يكتب عن اليمن وعن الحصار الذي فرض على السعودية يكتبون بطريقة مختلفة تماما، تركز على تراجع السعودية، تركز ليس على تراجع السعودية، على انعدام قدرة السعودية على مواجهة اليمن في مسألة الحصار البحري على سبيل المثال.
1: نعم، هذا صحيح. أستاذ طالب، معادلة القوات المسلحة الثلاث غيرت قواعد الاشتباك ورفعت الكلفة الاقتصادية على العدو السعودي وتحشيداته، فحجم الإحصائيات خلال الشهر لم يكن متوقعا من قبل العدو. ولكن لو توقفنا عند المعادلة الثالثة والتي تمثلت بحماية السيادة اليمنية من أي اختراق، فهي الأشد وقعا على العدو سياسيا. فحين تدرج صنعاء حماية السيادة إلى جانب الحصار واستهداف التحشيدات، فهي تعلن بذلك أن أي اعتداء على الأرض أو الأجواء اليمنية لن يعامل كحدث منفصل وعابر، وأن أي اختراق للسيادة سيجلب لها الويلات وردة الفعل ستتجاوز حدود الاختراق. أستاذ طالب، كخبير سياسي وإعلامي، كيف يمكن قراءة هذه الجزئية لما جاء في حديث المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، والذي تضمن أيضا رسائل تفاوضية بغطاء عسكري مفادها إن أردتم البحر مفتوحا فافتحوا طريق السلام، وإن أردتم وقف الصواريخ فأوقفوا أسبابها؟
12: نعم، في الواقع الجدية تنبع من حالة من حاجة اليمن، من حاجة اليمن للخروج من هذا الوضع، وهي حاجة ملحة أساسا. وأيضا من التوقيت الدقيق لهذه العمليات، وثالثا من الوضع الإقليمي والدولي بما في ذلك انهيار الحماية والمظلة الأمريكية في المنطقة. بالأمس كان هناك نقاشا كبيرا فتحته واشنطن بوست كذلك، وهي أن البنتاغون يراجع فكرة الوجود في الشرق الأوسط نتيجة الحرب على إيران، وهو يقول أن هذه المراجعة تتعلق بالتموضعات، تتعلق ب إما أن يذهب البنتاغون، تذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى ترميم القواعد الموجودة في دول الخليج، القواعد الأمريكية، وهذا قد يحتاج إلى 5 سنوات وأكثر، وقد يحتاج أموال كبيرة، أو يركز على تموضعات جديدة ويعتقد أنه يمكن نقل القوات، يعني يمكن أنه لم يعد بحاجة إلى القواعد الأمريكية. هذا يجعل السعودية أيضا تنظر إلى هذه المسألة من منظور يعني كبير بالنسبة لها وكارثي تماما، لأنه تحول عن 50 عاما. لذلك اليمن وجدية اليمن في فرض هذه المعادلة حماية السيادة، يعني ضرب التحشيدات التي تجمعها السعودية أو معسكرات السعودية إلى اليمن، كذلك الحصار لكسر الحصار، من هذا المنطلق المهم بالنسبة لليمن. وهو يقودنا تماما إلى رغم أنه يعني أنه بالسنوات تبدو مساحة كبيرة، ولكن أيضا بالسنوات التي قضت فيها اليمن تحت الوصاية والهيمنة الأمريكية هي عقود وليست سنوات. يقودنا إلى 2014 والثورة التي أساسها ورأس أهدافها هو ضرب الهيمنة الأمريكية ومنع الهيمنة الأمريكية وكذلك الوصاية السعودية والخليجية لليمن. وهو تحول مركزيته الأساسية هو أن اليمن انتقل من حماية الثورة التي كانت تريد الأطراف الخارجية إسقاطها إلى تحقيق أهداف الثورة الأساسية، رغم هذا التأخير، لكن هو نظرا لوضع اليمن سابقا ونظرا أيضا لتعميق التشبيك الذي كان حاصل مع أدوات الهيمنة في المنطقة وليس فقط في اليمن. لأنه إذا نظرنا يعني في الواقع، إذا نظرنا إلى اليمن خلال العقود السابقة لوجدنا أن الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف غربية بالإضافة إلى السعودية كانوا يثبتون يعني إبقاء اليمن تحت الهيمنة أكثر من أي دولة أخرى. نعم، استخدمت القوة العسكرية في العراق مثلا، ولكن أيضا بعد الحرب في العراق فقدوا القدرة على يعني بسبب قرب إيران وبسبب يعني تأثير إيران وبسبب الوضع الداخلي في العراق، يعني كانت الهيمنة أقل حدة مما كانت عليه في اليمن، وهي هيمنة صامتة، يعني هيمنة لمنعه من النهضة الاقتصادية، هيمنة لمنعه من أن يكون هناك تحرر اقتصادي، تحرر سياسي، هيمنة من يعني إبقاء اليمن بدون خيارات يعني إقليمية، لا يذهب لا يمينا لا يسارا، يجب أن يبقى ضمن يعني ضمن هذه الخطوط التي رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية. لذلك هو تحول بالنسبة لليمن تحول كبير جدا. وإذا راجعنا ما تقوله السعودية على الدوام في هذه المسألة، ما قاله مثلا عبد الرحمن راشد الذي يعتبر من الذين يعني من الأقطاب الداخلية بالنسبة للسعودية في المسألة الإعلامية، سنجد أنه يتحدث أن معادلة اليمن في هذه المرحلة ينبغي أن تطرح ضمن المعادلات الإقليمية والدولية، بمعنى أنه لا يهدد السعودية مثل ما يقول يعني، إنما يهدد المنطقة كلها، يهدد العالم كله مثل ما يقول في مسألة الملاحة ومسائل أخرى. ولذلك يجب
13: وأمن الطاقة
12: أطراف خارجية إلى مواجهة اليمن وليس السعودية، من واقع أنه تهديد للمنطقة كلها كما يزعم.
13: هذا صحيح. أستاذ طالب، في جزئية معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، صنعاء تحذر من أي تصعيد من قبل العدو السعودي، ولكن على ما يبدو أن النظام السعودي يمضي في حماقته من خلال إقامة التحالفات والاستمرار في تجميع المرتزقة من الداخل والخارج. في جديد ما تداولت وسائل الإعلام العدو والمرتزقة سعي الولايات المتحدة إلى توريط ميليشيات العمالقة بالتصعيد ضد صنعاء، وقد جاء في الخبر أن القائم بأعمال السفارة الأمريكية التقى بالمرتزق أبو زرع المحرمي وأمره بضرورة التصعيد ضد صنعاء، وتعهد بتقديم الدعم العسكري بالإضافة لدعمه سياسيا ليكون الرجل الثاني في مجلس القيادة الرئاسي. أستاذ طالب، مثل هذه الأخبار والخيارات الفاشلة، هل ما زال العدو السعودي رغم فشله وهزيمته يراهن على مثل هؤلاء المرتزقة للوصول إلى ما حلموا به جميعا قبل 12 عاما وهو تحرير صنعاء؟ وهل ستتورط أمريكا من جديد مع العدو السعودي بالدخول في حرب مباشرة مع صنعاء، وقد خبرت وجربت قوة وبأس اليمن وكسرت هيبتها في البحر الأحمر خلال معركة طوفان الأقصى؟
12: الولايات المتحدة الأمريكية في الأساس هي فقدت القدرة على التأثير يعني التأثير السياسي من دون استخدام القدرة العسكرية، من دون استخدام القوة العسكرية. ما كانت تمارسه طوال ما تمارسه في المنطقة طوال العقود الماضية وهذا العملية، الضغط السياسي، الضغط الاقتصادي، التهديد بالعقوبات مثل ما الآن حدث مثلا لمواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران بإعلان أقصى ضغط اقتصادي وتستجدي الحلفاء، تستجدي الدول أن تقف معها في هذه المسألة. لكن هذه المسألة يعني يمكن الحديث عنها في إطار آخر يرتبط بالقدرات الأمريكية في مسألة الحصارات والعقوبات الاقتصادية ومن أين تأتي. لكن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية يعني تفقد الثقة بالقدرة العسكرية، يعني تفقد الثقة باستخدام القدرة العسكرية، ولذلك فهي في مساندة السعودية أبعد، لأن هناك يعني حاجة أولا للتوقير، حاجة لحماية ما تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية من أسلحة دفاعية، وقد سحبت جزء منها، يعني أوقفت مثلا المناورة الدورية والتقليدية مع كوريا الجنوبية قبل يومين، وعلل ذلك بمسألة الاستنزاف وما شابه. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية أبعد إلى حد كبير عن دعم السعودية، ليس لأنها لا تريد، ولكن هي تريد أن يكون هناك، أن تبقى هيمنة السعودية موجودة وأن تدعم السعودية، ولكن هي تفضل الآن أن تكون هناك يعني تركيز على الأولويات. مسألة الاعتماد على الداخل والأدوات داخل العملية العسكرية بالنسبة للسعودية هو ضعيف بشكل كبير جدا، لأنه يحتمل ثلاثة سيناريوهات. السيناريو الأول وقد تكون مجتمعة، يعني ليس بالضرورة أن يتطبق، أن يكون هناك تطبيق لسيناريو واحد. السيناريو الأول هو أن تضرب السعودية بشكل كبير جدا وتدفع أثمان كبيرة نتيجة تحريك الجبهات، لأن هذا حتى الآن اليمن لا تركز عليه، لأنه تستطيع أن تضرب التحشيدات وأن تواجه هذه المواجهات المحدودة وتعتبرها محدودة، لكن أن يكون هناك تحريك فعلي كبير للجبهات فسيكون هناك تركيز على ضرب السعودية بشكل كبير، وهذا يؤدي إلى أن العمليات اللي اليمن سريعه بالنسبه للتاثير على السعوديه، بينما الميدان بطيء وخاصه في الداخل بطيء، يحتاج الى اسابيع، يحتاج الى اشهر، وقد يكون من دون نتائج. السيناريو الاخر وهو ان تخسر هذه الاطراف المحليه المكان، الاماكن والتموضعات الميدانيه الموجوده فيها، وهذا يعد خسران كبير جدا بالنسبه للسعوديه، لانها تنهار الجبهات بواقع كبير، وبالتالي يدفعها ذلك الى الاستسلام السريع، ولانها تجد انه لم يعد هناك قدره على يعني مواجهه كل خطوط الاشتباك في الداخل، عندما تنهار الجبهات، وقد تنهار سريعا جبهات الداخل. المساله الثالثه والسيناريو الثالث أن يكون هناك يعني نوع من محاولة احتواء السيناريو الأول والثاني بالذهاب إلى الاستسلام، يعني ولكن بالطريقة السعودية، يعني أصبحت هي طريقة، يعني الذهاب إلى استخدام الوسطاء ومحاولة يعني حل الأمر بطريقة سلمية كما تدعي، ولكنها أعتقد ستواجه سقفا مرتفعا أكبر، لأن هناك إشارات كبيرة، يعني ومن ضمنها ما ورد في خطاب السيد في 2 صفر، يعني إشارات كثيرة إلى عملية التحرير، وعملية التحرير، تحرير اليمن، تحرير المحافظات المحتلة، هي عملية ترتبط بإعادة الثروة، وهو جزء من هذه المعادلات التي تحصل الآن. إعادة الثروة يعني سيطرح على السعودية أيضا إعادة أموال النفط والغاز والثروات بشكل كبير، وهذا هو يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار حكومة المرتزقة، لأنها قائمة على أيضا عطاء سعودي وبذل سعودي اقتصادي ولا تعمل في الداخل، وهي بالتالي لا تستطيع حتى أن تعود. هذه الحرب هي أثبتت كثير من الأمور، يعني عودة حكومة المنفى، حكومة المرتزقة إلى حد أصبحت مستحيلة، يعني لأنهم يخشون الاستهداف، يخشون أن يكون هناك ضربة كبيرة تؤدي إلى يعني
13: الإطاحة بهم جميعا،
12: ولهذا يفضلون البقاء خارج.
13: نعم أستاذ طالب، على خلفية المشهد اليمني وما تعانيه المحافظات الجنوبية المحتلة من أزمات وانتهاكات نتيجة الاحتلال السعودي، ما زال العدو السعودي يتعمد إدلال الشارع الجنوبي ويعمق معاناة المواطنين بأزمات اقتصادية وخدمية متواصلة، بينما يمارس دور الوصي لنهب الثروات وإبقاء تلك المحافظات تحت عباءته. فما الذي قدمه العدو السعودي لأبناء تلك المحافظات غير الجوع والقتل والأزمات والصراعات؟ ورغم ذلك ما زالت السعودية تتباهى بكل وقاحة بتقديم المساعدات وأنها تسعى لأمن واستقرار اليمن ووحدته وسيادته.
12: يعني السعودية هي تدرك منذ، والإمارات قبل ذلك كانت تدرك منذ زمن طويل، أنه لا يمكن أن يعني أن تتصرف حكومة المنفى وحكومة المرتزقة الطريقة التي تؤدي إلى أن يكون هناك معالجة للأزمات الاقتصادية، لأنه ليست موجودة على أرض الميدان في الحقيقة، يعني هو شكل هي تحاول أن تحافظ على شكل معين هكذا، يعني من أجل تقول للمجتمع الدولي ولبعض الحلفاء الأوروبيين، الحلفاء البخلاء، يعني حتى الدول الأوروبية التي دعموا الذين دعموا العدوان على اليمن هم أيضا لا يدفعون لهذه الحكومة، حكومة المرتزقة. لذلك من المستحيل اقتصاديا، أي خبير اقتصادي وسياسي، أنه يمكن أن يكون هناك معالجة للأزمة الاقتصادية طالما أنه هناك حكومة غير موجودة وغير فعالة ولا تملك القدرة على إدارة الداخل. البنوك تحتاج إلى إدارة، الموارد وغيرها تحتاج إلى إدارة، بالإضافة إلى أنها مكونات متعددة متضاربة فيها صراع كبير جدا، لذلك لا تستطيع. ومع ذلك السعودية لم يعني لا ترغب ولم ترغب في السابق أن يكون أن تتحول المحافظات الجنوبية المحتلة، المحافظات اليمنية، إلى عملية حرب، لكنها تصرفت مع يعني تعاطت مع هذه المسألة باعتبار أنها بيت مهجور، يعني يمكن مرة من المرات أن تصرف لها إنفاق نوعا ما، تدعم البنوك لتحافظ على سعر العملة بطريقة ما، ومرة ما تدعم يعني خطط لمعالجة التحافي الاقتصادي، لكن هذا لا يجدي. هذا ما يفسر بقاء أيضا الأزمات الاقتصادية في المحافظات المحتلة موجودة وستبقى موجودة إذا لم يكن هناك معالجة حقيقة. ولا يمكن أن يعالج هذه الإشكالات الاقتصادية إلا لعملية التحرير وإيجاد إدارات حقيقية في الداخل تحمل الهم. نعم نحن في الشمال، نحن في المحافظات المحررة نعاني كثيرا على سبيل المثال، لكنه نتائج يعني الكثير من الأمور، يعني من ضمنها الحصار ومن ضمنها سوء إداري معين ومن ضمنها حتى يعني فساد معين، هناك خلل معين، ولكن هو بحالة وبدرجة معينة يمكن مواجهتها حتى لا نعطي المسألة يعني أفضلية ونعطي حالات التراجع الإداري أو السوء الإداري يعني أكسجين للبقاء. يجب حتى في أي منطقة أن يكون هناك معالجات إدارية ومعالجات ومكافحة للفساد، وهذا ليس يعني ليس محدود في دولة معينة، إنما هو موجود في كل العالم.
13: هذا صحيح.
12: والحالة التعافي الاقتصادي أيضا جزء منه هو هذه المعالجات. لكن تبقى مسألة اليمن في التعافي مع السعودية، في التعامل مع السعودية، وفي التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل ضمن هذا النطاق. استخدام الداخل هو استخدام قد يكون مرغوم وله ثمن كبير ستدفعه السعودية. التورط الأمريكي سيبقى بعيدا لأنها ليس لأنها لا تريد، ولكن لأنها تنظر إلى أولويات أخرى، وهي أيضا تخرج من حرب خاسرة بدرجة كبيرة وتعود إلى مسألة العقوبات الاقتصادية. هذا يعني أنها ستطبقها في اليمن وهي تطبقها في الحقيقة، ولكن أيضا ستحاول أن تكون اليمن ضمن المسائل التي تعتمد عليها في مسألة الحصار والعقوبات على اليمن.
13: نعم أستاذ طالب، سؤالي الأخير لكم، أمام تلك الحالة المتردية التي يعيشها المواطنون في المحافظات المحتلة، ما هي الخيارات أمام تلك الحالة المتردية التي يعيشها المواطنون في المحافظات المحتلة، ما هي الخيارات التي يمكن أن تحول حالة الاحتقان والغضب الشعبي إلى ثورة عارمة تقتلع جذور الاحتلال ومرتزقته؟ وفي الجانب الآخر، ما هي خيارات السعودية أمام ما فرضته صنعاء من معادلات، وكيف ستتعامل مع تلك الرسائل والتي ما زالت تحمل في طياتها خيارات مفتوحة للسلام؟
12: في المحافظات المحتلة كانت دائما السخط الشعبي يتم استثماره ضمن الصراع، وهذا كان خلل يعود إلى أنه ليس هناك قيادة موحدة، ليس هناك موجه. لذلك الخيارات الحقيقية هو بالنسبة لأي ثورة في المحافظات الجنوبية هو الذهاب إلى خيار واحد في نطاق واحد في نطاق جغرافي متسع ومحدد، وهذا أيضا متاح الآن. أصبح ربما في السابق كان مشتت، وهو التركيز على يعني مواجهة التحالف، مواجهة السعودية، وهذا أصبح الآن ربما موجود، لأنه السعودية استخدمت الشارع الجنوبي استخدام لا محدود، يعني استخدام له علاقة كبيرة بالأكاذيب بالخداع، وله علاقة كبيرة بالاستغلال. فهي مثلا استخدمت عاطفة العاطفة الشعبية يعني في مثلا فك الارتباط أو الانفصال، ولكنها في نهاية المطاف قالت للجنوبيين أن الانتقالي مثلا الذي كان يحمل هذا الشعار لا يمثل الجنوب وليس شرعي، وهو حالة عسكرية سنقوم بمواجهتها، وفعلت ذلك بتكبر كبير جدا. لهذا يعني اليوم هي تفقد الصلة باستخدام الشعارات التي كانت تستخدمها في السابق، وهذا يوحد الجنوبيين في الحقيقة، يوحد الشارع الجنوبي. أيضا الشارع الجنوبي الآن يدرك أكثر من أي وقت مضى يعني أنه لا يمكن معالجة الوضع الاقتصادي بالطريقة التقليدية في خلال السنوات الماضية، أنه ننتظر التحالف فيخرج الشارع يطالب مثلا يخرج الشارع الجنوبي يطالب معالجة الخلل الاقتصادي بالذي أساسا فرض الخلل الاقتصادي والذي أسس الخلل الاقتصادي. اليوم ليس هناك أحد سيطلب ويعني سيخرج إلى الشارع ويطالب التحالف بالمعالجات الاقتصادية، لذلك الشارع الجنوبي يتوحد إلى حد ما، وهذا هو واحد من الخيارات يعني. ولكن الاستهانة بالمحافظات المحررة الحرة. القيادات في المحافظات الجنوبية وخصوصا القيادات الجنوبية الموجودة في صنعاء والموجودة في المحافظات الجنوبية هو الذي سيؤدي إلى أن تتنظم الأمور بشكل أكبر، وإلا سيبقى الشارع بدون قيادة في الحقيقة. الثورات التي تكون من دون قيادة في الحقيقة لا تنجح. يعني هذا رأيناه في أكثر من من مكان، وخاصة خلال الربيع العربي. لكن الثورات التي يعني القيادة موجودة وخطوط القيادة موجودة هي التي تحافظ عليها وبالتالي هي التي تنجح، وهذا موجود في كل الثورات.
13: نعم، وإذا صنعاء كنموذج أستاذ طالب
12: في العالم خلال المئات العام سيجد أن هذا يتقارب إلى حد ما. يعني الثورات التي حصلت على غرار الربيع العربي وجدت أنها في بعض في كثير من الدول أنها ذهبت إلى الانقسامات أكثر وبالتالي لم تنجح.
13: هذا بالنسبة للخيار الداخلي أستاذ طالب، لكن ماذا عن خيارات السعودية أمام المعادلة التي فرضتها صنعاء؟
12: في الحقيقة السعودية لن تستطيع أن تواجه كل ما تعتبره تحديات وتعتبره تحدي يحتاج إلى معالجة عسكرية، يحتاج إلى القوة. السعودية تتعامل مع في المحافظة الجنوبية بخيار عسكري، وهذا لا ينجح في العادة يعني، وقد فشل تماما. أيضا السعودية لا تستطيع أن تواجه هذه الحالة بما تقوم به الآن، مثلا استدعاء الأطراف الفاعلة ثم حجزهم في السعودية يعني وضعهم تحت الإقامة الجبرية، ومؤخرا وضعت بن حبريش في الجنوب في المحافظات يعني حضرموت لمنع تأثيره في محافظة حضرموت تحت
13: الإقامة الجبرية
12: في الداخل. هذا لا تستطيع أن تمارسه السعودية، لذلك الخيارات أمام السعودية هي خيارات عدمية في أصلها، إما أن تستخدم القوة أو أن تستخدم بديلا عن القوة محاولة يعني إجبار الأطراف الفاعلة بالتهديد أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية، وقد فعل ذلك بشكل يعني كبير جدا، ولم يكن يفعل ذلك إلا جمال عبد الناصر عندما تعامل مع اليمن في ما بعد 62 عندما احتجز الحكومة مثلا لمدة عام. يعني هو استخدم هذا الأسلوب لكن بتأثير أقل أو بحالات قليلة. السعودية في الواقع إذا كان هناك تحركا كبيرا في كل مكان في المحافظة الجنوبية ومدعوم من يعني مدعوم من الدولة المركزية في صنعاء والأطراف الجنوبية في صنعاء، فالسعودية من دون خيارات كبيرة ومفتوحة يعني لن تستخدم الحيل، لن تستخدم العواطف والشعارات التي كانت تستخدمها، لأنها استنزفت هذا الاستخدام. يعني استخدمت العاطفة الجنوبية في فك الارتباط وفي الانفصال، استخدمتها
13: لكنها لم تجدي مثلاً. نعم هي لم تجدي نفعا، البيان واضح والرسالة قوية وقرارات صنعاء لا رجعة فيها ولا تهاون، وقواتنا المسلحة تمتلك القوة والقدرة على كسر الغطرسة السعودية ونفض غبار الخيانة والعمالة من جذورة وصياغة فجر جديد يليق باليمن وشعبه. في ختام هذا اللقاء أشكركم كثيرا أستاذ طالب الحسني الإعلامي والخبير السياسي مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمار. شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.
14: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
13: وفي برع يستعمار قاوم،
15: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
13: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
16: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
13: الوعي الشعبي هو الملاذ الأخير لاستعادة حقوقنا المنهوبة وكرامتنا المسلوبة، وتحرير المحافظات المحتلة من دنس الاحتلال مرتبط بإرادة وعزيمة كل أبناء الوطن الأحرار والشرفاء. ومهما بلغت حالة التردي والخنوع، يبقى صوت الحق هو الصوت الحر الذي يأبى الانكسار والخضوع للاحتلال.
17: قربهم الحوثي هم السعوديين، قري مسح بهم الأرض، ما لا ضرب لكم السفن، ضرب للسعوديين. السعوديين صم بكم ولا صوت ولا نخس بس ولا مغرد سعودي. يا الله سبحان الله، الحق العدل. لا عاد شفنا المالكي ولا الورافي ولا الواغوغاين ولا ذيك الأسماء حقهم السعوديين كله، ولا عاد شفنا حاجة، ولا حتى الشراقيين والتورقيين، ولا جبنا لهم صوت. يا زمان كمان تعادل يا ربي. المهم ولا عاد في أي حاجة يلطمهم الحوثي يمين، يقولوا زد وبارك شمال، يعطيهم شمال يقولوا كمان كمل في اليمين. أيوة وضع والله العظيم مزري مزري مزري جدا. وفوق هذا وداك القوات انبطحوا الله أكبر تفحيط. يا أخي إيش من شرعية؟ متى بتنتصروا؟ طيب قدر أهدي 11 سنة، يلا متى بتنتصروا؟ متى بتنتصروا؟ أعطوا الناس يعني موعد، قولوا لهم والله إحنا قادمون يا صنعاء وانطلقنا وحررنا، يلا خلونا نصدقكم ونآمن بكم ونآمن بقدراتكم وإمكاناتكم. ما فيش نقوة، قلنا ما فيش ما فيش والله ما فيش. لا عاد يعني منتظرين السعودية لما تقول لهم اذهبوا ونحن معكم مقاتلون.
18: من السبع العجائب انه صدر بيان من يحيى سريع يهدد المملكة العربية السعودية. السعودية لديها ناطق رسمي. السعودية دولة ذات سيادة، قارة المملكة العربية السعودية كبيرة. ظهر لنا بيان المجلس الرئاسي بقيادة الدكتور رشاد العليمي. ليش ترد انت يا المجلس الرئاسي؟ ليش ترد انت مكان السعودية؟ مفروض السعودي هو الذي يرد. يا رشاد الفضيحة فضيحة، ما ترد شي انت، ما ترد شي. رجال طلع يهدد السعودية. سعودية ترد؟ سعودية دولة ذات سيادة لديها الناطق المالكي لديها ولدها. ليش ترد انت يا رشاد؟ ليش ترد انت يا رشاد؟ الموقف المخزي والمدري انك ترد مكان السعودي. ليش تطلع يمني يرد على يمني؟ ليش تطلع بيانك ترد على بيان لهدد السعودية؟ لا ذكرك لا سماكم ولا ذكركم ببيانهم. ليش تجيروا انتوا تطلعوا؟ ليش تظهرون نفسكم انكم ادوات؟ يا اخي مفروض السعودية ترد على نفسها. سعودية يا اخي ترد على نفسها. الرجال ظهر يهدد لها السعودية، بيانه واضح، لا ذكركم ولا سمى الشرعية ولا ذكر الشرعية، ولا قال بيغلق لكم مطار ميناء عدن، ولا قال بيضرب لكم مطار عدن، ولا قال انه بيغلق عليكم المندب، ولا ذكركم. ليش تذكروه؟ ليش تشيرون دمكم؟
13: مهما امتد ظلام العمالة والخيانة، تبقى إرادة الشعب هي الملاذ الأخير لاستعادة حقوقنا المنهوبة وكرامتنا المسلوبة. والتاريخ اليمني خير شاهد على أن الشعب اليمني شعب يرفض الذل ويأبى الانكسار، وقادر على صياغة فجر جديد يليق بتضحيات أبنائه وعراقة تاريخه وحضارته.
19: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
20: قلبي يا منيا لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
19: وستهتف الحناجر من جديد. برع يا استعمار،
20: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
19: برع يا استعمار،
20: برع ولا الليل يكويك التيار، برع ولا الليل يكويك التيار.
19: برع يا استعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: وقفة إعلانية.
1: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: في ساحة الشرف لا مكان للتراجع. هنا تكتب البطولات بمداد الدم، وتنسج الانتصارات بإرادة الأبطال.
1: إضاءة ثورية.
2: أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين.

ذلك النوع المتطور من الطائرات بدون طيار، والتي أثبتت جدارتها في ضرب معاقل العدو السعودي وقواته الموالية له في مأرب والساحل الغربي، محققة إصابات دقيقة. فإن هذا المشهد خير دليل على أن معادلات النصر لم تعد ترتبط بوفرة العدد، بل بجودة الإعداد وإدارة المعركة بمنطق ذكي لا يستهان به. فقد بات الخائن والمطبع والمرتزق في حيرة من أمره، والدلائل التي يراها كل يوم على أفول نجمه هي ذاتها التي تؤكد أن ما جمعه طوال السنوات الخائبة من أوهام قد تبدد أمام واقعكم الصلب. أيها البواسل، إنما تنجزونه اليوم في جبهات الشرف هو ثمرة تخطيط استراتيجي متقن وتنسيق عملياتي يفوق كل ما درسه الأعداء في أكاديميتهم. فما يلقونه من خسائر في معداتهم وقياداتهم على امتداد الجبهات ليس إلا غيظا من فيض مما أعددناه لهم من مفاجآت تكنولوجية حققت أفضل النتائج بأقل الإمكانيات، وتضعهم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما مراجعة حساباتهم قبل فوات الأوان، وإما تذوق مرارة الهزيمة التي رسموها بأيديهم. أيها الشجعان، إن معركتنا اليوم معركة وعي قبل أن تكون معركة سلاح. فبينما يراهنون على التشتيت نبني جبهة داخلية متماسكة، وبينما يستخدمون أدوات الحرب النفسية نردم ثغراتهم بثقافة النصر والإيمان بأن الموت في سبيل الله أسمى الغايات، فلن تزيدهم لياليهم الطويلة في غرف العمليات إلا إرباكا، ولن تزيدنا أيامنا في الخنادق إلا عزما. فكل طلقة نطلقها وكل طائرة رجوم تحلق في سماء مأرب والساحل الغربي وفي أي مكان يتواجد فيه العدو تحمل رسالة أن زمن الامتهان قد ولى، وأن الغد سيكون لمن صبر واحتسب. أيها المجاهدون، إن معركة اليوم هي محطة فاصلة في تاريخ الأمة، والكرة الآن في ملعب الأعداء، فإما أن يدركوا أن لا مناص من الرجوع إلى رشدهم، وإما أن يواجهوا قدرهم المحتوم الذي خططه أياديهم. فاصبروا وصابروا ورابطوا، فالنصر حليف الصابرين، والله مع المحسنين، وسيبقى دمكم الزكي وقودا للأجيال، وصبركم عنوان للعزة حتى تتحقق البشارة ويندحر الباطل ويزهق. إن الباطل كان زهوقا.

0: عين على الأحداث.
1: أيها البواسل يا أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، إن التهور والرهان على التحالف الثلاثي بين الرياض وأنقرة وإسلام أباد والتحالف البحري السعودي المكون من 15 دولة ستكون مآلاته خطيرة بالدرجة الأولى على النظام السعودي واقتصاده ومستقبله، وبالدرجة الثانية على أمن الملاحة الدولية في مياه البحر الأحمر وعلى المرتزقة والمغرر بهم في نهاية المطاف، وذلك لعدة أسباب: أولها قدرة القوات المسلحة اليمنية على ردع العدو ومرتزقته بضربات دقيقة وموجعة في مختلف المناطق التي تتواجد فيها تحشيداته وأسلحته، وأيضا القدرة على إصابة أهداف عسكرية

وحساسة في عمق الأراضي السعودية، والتفاف الشعب اليمني حول قواته المسلحة وإصراره على انتزاع حقوقه المشروعة بشتى السبل والوسائل المتاحة، وأيضا القوة النوعية المدربة والمؤهلة تأهيلا عاليا على خوض معركة الدفاع عن الوطن والشعب بتكتيكات عسكرية جديدة وحرب استنزاف طويلة الأمد، واستمرار العقول العسكرية اليمنية في التطوير والتصنيع الحربي لمختلف أسلحة القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية. رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة، المجاهدون الأبطال، لا يأتي شهر ربيع الأول كأي شهر آخر، فما أن تقترب ذكرى المولد النبوي الشريف حتى تتغير ملامح المدن وتبدأ مظاهر الاستعداد وتزيين الشوارع والبيوت، وتتعالى الصلوات والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وتفتتح المجالس للحديث عن سيرته وأخلاقه ومواقفه. إنها ذكرى ينتظرها اليمنيون عاما بعد عام، لأنها تحمل في وجدانهم معنى يتجاوز الاحتفال بالنفس، فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الغاية الأسمى، فكيف يمكن أن يكون الاحتفاء بمن أخرج البشرية من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام أمرا عاديا لا يستحق الاهتمام؟ فعندما تكون المناسبة مرتبطة بخاتم الأنبياء فهي مناسبة كبيرة تستحق الانتظار عاما بعد عام، ومناسبة للفرح ومهرجان واحتفالات وفعاليات فنية وثقافية ورياضية، وهناك احتفال يمر بانتهاء ساعاته، وهناك ذكرى تبقى في القلب لأنها مرتبطة بشخص عظيم غير وجه التاريخ وبنبي جعله الله رحمة للعالمين. ولهذا فإن المولد النبوي بالنسبة إلى محبيه ليس مجرد تجمع أو أضواء أو أناشيد، إنه فرصة لاستعادة السيرة والتذكير بالرحمة والصدق والأمانة والعفو والعدل وكل القيم العظيمة التي جاء بها أعظم بشري في هذا العالم محمد صلى الله عليه وسلم.

0: صرخة الشعب.
1: يا أبا الزهراء، يا جد الحسين، يا نبيا دينه أعظم ديني، أنقذ الناس من عهد الظلام وزمان الوأد والجهل الدفين. يا رسول الله، إنا سنظل أبدا نحتفل عبر السنين، نحيي ذكرى مولد البدر المنير، رافعين بالعلا كل جبين. إنك يا خاتم الرسل جميعا في الدنا نور يضيء كل عين. لم نزل نصحبك بدرا مضيئا عن شمال إن مضينا ويمين. يا أبا القاسم، إنما برحنا باسمك نجدو وفي كل أذان، إذ لك في كل فرض وصلاة نشهد فيه. يا جد الحسنين، إنك أنت رسول الله، جئت رحمة للعالم، قرا بدون أبيض أو أسود من أي جنس، فاهتفوا يا مسلمين كل حين. بوركت أم أجل المرسلين، أنجبت للعالم خير جنين. وأقيموا كل عام احتفالا لنبي قاهر عفو أمين. يا أبا زينب، إنا للقاك في اشتياق والتياع وحنين. فصلاة الله تغشاك دوما ما فصيح قيل فيك وحمين.
2: ذكرى مولدك الميمون بهجت أفئدة وعيون، يا طه يا خير رسول في حبك قد

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الرابع. نبدأ من بداية الملزمة من قوله رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الموضوع هو امتداد للعنوان السابق معرفة الله سبحانه وتعالى، وكما أسلفنا في الدروس السابقة بأن من أهم المجالات أو من أهم الوسائل لمعرفة الله سبحانه وتعالى هو تذكر نعمه، نعمه الكثيرة، نعمة الهداية بكتابه الكريم وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أعظم النعم. والنعم الأخرى النعم المادية وهي كثيرة جدا، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نعمه بصورة عامة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نحن ذكرنا سابقا ما يتعلق بالنعم المادية، وهي أخذت مساحة واسعة في القرآن الكريم. طبعا الحديث مثلا في الدرس الثاني الثالث من نعم الله كان هناك حديث كبير حول ما يتعلق بالنعم المادية، وهي أخذت مساحة واسعة في القرآن الكريم وهي كثيرة جدا. هي كل ما يتقلب فيه الناس في حياتهم، وما بكم من نعمة فمن الله. ونعمة الهداية التي هي أعظم النعم، الهداية إلى الإيمان، هذا الدين العظيم دين الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا هو الفضل العظيم من الله، وذكر فيه بأنه قد أتم النعمة، نعمة تامة ليس فيها نقص، لا تحتاج إلى من يكملها. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه النعمة ما أوجب شكر الله سبحانه وتعالى علينا في مقابلها. ويقول سبحانه وتعالى بالنسبة لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أليست هذه نعمة كبيرة؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولقد كانوا فعلا قبل هذه النعمة العظيمة، نعمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقوم بهذه المهمة في إبلاغ دين الله، يتلو على الأمة آيات الله ويزكي أنفسهم ويعلمهم كتابه ويعلمهم الحكمة ويخرجهم من الظلمات إلى النور كما قال في آيات أخرى. ويقول سبحانه وتعالى عن نعمة القرآن الكريم: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أليست هذه نعمة كبيرة؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ويقول أيضا في كتابه الكريم عن القرآن الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فسمى كتابه الكريم بأنه أحسن الحديث متشابها في حكمته في فوائده في عظمة آياته في تفسيره. خلال هذه النعمة التي هي من أعظم النعم نعمة الهداية بالقرآن والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الله سبحانه وتعالى أكد في كتابه الكريم لعباده أن عليهم أن يذكروا نعمة، أن يتذكروا نعمة، أن يشكروا نعمته في آيات كثيرة. والقرآن الكريم متى ما كرر شيئا، متى ما أكد على شيء، فإنه فعلا ليس كلاما لمجرد الكلام أو لتستقيم السجعة كما يعمل الناس أو ليستقيم وزن البيت الشعري كما يعمل الشعراء، وإنما يكرر الشيء لأهميته. وكل شيء مهم باعتبار أنه تمس الحاجة إليه بالنسبة لنا وفي مجال علاقتنا بالله سبحانه وتعالى وفيما يتعلق بحياتنا وفيما يتعلق بالتعامل مع بعضنا البعض وفيما يتعلق بأعمال المؤمنين في مجال نشر دين الله وإعلاء كلمته وفي ميادين المواجهة مع أعداء الإسلام. من العجيب أن تجد آية تحكي عندما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى عليه السلام: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يقول لنبيه موسى عليه السلام وهو ذلك الرجل العظيم الذي قطع على نفسه عهدا: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. من أجمل ما قاله الأنبياء جميعا هذه الكلمة التي قالها موسى عليه السلام، من أجمل وأعمق الكلمات التي قالها الأنبياء بما تدل عليه من مشاعر الارتباط القوي بالله سبحانه وتعالى وإدراك عظم النعمة التي أنعم الله بها عليه، وقد كان ذلك قبل النبوة. ما هي هذه النعمة؟ ما هي هذه النعمة؟ قد يكون أكثر ما نلمسه في هذا الجانب هو أنه توفق إلى أن يقف موقف حق وأن يعلن كلمة حق وأن يقارع الظالمين، يعني بما أنعمت علي أن أقف موقف حق، فاعتبر موقف الحق نعمة. الآية هذه جاءت بعد قصة قتل القبطي الذي من قوم فرعون: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون مساعدا، لن أكون معينا للمجرمين طيلة حياتي. وفعلا صدق، يقول الله له وهو من هو في إدراكه لنعم الله وفي وقعها العظيم على نفسه، يقول الله عندما أخبره بأنه قد اصطفاه برسالاته وبكلامه وأنزل إليه التوراة: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، كن من الشاكرين لهذه النعمة. كما قال لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكان فضل الله عليك عظيما. وقال لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد بن عبد الله وهو سيد الأنبياء والمرسلين: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، كن من الشاكرين. وهل تظنون بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوفر له من الطعام والشراب كما يتوفر لأحدنا، يأكل كل يوم خبز البر ويأكل اللحم ويأكل مختلف أنواع الأطعمة؟ هذا نقطة ثانية، أن الله سبحانه وتعالى أكد في كتابه الكريم لعباده أن عليهم أن يذكروا نعمة، أن يتذكروا نعمة، أن يشكروا نعمته في آيات كثيرة. والقرآن الكريم متى ما كرر شيئا متى ما أكد على شيء فإنما لأهميته، وكل شيء مهم باعتباره تمس الحاجة إليه بالنسبة لنا. وفي مجال علاقتنا بالله نحتاج إلى تذكر النعم، وفيما يتعلق بحياتنا نحتاج إلى تذكر النعم، وفيما يتعلق مع بعضنا البعض، وفيما يتعلق بأعمال المؤمنين في مجال نشر دين الله وإعلاء كلمته، وفي ميادين المواجهة مع أعداء الإسلام. فالله إذا ما كرر شيئا في القرآن الكريم إنما لأهميته في كل المجالات، في مجال علاقتنا مع الله، علاقتنا في واقع حياتنا، علاقتنا مع بعضنا، في ميدان مواجهتنا لأعدائنا. نعمة الهداية التي هي تتلخص في كلمة إخراج من ظلمات إلى نور، بكل ما تعنيه الظلمة، في الجانب الأخلاقي، في الجانب المادي، في الجانب المعنوي، وبما تعنيه كلمة النور، النور في النفس، النور في القلب، النور في الحياة، النور في القيم. لكننا نحن البسطاء قد يكون الكثير منا لا يدرك أهمية وعظمة هذه النعمة، نعمة الهداية. لا نكاد نعترف بأن النعمة الحقيقية إلا هذه النعم التي نلمسها، أموال، ماديات الحياة، هي هذا. ولكن حتى هذا التي نحن نتقلب فيها طيلة أعمارنا، كل ما تتحرك فيه خلال 24 ساعة من النعم العظيمة هي من الله، كل شيء حولك من الله. ولكن حتى هذا، على الرغم من أننا نلمسها وندرك حاجتنا الماسة إليها، لا نكاد نتذكرها بأنها نعمة من الله، ولا نكاد نتذكر أنه يجب علينا أن نشكره عليها وأن نستشعر عظم إحسانه إلينا بها، فنحبه ونتولى ونشكره ونعبد أنفسنا له. إن الإنسان لظلوم كفار. هذا نقطة ثالثة تضمنت أن نعمة الهداية تتلخص في كلمة إخراج من ظلمات إلى نور، بكل ما تعنيه الظلمة، في الجانب الأخلاقي، في الجانب المادي، في الجانب المعنوي، وبما تعنيه كلمة النور، النور في النفس، النور في القلب، النور في الحياة، النور في القيم. هنا تتلخص نعمة الهداية. لهذا تجد الحديث في القرآن الكريم عن النعم المادية واسعا جدا، والحديث عن النعم المعنوية، نعمة الهداية، نعمة إنزال الكتاب، نعمة الرسول، تجدها قليلا، لكنها تتوجه إلى أصحابها كما يقول لأنبيائه هنا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يقول لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول لموسى عليه السلام، لأننا نحن البسطاء لا نزال نحتاج إلى نقلة، يعني ما بنستشعر هذه النعم التي نراها والتي هي ماديات وأشياء نتقلب فيها على مدى 24 ساعة، من طعام وشراب وهواء وشمس وكل ما نحتاج إليه في واقع حياتنا مما هي نعم، لا نكاد نتذكرها أنها من الله. الله يذكر بنعمة الهداية والنعم المعنوية كنعمة إنزال الكتاب ونعمة الرسول، تتوجه أو يتوجه هذا التذكير لأصحابه، لأننا نحن البسطاء لا نزال نحتاج إلى نقلة، أن نستشعر أن ما بين أيدينا هو من الله ونعترف بأنها نعمة، ثم يتوفر لنا ما يعطيه هذا التذكر من المعاني العظيمة ولو بعض منها، فيكون من حصل منا على هذا الشيء يعتبر أنه قد حصل على مكسب كبير، أنه قد تذكر نعم الله عليه أو جانبا منها، وعرف بعضا من الفوائد المعنوية التي تتركها في نفسه. فمتى يصل الإنسان، وبأي وسيلة يمكن أن يصل إلى أن يفهم القيمة العظيمة لنعمة الهداية؟ وعاد احنا ما قبل نعرف القيم أو قيمة النعم المادية، فما بالك بنعمة الهداية، متى يصل الإنسان إلى هذا الشيء؟ هنا نقطة رابعة وأخيرة تتلخص في أن الحديث في القرآن عن النعم المادية واسعا جدا، والحديث عن النعم المعنوية، نعمة الهداية، نعمة إنزال الكتاب، نعمة الرسول، تجدها قليلا، لكنها تتوجه إلى أصحابها كما يقول لأنبيائه هنا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، كما قال الله لموسى عليه السلام. لأننا نحن البسطاء لا نزال نحتاج إلى نقلة حتى نصل إلى درجة أن نستشعر نعمة الهداية. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا لنعمه من الشاكرين، وأن يجعلنا له من الذاكرين في كل وقت وحين. ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
2: عيلطف الله، ما نفعل لها.
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
2: نسينا.
1: ومن سلامة الخرطوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
2: وهذا ما يقع به.
1: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
2: خلاص، جل من لا يسهو.
1: السلامة تشتي الحرص.
2: وما نفعل.
1: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخرطوم وتبديل الربلة.
2: إن شاء الله.
1: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
2: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
4: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. يتقن العدو الذي تعاني منه هذه الأمة أشد المرارات في حقوقها وحرماتها ومقدساتها، هذا العدو المركب الهجين الأخطبوطي يتقن كل ألعاب العدوان الضارة بكل متعلقات حياة الإنسان وخصوصا الضحايا. فهو كما يتقن القتل والإجرام وسفك الدماء وتدمير البنيان وهدم مقومات الحياة، يتقن أيضا التضليل والكذب والتعمية على العقول والأبصار. إنه يجيد هذه الألعاب الشيطانية الظلامية بمهارة فائقة، ولذلك وجب علينا أن نكون في أشد الحذر من هذه الألعاب الخبيثة ومن هذه الممارسات التي تستهدف العقل والإدراك والضمير وتهدف إلى صناعة رأي عام مضلل تماما يمشي معصوب العينين ويمسك بزمامه هذا العدو الأفاق المضلل الكاذب المخادع. يصنعون لنا صورا وهمية حتى فيما يتعلق بأوضاعهم ومخططاتهم ومشاريعهم، ويتلاعبون بالألوان كما يشاءون. والحاصل في المجمل أن عدونا الصهيوني الأمريكي المنافق في مسلكه الإجرامي المتكئ على الخداع والكذب والاحتيال السياسي والتعمية والتغطية على الحقائق يتعاطى مع عقول خصومه وضحاياه تعاطي الصياد الانتهازي الجشع مع الأسماك الضائعة في البحيرات المالحة الضحلة، مستسهلا إيقاعها في شباكه بالطعوم الكاذبة. وما أكثر هذه الطعوم وأفخاخ الوعي القاتلة التي يستدرجنا كأمة شعوبا ونخبا بها هذا العدو الماكر نحو مقاتل اللبس والغشاوة المقيتة والتشويش في النظر إليه وإلى حقائق وحواكم الصراع الأزلي المرير معه. ومن بين تلك الطعوم والشراك المضللة التي تتدلى بها ليلا ونهارا مصائد عدونا الإعلامية والدعائية وأدوات حربه النفسية، وتلقي بها على عتبات وعينا كعرب وكمسلمين تحديدا، وتلقى للأسف الشديد رواجا لدى الكثيرين مقولة الفرز أو التمييز بين المتشددين والمعتدلين بين قوسين، أو بين الصقور والحمائم، أو اليمين واليسار من قادة العدو المركب، سواء تعلق الأمر بمن يمسك بزمام عداوتنا في واشنطن أو في تل أبيب أو في الرياض أو في أي عاصمة أخرى. فهو عدو واحد وإن تعددت مواقعه ومراكز نشاطه وانطلاق حروبه وهجماته علينا. أمثال تلك المقولات تكمن خطورتها في استهداف العدو من ورائها إرخاء العصب المدرك والواعي لدينا، وإغراقنا في عسل الأمل الكاذب والتعويل على الحمائم الموهومة في أوساط العدو القيادية، في استعادة ولو بعض المسلوب من حقوقنا لديه عن طريق المفاوضات ومتاهاتها التي أخذت من أعمار قضايانا وشعوبنا ومظلومياتنا عقودا طويلة، وقد تأخذ قرونا لو بقيت أفخاخ العدو ومخدراته السياسية ووعوده الكاذبة تفعل فعلها فينا. وحتما لن نصل إلى شيء سوى الخيبة والحسرة حسب ما تقول تجربتنا العملية الطويلة الملموسة مع هذا العدو على مدى هذه السنين والعقود التي مضت، وخصوصا فيما يتصل برأس تلك القضايا والمظلوميات وأغورها جراحا وأغزرها نزيفا وأطولها إزمانا في جسد وروح أمتنا، وهي قضية فلسطين. وفيما يتعلق بمظلوميتنا كشعب يمني والتي أخذت منحا جديدا ونوعيا بالمعادلات التي صاغتها القيادة الثورية والسياسية وتجسدها على أرض الميدان قواتنا المسلحة في مواجهة العدو السعودي، هذا الذراع الصهيوني الأخطر الذي يلحق بأمتنا الجراح والآلام، وأول من يعاني هو شعبنا اليمني منذ نشوء هذا النظام المقيت من أخطر ما تتحرك به آلة التضليل التي تشكل درعا وحصنا لهذا العدو من كل ما يكشفه ويوصله إلى المصير المحتوم. هو القول إن هذا النظام المجرم السعودي الكهنوتي الموظف لخدمة الأعداء هو مرغم على القيام بما يقوم به من أشكال العدوان تجاه الشعب اليمني منذ زمن، وتصعد في الآونة الأخيرة والسنوات الأخيرة، إنما يقوم بكل ذلك مرغم بسبب الضغوط الأمريكية. والقصد من هذه التسريبات التي يراد منها أن تنطلي على المغفلين أو أولئك الذين لديهم رخاوة في الوعي والضمير، القصد هو إعفاء هذا النظام من المسؤولية أو من قسط كبير من المسؤولية، مع أن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية وبكل أشكالها في هذه الجرائم الفظيعة التي لحقت بالشعب اليمني وبشعوب أمتنا المستهدفة هي مسؤولية كاملة على هذا العدو، سواء تعلق الأمر بالمحرك والقائد والأصيل في كل أشكال هذا العدوان وهو أمريكا والصهيونية العالمية، أم تعلق الأمر بالأيادي القذرة التي تتوظف لتنفيذ أجنداته وجرائمه بحق هذه الأمة وعلى رأسها نظام بني سعود.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. وفيها إصابة امرأة فلسطينية برصاص العدو الإسرائيلي وقصف مدفعي يطال مناطق متفرقة في قطاع غزة. العدو الإسرائيلي يقصف الجنوب اللبناني. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن استهداف منشآت للنقل ومركز لوجستي في كييف ومقاطعتها. التفاصيل. أفادت وكالة الصفاء الفلسطينية اليوم بإصابة امرأة فلسطينية برصاص قوات العدو الإسرائيلي شمال شرق مخيم النصيرات وسط القطاع، وبالتزامن تعرضت مناطق شمال شرق مخيم البريج لقصف مدفعي إسرائيلي. وفي خان يونس طال القصف المدفعي مناطق جنوب غرب المدينة، كما استهدف قصف مدفعي مناطق شرق مدينة غزة. قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد اليوم إن على فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا اتخاذ مجموعة من الإجراءات إذا كانت تريد حقا وضع حد للانتهاكات المتكررة للقانون الدولي من جانب إسرائيل. ودعت في تدوينة على منصة إكس إلى حظر مبيعات الأسلحة والتجارة والعلاقات الاستثمارية وكل نشاط يساهم في الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني أو يرتبط به بشكل مباشر، وكذلك بنظام الفصل العنصري والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين. وحثت كالامارد على حظر تقديم الأموال وأي شكل آخر من أشكال المساعدة للمنظمات الأساسية في مشروع الاستيطان ونظام الفصل العنصري، وشددت على ضرورة ضمان أن يعمل الوجود الدبلوماسي لهذه الدول على حماية حقوق المجتمعات الفلسطينية بشكل فعال، ولاسيما من خلال زيارة الأشخاص النازحين أو المعرضين لخطر التهجير وتقديم المساعدة لهم. واصلت قوات العدو الإسرائيلية اليوم اعتداءاتها على مناطق في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بسماع دوي انفجار كبير في محيط بلدة أرنون ناجم عن غارة نفذتها طائرات العدو الإسرائيلي. كما شن الطيران غارتين على مرتفع علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقى، وقصفت المدفعية أطراف دوحة كف الرمان ومحيط تل الدبشة وحرج علي الطاهر مستخدمة قذائف فسفورية. وأضافت الوكالة أن بلدة المنصور ومحيط بلدة بيوت السياد وأطراف مجدل زون تعرضت لقصف مدفعي عنيف. ونفذ العدو عمليات تفجير واسعة شملت بلدات المنصور ومجدل زون وبيوت السياد طالت المنازل. وذكرت الوكالة أن بلدات حداثة وبيت يحون وعيت الجبل شهدت عمليات تفجير مماثلة، إضافة إلى عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه الأودية المجاورة. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم إن قوة عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي مؤلفة من 6 آليات عسكرية توغلت انطلاقا من بوابة أبو القيثار وتابعت تحركها نحو منطقة سد الرقاد بمحاذاة الجولان المحتل في ريف القنيطرة بالجنوب السوري. وذكر المرصد أنها تمكن أن الآليات العسكرية تمركزت في محيط السد دون ورود معلومات عن تنفيذ عمليات دهم أو تفتيش أو تسجيل حالات اعتقال. في سياق متصل توغلت دورية أخرى في قرية البصالي بريف القنيطرة قبل أن تنفذ عملية تفتيش لأحد المنازل، ثم انسحبت من المنطقة دون تسجيل أي حالات من الاعتقالات بين المواطنين. أكد قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني
أن الصناعات الدفاعية الإيرانية انبثقت من رحم العقوبات والقيود والعداوات، مشيرا إلى أنها بفضل إيمان الخبراء الإيرانيين ومعرفتهم وروحهم الجهادية أصبحت سندا موثوقا لحماية استقلال البلاد وأمنها ومصالحها الوطنية. جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها إيراني اليوم بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية الذي يصادف 22 من أغسطس. قال فيها إن هذه المناسبة تمثل تذكيرا بأحد أبرز مظاهر الثقة الوطنية وثمرة نضال أجيال من أبناء إيران الذين اختاروا في أحلك الظروف الاعتماد على القدرات والمعرفة والإرادة المحلية. وأشار إلى أن صناعة الدفاع في بلاده تمثل أحد أبرز مظاهر هذه الحقيقة، موضحا أنها نشأت في ظل العقوبات والقيود والعداوات وتمكنت بفضل جهود الخبراء من بلوغ مكانة باتت معها سندا موثوقا لحماية الاستقلال والأمن والمصالح الوطنية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن قواتها المسلحة نفذت خلال الليلة الماضية ضربة جماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى تطلق من منصات برية وطائرات مسيرة بعيدة المدى استهدفت منشآت للبنية التحتية للنقل ومركزا لوجستيا في العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعتها. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 457 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 16 منطقة روسية ومياه البحر الأسود وبحر آزوف، فيما أفادت السلطات في بيلغرود اليوم بأن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت حافلة ركاب في قرية دوبوفوي بالمقاطعة مما أسفر عن إصابة 3 مدنيين. النبأ الأخير. أكد سفير المهمات الخاصة ونائب رئيس لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الخارجية الروسية ماكسيم رايدر اليوم أن روسيا ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الناخبين الروس في الخارج خلال انتخابات مجلس الدوما المقرر إجراؤها في سبتمبر القادم. وقال في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية إن تأمين العملية الانتخابية في الخارج لن يكون مهمة سهلة في ظل تقليص أعداد العاملين في السفارات والقنصليات الروسية، مشيرا إلى أن ذلك سيفرض على الموظفين تحمل أعباء عمل إضافية قد تصل إلى ضعفين أو 3 أضعاف. في ختام نشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. إصابة امرأة فلسطينية برصاص العدو الإسرائيلي وقصف مدفعي يطال مناطق متفرقة في قطاع غزة. العدو الإسرائيلي يقصف الجنوب اللبناني. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن استهداف منشآت للنقل ومركز لوجستي في كييف ومقاطعتها. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ونقدم بعد قليل المتابعات الإخبارية.

أكد الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني العميد عمر بعربوني أن اليمن حقق تطورا لافتا في مجال استخدام الطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن صنعاء كانت من أوائل الجهات التي اعتمدت هذا السلاح بصورة مكثفة قبل أن تتوسع دول أخرى في المنطقة والعالم باستخدامه. وأوضح الخبير الاستراتيجي أن اليمن يمتلك حاليا طيفا واسعا من الطائرات المسيرة متعددة المهام، مبينا أن ما ظهر في المشاهد التي بثها الإعلام اليمني يكشف جانبا من التطور الذي وصلت إليه هذه المنظومات، سواء على مستوى القدرة على حمل الذخائر أو على مستوى دقة تنفيذ المهام. وأشار إلى أن بعض الطائرات المسيرة التي ظهرت في المشاهد الميدانية التي بثها الإعلام الوطني ضد تحشيدات العدو السعودي بدت قادرة على حمل أوزان من الذخائر، لافتا إلى أن أهمية هذه الطائرات لا ترتبط فقط بقدرتها على حمل المتفجرات، وإنما بطريقة تشغيلها وتوظيفها ضمن منظومة عسكرية متكاملة. وبين أن الطائرة المسيرة يمكن أن تؤدي في الوقت نفسه أدوارا مرتبطة بالاستطلاع والاستهداف، وهو ما يمنحها قيمة عملياتية كبيرة في ساحة المعركة، خاصة عندما تكون الأهداف متحركة أو محمية بإجراءات تمويه وانتشار ميداني. ولفت الخبير العسكري والاستراتيجي إلى أن هذه المنظومات تعتمد على معلومات مسبقة يجري إعدادها ضمن خطة عملياتية، مشيرا إلى أن دقة الاستهداف التي ظهرت في بعض المشاهد تعكس وجود مستوى من المعلومات والاستطلاع يسبق تنفيذ المهمة. وأفاد أن عملية تحديد الأهداف يمكن أن تستند إلى دمج أكثر من مصدر للمعلومات، من بينها الاستطلاع الإلكتروني والاستطلاع الجوي والمعلومات البشرية، معتبرا أن هذا التكامل يرفع من قدرة المسيرات على الوصول إلى أهداف محددة وتنفيذ المهام المطلوبة منها. وقال إن المشاهد التي جرى تداولها لا تمثل سوى جزء من طبيعة الأهداف التي يمكن للمسيرات اليمنية التعامل معها، موضحا أن قائمة الأهداف التي ظهرت شملت معدات وآليات عسكرية مختلفة، بينها الجرافات والمدرعات والدبابات وناقلات الجنود والمركبات التي تحمل أسلحة رشاشة. ولفت الخبير العسكري إلى أهمية الجرافات في العمليات البرية، موضحا أن هذه الآليات تؤدي أدوارا أساسية في فتح الطرقات وإزالة السواتر الترابية والعوائق وتجهيز مسارات تقدم القوات، وبالتالي فإن استهدافها يمكن أن يؤثر على قدرة الوحدات المهاجمة على الحركة والمناورة. كما أشار إلى أهمية الدبابات في العمليات البرية، خاصة في ظل غياب أو محدودية الغطاء الجوي القتالي، مبينا أن المدرعات الثقيلة تمنح القوات المهاجمة قدرة على الصدم والتقدم وحماية العناصر الموجودة في محيطها. وبين أن استهداف ناقلات الجنود والمركبات العسكرية الصغيرة التي تحمل الأسلحة الرشاشة ينعكس بدوره على قدرة القوات المحتشدة على الحركة وتنفيذ المهام، باعتبار هذه المركبات جزء من منظومات الإسناد والحماية والنقل في العمليات البرية. ونوه إلى أن توظيف المسيرات ضد هذا النوع من الأهداف يؤدي إلى إضعاف القدرة التشغيلية للقوات المتحشدة ويحد من قدرتها على تنفيذ عمليات هجومية واسعة، خاصة عندما تتعرض الآليات المستخدمة في فتح الطرقات والحركة والإسناد للاستهداف بصورة متكررة، مشيرا إلى أن أهمية التجربة اليمنية في هذا المجال ترتبط كذلك بقدرتها على إدخال الطائرات المسيرة ضمن منظومة أوسع من وسائل النقل، بحيث لا تعمل كوسيلة منفصلة وإنما كجزء من عملية تشمل جمع المعلومات وتحديد الأهداف وتنظيم وتنفيذ الضربات وتقييم نتائجها.

بمناسبة حلول ذكرى الربيع المحمدي على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أقامت السلطة القضائية اليوم بصنعاء فعالية احتفائية وخطابية بهذه المناسبة الغالية. وفي ذكرى مولد الرسول الأعظم، تحدث فضيلة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رئيس مجلس القضاء الأعلى بكلمة أكد فيها أن إقامة مثل هذا الحفل الكريم هو ابتهاج وفرحة بهذه الذكرى العظيمة

0: التي أخرج صاحبها الناس التي أخرج صاحبها الناس من الظلمات إلى النور، مشيرا إلى أن السلطة القضائية تستلهم الدروس والصبر من عدل الرسول الأعظم بين الناس، وتتحرى العدل في القضايا من خلال قضاء وعدل من خلال قضاء وعدل الرسول بين الناس جميعا.
1: أهمت السلطة القضائية هذا الحفل الكريم احتفالا بالمولد النبوي الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسلطة القضائية عندما تقيم هذا الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف فإنما تحتفي بقيم العدل والنزاهة والحق، وتحيي هذه المناسبة في سلوكها وأفعالها وفي قضائها.
0: من جانبه تحدث فضيلة مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين بكلمة أشار فيها إلى أن إحياء مولد الرسول الأعظم في أصقاع الأرض والعالم الإسلامي نعمة من نعم الله على عباده، مؤكدا في هذا الجانب أن الشعب اليمني في طليعة الشعوب التي تحيي هذه الذكرى العطرة بهدف الالتماس والاقتداء والتحلي بأخلاق وسيرة الرسول الأعظم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، داعيا في هذا الجانب القضاء إلى النهج المحمدي وإرساء العدل بين الناس من خلال الحكم العادل بين المتخاصمين.
2: هذه الذكرى العظيمة التي يحتفل بها المسلمون جميعا في أصقاع الدنيا، حمدا لله تعالى وثناء على الله سبحانه وتعالى وتحدثا بنعمة الله، والله تعالى يقول وأما بنعمة ربك فحدث. نحن كشعب يمني والحمد لله في ضريعة الشعوب التي تحتفي بميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يريدين بذلك وجه الله تعالى وإعلاء كلمة الله وشد الناس إلى الله والتذكير برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتعظيم لمن عظم الله سبحانه وتعالى امتثالا لقول الله جل جلاله وعظم شأنه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نبينا والطريق الوحيد إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يقبل الله تعالى من أحد صلاة ولا صياما ولا حجا ولا زكاة ولا أي أعمال صالحة إلا بالإيمان بالنبي والاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من كان يرجو الله ويرجو اليوم الآخر يعني الجنة والنجاة من النار فعليه بتأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضوان الله عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة التهجد في الثلث الأخير من الليل يقول اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت بيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والملائكة حق والنبيون حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وإليك ألبنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. إنما أراد أن يعلمنا أن نرسخ هذه المعاني في قلوبنا، لأنه ليس بإمكاننا أن نكون بغيمات إن لم تكن هناك عصمة من الله وتوفيق من الله وما يثبت الإيمان في قلوبنا. إن الإنسان في حياته بحاجة إلى من يعينه على طاعة الله، من يذكره بالله، من يجعله صادقا مع الله سبحانه وتعالى في نظام هذه الحياة ومعترك هذه الحياة.
0: بدوره تحدث القائم بأعمال وزير العدل القاضي إبراهيم الشامي بكلمة أشار فيها إلى أهمية الاجتماع المبارك في رحاب ذكرى سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مؤكدا أن استحضار هذه المناسبة العظيمة تهتز لها القلوب في استحضار العدل ومعانيه في سيرة الرسول الأعظم.
3: إنه لمن دواعي السرور والاعتزاز أن نجتمع في هذا المحفل المبارك وفي هذه الفعالية المركزية للسلطة القضائية لنعيش معا نفحات ذكرى مولد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونستحضر مناسبة عظيمة تهتز لها القلوب محبة وتشرق بها الأرواح فرحا، وتفيض معها الذاكرة بأسمى معاني الإيمان والرحمة والوفاء. وما أبهى أن تجتمع في هذا المحفل وجوه القضاء وأعلامه لتتفيأ ظلال هذه الذكرى وتستحضر سيرة من جعل للحق هيبة وللعدل رفعة وللإنصاف مقاما. ازداد المكان بالمناسبة جلالا، وازداد الجلال بالذكرى عرفانا. فأهلا بكم في رحاب المولد الشريف، وأهلا بهذه القلوب التي اجتمعت على المحبة والوفاء، وأهلا بكم في يمن ارتبط اسمه بشهادة النبوة وتوشح منذ فجر الإسلام بوسام الإيمان والحكمة والصفاء. ومرحبا بكم في محفل يتعطر بالصلاة على محمد وآله، ويتزين بذكر محمد وآله، ويستمد من سيرته سمو المعنى ونبل الرجاء. فسلام عليه يوم ولد، وسلام عليه يوم بعثه الله هدى ورحمة، وسلام عليه ما بقي في القلوب إيمان، وفي الضمائر وفاء، وفي الأمة بقية من نور السماء. ميلاد ذلك النبي الذي غير الله به وجه التاريخ، وأخرج برسالته البشرية من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة، ومن أصفاد الجاهلية إلى رحاب الإيمان، ومن فوضى الأهواء إلى استقامة القيم، ومن منطق الغلبة إلى ميزان الحق.

مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام متابعاتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. هذه أجمل ورقة تحية منا جميعا، هي لكم من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار محمد الضبري وصايمة إبراهيم، وهي من الزميل يحيى مهدي من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
4: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: كيف ترجع روجيا كالأنبياء يا سماء ما طاولتها سماؤه

نسب تحسب العلا في حلاه قل تضحى نجومها الجوزاء تتباهى بك العصور وتعسبو بك عليا وبعدها عليا

من غموضها وبلاؤه، وعيون للفرس غار.

شهور رفت به حواء، من لحواء أنها حملت أحمد أو أنها به نفساء. يوم نالت بوضعه ابنات وهبين من فخار ما لم تنال النساء، وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء. شمتته الأملاك إذ وضعته، شمتته الأملاك إذ وضعته، وشفت ناء بقولها شفاء. رامقا طرفه السماء ومرمى عين من شاء نول علو العلاء، رامقا طرفع السماء ومرمى عين من شاء نول علو العلاء. رافعا رأسه وفي ذلك الرافع إلى كل سودد إيماء، وبدت في رضاعه معجزة ليس فيها عن العيون خفاء. إذ أبته ليتمه مرضعات قلن ما في اليتيم عنا غناء، فأتته من آل سعد فتاتين، فأتته من آل سعد فتاتون قد أبتها لفقرها الرضعاء. أرضعت

بك بشر الله السماء فزينت

المهمة لهذه المناسبة التعبير عن الولاء لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجانب المهم كأساس من أساسيات الإيمان. لا يتم الإيمان إلا به ولا يتحقق إلا به. الولاء لرسول الله والإيمان بولايته وتعظيمه وتوقيره والاهتداء به والاتباع له، لأن الله جعله لنا هاديا معلما يزكينا يعلمنا الكتاب والحكمة، وجعله لنا الأسوة والقدوة، فنتأثر به ونهتدي به ونسير على

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة بين دفتيها من المواضيع الهامة. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث ساعة. الإعلام الحربي يوزع مشاهد لخمسين عملية استهداف لتجمعات وآليات للعدو السعودي في مأرب والساحل الغربي. ونتابع في حديث الساعة أيضا ضربات القوات المسلحة البطورية تربك العدو السعودي وتفرض واقعا ميدانيا جديدا. شاهد وشواهد تراجع مؤشرات الاقتصاد السعودي والأمريكي. في المرصد، من سيحمينا؟ مراجعة في استراتيجية الأمن والارتهان الخليجي. ما وراء الأحداث في الذكرى 57 لجريمة إحراق الأقصى، حركات المقاومة الفلسطينية تؤكد فشل جميع مخططات التهويد في طمس هوية الأقصى المبارك. حول العالم، النيجر من اليورانيوم إلى البترول، قراءة في تحولات الموارد والتحالفات. حديث الساعة. الإعلام الحربي يوزع مشاهد لخمسين عملية استهداف لتجمعات وآليات للعدو السعودي في مأرب والساحل الغربي. وزع الإعلام الحربي أمس مشاهد استهداف تجمعات وآليات العدو السعودي في جبهتي الساحل الغربي ومأرب. هذه المشاهد تضمنت 50 عملية استهداف لتجمعات وآليات العدو السعودي بطائرة رجوم المصنعة محليا. كما وثقت المشاهد مدى الدقة في الإصابات ومدى التدمير الذي تحدثه القذائف. هذه العمليات الخاصة بالاستهداف تنوعت حسب نوعية الهدف، فالمشاهد توثق إطلاق قذيفة واحدة وقذيفتين وثلاث قذائف إلى 6 قذائف حسب نوعية الهدف، مما يؤكد مدى التقنية التي تتمتع بها طائرة رجوم. قراءة عسكرية لمشاهد الاستهداف مع الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عبد الغني الزويدي.
2: طبعا يعني هي المفروض أنه خلال الفترة الماضية كنا نقول بأنه الإعلام الحربي يعني يعرف تماما ماذا دار في هذه المعركة يعني، ولذلك ترك ربما المرتزقة أن ينتشوا قليلا فيما يتعلق بموضوع يعني تحريك الطائرات المسيرة التي يمتلكونها، وهي طبعا قديمة ومحدودة وتأثيرها محدود، وهي لا تحمل هذا الكم الكبير من هذه المتفجرات التي تمتلكها طائرات رجوم. وبالتالي كنا نطالب يعني، وأنا كنت واحد من الأشخاص الذين تواصلوا مع الإعلام الحربي وقلنا لهم بأنه يجب أن يكون هناك إعلان، ولكن كان هناك تحفظ من قبل القيادة بأنه لا نريد أن يكون هؤلاء المرتزقة يعني في ظاهرة، على اعتبار أن القتال بيننا وبين النظام السعودي وبين تحشيداته، وبالتالي هذه التحشيدات يفترض أن تكون قد وصلتها الرسالة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الانتحارية، وكان لابد أن يكون هناك على الأقل مقارنة بين ما جرى لهذا العدو وبين ما يجري يعني وبين ما يقومه من يعني ما نسميها بالمسرحية الهزلية يعني التي يريد من خلالها أن يقول لأتبع هؤلاء الأدوات بأنه اليوم لديكم قدرة عسكرية وعليكم أن تصوروا ذلك بأنه انتصار. ما شاهدنا يعني ربما هو غيض من طير، وأنا أقول هذا الكلام وسترون خلال الساعات والأيام القادمة ما هو أكبر وأضخم مما رأيتم مثلا من هذه المشاهد، وأنا أؤكد ذلك وأنا أعرف ذلك وأعرف ما جرى، وأعرف أيضا أنه هناك عمليات نوعية استهدفت تحشيدات واستهدفت مخازن أسلحة واستهدفت قوات واستهدفت مدرعات ودبابات، وبالتالي هذه الضربات يعني ربما كانت كبيرة جدا، كبيرة جدا من حيث الكم ومن حيث النوع ومن حيث ضخامة التفجير وقوة التدمير. وبالتالي إذا نحن أمام يعني مرحلة يفترض أن يكون هناك قراءة لمسار المعركة، أرادوها مثلا حربا وكانوا يحددون ربما أو على وشك أن يحددوا ساعة الصفر فيما يتعلق بتحريك الجبهات الداخلية، فكان الرد يعني رد القوات المسلحة اليمنية بتلك العمليات الاستباقية التي ضعفرت بما نسميها باللهجة كل هذه القوى التي كانت تحتشد من أجل مقاتلة اليمنيين. كنا نقول لهم لا تكونوا معركة بيد النظام السعودي، أبا النظام السعودي لن يحرك هذه الأدوات، وبالتالي جاء لهم تلك الضربات. يعني نحن اليوم عندما نريد أن نصور هذه المسألة احنا لا نريدها، وكان القيادة لا تريد أن ترسل ذلك، ولكن لأنه الطرف الآخر الطرف هذا الأداة الذي تحركه الآلة السعودية والنظام السعودي و يعني غرف الدعاية الإعلامية والتضخيم الإعلامي والحرب النفسية في السعودية، كان لابد أن يكون هناك يعني على الأقل رد. تفضلوا هذا غيض من بيض، وأنا ممكن أن نراه خلال الأيام القادمة خلال الساعات القادمة قد يكون أكثر يعني القدرة التدميرية على مستوى الانتشار الجغرافي، على مستوى أيضا يعني العمليات المتكررة والضخمة والتي ضربت على الآليات ومخازن الأسلحة، والتي أيضا ضربت العديد من التجمعات والتحشيدات التي دفع بها النظام السعودي إلى محارق الموت. طائرات رجوم هي طبعا تطورت يعني ولديها تقريبا 3 أجيال، يعني هذا على الأقل ما هو متاح بالنسبة لي، على الأقل قد ربما هناك أجيال أكثر من 3 الأجيال السابقة، ولكن هذا الجيل مثلا الذي شاهدناه في الصور هو طبعا طائرة رجوم، يعني هي طائرة لديها يعني أولا قدرة على حمولة 40 كيلوغراما من المتفجرة، يعني وهذا ربما عمل غير مسبوق فيما يتعلق بالجانب العسكري. عندما نتكلم عن طائرة رجوم وهي تمتلك هذه القوة التدميرية، أنت تتكلم عن 40 كيلوغرام، يعني وبالتالي تستطيع أن تضرب على مساحة لا تقل عن 25 إلى 30 متر، يعني تستطيع إصاباتها أن تكون دقيقة ومؤثرة. وبالتالي أيضا موضوع التحشيدات أو حتى فرار الجنود قد يكون أيضا جزء من هذه العملية، ونحن نشاهد توضح ماذا جرى لهؤلاء وكيف يمكن أن تكون المعركة إذا ما رد هؤلاء أن يتقدموا. نحن نتكلم لأنه توجد عشرات أي إن لم يكن مئات إن لم يكن آلاف، يعني دعني أقول لك فيما يتعلق بهذا النوع من الطائرات، طائرة تحمل هذا الكم من الأسلحة والمتفجرات ولديها القدرة أيضا على الملاحقة، يعني ولديها القدرة على الملاحقة لأن هناك عدد من التقنيين الذين أيضا يعني يقومون بهذه العمليات، وهي ربما يعني هذا الجيل الموجود الآن الذي يضرب الآن هو على مسافة 10 كيلو، يعني عن 10 كيلو مسافة كبيرة جدا، لأنه ما يمتلكه مثلا مرتزقة العدوان لا يتعدى يعني لا تتجاوز بضعة مئات من الأمتار، ونحن نتكلم عن 10 كيلو، وهذا رقم يعني ربما قد يكون مفزعا لهؤلاء الأدوات، يعني وهم يرون مثلا هذه المشاهد ربما يعيدون حساباتهم فيما يتعلق أن يكونوا محرقة بيد النظام السعودي. لذلك أنا أعتقد أن هذه الضربة يفترض أن تكون رسالة للسعودي الذي يحرك هذه الأدوات ويفاخر بأنه قدم خلال الأيام الماضية ما يسميه ضربات كبيرة، وكان يتحدث وهؤلاء الذين أيضا كانوا يقدمون للنظام السعودي بأننا قمنا بأكثر من 181 عملية، يعني وبالتالي يعني وهي عمليات يعني حتى إذا جاز التعبير بأنها حتى لو قلنا بأنها حقيقية يعني هي عمليات مناوشة، يعني لا يمكن أن ترقى إلى مستوى الفعل العسكري، يعني وبالتالي لما تشاهد الضربات يفترض على الأقل الجانب السعودي، وأنا أتمنى أن يكون هناك مثلا وعي على الأقل اليمنيين هؤلاء الذين يحرقون أنفسهم ويقدمون أنفسهم كمحرقة، من أجل ماذا؟ من أجل أننا نريد أن نفك الحصار عن الشعب اليمني، من أجل أن نفرض حصارا على السعودية، يعني والله إنه عيب وعار على هؤلاء إذا ما فكروا بهذا التفكير. أنا طبعا أطالب كثير من الذين نعرف في المناطق التي أيضا اليوم تسوق بهم السعودية إلى محارق الموت، ما لماذا تقاتلون اليوم؟ يعني من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ هذا المفروض أن يكون لديكم سؤال ولديكم عقول ولديكم ضمير، على الأقل ضمير ديني وضمير إنساني فيما يتعلق بأنكم أداة من أدوات التدمير والقتل في اليمن، من أجل أن تحققوا للسعودية ما تريده أن يكون هناك دم يمني يسفك من أجلها ومن أجل حمايتها ومن أجل أيضا ألا نفرض حصارا عليها، والحصار بالمناسبة هو من أجلنا كلنا، يعني من أجل الشعب اليمني كله. يعني اليوم أنتم تقدمون أنفسكم يعني في محارق الموت، وأعتقد أن هذه والله إنها واحدة من المآسي الإنسانية التي كنا ولا زلنا ونتحفظ ونتمنى أن يكون هناك مراجعة، أن يكون هناك مراجعة، لأنه في الأخير ابقوا في أماكنكم، يعني على الأقل ابقوا في أماكنكم، ودعونا نقاتل النظام السعودي، دعونا نواجه هذا النظام، دعوا صنعاء اليوم التي أيضا تفرض معادلة كبيرة غير مسبوقة في تاريخ العمل العسكري مع النظام السعودي، دعونا اليوم نواجهها. فإذا غنمت بنا السعودية تفضلوا خذوا صنعاء وما تحت صنعاء، يعني من إمكانيات ومن قدرات، لأنه في الأخير أنتم على الأقل قد وفرتم دماءكم ودماءنا، ولكن لأنكم أيضا مجرد أدوات ولأنكم من أجل المال تفعلون ذلك، فيفترض أن تكون هناك مراجعة، لأنه اليوم أنتم ستدفعون ثمن ذلك. ما تهو اليوم وما يمكن أن ينشر خلال الساعات القادمة والأيام القادمة إذا ما اقتضت الضرورة، يعني وأنا أقول إذا ما اقتضت الضرورة لنشر ذلك، لأنه ربما كانت هذه واحدة من الأشياء التي ربما كانت هناك توجيهات بألا تنشر هذه الصور، ولكن لأننا طالبنا، نحن قلنا بأن هناك حرب نفسية يشنها العدو، وقلنا أن العدو يشن هذه الحرب النفسية، وبالتالي جمهور الذي يدعم القيادة في صنعاء يريد أن يكون هناك. يعني هل يعقل أن يكون نحن الذين نصنع هذه الطائرات، نحن الذين بدأنا بهذه الطائرات منذ 2018 وحتى اليوم، يعني لا نمتلك القدرة على أن نرد بالمثل؟ يعني

0: اليوم يدفعونك، وبالتالي هذه الضربات ستكون مؤثرة ومؤثرة جدا على مستوى سير المعارك وعلى مستوى أي مغامرة قد تقوم بها هذه القوات في الميدان للتحرك باتجاه هذا هذه الجبهة أو تلك.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، أوباط الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، وهو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
2: وفي حديث الساعة نتابع أيضا، ضربات القوات المسلحة البطولية تربك العدو السعودي وتفرض واقعا ميدانيا جديدا.

0: أظهرت صور الأقمار الصناعية الأضرار الجديدة في مصفاة جيزان إثر إصابتها بطائرة مسيرة في 18 من أغسطس الجاري. ووثقت الصور أضرارا جديدة في مصفاة جنوب السعودية عقب هجوم بطائرة مسيرة يمنية في 18 من أغسطس، حيث أصابت الضربة خزانا كبيرا لتخزين النفط، مما أدى إلى اندلاع حريق فيه مع ترجيح وجود أماكن أخرى متضررة لكنها مغطاة بالغيوم. بفضل الله وبعد 12 عاما من العدوان والحصار السعودي الأمريكي المفروض على اليمن ظلما، وبعد أحداث طوفان الأقصى، وصلت قدرات القوات المسلحة اليمنية إلى مستويات متقدمة وبعيدة المدى، حديثة ومتطورة للغاية، تتسابق في تطويرها مع الزمن.
1: في رسالة حاسمة مفادها أن سماء اليمن وسيادتها خط أحمر لا يمكن تجاوزه دون كلفة قاسية في العمق السعودي، نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية نوعية ومزدوجة استهدفت بطائرتين مسيرتين أهدافا حساسة وحيوية في منطقة نجران، وذلك ردا على الانتهاكات السافرة التي ارتكبها طيران العدو السعودي لأجواء الجمهورية اليمنية. وانطلاقا من حق الدفاع المشروعي، وجه سلاح الجو المسير ضربات مركزة نحو هدفين رئيسيين يتمتعان بأهمية استراتيجية واقتصادية بالغة. فكان الهدف الأول مطار نجران، وهو المنشأة الحيوية ذات الاستخدام الحربي التي شكلت عقدا لوجستيا وعسكريا لهجمات العدو ضد اليمن، حيث أصابتها المسيرة بدقة عالية مخلفة حالة من التخبط وتعطيل العمليات. فيما كان الهدف الثاني منشأة أرامكو بنجران، والتي تم دكها بضربة مركزة أخرى تؤكد قدرة القوات المسلحة اليمنية على الوصول إلى أهم الحلقات الاقتصادية للخصم. هذه الضربات جاءت تتويجا للتحذيرات الصارمة التي أطلقتها قواتنا المسلحة بتثبيت معادلة العمق بالعمق والأجواء بالأجواء، ومع خروقات العدو السعودي لأجواء صعدة ومختلف المحافظات، كان الرد بهذه العملية تأكيدا على أن أي خرق جوي سيقابل فورا برد موجع يطال البنى التحتية والاقتصادية الحساسة للمملكة في عقر دارها. وتظهر هذه الضربات النوعية حجم التطور الهائل الذي وصلت إليه القدرات العسكرية اليمنية تخطيطا وتنفيذا برغم سنوات الحصار الظالم.

0: وتؤكد بأن القوات المسلحة في أعلى درجات الجهوزية والاستعداد لتنفيذ عمليات أوسع وأشد قساوة في حال استمر تمادي العدو السعودي في خروقاته واعتداءاته. ولأن لغة التهديد والغطرسة لن تفيد، فإن مفتاح الأمن والاستقرار مرتبط حصرا بالوقف التام للعدوان ورفع الحصار والالتزام الكامل بوقف كافة الانتهاكات بحق بلدنا وشعبنا العظيم.
1: ما جرى في بلادنا على مدى السنوات الماضية من أحداث سواء كان مؤلما مما ارتكبه الطغاة من جرائم حرب يندى لها جبل الإنسانية أو مفرحا مما حققته قواتنا المسلحة من إنجازات في مجال التصنيع الحربي ومن انتصارات ميدانية ومواقف بطولية في مواجهة قوى الطاغوت، فإن تلك المواقف سيخلدها التاريخ وقد أذهلت العالم بصمود لم يسبق له مثيل في تاريخ الحروب. إنها مدرسة بحق جمعت في ساحاتها ما يلزم الإنسان الوطني الحر من أسباب الفهم والخبرة والتجربة، ففيها رجال ليسوا جميعا من الأكاديميين والعسكريين الذين درسوا في أرقى الأكاديميات العالمية وحصلوا على النياشين والأوسمة، ولا من الوكلاء والوزراء والنواب وأصحاب المناصب العليا، وإن كان منهم فهم قليلون جدا، لكن هؤلاء الرجال هم خيرة شباب اليمن من مختلف قبائله وعظمائه ومن أطفاله وكادحيه وفقرائه ومستضعفيه الذين اتجهوا كالبنيان المرصوص إلى خوض غمار المعركة، فأبدعوا واستفادوا من تجارب الحرب وتراكمت خبراتهم وصنعوا المستحيل وأبدعوا في مختلف المجالات. الكاتب والباحث السياسي الدكتور حسان الزين: ضربات القوات المسلحة البطولية تربك العدو السعودي وتفرض واقعا ميدانيا جديدا.
2: أولا خلينا نقول أن الجيش اليمني والقوات اليمنية يعني لديها قضية إنسانية واضحة، وبالتالي الفك الحصار عن الشعب اليمني، هذه نقطة قوية جدا في أي معركة يخوضها الشعب اليمني مقابل هذا الحصار. اثنين، العقل اليمني الذي يعني يبدع بطريقة أو بأخرى في استحداث يعني الأحداث الذي تحقق أهدافه، أدوات التي تحقق أهدافه على مستوى أنه يريد إخراج اليمن من الحصار الذي فرض عليه منذ سنوات. ثلاثة، أن التكتيك الذي يعتمد والحكمة في التعاطي مع هذا الأمر لم يكن عشوائيا، بل كان يعني بعد حجة وبعد يعني فترات طويلة، إن كانت من الحوار وإن كانت من المفاوضات وإن كان عبر تحذيرات القيادة اليمنية في أكثر من مكان. أربعة، أن يعني غريب عجيب أن لماذا لم يفك الحصار إذا كانت المصلحة إن كان من ناحية استراتيجية ومن ناحية هي للشعب اليمني أولا وللمملكة العربية السعودية، لماذا لا تفك الحصار المملكة العربية السعودية؟ ما هو الأهداف المملكة في حول أو ذلك؟ إلا كان هناك آكل أمريكيين، وإذا كان هناك تفكير خاطئ من ناحية التخدير الاستراتيجي لديهم، وهذا هو واضح، لأنه بالنهاية إذا بعد العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، المملكة العربية السعودية يعني تعاني من أزمة اقتصادية من ناحية تصدير النفط على مضيق هرمز، وإن كان على أنابيب ينبع البحر الأحمر. فإذا ما هي الفائدة التي تجنيها المملكة العربية السعودية من هذا الاعتداء والعدوان على الشعب اليمني أو بقاء هذا الحصار على الشعب العربي؟ غير مفهوم واضح من هذا، لأنه أول شيء الآن يعني استراتيجية حصن الجوار هو أهم بكثير من استراتيجية العداء، إن كان ضمن الدول الخليج وإن كان أنا ضمن بعضهم وإن كان ضمن في مواجهة القوات اليمنية. هناك نقطة أساسية يجب الانتباه إليها بأن الجميع متضرر جدا من هذا الأمر، الشعب حتى المملكة العربية السعودية هي تدفع كثير من عناصرها من قواتها خسائر فادحة. إذن لماذا لم يغلب العقل على والمصالح الكبرى على المصالح الآنية؟ أظن هناك أحيانا التكبر والكبرياء من أن اليمن ليس قوة صاعدة وليس قوة لديها يعني إمكانيات، وأحيانا يعني الأخطاء في الحسابات، وأحيانا الأمريكي يدخل على الخط لأنه يريد أن يورط الجميع في أمور لا في غنى عنها. أولا، التحشدات الداخلية على مستوى اليمن ومستوى الفريق الذي هو متعاون مع المملكة العربية السعودية والإمارات وحتى الكيان العبري هو كذلك وقع في فخ، خليني أقول فخ التقدير، بأن القوات اليمنية التي تتابع تقدمها على مستوى التقنيات هي أصبحت قادرة على إحداث يعني مش بس خروقات، على إحداث تغييرات استراتيجية مهمة، وهذه النقطة الأساسية التي يمكن الحديث عنها بالنسبة لليمن. التجربة مع الكيان العبري والعدوان الإسرائيلي على اليمن وعلى المنطقة وعلى شعوبنا أدى إلى أن العقل اليمني أنتج الكثير من التقنيات، وهذا ما أشار إليه القائد عبد الملك الحوثي في أكثر من مكان، بأنه كلما تطور الأعداء تقنياتهم طورنا تقنياتنا. اثنين، على مستوى أن شركات التأمين تدفع عشرات المليارات من الدولارات وتستنزف يعني النفط السعودي وتستنزف القوات السعودية من ناحية يعني إذا كانت هي يعني تحاول أن تكون رقيب على السفن المتوجهة من البحر الأحمر.
3: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: شاهد وشواهد. تراجع مؤشرات الاقتصاد السعودي والأمريكي. وصل إجمالي الدين العام الأمريكي إلى حاجز 40 تريليون دولار في أغسطس 2026، ويعود هذا الارتفاع القياسي إلى زيادة الاقتراض الحكومي وارتفاع مدفوعات الفائدة واتساع العجز المالي الناتج عن برامج الإنفاق والالتزامات الاجتماعية.
1: للمرة الأولى في التاريخ يتجاوز الدين الحكومي الأمريكي 40 تريليون دولار. الرقم يعني أن الدين الأمريكي تضاعف في أقل من عقد من 19.95 تريليونا في يناير 2017، ووصل الرقم قبل عامين من الموعد الذي توقعه مكتب الميزانية بالكونغرس أي 2028، ليتخطى الدين حاجز 100% من الناتج المحلي. فتدين واشنطن لدائنيها ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية بأكثر مما تنتجه في عام كامل. لكن ما يشغل الإعلام الأمريكي ليس حجم الدين بل كلفته، فقد بلغت فوائده نحو 1.2 تريليون دولار هذا العام، لتصبح أكبر بند إنفاق بعد الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، فيما سجلت الخزانة عجزا شهريا في يوليو يفوق 432 مليار دولار، وهو الأعلى منذ أكثر من 5 سنوات. وهنا يبرز ما تسميه وكالة بلومبرغ حلقة الهلاك المتمثلة بفوائد أعلى تضاف إلى الدين، فيطالب المستثمرون بعوائد أكبر، فترتفع حاجة الخزانة إلى الاقتراض من جديد، أي أن الحكومة تقترض لتسدد فوائد ما اقترضته سابقاً. أما مؤشر الخطر فظهر في السوق مباشرة، حيث قفز عائد سندات 30 عاما إلى 5.31% في أعلى مستوى منذ عام 2007. وحين تدخل وزير الخزانة بمضاعفة عمليات إعادة شراء السندات، تبخر أثر التدخل خلال يوم واحد، وعادت العوائد إلى ما كانت عليه. ووصف محلل نقلت عنه صحيفة وول ستريت جورنال بأنه لصقة لا تعالج المشكلة، فيما يحذر خبير وفقا للصحيفة من أن سندات الخزانة وهي الأصل الأكثر أمانا في العالم لم تعد تتصرف كملاذ في لحظات الضغط. أما العدوان على المنطقة فحاضر بوضوح في التفاصيل، فإلى جانب قانون ترامب الضريبي يشير موقع أكسيس إلى أن البيت الأبيض طلب عشرات المليارات الإضافية المرتبطة بالعدوان على إيران وإعادة بناء مخزون الذخائر، وسط تقديرات بأن اقتراض هذا المبلغ سيضيف 38 مليار دولار كفوائد حتى عام 2036، ليقترب ثمنه الحقيقي من 126 مليار دولار. أما الأخطر فيكمن في أن الدين ينقض بسرعة على جيوب الأمريكيين، ويحذر اقتصاديون من أن ارتفاع الدين يرفع كلفة الرهون العقارية والقروض الطلابية وتمويل الشركات الصغيرة، ويضيق هامش التمويل العسكري والبنية التحتية والتعليم. هذا وتتصاعد الأصوات المطالبة باتخاذ الحكومة إجراءات عملية، وإلا فستتزايد ضغوط الإنفاق على الأمريكيين الذين سيدفعون بلا شك الثمن قبل أن تصطدم واشنطن بسقف دين جديد في غضون أسابيع.
0: تثبت المعطيات المتلاحقة في قطاع النفط السعودي أن الاستراتيجية اليمنية نجحت في نقل معركة البحر الأحمر من إطارها الميداني الضيق إلى عمق الحسابات الاقتصادية للرياض، حيث أدى تكثيف الضربات البحرية واستهداف المنشآت الحيوية إلى فرض معادلة ردع مريرة وجديدة. وفي المقابل وجدت القيادة السعودية نفسها أمام مأزق استراتيجي معقد يفرض عليها دفع أثمان باهظة لتأمين صادراتها عبر اللجوء إلى مسارات شحن بديلة ومكلفة، والتحول من وضعية الهجوم إلى استنزاف لوجستي ومالي غير مسبوق لحماية شريان طاقتها الرئيسي. وتتجلى أبعاد هذه الأزمة بعد أن كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن أضرار شركة أرامكو، إلى إعادة هيكلة خطط النقل عبر تأجير ناقلات تابعة لشركات كورية جنوبية ويونانية ونرويجية لنقل الخام من ميناء ينبع نحو البحر المتوسط عبر مسارات بديلة كقناة السويس ورأس الرجاء الصالح تجنبا للمرور المباشر عبر مضيق باب المندب. تشهد مؤشرات الاقتصاد العالمي تباطؤا في النمو بنحو 2.5% وسط اضطرابات الأسواق، بينما يواجه الاقتصاد السعودي انكماشا مؤقتا للأنشطة النفطية قابله صمود وقوة في الإيرادات غير النفطية ونمو الأصول الأجنبية للبنك المركزي. وشهدت مؤشرات الاقتصادين السعودي والأمريكي ضغوطا وتراجعا ملحوظا، فقد أغلقت مؤشرات وول ستريت الأمريكية على انخفاض متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة وضغوط أسعار الطاقة، بينما سجل الاقتصاد السعودي انكماشا فصليا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% من الربع الثاني متأثرا بهبوط قطاع النفط وتحديات الإمدادات. قراءة اقتصادية لتراجع مؤشرات الاقتصاد السعودي والأمريكي مع الخبير في الشؤون الاقتصادية سليم الجعدبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى طيب الطاهرين. هو بالفعل عملية الحصار اليمني المفروضة على المملكة العربية السعودية أتت أكلها بشكل سريع، ونتحدث الآن على حوالي قرابة شهر. تالي هذه العملية أتت أكلها وأثرت على الاقتصاد العالمي. إذا تحدثنا على سبيل المثال عن أبرز أو المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي هي أسعار النفط الخام، أسعار برنت في 18 كان 91، واليوم خلال الساعات القليلة الماضية ارتفع إلى 93 دولار. وبالتالي عندما ترتفع هذه المبالغ معناها يدخل العالم في تضخم، والسبب الرئيسي هو النفط، لأن النفط هو السلعة الأساسية التي تحرك الاقتصاد العالمي. إضافة إلى نقطة مهمة، طبعا هذه كانت تعتبر فرصة للمملكة العربية السعودية في الأوضاع الطبيعية بعد إغلاق مضيق هرمز، كان عندما ترتفع أسعار النفط والتدفقات النفطية مستمرة، لم يكن عداء السعودية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع الجمهورية اليمنية لاستفادت، لأن هذه الكميات إذا ضربنا هذا السعر 93 دولار في 10 ملايين برميل هذا سيحقق إيرادات للخزينة السعودية. لكن الآن ما هو الحاصل؟ طبعا الإيرادات هي تتكون من نوعين وهي السعر والكمية، لكن الآن السعودية لا تحقق أي أرباح. لماذا؟ لأن السعر مرتفع والكمية انخفضت. الآن السعودية وفق آخر تقرير الآن صدر خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، السعودية انخفض إنتاجها أو تصديرها إلى 1,800,000 برميل، تحدث عن نسبة انخفاض من 7 ملايين برميل إلى 1,800,000، وهذه الآن كارثة على الاقتصاد السعودي. طب الاقتصاد السعودي والموازنة السعودية ربطت في الموازنة عند سعر النفط عند 90 دولار وكمية لا تقل عن 8 إلى 10 ملايين برميل، لكن الآن طبعا هذا معناها سيحقق عجز كارثي على المملكة العربية السعودية لم تتكبد منذ قيامها. طبعا السعودية إلى العام 2014 كانت تحقق فوائد، من عام 2014 ومن 2015 وبعد دخولها في عدوان مع الجمهورية اليمنية تكبدت الموازنة عجز وصل إلى قرابة 450 مليار دولار. وبالتالي الأسعار النفط الخام أيضا انعكست على بقية الأسعار. عندما يرتفع أسعار النفط هناك نقطة اللي هي مفهوم البترودولار، دائما عندما نتحدث عن النفط نربطها مباشرة هذا الدولار. وبالتالي طبعا هناك علاقة بين ثلاث مكونات اقتصادية عالمية وهي النفط والدولار والذهب، وهذه علاقة هي التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي. وبالتالي ما هي العلاقة بين أسعار النفط وأسعار الدولار؟ طبعا كما لاحظنا أن هناك في أسعار النفط هناك انخفاض في مؤشر قيمة الدولار. إذا ارتفعت أسعار النفط مؤشر الدولار ينخفض. إذا كان سعر البرميل النفط 50 دولار، 100 دولار سأشتري بها برميلين من النفط. عندما يرتفع سعر البرميل إلى 100 دولار، 100 دولار ورقة المئة لن أشتري بها إلا برميل واحد، وبالتالي القوة الشرائية تنخفض للدولار عندما ترتفع أسعار النفط. هل هذه العلاقة تستمر بشكل دائم؟ لا تستمر بشكل دائم، تستمر في مرحلة معينة التي هي مرحلة ما يسمى انقطاع الكميات. طبعا النفط هو شريان الدولار، وبالتالي يفترض عند ارتفاع أسعار النفط أن يرتفع الدولار، لكن متى يرتفع الدولار عند ارتفاع أسعار النفط؟ عندما تتدفق الكميات، لكن عندما يحدث عجز في ميزان عندما يرتفع الأسعار الكميات انخفض مؤشر الدولار ينخفض، ومؤشر الدولار ينخفض معناها قوة شرائية للدولار أمام بقية العملات ماذا يحدث لها؟ تنخفض، معناها زيادة في تضخم في الولايات المتحدة، معناها أن الاقتصاد السعودي الذي يعتبر الشريان الرئيسي للولايات المتحدة سيتأثر.
3: وصلت دينا الأمريكي يوم أمس خلال الساعات الأولى من ليلة أمس، وصل لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة إلى 40 تريليون دولار. كلما ارتفعت أسعار الدولار انخفضت أسعار الذهب، وكلما انخفضت أسعار الدولار ارتفعت أسعار الذهب. لماذا؟ لأن المستثمر والبنوك المركزية الذي تتوجه إلى الاستثمار في الدولار تتخلص من هذه الأرصدة ومن أرصدتها، وبالذات من أرصدتها الاحتياطية، وتتوجه إلى استثمار في الذهب. أثر لمضيق هرمز أو لباب المندب، طبعا الأثر هو مزدوج لمضيق هرمز وباب المندب. طبعا نحن نتحدث عن الأثر لباب المندب، ذهب من 4000 دولار إلى 4000 وقرابة 500. وللعلم هذه نقطة مهمة، هذا السعر المعلن للعالم، لكن السعر الحقيقي للذهب كما سنستعرض إن شاء الله في حلقات قادمة في مؤشرات البورصة الأمريكية، سعر الأنصة الذهب هو 11600 دولار، وهذا رقم صادم. وبالتالي قد ربما يتساءل لماذا لا يعلن هذا السعر؟ إذا أعلن هذا السعر معناها انهيار الاقتصاد العالمي، معناها الولايات المتحدة ستنهار. لذلك اللوب الصهيوني والمنظومة الصهيونية العالمية تحاول كبح جباح الذهب أن يظهر بهذا السعر، لأنه مباشرة عندما ترتفع أسعار الذهب معناها هناك أثر. دولار هو قام على أنقاض الذهب، دولار هو في الأخير هي عملة وهمية عن الاقتصاد. تحدث عن ذهب والفضة، هي الاقتصاد الحقيقي، أما هذا عبارة عن اقتصاد ورقي. 100 دولار قيمتها الحقيقية 26 سنت، إذا ضربناها يعني لا تتعدى 30 إلى 40 ريال. لكن أنا في اليمن أتحمل 53,000، وفي جمهورية مصر يتحمل 5,200، وفي كل الدول نحن نتوزع التضخم العالمي. وإلا لأصبح المواطن الأمريكي 100 دولار لا تعني له شيء، لأنه سيكون تضخم وتضخم مفرط.

0: في المرصد. من سيحمينا؟ مراجعة في استراتيجية الأمن والارتهان الخليجي. تشهد منطقة الخليج مرحلة جديدة من الحرب بعد تجدد المواجهة بين بلادنا والعدو السعودي المحكومة باتفاق خفض التصعيد بعد عاصفة الحزم التي اعتدت فيها السعودية مع تحالف دولي على سيادة اليمن دون اعتبار أنها دولة مستقلة. تجاوزت فيها الرياض سياسة الجوار بين بلدين متداخلين سكانيا تربطهم أواسط قربة بامتدادات عائلية وأكثر. قبل الحديث عن الدين واحترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية تحت أي عنوان أو ذريعة ضوابط لم تحترمها السعودية يوما.
1: قد تكون المسافة الجغرافية مجرد رقم على الخريطة، لكنها في لحظات الأزمات تتحول إلى حقيقة استراتيجية لا يمكن تجاهلها. فالدولة التي تنتمي إلى محيط جغرافي وديني وحضاري واحد مع جيرانها يفترض أن تدرك أن أمنها واستقرارها ومصالحها طويلة المدى، ترتبط قبل كل شيء بمحيطها الطبيعي لا بالقوى البعيدة التي تفصلها عنها آلاف الكيلومترات. ليس من المنطقي وفق حسابات الجغرافيا والسياسة أن يتحول الجار إلى مصدر تهديد دائم، بينما يصبح الحليف البعيد هو الضامن للأمن وللاستقرار. فالجغرافيا لا تتغير بتوقيع اتفاقية، والروابط الدينية والثقافية والتاريخية لا تلغى بمجرد اختلاف سياسي. اليمن والسعودية على سبيل المثال يشتركان في حدود جغرافية طويلة وروابط اجتماعية وتاريخية وثقافية، ينتميان إلى فضاء عربي وإسلامي واحد. ومن منظور المصالح الاستراتيجية فإن بناء علاقات مستقرة مع الجار يمكن أن يشكل أساسا لأمن إقليمي مستدام، بينما الاعتماد المفرط على قوة خارجية يجعل الأمن مرتبطا بحسابات طرف لا يعيش جغرافيا داخل المنطقة ولا يتحمل بالضرورة نتائج الصراعات التي تخدم مصالحها. هنا تظهر المفارقة الكبرى كيف يمكن أن ينظر إلى الأخ القريب بوصفه خطرا وجوديا، بينما ينظر إلى الحليف البعيد باعتباره شريكا استراتيجيا دائما. البقاء لا يكون بالارتهان وإنما بالعمق العربي والإسلامي، والثروة التي لا تقاس بالمال وقوة الدول العربية والإسلامية لا تكمن فقط في النفط والغاز والثروات الطبيعية، وإنما تمتلك المنطقة ثروة أكبر تتمثل في العمق الحضاري والجغرافي والبشري. فالروابط العربية والإسلامية تشكل شبكة طبيعية من العلاقات والمصالح، وإذا أحسن توظيفها فإنها تستطيع أن تتحول إلى منظومة أمن واقتصاد وتعاون إقليمي وتكامل اقتصادي منافس لكثير من التحالفات الاقتصادية. لكن عندما تتراجع هذه الروابط لصالح تحالفات خارجية فإن الدولة لا تفقد حليفا محتملا فحسب، وإنما تفقد جزءا من قدرتها على بناء منظومة أمن إقليمية مستقلة. على بعض الأنظمة في المنطقة أن تدرك جيدا أن مستقبل دول الخليج كما هو الحال مع مستقبل المنطقة العربية عموما لا ينبغي أن يبنى على سؤال من سيحمينا، بل على سؤال أكثر جوهرية: كيف نبني قوة تجعلنا قادرين على حماية أنفسنا ومصالحنا؟ من هنا يمكن قراءة حالة بعض الدول الخليجية التي شاركت في العدوان على اليمن، السعودية والإمارات مثلا، حيث لم يقتصر الأمر على خلاف سياسي أو صراع على النفوذ، بل كشف عن أزمة أعمق في مفهوم الأمن الإقليمي. فبدلا من أن يكون الأمن العربي قائما على التعاون بين دول المنطقة أصبح في بعض الحالات مرتبطا بالحماية الخارجية وبالاعتماد على قوى كبرى تستطيع في أي لحظة إعادة ترتيب أولوياتها وفقا لمصالحها الخاصة. أمريكا والغرب لم يترددا في التخلي عن الحلفاء عندما تقتضي مصالحهم ذلك. ومن أبرز الأمثلة على الأمر التحالفات العسكرية والسياسية التي نسجتها الولايات المتحدة خلال الحروب والنزاعات المختلفة، سواء في فيتنام أو في الشرق الأوسط. وفي هذه الحالات ترك الكثير من الحلفاء المحليين ليواجهوا مصيرهم وحدهم بعد انسحاب القوات الأمريكية أو تصاعد تغير السياسات الدولية. وبالنظر إلى السعودية والإمارات فهما دولتان تتمتعان بعلاقات وثيقة مع الغرب، ويجب أن تأخذ هذه الدول العبرة من التاريخ وأن تدرك أن الاعتماد الكامل على الحلفاء الدوليين قد لا يكون دائما الخيار الأضمن.

0: في الذكرى 57 لجريمة إحراق الأقصى، حركة المقاومة الفلسطينية تؤكد فشل جميع مخططات التهويد في طمس هوية الأقصى المبارك. أكدت حركات المقاومة الفلسطينية أن جميع مخططات العدو الصهيوني التهويدية لن تفلح في طمس هوية الأقصى المبارك. وحذرت في بيانات لها بمناسبة الذكرى 57 لجريمة إحراق المسجد الأقصى من التصعيد الخطير الذي تمارسه حكومة العدو ضد قبلة المسلمين الأولى وثالث مساجدهم عبر الاقتحامات المتواصلة ومخططات التهويد المستمرة. كما حذرت أيضا من مخططات فرض التقسيم الزماني والمكاني ومنع الصلاة والرباط في الأقصى المبارك وإطلاق يد المغتصبين لإقامة الطقوس اليهودية العلنية فيه، موضحة أن الاعتداءات الصهيونية المتواصلة بحق شعبنا ومقدساته وتاريخه وتراثه تعبر عن الطبيعة الإجرامية والممنهجة لهذا العدو.
1: منذ قرون طويلة ظل المسجد الأقصى المبارك قلبا نابضا للعقيدة والتاريخ ومهوى أفئدة الملايين من المسلمين، لكن في صباح يوم الخميس 21 من أغسطس عام 69 من القرن الماضي استفاق العالم الإسلامي على جريمة تقشعر لها الأبدان، حريق يلتهم قبلة المسلمين الأولى. تسلل سائح أسترالي يدعى دينيس روهان إلى داخل المسجد القبلي وسكب مواد مشتعلة في أرجائه، ما هي إلا لحظات حتى اندلعت النيران في أروقة المسجد، وسرعان ما امتدت إلى منبر صلاح الدين الأيوبي التاريخي الذي كان رمزاً لانتصار المسلمين في معركة حطين وتحرير القدس. احتراقه لم يكن مجرد خسارة أثرية، بل كان محاولة لطمس ذاكرة أمة بأكملها. هرع أبناء القدس لإطفاء الحريق، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت سيارات الإطفاء القادمة من الضفة الغربية وقطاع غزة، بل إنها قطعت المياه عن المسجد الأقصى. اضطر الناس لاستخدام دلاء المياه الصغيرة وأجسادهم المطلية بالدخان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ألقي القبض على الجاني الذي زعم أنه نفذ فعلته استجابة لوحي رباني يهدف إلى تسريع عودة المسيح، لكن الشكوك تواصلت بأن ما جرى لم يكن عملاً فردياً معزولاً، بل جزءاً من مخططات صهيونية قديمة لإزالة المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم. لم يكن حريق الأقصى مجرد حادثة في تاريخ مدينة مقدسة، بل جرح غائر في وجدان أمة بأسرها. النار التي اشتعلت في جدران المسجد عام 69 لا تزال مشتعلة في قلوب المسلمين، لتذكرهم بأن الأقصى ليس مجرد معمار، بل عهد مقدس ووصية تاريخية وأمانة في أعناق الأجيال.
0: المشروع الصهيوني المتمثل بكيان الاحتلال الصهيوني اليهودي لفلسطين هو مشروع استعماري وضعته أكبر دولة استعمارية بريطانيا في بداية القرن العشرين بالنيابة عن الغرب الإمبريالي النهاب الذي مد عصابات صهيون بكل وسائل البقاء والديمومة وزودها بالسلاح النووي لتهديد وإبادة أصحاب الأرض ومن يقف معهم. كل المشاريع الاستعمارية قامت على الإبادة من أستراليا حتى الأمريكيتين، واليوم يحاولون تطبيق مشروع إبادة في فلسطين للإبقاء على دولة الصهاينة وإقامة شرق أوسط جديد يخضع لمشيئتهم وحراسة مشاريعهم الاستعمارية. الكاتب والمحلل السياسي عبد الرحمن المحمدي، في تساؤل عن المشروع الصهيوني الذي يهدد الجغرافيا الفلسطينية أم أنه يستهدف الأمة بأسرها، يجيب فيقول:
2: يهدد الجغرافيا الفلسطينية فقط، ولكنه أيضا وفقا لخطة مشروع إسرائيل الكبرى سيمتد إلى سيناء وإلى دول كانت محسوبة أيضا ضمن دول الطوق على المشروع الصهيوني، وهي الآن تعبث بهذا الطوق وتحاول كسر الحصار المفروض عليها منذ 67 و 900 ألف، وهي الآن تريد أن تصل إلى تحقيق الهدف الكبير لتحد المجتمع الصهيوني في معركتهم الكبرى التي تنطلق أيضا ليس من مبدأ سياسي فقط، وإنما أيضا تنطلق وفقا للرؤية أو للسردية اليهودية الدينية. قابل أيضا الآن ربما قد تشتعل أو قد تنصرف حالة السلام المؤجلة، حالة السلام المؤقتة في فلسطين، وتبدأ المقاومة الفلسطينية أيضا باتخاذ خيارات، لأنها أيضا قد حوصرت في زاوية ضيقة، ولا يمكن لهذه المقاومة أمامها سوى خيار أن تسلم رقبتها للعدو الصهيوني. في المقابل سيكون هناك تحرك لهذه القوى السياسية المسلحة والجهادية للقيام بدورة أيضا في مواجهة هذه الحرب الإبادة الصامتة، أيضا في وقت ما تعاني حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال أيضا من مشاكل جمة في وضعه الداخلي وفي تركيبته المجتمعية وفي نسقه المجتمعي، يعاني أزمة شديدة ربما قد أو أنه هذا الكيان تآكل من داخله، وهو لا يستطيع قيادة حرب استنزافية طويلة، لأنه اتسم خلال منذ وجوده في منذ منتصف القرن العشرين وحتى اليوم على بقائه على الحرب الخاطئة. الاستنزافية الطويلة التي حددها محور المقاومة، سواء كانت المقاومة الفلسطينية أو المقاومة اللبنانية أو المقاومة في اليمن أو المقاومة في العراق وإيران، ساروا مسار الحرب الاستنزافية الطويلة، استثمروا أيضا مخزونهم الحضاري، حشدوا المجتمع الأمة أو المجتمعات القطرية داخل كل قطر في محور المقاومة في إطار هذه المعركة الكبرى. وهو بالفعل ما يجري في هذه المنطقة في هذه اللحظة هو حرب كبرى، يجب أن يتم انتصار طرف على آخر. الأمة أيضا مهددة بالزوال، أو أن الكيان يكون مهدد بالزوال. في المقابل الولايات المتحدة نتيجة أزماتها الاقتصادية ونتيجة الصدمة التي تعيشها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب منذ دخول خوضه للحرب ضد الاستراتيجية، يجعله أيضا يغرق أكثر في الشرق الأوسط. يحددوا كل الوقائع والبديهيات، حتى أن الأزمة قد وصلت إلى الشارع الأمريكي. هناك حالة من الانقسام الكبير داخل المجتمع الأمريكي، كما أن هناك جيل من الشباب يقود معركة أن أمريكا أولا وليس إسرائيل أولا. الإدارة الأمريكية تقود حرب تشعل المنطقة، منطقة الشرق الأوسط للدفاع لخوض معركة إسرائيل.

0: حول العالم. النيجر من اليورانيوم إلى البترول، قراءة في تحولات الموارد والتحالفات. النيجر دولة غنية بالموارد، تسعى إلى تعزيز سيادتها الاقتصادية وتنويع شراكاتها الدولية عبر تطوير قطاعات الطاقة والتعدين.
1: تعرف النيجر بأنها إحدى أبرز الدول المنتجة لليورانيوم في العالم، وفي مشهد جيوسياسي متغير تسعى الدولة الواقعة غرب أفريقيا تحت حكم عسكري جديد يتبنى خطابا استقلاليا إلى إعادة تعريف مكانتها الاقتصادية. فحررت ثرواتها المعدنية من قبضة الشركات الفرنسية وشرعت في بناء شراكات جديدة ضمن إعادة هيكلة علاقاتها الخارجية. دخلت نيامي بقوة في قطاع النفط والغاز إنتاجا وتصديرا، ساعية إلى الارتقاء من مجرد مصدر للخام إلى مركز صناعي إقليمي للطاقة. يعزى هذا التحول إلى التوجهات السياسية الجديدة في نيامي التي تضع السيادة على الثروات واستقلال القرار الوطني في صدارة أولوياتها. يجيء التوجه الاستقلالي في النيجر مع الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الرحمن تياني وأطاح بالرئيس محمد بازوم الموالي لفرنسا في 26 من يوليو 2023. ومنذ إذن رفع المجلس العسكري شعارات الاستقلال الوطني والسيادة على الثروات، فأمر بجلاء القوات الفرنسية وألغى اتفاقية التعاون مع باريس، واتجه إلى تعزيز العلاقات مع مالي وبوركينا فاسو. وشكلت الدول الثلاث تحالفا عرف بتحالف دول الساحل، وتعمقت القطيعة مع فرنسا لتشمل الملف الاقتصادي وبخاصة اليورانيوم. ظلت نيجر لاعبا رئيسا في سوق اليورانيوم العالمي، إذ تحتل المرتبة السابعة في الإنتاج، وكانت موردا لربع احتياجات محطات الطاقة النووية الأوروبية حتى العام 2022. كانت شركة أورانو الفرنسية تمسك بهذا المورد وتدير مناجم كبيرة، لكن الحكومة الجديدة ألغت تراخيصها عام 2024 وأممت فرعها المحلي، وأعلنت في ديسمبر 2025 طرح مخزون اليورانيوم للبيع في السوق الدولية باستقلالية تامة. وقد فتح هذا الباب أمام روسيا التي أبدت رغبتها في تعدين اليورانيوم، حيث لا تقتصر ثروات النيجر على اليورانيوم، فهي تمتلك احتياطات من الذهب بلغت صادراتها منه عام 2025 نحو 2.7 مليار، وتعمل على إنشاء مصفاة لتكرير الذهب مع شركة سوفارينا رويال جولد تريندينج، كما تمتلك احتياطات تقدر بنحو 300 إلى 350 ألف طن من اليوثيوم وأكثر من 1 مليار طن من الفوسفات، وفتحت المجال للشركات الروسية لاستكشافها.

0: سامعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية مشوارنا في 60 دقيقة. صاحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر. 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
0: والقصة،
1: نقرأها
0: ونحللها
1: في
0: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر بالإضافة لتسجيل إصابة لمواطنة فلسطينية اليوم برصاص وقصف إسرائيلي في دير البلح والنصيرات وسط قطاع غزة، تزامنا مع استمرار خرق العدو الإسرائيلي لاتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة في القطاع لليوم 317 تواليا حسب ما أفادت وكالة سند الفلسطينية للأنباء. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة، شنت قوات العدو الإسرائيلي والمستوطنون الصهاينة اليوم هجمات واعتداءات واسعة على المواطنين الفلسطينيين عبر المداهمات والاقتحامات والانتهاكات وإغلاق مداخل القرى والبلدات ونصب الحواجز والتفتيش والتنكيل وإجبار المواطنين على الرحيل من مساكنهم لصالح المستوطنين. واصلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على مناطق في جنوب لبنان، حيث سمع دوي انفجار كبير في محيط بلدة أرنون ناجم عن غارة نفذتها طائرة العدو الإسرائيلي. وشن طيران الحربي للعدو غارتين على مرتفع علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقة. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف دوحة كفر الرمان ومحيط تلة الدبشة وحرج علي الطاهر مستخدمة قذائف فسفورية. كما قصفت مدفعية العدو بلدة المنصوري ومحيط بلدة بيوت السياد وأطراف مجد الزون. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم إن قوة عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي مؤلفة من 6 آليات عسكرية توغلت انطلاقا من بوابة أبو الغيثار وتابعت تحركها نحو منطقة سد الرقاد بمحاذاة الجولان المحتل في ريف القنيطرة بالجنوب السوري. وفي سياق متصل، توغلت دورية أخرى لقوات العدو الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة قبل أن تنفذ عملية تفتيش لأحد المنازل، ثم انسحبت من المنطقة دون تسجيل أي حالة اعتقال بين المدنيين. الخبر الأخير في هذا الموجز. كشف رئيس مجلس الشورى الإيراني البرلمان محمد باقر قليباف اليوم عن أن إيران تلقت العديد من الرسائل من دول مجاورة لصياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة. وقال قليباف في تدوينة بمنصة إكس: لقد عرضت الولايات المتحدة أمن جميع حلفائها للخطر الشديد من خلال الترهيب والاستهتار التام بمصالحهم من أجل إسرائيل حتى كادوا يرون وجودهم برمته على المحك. وأكمل: إن النظام الوطني المستقل هو ما سيحقق السلام والأمن فعلا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.

0: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: فاذهب إلى أبي بكر فليحدثك حديث القوم وأيامهم وأحسابهم، ثم اهجهم وجبريل معك.
2: سمعا وطاعة يا رسول الله.
3: قبل أن تذهب يا حسان، قل شيئا تطيب له نفس رسول الله.
2: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لأقولن ما يسرك. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد.

وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح السطيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمد. تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها، أنت أعلى وأمجد، لك الخلق والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك يا أوس.
0: كيف حالك يا حسان؟
1: بخير ما دام رسول الله فينا.
0: الحمد لله، فالأنصار ملتفون حوله، لا يألون جهدا في نصرته وإظهار دعوته،
1: رغم أنف يهود ومن والاهم،
0: ورغم أنف قريش وأتباعهم. ولكن قل لي يا حسان، هل عملت بوصية رسول الله؟
1: أفي هجاء قريش؟
0: أجل،
1: كيف لا أنفذ أمرا أراده رسول الله؟
0: من هجوت إذن؟
1: هجوت عدو الله أبا البختري بن هشام.
0: ماذا قلت فيه يا حسان؟
1: قلت: وما طلعت شمس النهار ولا بدت، عليك بمجد يا ابن مقطوعة اليد، أبوك لقيط ألأم الناس موضعا، تبنى عليك اللؤم في كل مشهد. إذا الدهر عث في تقادم عهده على عار قوم، كان لؤمك في غد.
0: لا فض فوك يا أبا الوليد، لا فض فوك، فزدنا بالله عليك.
1: أيلد لك أن تسمع هجاء قريش؟
0: كيف لا يا حسان، كيف لا، وهم الذين آذوا رسول الله وأخرجوه.
1: صدقت، والله لأكونن حربا عليهم، ولا أسمعنهم هجائي وشتمي كل يوم، ولا أفضحنهم بين العرب.
0: بارك الله فيك يا حسان، بارك الله فيك، ولكنك نسيت رأس الشرك أبا جهل.
1: لا والله لم أنسه، فقد هجوته هجاء مقذعا، سيطير له لبه وينخلع قلبه.
0: هات أسماءنا إذن، فبشعرك نشتفي يا حسان.
1: سماه معشره أبا حكم، والله سماه أبا جهل، فما يجيء الدهر معتمرا إلا ومرجل جهله يغلي، وكأنه مما يجيش به مبد الفجور وثورة الجهل. أبقت رياسته لمعشره غضب الإله وذلة الأصل، إن ينتصر يدنى الجبين، وإن يلبث قليلا يود بالرحل. قد رامني الشعراء فانقلبوا مني بأفوق ساقط النصل، يخشون من حسان ذا برد هزم العشية صادق الوبل.
0: بأبي أنت وأمي يا شاعر رسول الله، ما أشدك على أعدائك وما أبرك لدينك؟
1: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

0: تبا ليهود يا عمرو، تبا لهم، انهم انفكوا يكيدون للاسلام واهله.
1: ويحهم، اما ان لهم ان يتبعوا دين الله.
0: كيف يفعلون وهم يحاولون اثارة الفتن والايقاع بين الاوس والخزرج؟
1: سحقا لهم، انهم يفعلون هذا بغيا وحسدا وظلما لما خص الله به العرب برسول الله ونشر دعوة الله في الارض.
0: هم والله اهل نفاق وفتنة، يسألون رسول الله ويشقون عليه ويحاولون ان يلبسوا الحق بالباطل.
1: وهل يضير ذلك رسول الله؟
0: لا، فالقرآن ينزل فيهم ما يسألون عنه.
1: تبا لهم، ماذا يبغون من هذا؟
0: لا يبغون الا طمس الاسلام وقهر اهله.
1: ولكن الله لهم بالمرصاد، ولن يفلحوا بعد ذلك ابدا.
0: نعم، لن يفلحوا ان شاء الله. ولكن قل يا عمرو، من هؤلاء الذين يرفعون راية الكيد والعداء من يهود؟
1: انهم كثيرون يا عروة، منهم حيي بن اخطب وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع وابو رافع الاعور وسلام بن ابي الحقيق وغيرهم.
0: الم يتصد لهم حسان بلسانه يصدهم عن رسول الله؟
1: بلى، جزى الله حسانا خيرا، فقد آذاهم بشعره واوجعهم بهجائه.
0: قاتلهم الله، انهم قوم كيد ومكر.
1: الله خير الماكرين يا عروة، دعهم في طغيانهم يعمهون، وهلم لنرى ما سيفعله رسول الله.

0: نحن والله الفائزون برسول الله يا أهل يثرب.
1: الحمد لله، جاءنا النور بعد أن كدنا ألا نراه،
2: وهدانا الله إلى دينه بعد جهل وضلال،
3: وأخرجنا من الظلام إلى النور بإذنه،
0: وبعث لنا محمدا هاديا ونذيرا.
1: ألا قلت في رسول الله شيئا يا حسان؟
0: بلى يا عروة.
1: إذن هات أسمعنا بالله عليك.
0: والله ربي لا نفارق ماجدا، عف الخليقة ماجد الأجداد، متكرما يدعو إلى رب العلا، بذل النصيحة رافع الأعماد، مثل الهلال مباركا ذا رحمة، سمح الخليقة طيب الأعواد. إن تتركوه فإن ربي قادر، أمسى يعود بفضله العواد. والله ربي لا نفارق أمره، ما كان عيش يرتجى لمعادي. لا نبتغي ربا سواه ناصرا، حتى نوافي ضحوة الميعاد.
4: أحسنت يا أبا الوليد، أحسنت.
1: أجل، والله لولا رسول الله لكنا من الخاسرين.
0: وأنت والله يا حسان قد نلت رضا رسول الله، لأنك الذائد عنه المنافح عن دينه.
1: مهلا يا أوس، إلى أين؟
2: إلى رسول الله لنرى ما سيفعل مع يهود.
0: تبا ليهود، ماذا بهم؟
2: أما علمت أنهم يضيقون عليه ويمكرون به؟
0: ولكن ألم يسلم حبرهم عبد الله بن سلام؟
2: بلى، ودعاهم إلى الإسلام وقال:
4: يا معشر يهود، اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به، فوالله إنكم لتعلمون أنه لرسول الله، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته.
1: وماذا كان من يهود يا أوس؟
2: أصروا على كفرهم وعنادهم.
0: هم والله قوم أهل غدر وكذب وفجور.
1: تعالوا الآن لنرى ماذا يريدون من رسول الله.

0: التسجيل والمونتاج عبد السلام التجاني.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم الرسول في القرآن. الرسول في القرآن برنامج خاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعده ويقدمه للإذاعة الدكتور يوسف الحاضري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. سنتكلم في هذه الجزئية وفي الدقائق المعدودة عن آية أخرى ذكر بها وذكر فيها وذكر معها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. محمد رسول الله في القرآن الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى واصفا هذا الرجل العظيم وتحركاته ومن حوله في ذلك الزمن إلى آخر الزمن بمحمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هكذا يتكلم الله سبحانه وتعالى، محمد رسول الله، محمد هذا الرسول الذي أرسل من الله والذي الله جعله رسولا لنا، جعله التواصل ما بيننا وما بين خالقنا، ما بين رازقنا، ما بين مالكنا، ما بين الذي نستمد منه العزة والعظمة والقوة. الله جعل الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تكلم الله سبحانه وتعالى إلينا عبر محمد فيما يسمى القرآن الكريم. وجهنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة لكي نقوم بأسماء آيات الاستخلاف عبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محمد رسول الله والذين معه. من هم الذين معه؟ الذين معه هم الذين يتحزبون بحزبه، الذين يتحركون بحركته، الذين يستجيبون له إذا دعاهم لما يحييهم في إطار آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الذين يجاهدون بجهاده، الذين جاهدوا معه في عصره وجاهدوا بجهاده فيما بعد عصره من ذلك اليوم حتى يومنا هذا. الذين يتراحمون برحمته سواء في عصره أو في عصرنا أو في أي عصر آخر، هو يندرج مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكي تكون مع محمد عليك أن تكون كما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلن تكون هناك معية على الإطلاق لمحمد بك ولك بمحمد ما لم تكن في إطار استحقاق هذه المعية. استحقاق هذه المعية تحتاج لها أمور عديدة، منها إن أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار في المعاملات، أشداء على أمريكا وإسرائيل في عصرنا، في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك كفار قريش، كان هناك اليهود في المدينة، كان هناك المنافقين، كان هناك الفرس والروم. في عصرنا هذا هناك كفار آخرين تتمثل في النظام الأمريكي والنظام الصهيوني والمنافقين في الأنظمة العربية وغيرهم كالبريطانيين والفرنسيين الأوروبيين، وكل من يتحرك في إطار ما كان يتحرك به أولئك الكفار الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك عندما ننظر ونبحث من مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا العصر، ننظر إلى الآية: أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار في المعاملات، أشداء على الكفار في الجهاد والقتال والتحرك ضدهم، أشداء على الكفار في العلاقات، أشداء على الكفار في كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية والتعليمية والتربوية والفكرية والثروات والجغرافية. من هم الذين هم أشداء على الكفار في هذا الجانب؟ من هم أشداء على أمريكا؟ وليس منبطحين لأمريكا، وليس أذلاء لأمريكا، وليس السفير الأمريكي عندهم يدوم الدولة دويم، يدعو ويستدعي أكبر رئيس وأكبر رأس في الدولة، كان ملكا أو رئيسا أو أميرا أو شيخا أو كان ما كان، ليلا أو نهارا فيأتي إليه ذليلا، إذن أين الشدة أمامه؟ لا توجد هناك شدة. في معظم الدول العربية والإسلامية للأسف الشديد ننظر إلى اليمن، يمن الإيمان، يمن الأنصار، هذه الفترة هل هم أشداء على أمريكا إسرائيل؟ بفضل الله سبحانه وتعالى نعم، أشداء على أمريكا وإسرائيل في القول، أشداء بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل، أشداء على الكفار وعلى إسرائيل بالنفسية وما يحملونها من تحرك ضدهم ورفض لهم، أشداء على الكفار بما نقدر لنا الله واستطعنا أن نعد من قوة ومن رباط الخيل نتصدى لهم، وتصدينا لهم في البحار وفي البر وفي الجو، ضربنا أعماق أعماقهم، تصدينا لسفنهم طردناها من البحار بكل قوة، لم نخضع لهم، لم نعطيهم حتى وجه على الإطلاق، بل كل ما أعطيناهم إلا قوة وشدة، أشداء على الكفار. هكذا يجب علينا أن ننظر. للأسف الشديد كثير من الأنظمة العربية أشداء على المؤمنين وليست أشداء على الكفار. نجد التحالف السعودي الإماراتي وكثير من اندرج تحته كيف كان يمتلك شدة وبأس وقوة وعض يعني الذي يشوفهم وكأنهم يعني ما مثلهم. عندما تحالفوا على اليمن كانوا أشداء على المؤمنين، كانوا أشداء على المسلمين، كانوا أشداء على منبع الإيمان والحكمة، كانوا أشداء على منبع وأصل الإيمان الذين ناصروا رسول الله وآووا. كيف كانت شدتهم قسوتهم، وما زالوا حتى هذه اللحظة حتى على داخل معاملاتهم الداخلية فيما يسمى الكفالة والكفيل والتعامل مع العرب المقتربين في أرضهم، قسوة قسوة قسوة قسوة، شدة على هؤلاء. وعندما يكون هناك مقترب عندهم أو موظف عندهم من أوروبا، من أمريكا، حتى من الكيان الصهيوني ولو جاء بجنسية أخرى، نجد الذل والهوان بمجرد أن ينظروا إلى الجواز الأمريكي ينبطحوا جميعا، يخضعوا، يذلوا. وعندما يجدوا يمني أو يجدوا مصري أو يجدوا سوري أو لبناني أو أي جنسية عربية أخرى يتكبروا عليهم، يتجبروا عليهم، ينظروا إليهم نظرة استنقاص، يستحقرونهم. هذه للأسف الشديد تخرج كلك بكاملك بفكرك عن معية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن أن نطلق عليك أنك مع محمد على الإطلاق، لأنك ضعيف ذليل تافه أمام الكفار وشديد على المؤمنين. من جانب آخر والجانب الثاني، أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بين المؤمنين. يجب أن نكون كما قال الله في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذن هنا يجب أن نكون فيما بين البين متعاملين، فيما بين الرحمة، رحمة على المستوى الديني، إذا رأينا إنسان ينحرف كيف نوجهه إلى الحق، رحمة على المستوى السياسي كيف نستطيع أن نبني قوة يعني دولة قوية في المستوى السياسي لها مكانتها ولها قولها، رحماء بيننا في على مستوى المجتمعي والاجتماعي والاقتصادي، رحماء في تعاوننا في بيننا ويطعمون الطعام على حبه، رحمة في استقبالنا للآخرين وآواهم ونصرتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم. هكذا يجب أن تكون هناك رحمة، رحمة، رحماء بينهم في كل مشاعرنا، لا تكون هناك قسوة على الإطلاق ولا شدة. حتى عندما يخطئ علي أخي، يخطئ علي جاري، يخطئ علي أخي المؤمن سواء كان جار أو أخ نسب أو غيره، يجب أن تكون معاملتنا بالرحمة. للأسف الشديد هذا لا يوجد أيضا في الأنظمة العربية، العكس تماما. نجد الشدة على الكافرين، أشداء على الكافرين، رحماء بينهم، نجدها فقط في يمن الإيمان، نجدها في جنوب لبنان أيضا، نجدها في محور المقاومة بشكل كبير جدا، نجدها في كثير من البلدان حتى على مستوى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. انتهجت هذا المنهج منذ الثورة الخمينية، يعني هناك بصيص أمل هنا وهناك، ولكن للأسف الشديد ما زال الكثير من الأمة الإسلامية في حالة تيه وضياع ويعني فشل وانهيار إلى درجة كبيرة. وهذه أيضا كما قلنا تخرجك تماما من معية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكي تكون مع محمد يجب أن تكون أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذه المعية تترجمها معنى الردة عن الإسلام، لأنك إذا لم تكن مع محمد فإنك لست مؤمنا، لست مؤمنا على الإطلاق. لست مؤمنا، أنت لست مع محمد، إذا أنت ما أنت. الله يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد عنكم عن دينه. ما هي مقاييس الردة؟ عدم يعني أقول أنه هناك إله جنب الإله، هذا قد خرج كل الناس عن الدين، ما عاد يمكن أن يخاطب بيا أيها الذين آمنوا، هذا قد يخاطب يا مشرك يا كافر. نحن نتكلم عن خطابه الله للذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي مقاييس الحب؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، وهي تشرح أيضا معنى رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. يمن الإيمان يحب رسول الله، يمن الإيمان مع رسول الله، يمن الإيمان أعزاء على الكافرين من أمريكا وإسرائيل، يمن الإيمان أشداء على الكافرين من أمريكا وأوروبا والكيان الصهيوني والمنافقين. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا عام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ألا يجعلنا تزل قدمنا بعد ثبوتنا فنرتد عن هذا الدين من خلال التحرك الخاطئ في أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج الرسول في القرآن، برنامج خاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعده ويقدمه للإذاعة الدكتور يوسف الحاضري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 13 و14 من سورة محمد، وهي سورة مدنية، والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تشع بنور الطمأنينة والتثبيت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب هجرته إلى المدينة، وتؤكدان له أن من اضطره إلى الخروج من قريته سيلقى جزاء طغيانه. فكم من قرية في السابقين هي أشد قوة من مكة ومطرفيها الفاسدين أهلكهم الله بذنوبهم وتكذيب رسولهم. فاطمئن يا محمد، فإن الله معك وناصرك، أما الكافرون فلا ناصر لهم. هذا أولا. ثانيا، أنك ومن معك من المهاجرين على طريق الرشد وسبيل الحق، فقد جاءتكم من ربكم البينة، وهذا مقام عظيم وفوز عظيم لا يناله الكافرون. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ هل يستوي الفريقان؟ كلا، إن الفريق المؤمن الله وليه وناصره، أما الفريق الثاني فالله مضله ومحبط عمله، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. وبهذا البيان الرباني يتضح لنا أن الآيتين تثبيت لقلب رسول الله ومن معه، فكأن الله يقول له: حسبك أن الله معك وناصرك، وهو نعم الناصر والوكيل، وكفاك أنك على بينة من ربك، وذلك هو النعمة الكبرى والصراط المستقيم والفوز العظيم في الدنيا والآخرة. أليس هذا خيرا من الديار والأهل ومن قريتك التي أخرجتك؟ أليس هذا خيرا من ترف المترفين وتمتعهم في قريتك التي أخرجتك؟ بلى بلى، ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وعليه فشتان بين مصير الفريقين كما يوضحه الله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. وبعد هذا البيان أيها الإخوة، يتضح لنا معنى هام وعظيم من معاني الهجرة في سبيل الله، ذلك هو أن الدين هو الوطن وهو الأهل والدار، وأن الله هو الولي وهو العشيرة والنصير، وهو أحب من الأموال والأهل والأولاد. فليدع إلى الله وليعبده من هاجر إليه في أي مكان من الأرض ومع أي إنسان على وجه الأرض، بدون ارتباط بدار وأهل وعشيرة، وبدون تشبث بمال وقوم وسكن. ومن كان يعرف أنه لا يستطيع أن يقيم الدين في دياره وبين قومه، وأنه معرض لاستضعاف المستكبرين وفتنة الظالمين، فإن عليه أن يهاجر، فإن أرض الله واسعة. وليعبد الله وليدعو إليه أي إنسان أينما كان، بصرف النظر عن جنسه ولونه ومكانه، فدين الله مدعو إليه كل عباد الله في كل أرض الله. فمن يظن أن فراق الدار والأهل مظنة للهلاك فقد أصبح كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ومن يحسب أن أرض الله لا تتسع وأن رزقه في غير دياره سينقطع أو أن حياته ستنتهي، فقد ارتاب في ربه الذي هو للأرض ومن عليها الخلاق، وهو الذي قدر فيها أقواتها وبسط الأرزاق، وهو المحيي المميت وإليه المساق. ولهذا يقول الله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ويقول أيضا بعد ذلك: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، أي كم من دابة لا تحمل رزقها معها، بل تمضي في الأرض مهاجرة وعلى الله متوكلة، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فالهجرة إذن إزاء الاستضعاف والفتنة واجبة على كل مقتدر، وليس له أي عذر، فإن تخلف فقد نقض عهده وكذب بآيات الله وشك في قدرته. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا هو مصير الناكس. أما الصادق فهو: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. على هذا الفهم وهذا اليقين كانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، وهو الله يحكي عنه هذا اليقين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فماذا حدث إزاء هذا اليقين؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وبمثل هذا اليقين هاجر معه أصحابه الأوائل موقنين بأن الله معهم وأنه أحب من أوطانهم وأموالهم وأهلهم. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فأروع هذا الموقف الصادق مع الله الرافض للدار والمال والأهل في سبيل الله. لقد ارتضى الجميع الوطن الجديد في يثرب دارا هي الجديرة بأن تكون المباء، واتخذوا أهلها أهلا هم الجديرون بالولاء وهم الأولى بالإخاء. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لقد أصبح الدين هو الأهل وهو الدار، والله هو الولي والمولى ونعم النصير. وبالحب والإيثار اشترك المهاجرون والأنصار في الأموال والديار، وألف الله بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا، وبدت بين المؤمنين وبين أهلهم العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا. ومع ذلك استمرت الآيات تتلى وتؤكد لهم أن الولاء لله لا للأهل والعشيرة، وأن الحب لله لا للأموال والتجارة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ثم تفصل الآيات كل مقومات الوطن وتجعلها دون حب الله لمن آمن. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهكذا يتبين أن الدين هو الدار والسكن، وأن الله هو خير من كل ما حواه ذلك. من هذا المنطلق نجد رسول الله قد أصر على اتخاذ الأرض التي هاجر إليها وأقام الدين فيها وطنا وسكنا ومدفنا، فرغم أن مكة قد أصبحت قبلته التي يرضاها ثم فتحت له واستسلم لله طغواها، رغم ذلك فإنه لم يعد إليها ساكنا مقيما، بل ما جاءها إلا فاتحا أو حجا كريما. بهذا بين للناس أجمعين أن الدين يجب أن يبذر في كل مكان يطيب وكل قلب يستجيب، وأن الله أولى من كل ما في الأهل والديار. على أننا لو استقرينا تأريخ الرسل لوجدنا محمدا ليس بدعا من الرسل، فلقد هاجر من قبله إبراهيم وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، وهاجر موسى ومن معه من بني إسرائيل ليقيموا الدين لله في الوطن الذي كتبه الله لهم. ومن قبل موسى كان يوسف يعتبر السجن وطنا يدعو فيه إلى الله، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ومن قبل هؤلاء جميعا هاجر أصحاب الكهف إلى الكهف ووجدوا الله هناك وجعل الكهف أوسع من الدنيا بما فيها، وأصبحوا من آيات الله عجبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. اللهم اجعلنا ممن هاجر إليك وممن أحبك حبا لا يساويه حب، والسلام عليكم.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن الجانب الاقتصادي وكيف فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في المدينة المنورة لبناء الجانب الاقتصادي، وقدم أسسا للأمة تستطيع من خلالها أن تتحرر اقتصاديا وأن تخرج من كل هيمنة أعدائها من اليهود والنصارى في هذا الزمن وفي أي زمن آخر. تحدثنا سابقا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بنى في المدينة سوق، وجعل المسلمين يتاجرون فيه، ومنع أو حد من وصول المسلمين إلى سوق بني قينقاع الذي كان مسيطر على الجانب التجاري في المدينة. وضبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الجانب التجاري بتحديد الوزن وتحديد المكاييل والرقابة أيضا على السوق، وأيضا بما قدمه من أسس من ضوابط إسلامية قرآنية، منع الغش والربا وأيضا السمسرة وغيرها من المعاملات السلبية. نواصل الحديث في هذا الجانب. الرسول صلى الله عليه وعلى آله عندما وضع أسس الجانب الاقتصادي الجانب التجاري مثلا، نظم الجانب التجاري بعد أن بدأت البداية كما قلنا، فتح سوق البطحاء وكان عبارة عن سوق مفتوح، عبارة عن نظام بسطات ثم تطور بعد ذلك. أيضا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بعد فترة عندما تطور الجانب التجاري في المدينة وثق المعاملات والديون، يعني بدأ يطورها إداريا وضبطها إداريا. بعد أن ازدهرت التجارة وتحرك الاقتصاد في المدينة، قام النبي بتنظيم تلك المعاملات التجارية والمالية. مثلا من تلك النظم التي علمها الرسول للناس كتابة الديون حسب التوجيه الإلهي: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فنظم الرسول هذه القضية، قضية الديون في صكوك وتوثيقها، وأيضا نظم الجوانب الإدارية والأمنية للسوق حيث يمنع الاحتيال التلاعب، وتسهل متابعة الإنسان المتهرب من الوفاء بحقوق الآخرين. وأيضا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في الجانب التجاري كان يقدم إرشادات دائما، وكان كلام الرسول عبارة عن تربية للمجتمع المسلم، عبارة عن تعليمات يقدمها كمنهج كتربية. مثلا الرسول كان يشجع على السماحة في البيع والشراء، وهذه القضية من أهم القضايا أن الإنسان يكون سمح في بيعه وشرائه. وأثر عنه صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال: رحم الله عبدا سميحا إذا باع، سميحا إذا اشترى، سميحا إذا اقتضى. كان أيضا يرسخ لديهم التجاوز عن المعسر الذي لا يستطيع أن يقضي ما عليه من دين، أيضا أن يكون هناك تقليل من دور الوسيط، معنى أن يكون هناك بيع وشراء من المشتري والبايع فقط، لا يكون هناك وسيط، أن ذلك يحتاج إلى تكاليف إضافية، وأن لا يكون هناك استغلال لحاجات الناس، بمعنى منع الرسول الاحتكار وقضى على كل عادات الجاهلية، ألغى أيضا سياسة استيلاء صاحب الدين على أحد عبيد أو أبناء الدائن عند تعذر السداد كما كان سائد في الجاهلية. وأيضا كان يشجع على المسارعة في قضاء الديون، أن التجارة تحتاج تكافل اجتماعي، تحتاج تعاون، وخاصة في البداية عندما نهض المسلمون بتجارتهم وهم لا يتعودون على التجارة، وخاصة الاستيراد والتصدير من خارج المدينة كانوا معتمدين على اليهود، فيحتاج هذا يقترض من هذا، وهذا يتعاون مع هذا، وهذا يتحالف مع هذا ليكونوا أشبه ما يكون بجمعية معينة للتجارة. فكان الرسول يقدمهم التعليمات، القيم، المبادئ، الأخلاق التي يسيرون عليها لينجح المجتمع المسلم، لأن الرسول كان يربي الروح، يربي النفس حتى يستطيع بناء المجتمع. عندما نأتي إلى الجانب الصناعي، والجانب الصناعي في عهد رسول الله وفي عهود ما بعد ذلك أيضا فترات طويلة كان عبارة عن حرف، جانب مهني حرفي، مهن وحرف. لكن كان أكبر مشكلة موجودة لدى العرب أن الكثير من تلك الحرف كانت ممتهنة محتقرة، كما تحدثنا سابقا النبي صلى الله عليه وعلى آله ألغى هذه النظرة وقضى على نظرة الاحتقار للمهن والحرف لكي تتحول الأمة إلى أمة منتجة لتستطيع الوقوف على قدميها وتحريك جبهتها الاقتصادية، وإلا فإن العدو وخاصة اليهود هم من كانوا يرسخون هذه النظرة، نظرة الاحتقار إلى بعض الحرف والمهن لكي تبقى في أيديهم ويبقوا هم المسيطرين على السوق الإسلامية والمسيطرين على أبناء الأمة. أما في هذا الزمن فقد تحول الجانب الصناعي إلى مصانع وشركات على مستوى عالمي كبير جدا، وبقدر إنتاج الأمة بشكل عام في الماضي أو في الحاضر بقدر إنتاج الأمة يقاس غناها ومقدار تقدمها في الحياة. وبالتالي فإن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما وصل إلى المدينة وجد أن أهل المدينة معتمدين في كثير من الحرف على اليهود أيضا، مثلما هم معتمدين على سوق بني قينقاع، مثلما هم معتمدين على الاستيراد من خارج المدينة على تجار اليهود، معتمدين أيضا في كثير من الصناعات على اليهود. فكان اليهود مسيطرين على المجتمع بسيطرتهم على تلك الحرف والمهن والصناعات. اهتم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بالجانب الصناعي بالجانب المهني الحرفي، وشجع المسلمين على تعلمها، كما أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان يسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة جوانب الحياة حتى يحرر المجتمع المسلم الناشئ من سيطرة اليهود. ولذلك كان النبي صلوات الله عليه وعلى آله يشجع من هم ماهرين في تلك الحرف ليمسكوا تلك الحرف ويبدأوا في الإنتاج داخل المجتمع المسلم في المدينة، خاصة في الصناعات الاستراتيجية كصناعة الأسلحة، لأنها أهم الصناعات التي كان يسيطر عليها اليهود الحدادة. النبي صلوات الله عليه وعلى آله أيضا كان يشجع على أن يكتفي الإنسان ذاتيا ويعتمد على نفسه، فكان يقول ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. أيضا كان يحث المسلمين على اكتساب الحرف والمهن الكثيرة من أجل أن يكونوا في غنى عن الحاجة إلى اليهود المتحكمين في الحرف والمهن مختلف الصناعات في المدينة. فكان أيضا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يقدم تعليمات، يقدم تربية، فيقول إن الله يحب المؤمن المحترف، بمعنى لا يصلح أن يكون الإنسان عاطل عن العمل. صناعة الأسلحة كانت من أهم الصناعات في زمن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وكان الرسول كما قلنا يهتم بها اهتماما خاصا، لأن الرسول دخل في مرحلة جهادية وفي صراع كبير جدا مع قريش، مع مشركي العرب، مع اليهود، مع النصارى، الروم، أكثر من 80 غزوة، غزوة وسرية خاضها الرسول من العام الثاني للهجرة إلى العام العاشر للهجرة. إذن الجهاد يحتاج إلى سلاح، نشر الإسلام يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى سلاح، مواجهة الطغاة والمستكبرين ومحاربي الإسلام يحتاج إلى سلاح. إذن يهتم النبي صلوات الله عليه وعلى آله بالسلاح وبإعداد السلاح، ويركز عليه بشكل كبير جدا على صناعة السلاح وإنتاج السلاح والاكتفاء ذاتيا في السلاح، حتى لا يبقى كما قلنا المجتمع المسلم بحاجة إلى اليهود. أيضا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يعرف أن اليهود لن ينسجموا مع الإسلام ولن يتعايشوا مع الإسلام، ولا بد أن يخدعوا، أن ينقضوا العهود والمواثيق، أن يغدروا، أن يخونوا، أن يتآمروا، وبالتالي سيضربهم بأمر الله سبحانه وتعالى، فاصبر حتى يأتي الله بأمره، ولن يبقوا في المجتمع المدني، سيذهبون، سيغادرون. إذن هل سيبقى المجتمع المسلم معتمدا عليهم وهم معادون لذلك المجتمع وأيضا مهيئون لضربات إلهية من الله وعلى أيدي المسلمين؟ إذن الرسول يركز على السلاح والمعدات التي تأتي من اليهود ليصنعها المسلمون بأنفسهم، وأن لا تأتي من خارج الجزيرة. أيضا عندما تأتي الأسلحة من خارج الجزيرة أو حتى من خارج المدينة، فهناك يمكن أن يكون هناك خطر الحصار على المدينة، إغلاق المنافذ، فلا يصل شيء من السلاح إلى الرسول وأصحابه. فأمر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بأن يكون هناك جلب لعدة شحذ السيوف والنفخ الكير من دولة الروم، وأرسل من يأتي بتلك المعدات إلى المدينة ليكون هناك اكتفاء ذاتي وصناعة للسلاح داخل المدينة. ونشأ داخل المدينة ما يمكن أن نعتبره أول تجمع صناعي في زمن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، يكون هناك اكتفاء ذاتي والصناعة للمسلمين أو صناعة من قبل المسلمين للسلاح بأيديهم، صناعة السيوف، صناعة الرماح، صناعة السهام، صناعة الخوذ، صناعة الدروع، وحتى صناعة ما كان يسمى في تلك الأيام بالعرامة، وهي أشبه ما يكون بالدبابة التي تحيط بالمسلمين فيزحفون وهم بداخلها، فعندما يرشقهم العدو بالسهام تستقر السهام فيها ولا تصل إليهم، فكانت أشبه ما يكون بمترس متحرك، وهي أشبه ما تكون بالدبابة في زماننا هذا. فالرسول ركز على بناء الأمة من كافة الجوانب، وهذا ما نريد أن نعرفه، لأن رسول الله لم يقدم لنا كقائد إداري ناجح في كافة جوانب الحياة، إنما قدم وكأنه فقط كان يقدم مواعظ للمسلمين ولا يدير بقية جوانب الحياة، وهذا خطأ كبير يجب أن تكون نظرتنا إلى رسول الله أنه أعظم قائد عرفه التاريخ. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.

ونجني من فرعون وعمله.

ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه.

ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.

وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم

تعلمون كيف نذير.

يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن

الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أَهْدَى

الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى أنبائنا المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت وزارة الخدمة المدنية وتطوير الإداري والإعلام لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم الثلاثاء القادم 12 ربيع الأول أجازة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، رافعتين أسم التهاني لقيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى والحكومة وكافة أبناء الشعب، وأيضا الإخوة في القوات المسلحة والأمن. تفقد نائب رئيس مجلس النواب عبد الرحمن الجمعي ومحافظ حجة هلال الصوفي التجهيزات النهائية بصحة الرسول الأعظم بمنطقة عاهم، فيما تفقد محافظ البيضاء عبد الله إدريس ورئيس هيئة رفع المظالم القاضي نبيل العزاني ترتيبات بصحة المربع الأوسط في رداع، مؤكدين الجاهزية العالية لاستقبال المشاركين في الفعالية الكبرى يوم الثلاثاء المقبل. ناقش اجتماع موسع لقيادة قوات الأمن المركزي بأمانة العاصمة برئاسة قائد القوات العقيد حسين المهدي ورئيسي الأركان العقيد فؤاد القحطاني والعمليات العقيد عبد الفتاح صبر الإجراءات الأمنية الاستثنائية وتوزيع المهام لتأمين وحماية أماكن فعاليات المولد النبوي الشريف وضمان سلامة ضيوف رسول الله وانسيابية الحركة. ناقش لقاء موسع للسلطة القضائية بمحافظة تعز بحضور رئيس هيئة تفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري ورئيس اللجنة الرئاسية للاحتفاء بالمولد النبوي بتعز محمود الجنيد ونائبي وزير المالية ناصر الهمداري وشباب الرياضة نبيه ناصر ورئيس محكمة استئناف تعز القاضي فواز المقطري. ناقش الترتيبات وأهمية إحياء المناسبة لاستلهام قيام العدل ومواكبة موجهات القيادة وإنجاز قضايا المواطنين داعين للتحشيد المشرف للفعالية الكبرى يوم الثلاثاء القادم. أقامت دائرة الرعاية الاجتماعية للقوات المسلحة بصنعاء فعالية ثقافية بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور رئيس هيئة القوى البشرية اللواء عبد الله البزاغي ومدير الدائرة العميد الدكتور مهند المتوكل ونواب مدراء دوائر التأمين الفني اللواء الركن عبد الرزاق المؤيد والعلاقات العامة العميد إبراهيم قناف ورئيس شعبة الرعاية بالأمان العقيد محمد البهلولي، حيث جرى التأكيد على استمرار عمليات القوات المسلحة ضد تحشيدات وتحركات العدو السعودي حتى إنهاء العدوان والحصار. نظم قطاع التعليم الفني والمؤسسات الطبية بالحديدة فعالية خطابية بحضور وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي، فيما أقام القطاع النسائي بوزارة الكهرباء والشرطة النسائية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة فعاليات توعوية وثقافية بحضور وكيل وزارة المهندس أحمد المتوكل. كما نظم مكتب النقل بأمانة العاصمة فعالية بالمناسبة بحضور رئيسي لجنتي التخطيط شرف الهادي والخدمات عادل العقاري ووكلاء الأمانة، إلى جانب فعاليات مماثلة نظمتها السلطات المحلية والتعبئة في مديريات جبل المحويت وردمان بالبيضاء وقعطبة بالضلع وشبام كوكبان بالمحويت والعرش بالبيضاء والجبن بريمة والمكاتب التنفيذية بمحافظة صنعاء. نظم مكتب الشباب والرياضة والوحدة الشبابية بمحافظتي البيضاء وصنعاء مهرجانا وسباق الرسول الأعظم الثاني للشباب تخللته عروض رياضية وقتالية وسباق ماراثون وتكريم للفائزين، وذلك بحضور عضو اللجنة الرئاسية للتحشيد الدكتور قاسم الحمران ووكيلي المحافظتين حميد عاصم ومحمد الحميقاني. توجت جامعة البيضاء فعالياتها بالمولد النبوي الشريف بمهرجان احتفالي حضره المحافظ عبد الله إدريس وعضو اللجنة الرئاسية القاضي نبيل العزاني، جرى خلاله التأكيد على أهمية استلهام قيم العزة والكرامة والقيام بالدور التنويري والأكاديمي. نبأنا الأخير، اختتمت بصنعاء فعاليات مهرجان الرسول الأعظم للثقافة والإبداع الفني في دورته 11، حيث كرم الفائزون بمسابقات القرآن الكريم والإرشاد والشعر العربي الفصيح والإنشاد بدروع المهرجان ولجان التحكيم من قبل نائب وزير الثقافة والسياحة رئيس مؤسسة الإمام الهادي عبد الله الوشلي. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم أنباءنا المحلية. شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء. إلى اللقاء.
1: وقفة أعلانية.
2: كلما حل الذكرى مولد الرسول الأعظم أضاء الكون وازدان وجه الزمان. وبهذه المناسبة العظيمة يسرنا في المستشفى العربي الدولي تقديم عروضنا التخفيضية، خصم 20% من كافة الخدمات والعمليات والإجراءات بالمستشفى، خصم 50% من المعاينة في جميع أقسام العيادات، 40,000 ريال فقط للولادة الطبيعية. يسر العرض ابتداء من الأول وحتى 15 من ربيع الأول 1448 هجرية. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.

بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مشروع وتعاونوا على البر والتقوى في المرحلة الخامسة بمبلغ 4 مليارات، ويستهدف الكثير من مصارف الخير والبر والإحسان. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل. تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: في ساحة الشرف لا مكان للتراجع. هنا تكتب البطولات بمداد الدم، وتنسج الانتصارات بإرادة الأبطال.
1: إضاءة ثورية.
2: أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل.

0: إسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة.
1: افتتاحية البرنامج.
2: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، يا فرسان الميدان، يا من أتقنتم فنون القتال الحديثة ووظفتم أحدث التقنيات في خدمة عقيدتكم القتالية، إن مشهد العدو اليوم وهو يترنح تحت وقع ضرباتكم النوعية التي كان آخرها ما حققته طائرة رجوم المسيرة، ذلك النوع المتطور من الطائرات بدون طيار والتي أثبتت جدارتها في ضرب معاقل العدو السعودي وقواته الموالية له في مأرب والساحل الغربي، محققة إصابات دقيقة، فإن هذا المشهد خير دليل على أن معادلات النصر لم تعد ترتبط بوفرة العدد بل بجودة الإعداد وإدارة المعركة بمنطق ذكي لا يستهان به، فقد بات الخائن والمطبع والمرتزق في حيرة من أمره، والدلائل التي يراها كل يوم على أفول نجمه هي ذاتها التي تؤكد أن ما جمعه طوال السنوات الخائبة من أوهام قد تبدد أمام واقعكم الصلب. أيها البواسل، إنما تنجزونه اليوم في جبهات الشرف هو ثمرة تخطيط استراتيجي متقن وتنسيق عملياتي يفوق كل ما درسه الأعداء في أكاديميتهم، فما يلقونه من خسائر في معداتهم وقياداتهم على امتداد الجبهات ليس إلا غيظا من فيض مما أعددناه لهم من مفاجآت تكنولوجية حققت أفضل النتائج بأقل الإمكانيات وتضعهم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما مراجعة حساباتهم قبل فوات الأوان وإما تذوق مرارة الهزيمة التي رسموها بأيديهم. أيها الشجعان، إن معركتنا اليوم معركة وعي قبل أن تكون معركة سلاح، فبينما يراهنون على التشتيت نبني جبهة داخلية متماسكة، وبينما يستخدمون أدوات الحرب النفسية نردم ثغراتهم بثقافة النصر والإيمان بأن الموت في سبيل الله أسمى الغايات، فلن تزيدهم لياليهم الطويلة في غرف العمليات إلا إرباكا، ولن تزيدنا أيامنا في الخنادق إلا عزما، فكل طلقة نطلقها وكل طائرة رجوم تحلق في سماء مأرب والساحل الغربي وفي أي مكان يتواجد فيه العدو تحمل رسالة أن زمن الامتهان قد ول وأن الغد سيكون لمن صبر واحتسب. أيها المجاهدون، إن معركة اليوم هي محطة فاصلة في تاريخ الأمة، والكرة الآن في ملعب الأعداء، فإما أن يدركوا أن لا مناص من الرجوع إلى رشدهم، وإما أن يواجهوا قدرهم المحتوم الذي خططه أياديهم، فاصبروا وصابروا ورابطوا، فالنصر حليف الصابرين، والله مع المحسنين، وسيبقى دمكم الزكي وقودا للأجيال، وصبركم عنوان للعزة، حتى تتحقق البشارة ويندحر الباطل ويزهق، إن الباطل كان زهوقا.

0: عين على الأحداث.
1: أيها البواسل يا أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، إن التهور والرهان على التحالف الثلاثي بين الرياض وأنقرة وإسلام أباد والتحالف البحري السعودي المكون من 15 دولة ستكون مآلاته خطيرة بالدرجة الأولى على النظام السعودي واقتصاده ومستقبله، وبالدرجة الثانية على أمن الملاحة الدولية في مياه البحر الأحمر وعلى المرتزقة والمغرر بهم في نهاية المطاف، وذلك لعدة أسباب: أولها قدرة القوات المسلحة اليمنية على ردع العدو ومرتزقته بضربات دقيقة وموجعة في مختلف المناطق التي تتواجد فيها تحشيداته وأسلحته، وأيضا القدرة على إصابة أهداف عسكرية وحساسة في عمق الأراضي السعودية والتفاف الشعب اليمني حول قواته المسلحة وإصراره على انتزاع حقوقه المشروعة بشتى السبل والوسائل المتاحة، وأيضا القوة النوعية المدربة والمؤهلة تأهيلا عاليا على خوض معركة الدفاع عن الوطن والشعب بتكتيكات عسكرية جديدة وحرب استنزاف طويلة الأمد، واستمرار العقول العسكرية اليمنية في التطوير والتصنيع الحربي لمختلف أسلحة القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية. رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأبطال، لا يأتي شهر ربيع الأول كأي شهر آخر، فما أن تقترب ذكرى المولد النبوي الشريف حتى تتغير ملامح المدن وتبدأ مظاهر الاستعداد وتزيين الشوارع والبيوت وتتعالى الصلوات والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وتفتتح المجالس للحديث عن سيرته وأخلاقه ومواقفه. إنها ذكرى ينتظرها اليمنيون عاما بعد عام، لأنها تحمل في وجدانهم معنى يتجاوز الاحتفال بالنفس، فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الغاية الأسمى، فكيف يمكن أن يكون الاحتفاء بمن أخرج البشرية من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام أمرا عاديا لا يستحق الاهتمام؟ فعندما تكون المناسبة مرتبطة بخاتم الأنبياء فهي مناسبة كبيرة تستحق الانتظار عاما بعد عام، ومناسبة للفرح ومهرجان واحتفالات وفعاليات فنية وثقافية ورياضية، وهناك احتفال يمر بانتهاء ساعاته، وهناك ذكرى تبقى في القلب لأنها مرتبطة بشخص عظيم غير وجه التاريخ وبنبي جعله الله رحمة للعالمين. ولهذا فإن المولد النبوي بالنسبة إلى محبيه ليس مجرد تجمع أو أضواء أو أناشيد، إنه فرصة لاستعادة السيرة والتذكير بالرحمة والصدق والأمانة والعفو والعدل وكل القيم العظيمة التي جاء بها أعظم بشري في هذا العالم محمد صلى الله عليه وسلم.

0: صرخة الشعب.
1: يا أبا الزهراء يا جد الحسين، يا نبيا دينه أعظم ديني، أنقذ الناس من عهد الظلام وزمان الوأد والجهل الدفين. يا رسول الله إنا سنظل أبدا نحتفل عبر السنين، نحيي ذكرى مولد البدر المنير، رافعين في العلا كل جبين. إنك يا خاتم الرسل جميعا في الدنا نور يضيء كل عين. لم نزل نصحبك بدرا مضيئا عن شمال إن مضينا ويمين. يا أبا القاسم إنما برحنا باسمك نجدو وفي كل أذان، إذ لك في كل فرض وصلاة نشهد فيه. يا جد الحسنين إنك أنت رسول الله، جئت رحمة للعالم، طرا بدون أبيض أو أسود من أي جنس، فاهتفوا يا مسلمين كل حين. بوركت أم أجل المرسلين، أنجبت للعالم خير جنين. وأقيموا كل عام احتفالا لنبي قاهر عفو أمين. يا أبا زينب إنا للقاك في اشتياق والتياع وحنين، فصلاة الله تغشاك دوما ما فصيح قيل فيك وحمين.
2: ذكرى مولدك الميمون بهجت وأفئدة وعيون، يا طه يا خير رسول في حب القلب والهوى.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمسيل زخم ورد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب يومكم بالخير والبركات مزارعين الأفاضل، وأهلا بجميع المستمعين الكرام أينما كنتم عبر أثير برنامجكم الزراعة والحياة، أسعدتم بالخير.

مستمعينا مزارعينا، في حياة المزارع والمجتمعات الزراعية تمر فترات تسمى بذروة الموسم، حيث تجود الأرض بخيراتها من خضار وفواكه بكميات هائلة تفوق حاجة السوق المباشر. هنا يقف المزارع أمام خيارين: إما أن يبيع محصوله بأسعار زهيدة جدا لا تغطي تكاليف جهده بسبب تكدس الأسواق، أو أن يتفرج على هذه النعمة وهي تتلف وتتعفن في الحقول. لكن المعادلة التنموية الحديثة والوعي الفطري الأصيل يقدمان لنا حلاً عبقرياً واقتصادياً يضمن حفظ النعمة وتحويل الوفرة إلى ثروة مستدامة طوال العام. حديثنا اليوم مستمعينا الكرام عن تجفيف الخضار والفواكه، هذا الفن والعملية الفنية التي تحمي المحاصيل من الهدر وتفتح للمزارعين والأسر الريفية أبواباً لاستثمار منزلي وتجاري واعد يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. فكيف نتقن هذا الفن؟ وما هي الطرق السليمة للتجفيف؟ وماذا نتعلم من خبرات الآباء والأجداد؟ تابعوا معي حلقة اليوم، سأنقل لكم الكثير من المعلومات. إعداداً وتقديماً أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة.

مستمعينا الكرام، إن تجفيف الخضار والفواكه ليس مجرد فكرة عابرة، بل هو استراتيجية أمن غذائي في المقام الأول. الفكرة ببساطة تقوم على سحب الرطوبة والماء من داخل الثمرة، وهو الإجراء الذي يمنع البكتيريا والفطريات من النمو، وبالتالي يطيل عمر المادة الغذائية من أيام معدودة إلى أشهر طويلة، بل وحتى سنوات، دون الحاجة إلى وسائل تبريد مكلفة أو مواد حافظة كيميائية. من الناحية الاقتصادية، يعتبر التجفيف طوق نجاة للمزارع، فعندما ينخفض سعر الطماطم أو البامية أو المانجو والبلح في السوق نتيجة الوفرة، يستطيع المزارع سحب كميات من المحصول وتجفيفها ليبيعها لاحقاً في مواسم الشح بأسعار مجزية تحقق له الربح الوفير بدل أن تتعفن وتفسد. كما أن المنتجات المجففة تتميز بخفة وزنها وصغر حجمها، مما يقلل من تكاليف النقل والتخزين بشكل كبير. أين وصلت مشاريعنا التنموية في تجفيف الفواكه والخضار؟

0: أما من الناحية الغذائية والصحية، فإن التجفيف الصحيح يحافظ على الفيتامينات والألياف والمعادن المركزة داخل الثمار، بل أن الفواكه المجففة تعتبر اليوم من الأغذية الفاخرة والمطلوبة محلياً وعالمياً كبديل صحي للحلويات المصنعة وضمانة لتوافر الخضار في غير مواسمها لطبخ الوجبات التقليدية المغذية. سؤالنا، ما هي الخطوات الهامة حول التجفيف الصحيح للخضار والفواكه؟
1: هناك عملية التجفيف. أولاً يتم اختيار الخضار أو الفواكه السليمة المكتملة النضج والخالية من العفن والتلف. الخطوة الثانية غسيل الخضار والفواكه لإزالة الأتربة والشوائب. الخطوة الثالثة التكشير والتقطيع. يتم التقطيع إلى قطع أو شرائح تكون متقاربة في الحجم بسمك متناسب. الخطوة الرابعة عملية السلق، لكن هذه الخطوة لا تجرى للفواكه إنما تجرى لبعض الخضار عشان تحافظ على لونها وطعمها وجودتها. الخطوة التالية يتم رص الخضار أو الفواكه مراد تجفيفها في شبك التجفيف، شبك مخصص للتجفيف، أو يتم في صواني تكون مصنوعة من الستانلس ستيل بحيث أنه هذا المعدن ما يتفاعلش مع المادة المراد تجفيفها. يتم تغطى بقماش نظيف مع تقليب المنتج المجفف من فترة إلى أخرى. بعد انتهاء عملية التجفيف يتم تبريد المنتج. بعد عملية التبريد يعبأ المنتج في عبوات تكون نظيفة وجافة ومحكمة الغلق. أخيرا يتم حفظ المنتج المجفف في مكان بارد وجاف بعيدا عن أشعة الشمس والرطوبة.
0: من كلام أهل الاختصاص، المعاملة الوقائية هي أهم خطوة، فبعض الفواكه كالتفاح والموز والمانجو يتغير لونها إلى البني عند تعرضها للهواء بسبب الأكسدة، ولحماية لونها الطبيعي المشهي يفضل غمس الشرائح لثوان معدودة في محلول ماء وليمون أو عصير حمضيات طبيعي قبل نشرها. ثم طريقة النشر والتكفيف، يجب نشر الشرائح في طبقة واحدة دون تكثيف فوق رفوف خشبية أو شبكية مساطح تسمى باللهجة الدارجة تسمح بمرور الهواء من الأعلى والأسفل. وهنا ينصح بجدة باستخدام المجففات الشمسية المغطى بدلا من النشر المكشوف في الهواء الطلق، لأن المجفف المغطى بشاش أو بلاستيك شفاف يحمي المحصول من الأتربة والذباب والحشرات وفضلات الطيور، ويركز حرارة الشمس لسرعة التجفيف. لكن ما هي أبرز الرسائل من عمق الأرض؟ أسرار الأجداد في تجفيف المحاصيل وأهم الإرشادات للحفاظ على الفواكه والخضار المجففة. هيا لنستمع لهذه النصيحة.
1: يمكن أن نحفظ الفواكه المجففة لأطول فترة ممكنة بعدة خطوات. أولاً نحن نتأكد من أن الفاكهة جفت جيداً قبل عملية التخزين. أيضاً نحن نستخدم عبوات تكون نظيفة وجافة ومحكمة الغلق. أيضاً نحفظ المنتج في مكان يكون جيد التهوية بعيداً عن الشمس والحرارة. أيضاً نحرص على فحص المنتج من وقت لآخر للتأكد من عدم وجود عفن أو حشرات أو تغير في الرائحة.
0: مستمعينا، بعد هذه المعلومات القيمة بقي أن نتعرف على رأي تقية ورضية ونصائحنا للأسرة التنموية حول تجفيف الخضار والفواكه. يا رضية رضية، يا غارة الله علي، جاين أنت يا أختي؟ جاي شربي لي فنجان قهوة، قشري نسي شام الدنيا.
2: سبري خلي نطلع يا تقي، أمان قدرك بي يوجع عني. إنه وين أنتي من بدا عيني؟ ها مالش يا قلبي، الخضر غالي والفواكه بترجع تعفن، ما أنا داري مالها. ما بلا الكهرباء حقنا طفيت ورصيت، وإن حقنا الفواكه كلها بتعطل. نشتري العنب والبلس وكل الفواكه الذي بيحبوها الجهال، وإن الجهال يأكلوا نصها والباقي للقمامة.
0: يوه، ما يصبرش هكذا يختي للقمامة، حرم عليش. النعمة تشتي من يصونا، أما أنا هن الشمس حق هذا اليوم في صنعاء فوق السطوح كأنها ذهب وإحنا غافلين عليها.
2: ذهب ما إنا قولي لي ذهب يا تقيم، ما بش إلا بين بسرش أنتي بتنشري شراشف صغار وفوقهن أطباق وشبك في السطح حقكم. هذا ما بتسوي إنا بتنشري طحين أو بتخترعي لي ذهب شمسي.
0: ماشي يا عقلة ماشي، هذا مش طحين ولا ذهب شمسي، هذا مشروعنا الجديد. تبصري هذا العناب والبلاس والطماط والنعناع، هذا كله تجففت بالشمس.
2: تجفيف تجفيف طماط وفواكه، ما انا ما قد سمعت. انا اسمع الزبيب، ونعرف من زمان من اجداد اجدادنا واهلنا بيجففوا العنب ويرجع زبيب رازقي وبياء ورازقي اسود، تراثنا من زاد الملوك. بس طماط وبامية وفواكه ما أنا ما قد سمعت، حتى الكوسة بتجففيها.
0: أيوة يا رضية، التجفيف أساسا أصله يمني، أجدادنا من زمان كانوا يجففوا الزبيب واللحم الجديد والحلبة والبهارات للسنة كاملة. ذا الحين هالعالم كله رجع لهذه الطريقة ويدفعوا فيها فلوس خيرات يا أختي، ويدوروها تحت اسم فواكه مجففة أورجانيك.
2: اسكسكا أول خليني طعم اسكا. أمان أم طعمها حالي وسكر كأنها حلاوة، كيف سويتي بها؟
0: سهلة ما بش فيها أي تكلفة.
2: لا هي كيف عزيها، انصحيني قدو نستفيد كلنا من هذا الفكرة الحالية.
0: التنظيف يختي والتقطيع، نغسل الفواكه أو الخضار ونقطعها شرائح لكنها تكون نحيفة. التمليح أو التعقيق، الخضار مثل الطماطم والبامية نرش لها شوي ملح، والفواكه مثل التفاح والبلاس نقطر عليها شوي الليمون عشان ما تسوج. وبعدها يا اختي يا رضية التجفيف، وهذه الخطوة ننشرها فوق شباك ناعم ونغطيها بشاش أبيض لأجل الذباب، ونخلي شمس صنعاء الصافية تشتغل شغلها يومين ثلاثة أو حتى أربعة.
2: يا سلام، يعني الطماط ذي يرخص في السوق أقدر أشتريه وبسعر كراب كراب وأجففه، وإذا غلي السوق أنقعه بماء دافي وأطبخ منه ومنها أستفيد.
0: عافية عليش يا أختي، بتفهمي وهي طايرة. مش بس للاستخدام المنزلي، أني وانتي نقدر نسوي منه مشروع إنتاج أسري، نغلف الفواكه المجففة في أكياس ويكون شكلها حالي، بيعها للمدارس للمحلات يا أختي، حتى ممكن نعطيها للمغتربين يشتاقوا لخيرات اليمن.
2: أيها حتى الزبيب اليمني،
0: والزبيب هذا قدو تاج الطاولة. العنب الرازقي لو ما يتجفف بالبيت بنظافة يطلبوها الناس بالاسم للرمضانيات والجمعات وحتى علاج للمرضى والأنيميا. إن مشروع ما يخسرش أبدا، لأن العنب حقنا ما بيش مثله في الدنيا كلها.
2: والله إنش فتحتي عقلي يا تقية، بدل ما نجلس نشتكي من الغلاء والظروف الذي احنا فيها، حكنا الجباء شمسه ليكن بلاش ومن الله والخير موجود.
0: هكذا هي اختي الشاطرة، يد على يد نسوي معمل صغير في البيت ونسميه خيرات صنعاء المجففة. هيا هيا هيا قومي هاتي العنب والطماطة ذي عندش، ونبدأ من اليوم مشروعنا.
2: هيا هيا يا رفيقة التجارة والتسويق الزراعي.
0: فعلا بيت لا تنمية زراعية وأسرة فيه بيت فقير أهله. لكل مقام مقال، ومقام حلقتنا لهذا اليوم هي فقرة رسالتك وصلت. مستمعينا الكرام، إنما نسميها اليوم تكنولوجيا التجفيف هو في الحقيقة علم برع فيه آباؤنا وأجدادنا في اليمن منذ مئات السنين. لقد عاش الإنسان اليمني في الجبال والوديان محققا اكتفاءه الذاتي بفضل هذه العبقرية الفطرية، ولقد استقبلنا رسائل دافئة من مزارعين كبار السن ينقلون لنا أسرار الأجداد في هذا المجال. رسائل وصلت إلى رقم البرنامج حول هذا الموضوع 37481115، هيا لنتصفحها. تقول أم أحمد في رسالتها: يا ولدي، كنا في زماننا لا نعرف الثلاجات ولا الكنسرات المعلبات قصدها. عندما يأتي موسم الطماطم ويزيد عن حاجتنا، كنا نقطع الطماط نصين ونرش عليها القليل من الملح البلدي وننشر فوق أسطح المنازل النظيفة حتى تقف تماما وتصبح مثل الجلدة. نسميها الطماطة اليابسة. كنا نطبخ بها في الشتاء ويكون طعمها حامض ولذيذ ومبارك. وكذلك كنا نفعل مع شرائح القرع والدبة والبامية اللي كنا ننظمها في خيوط ونعلقها في ظلال البيوت حتى تقف وتسمى القلائد. الله يحفظكم يا أم محمد، فعلا كانت لكم خبرات كبيرة جدا، وكان زمانكم زمن الطيب لأنكم كنتم بتقتصدوا وتحافظوا على هذه النعمة.

0: جاءتنا أيضا رسالة من الحاج صالح. طبعا الحاج صالح هو من المتابعين الدائمين للبرنامج ويكرر ويقول لماذا البرنامج لا يأتي بشكل مباشر حتى نتواصل معكم اتصال. ممكن يا حاج صالح يا عم صالح أنك تسجل رسائل صوتية وترسلها لنا وإحنا نبثها كرسائل صوتية. طبعا الرسالة التي جاء فيها أهل اليمن عرفوا تجفيف التمور والبلح منذ الأزل، وكنا نحول الفائض إلى تمر يابس أو مجهل ويعيش معنا طوال السنة زادا للمسافر وقتل لأهل البيت. حتى الذرة الشامية والبيضاء كنا بنتركها تقف في أمهاتها بالحقل، قصده في سنابلها تحت شمس تهامة قبل حصادها لضمان عدم تعفن الحبوب في المدافن الأرضية. الأجداد ما رموا بثمرة واحدة وكانوا يعرفوا أن شمس اليمن أكبر نعمة لحفظ الغذاء. صراحة سبحان الله القلائد والطماطم اليابسة أسماء ومصطلحات تحمل في طياتها حكمة أمة، وكذلك المجهل والتمر اليابس عرفت فعلا يعني أباءنا عرفوا كيف يدبروا أمنهم الغذائي بفطرة نقية. يعني أجدادنا استغلوا شمس اليمن الساطعة ونقاء هواها ليصنعوا مخزونا استراتيجيا يحميهم في سنوات القحط والجفاف. هذه الرسائل التي وصلت إلينا، لكن بقي أن نستمع للرسالة الإرشادية.
1: في كل مرة نتناول فيها التمر تبقى بين أيدينا نواة صغيرة، صلبة في ظاهرها عظيمة في حقيقتها. هذه النواة هي أصل النخلة، ومنها تبدأ الحكاية الأولى للحياة. فكيف نهدر ثروة متاحة بين أيدينا ونغفل عن بذرة تحمل في داخلها وعد الأرض ومستقبل الزراعة؟ ومع كل مائدة إفطار ولا سيما في شهر رمضان المبارك يزداد استهلاك التمر في كل بيت، فتغدو هذه المناسبة الإيمانية فرصة حقيقية، فرصة نحفظ فيها النواة بدل أن نلقيها ونهيئها لتكون شجرة جديدة تسهم في خدمة أرضنا وتعزيز إنتاجنا الزراعي. فكل بيت قادر أن يكون جزءا من الحل وشريكا في توسيع الرقعة الزراعية ورافدا لزيادة الإنتاج المحلي في وطن يحتاج إلى كل شجرة تغرس وكل أرض تبعث فيها الحياة. إنها مسؤولية بسيطة تبدأ من المائدة، لكنها تمتد أثرا لتصل إلى المجتمع بأسره. بعد تناول التمر تجمع النوى في طبق واحد داخل المنزل، تغسل جيدا لإزالة بقايا اللب، لأن إهمال هذه المرحلة قد يؤدي إلى فساد البذرة قبل أن تبدأ رحلتها، ثم تترك في مكان ظليل مدة يوم كامل للمرحلة التالية. بعد ذلك تحفظ النوى داخل منديل رطب دون إفراط في الماء، وتوضع في علبة محكمة في مكان دافئ داخل المنزل. فالرطوبة المعتدلة والدفء عاملان أساسيان لإيقاظ البذرة من سكونها، مع الحرص على التهوئة والمتابعة المستمرة حتى لا تتعرض للتعفن أو التلف. وخلال أيام قليلة يبدأ الجذر الأبيض بالظهور إذانا ببداية الإنبات، عندها تأتي مرحلة الغرس. يستخدم إناء أو وعاء مزود بفتحات تصريف مع تربة خفيفة جيدة التهوية. تزرع النواة بعمق بسيط بحيث يكون الجذر متجها نحو الأسفل. ثم تسقى باعتدال دون إفراط وتوضع في مكان مضيء بعيدا عن أشعة الشمس القوية، مع متابعة العناية المنتظمة حتى تظهر أول ورقة خضراء معلنة نجاح المهمة وبداية حياة جديدة. وهنا تتسع الرسالة، فالأسرة التي لا تملك مساحة زراعية يمكنها تسليم الشتلات بعد إنباتها إلى الجمعيات والمبادرات المجتمعية في الأحياء والحارات، لتغرس في المدارس وجزر الطرق والمنتزهات وكل مساحة قابلة للحياة.

أما الأسر التي تمتلك أحواشاً أو أراضي فهي الأجدر بزراعة هذه الثروة داخل نطاقها وتحويلها مستقبلاً إلى نخيل منتج يثمر خيراً دائماً. إنها مبادرة تبدأ اليوم بنتيجة قريبة تتمثل في نشر الوعي وتبني إكثار وزراعة النخيل، وعلى المدى المتوسط تسهم في زيادة الغطاء النباتي والإنتاج الزراعي. أما على المدى البعيد فهي مدرسة حقيقية لأطفالنا، يتعلمون فيها أن الغذاء لا يأتي صدفة وأن كل ثمرة تقف خلفها رعاية وصبر واهتمام وحث صادق للأرض والعمل. نواة تمر واحدة قد تصنع شجرة، وشجرة واحدة قد تصنع مستقبلاً.

0: قال تعالى: بلدة طيبة ورب غفور. صدق الله العظيم. عرفت المنتجات الزراعية اليمنية منذ القدم بجودتها العالية وطيب مذاقها في الداخل والخارج. عزيزي المزارع، عزيزي المصدر، احرص على جودة محصولك لتضمن نجاحا تسويقيا زراعيا متميزا يعود بالنفع لك ولوطنك. ولتحسين جودة منتجات أرضنا الطيبة عليك اتباع الإجراءات التسويقية السليمة لدى الجهات المختصة في وزارة الزراعة والري، ليظل المحصول الوطني طيبا كاليمن.
1: مستمعينا، ربما وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، وبإمكانيات بسيطة اليوم يمكن للمزارعين والتعاونيات الزراعية بناء مجففات شمسية نصف حديثة تنتج خضارا وفواكه مجففة بجودة عالية ونظافة تامة قابلة للتسويق في السوبر ماركت والمدن الكبرى، بل وحتى للتصدير. إن أسواقنا اليوم يا أخوان المزارعين تطلب البانجو المجفف والموز المجفف والزبيب بأنواعه وقشر القهوة والطماطم المجففة أيضا التي يدخل استخدامها في أرقى المأكولات. حلقة اليوم كانت مفيدة، أنقل الفائدة لغيركم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلالي. شعب اليمن يا شعب اليمن. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني. إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

الثامنة مساء في استديوهاتنا بإذاعة صنعاء، البرنامج العام، موعدكم مع رابعة نشرتنا لهذا اليوم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها السادة والسيدات، إليكم نشرة أخبارنا نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم ثم بالعناوين. القائم بأعمال رئيس الوزراء يتفقد جاهزية ساحة ميدان 70 والسلطة القضائية تحتفي بالمولد النبوي. ارتقاء شهيد وإصابات بغارات وقصف صهيوني على قطاع غزة، والعدو ينفذ اعتداءات واقتحامات واسعة بالضفة، وفصائل المقاومة تؤكد دعمها للتوافق الوطني. ووزارة الدفاع الإيرانية تعلن مضاعفة إنتاجها العسكري وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وطهران تتلقى مقترحات لترتيبات أمنية وإقليمية وتتابع ملف أسراها بالخليج. من العناوين إلى التفاصيل تقرأها سماح القوم. تفقد القائم بأعمال رئيس الوزراء العنامة محمد مفتاح ومعه مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى علي القيسي وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد وعدد من المسؤولين مستوى جاهزية ساحة ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وساحة القطاع النسائي بالكلية الحربية لاستقبال المشاركين في احتفاليات المولد النبوي الشريف. واطلع العلامة مفتاح على التجهيزات الفنية والخدمية والتنظيمية ومواقف السيارات، معربا عن ثقته بتقديم احتفالية متميزة في 12 من ربيع الأول، فيما دعا مسؤولو الأمانة الشعب اليمني للمشاركة المشرفة بما يجسد هويتهم الإيمانية. وعلى هامش الجولة زار القائم بأعمال رئيس الوزراء ومرافقه ضريح الرئيس الشهيد صالح الصماد ورفاقه في ميدان 70، حيث قرأوا الفاتحة ترحما على أرواحهم وكافة شهداء الوطن. وفي سياق الفعاليات الاحتفائية، نظمت السلطة القضائية فعالية بذكرى المولد النبوي الشريف، أكد خلالها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين ومفتي الدير اليمني العلامة شمس الدين شرف الدين ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي أهمية الاستلهام من السيرة النبوية لترسيخ قيم العدل والنزاهة وإنصاف المظلومين والتصدي لأعداء الأمة. وأشار نائب وزير العدل إلى أن المناسبة تتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد رئيس مجلس الوزراء السابق أحمد غالب الرهوي ووزير العدل القاضي مجاهد أحمد ورفاقهما على طريق القدس، مؤكدا استمرار الصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي وتثبيت معادلات الردع لحماية السيادة الوطنية. وعلى صعيد التحشيد والاستعدادات في المحافظات، اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال أرويشان بمديرية جحانة على مستوى الجهوزية والترتيبات الجارية للمشاركة في الفعالية المركزية، مثمنا التفاعل المجتمعي والقبلي لأبناء المديرية واستمرار التعبئة للحضور المشرف يوم المناسبة. زار القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه أمين العاصمة الدكتور حمود عباد والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة سام البشيري رجل الأعمال يحيى حباري في أحد مستشفيات العاصمة للاطمئنان على صحته إثر وعكة ألمت به. بعث رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس برقية عزاء ومواساة إلى عضو المجلس عبد الفتاح الجنيد في وفاة زوجته. وعبر رئيس مجلس الشورى في برقية العزاء إلى عضو المجلس وأفراد الأسرة عن خالص التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكن فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إن لله وإن إليه راجعون. استشهد مواطن جراء قذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدو السعودي على الخط الرئيسي الرابط بين مديرية دامت ومنطقة مرايس بمحافظة الضالع. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الذكرى 57 لإحراق المسجد الأقصى من قبل العدو الإسرائيلي تأتي اليوم، وما يزال الأقصى يتعرض لحفريات واقتحامات وإغلاق متقطع وبوتيرة متصاعدة تنذر بخطر كبير في الفترة القادمة. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها بمناسبة هذه الذكرى أن الجرائم الإسرائيلية اليومية
لا يمكن تغطيتها إعلاميا لأنها تطال جميع تفاصيل حياة الشعب الفلسطيني ولا يظهر على وسائل الإعلام إلا الجرائم البارزة. وأشار البيان إلى أن من أبرز هذه الجرائم التي وقعت مؤخرا عملية اغتيال الشهيد فتحي خازم أمام عائلته. ولفت إلى أنه خلال العقود الماضية صدرت الكثير من القرارات الأممية ذات الصلة بالشأن الفلسطيني، لكن العدو الإسرائيلي رمى بها عرض الحائط في ظل صمت مخزن للمجتمع الدولي. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري والإعلام لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم الثلاثاء القادم 12 من ربيع الأول أجازة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، رافعتين أسمى التهاني لقيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى والحكومة وكافة أبناء الشعب في القوات وكافة أبناء الشعب وأيضا المنتسبين للقوات المسلحة والأمن. في اليوم 17 بعد 300 لخرق التهدئة استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة صهيونية استهدفت منزلا بمنطقة البصة في دير البلح وسط قطاع غزة، كما أصيبت سيدة برصاص جيش العدو شمال شرقي مخيم النصيرات بالتزامن مع عمليات تفجير ونسف لمباني سكنية وقصف مدفعي مكثف طال منازل المواطنين في القرارة وأبو عجين ومناطق متفرقة من خان يونس. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة شنت قوات العدو الصهيوني وميليشيات المستوطنين هجمات واعتداءات واسعة شملت اقتحام مدينة البيرة وبلدات عرابة بجنين وبيت أولا ومسافر يطاب الخليل ودير الدبوان والمغير برام الله، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بجروح وردود واعتقال شابين قرب الخليل ومخيم قلندية، إلى جانب فرض حصار وإغلاق منافذ القرى ومنع الرعاة في الأغوار الشمالية والاعتداء بالضرب المبرح على رئيس بلدة بيت فوريك بنابلس وطاقمه. سياسيا أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية في بيانات متزامنة دعمها الكامل للجهود الرامية تشكيل تحالف وطني واسع يخوض الاستحقاق الانتخابي التشريعي، مشددة على حرصها على تعزيز الشراكة الوطنية وبناء نظام سياسي توافقي داعية أبناء الشعب الفلسطيني المشاركة الفاعلة، مع التأكيد على أن القدس ستبقى في صدارة الثوابت الوطنية العصية على التهويد والتجزئة. استهدفت غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات لجيش العدو الصهيوني عددا من البلدات في الجنوب اللبناني من بينها صربين ورشاف وطلوسة وحرج علي الطاهر بالنبطية الفوقة ومزرعة المنصوري، وذلك في إطار خروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي سياق متصل بالاعتداءات الصهيونية استهدفت طائرة مسيرة تابعة لقوات العدو سيارة مدنية على طريق مزرعة بيجان بريف العاصمة السورية دمشق، مما أدى إلى احتراقها ووقوع إصابات. النبأ الأخير بل أخبارنا تتوالى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيراني العميد رضا طلائي ووزير الدفاع بالوكالة العميد مجيد بن الرضا استمرار بلادهما في تطوير المنظومات الدفاعية والهجومية والصواريخ البالستية وكروز بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 90%، مؤكدين أن إنتاج الأسلحة والذخائر الاستراتيجية تضاعف واستمر دون انقطاع رغم هجمات واشنطن والعدو الصهيوني، مشددين على أن أي اعتداءات جديدة ستواجه إخفاقا أكبر. وعلى الصعيد السياسي والإقليمي كشف رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف عن تلقي طهران رسائل من دول مجاورة لصياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي بالمنطقة، مؤكدا أن واشنطن عرضت أمن حلفائها للخطر من أجل الكيان الصهيوني وأن السلام يتحقق عبر نظام إقليمي مستقل، وهو ما أكدته وزارة الدفاع بإبدائها الاستعداد للتعاون مع دول المنطقة لإرساء أمن جماعي.
وفي سياق آخر أعلن قائد لجنة البحث عن المفقودين العميد محمد باقرزادة موافقة الحكومتين القطرية والكويتية على إجراءات تتعلق بالاطلاع على أوضاع الطيارين والأسرى الإيرانيين المحتجزين لديهما، مطالبا الصليب الأحمر بإرسال طائرة إسعاف لنقل المصابين والمرضى منهم، ومجددا المتابعة لإطلاق سراحهم وتسهيل تواصلهم مع عائلتهم. حذر المدير العام لشركة روساتوم الروسية أليكسي ليخاتشيوف من أن الهجمات العدوانية الأوكرانية ضد سكان مدينة إنروغودار بمقاطعة زابورجيا تقرب أوروبا من كارثة نووية، مؤكدا طرح القضية على الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة الدولية، وذلك بالتزامن مع مناقشة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشاريع بناء محطات طاقة نووية جديدة في الشرق الأوسط وجنوب روسيا لمواكبة تزايد الاحتياجات. وفي كلمة له خلال مؤتمر حزب روسيا الموحدة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرار العملية العسكرية الخاصة، مشيرا إلى أن الهجمات الإرهابية التي يشنها نظام كييف تزداد وحشية كلما ساء وضعه الميداني، مما يكشف عن طبيعته النازية، مشددا على صمود الشعب والقوات المسلحة لتحقيق النصر مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية وإجراء الانتخابات على كافة المستويات لحماية سيادة البلاد واستقرارها. كان ذلكم أيها الإخوة والأخوات خبرنا الأخير، نذكر بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. القائم بأعمال رئيس الوزراء يتفقد جاهزية ساحة ميدان 70، والسلطة القضائية تحتفي بالمولد النبوي. ارتقاء شهيد وإصابات بغارات وقصف صهيوني على قطاع غزة، والعدو ينفذ اعتداءات واقتحامات واسعة بالضفة، وفصائل المقاومة تؤكد دعمها للتوافق الوطني. وزارة الدفاع الإيرانية تعلن مضاعفة إنتاجها العسكري وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وطهران تتلقى مقترحات لترتيبات أمنية وأقليمية وتتابع ملف أسرها بالخليج. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم رابعة نشرتنا لهذا اليوم، فاصل ونوفيكم بمتابعة إخبارية مسائية.

البحر الأحمر من إطارها الميداني الضيق إلى عمق الحسابات الاقتصادية للرياض، حيث أدى تكثيف الضربات البحرية واستهداف المنشآت الحيوية إلى فرض معادلة ردع مريرة وجديدة. وفي المقابل وجدت القيادة السعودية نفسها أمام مأزق استراتيجي معقد يفرض عليها دفع أثمان باهظة لتأمين صادراتها عبر اللجوء إلى مسارات شحن بديلة ومكلفة، والتحول من وضعية الهجوم إلى استنزاف لوجستي ومالي غير مسبوق لحماية شريان طاقتها الرئيسي. وتتجلى أبعد هذه الأزمة بعد أن كشفت وسائل الإعلام الغربية عن اضطرار شركة أرامكو إلى إعادة هيكلة خطط النقل عبر تأجير ناقلات تابعة لشركات كوريا الجنوبية ويونانية ونرويجية لنقل الخام من ميناء ننبوع نحو البحر المتوسط عبر مسارات بديلة كقناة السويس ورأس الرجاء الصالح، تجنبا للمرور المباشر عبر مضيق باب المندب. وقد انعكس هذا التحول الاضطراري على حجم التدفقات الاعتيادية التي كانت تتجاوز 4 ملايين برميل يوميا ليقتصر النقل البديل عبر ميناء سيدي كرير المصري على كمية محدودة لا تتعدى 670 ألف برميل يوميا، مع ما يرافق ذلك من أزمنة نقل أطول وتكاليف شحن مضاعفة طالت حتى كبار المستوردين في آسيا واليابان. حيث أعلنت إحدى الشركات اليابانية أنها بدأت الحصول على الخام السعودي عبر مسارات تمر بقناة السويس ورأس الرجاء الصالح بسبب القيود المفروضة على السفن المرتبطة بالموانئ السعودية، ما يوضح أن أثر العمليات اليمنية تتجاوز السعودية لتمتد للشركات المشترية التي تضطر هي الأخرى إلى التعامل مع طرق أطول وأكثر كلفة. في حين تكشف هذه المعطيات فشل أي خيار سعودي لتبطين نقل النفط بواجهة دولية. وتكشف هذه الإجراءات السعودية المكلفة عجز الرياض عن مواجهة العمليات البحرية اليمنية، بالإضافة إلى إدراكها لأن زمن الحماية الأمريكية المكذوبة قد ولى، وأن واشنطن أعجز عن تأمين الملاحة السعودية بعد أن عجزت عن حماية قواتها وحاملات طائراتها من عمليات القوات المسلحة اليمنية خلال فترة الإسناد لغزة قبل أن يعلن ترامب الاستسلام والانسحاب، وبالتوازي مع الاختناقات اللوجستية تواجه البنية التحتية النفطية ضغوطا ميدانية مباشرة، حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية والتقارير الدولية تعرض مصفات ومنشأة أرامكو في جيزان لإصابات مؤكدة وحرائق أطالت خزانات تخزين رئيسية عقب الضربات الأخيرة التي نفذت في 18 من أغسطس الجاري. ووفق ما أظهرته المشاهد فإن المعطى الأبرز هو قدرة المسيرات والصواريخ اليمنية على الوصول إلى نقاط الاستهداف بدقة عالية، ما يجعل الرياض على موعد مع صفعات متعددة إذا ما استمرت في عدوانها وحصارها على الشعب اليمني. وتبرز هذه المعطيات تناقضا استراتيجيا في الحسابات السعودية، فمحاولات الالتفاف على مخاطر البحر الأحمر لم تخفف من تأثيرات معادلة الحصار بالحصار بقدر ما نقلت كلفته مباشرة إلى القوائم المالية عبر تمديد مسافة الشحن وارتفاع رسوم التأمين وتعقيد حركة الناقلات. وبهذا فإن نجاح الردع اليمني في تحويل الكلفة العسكرية إلى ضغط اقتصادي ولوجستي مباشر يثبت أن خيار التصعيد بات يهدد شريان الاقتصاد السعودي.

في إطار الحرب المتواصلة على الشعب الفلسطيني، دعت منظمة العفو الدولية فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي من جانب الاحتلال الصهيوني، مؤكدة أن الإدانات السياسية لم تعد كافية في ظل استمرار الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد، قالت اليوم إن على الدول الأوروبية الأربع اتخاذ مجموعة من الخطوات إذا كانت تريد فعلا وضع حد للانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، مشددة على ضرورة الانتقال من المواقف السياسية إلى الإجراءات العملية التي يمكن أن تؤثر في سلوك الاحتلال. وأكدت كالمارد في تصريح لها أن من بين الإجراءات المطلوبة فرض حظر على مبيعات الأسلحة والتجارة والعلاقات الاستثمارية وكل الأنشطة التي تسهم في الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية أو ترتبط به بصورة مباشرة، كما دعت إلى وقف أشكال الدعم المرتبطة وفق توصيف المنظمة بنظام الفصل العنصري والاستيطان والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في إطار

إجراءات تهدف إلى ممارسة ضغط سياسي واقتصادي حقيقي على الاحتلال. وطالبت الأمينة العامة للعفو الدولية بحظر تقديم الأموال وأي شكل آخر من أشكال المساعدة للمنظمات التي تؤدي دورا أساسيا في مشروع الاستيطان، معتبرة أن استمرار التمويل والدعم لهذه الجهات يساهم في ترسيخ واقع الاحتلال والاستيطان على الأرض. وشددت كالمارد على ضرورة الإسراع في تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال، معتبرة أن الاتفاقية كان ينبغي تعليقها منذ فترة طويلة في ظل ما وصفته باستمرار الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي. كما طالبت بتعليق الإعفاء من تأشيرات الدخول لجميع المغتصبين الصهاينة المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في خطوة قالت إنها تندرج ضمن مجموعة الإجراءات التي يمكن للدول الأوروبية اتخاذها للضغط على الاحتلال. وتأتي هذه الدعوات في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للسياسات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية، خصوصا ما يتعلق بالاستيطان وتهجير الفلسطينيين والانتهاكات المرتبطة بالحرب على قطاع غزة، حيث تواجه الحكومات الأوروبية ضغوطا متزايدة لاتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه الاحتلال. وأكدت كالا مارد أن الدور الدبلوماسي للدول الأوروبية يجب أن يتجاوز البيانات والمواقف السياسية، داعية إلى استخدام الوجود الدبلوماسي لحماية حقوق الفلسطينيين بصورة فعالة، ولا سيما من خلال زيارة الفلسطينيين الذين تعرضوا للنزوح أو يواجهون خطر التهجير وتقديم المساعدة لهم. وشددت على ضرورة استخدام جميع الوسائل المتاحة للضغط على الاحتلال من أجل وقف حملة التطهير العرقي والاحتلال غير القانوني والعمل على تفكيك نظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين. وأشارت الأمينة العامة للعفو الدولية إلى أن القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة أوصت باتخاذ مثل هذه التدابير، معتبرة أن مسؤولية الدول لا تتوقف عند إدانة الانتهاكات وإنما تشمل اتخاذ خطوات عملية لمنع استمرارها. كما دعت منظمة العفو الدولية إلى فرض عقوبات فردية على مسؤولين صهاينة، مشيرة إلى أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات من هذا النوع، لكن اعتبرت أن تأثير هذه العقوبات بقي محدودا في ظل غياب إجراءات أخرى أكثر شمولاً.

انتهت متابعتنا الإخبارية التي أعدها لكم محمد عوض الضبري، طبعتها صايمة إبراهيم، نفذها على الهواء سليم الحميدي. كل التحية لكم مني، سمح لكم، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
2: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران، تعاوننا استعدينا لها واستقبلناها
1: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
2: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
1: كلام في محله،
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. يتقن العدو الذي تعاني منه هذه الأمة أشد المرارات في حقوقها وحرماتها ومقدساتها، هذا العدو المركب الهجين الأخطبوطي يتقن كل ألعاب العدوان الضارة بكل متعلقات حياة الإنسان وخصوصا الضحايا، فهو كما يتقن القتل والإجرام وسفك الدماء وتدمير البنيان وهدم مقومات الحياة، يتقن أيضا التضليل والكذب والتعمية على العقول والأبصار. إنه يجيد هذه الألعاب الشيطانية الظلامية بمهارة فائقة، ولذلك وجب علينا أن نكون في أشد الحذر من هذه الألعاب الخبيثة ومن هذه الممارسات التي تستهدف العقل والإدراك والضمير وتهدف إلى صناعة رأي عام مضلل تماما يمشي معصوب العينين ويمسك بزمامه هذا العدو الأفاق المضلل الكاذب المخادع. يصنعون لنا صورا وهمية حتى فيما يتعلق بأوضاعهم ومخططاتهم ومشاريعهم، ويتلاعبون بالألوان كما يشاءون. والحاصل في المجمل أن عدونا الصهيوني الأمريكي المنافق في مسلكه الإجرامي المتكئ على الخداع والكذب والاحتيال السياسي والتعمية والتغطية على الحقائق يتعاطى مع عقول خصومه وضحاياه تعاطي الصياد الانتهازي الجشع مع الأسماك الضائعة في البحيرات المالحة الضحلة، مستسهلا إيقاعها في شباكه بالطعوم الكاذبة. وما أكثر هذه الطعوم وأفخاخ الوعي القاتلة التي يستدرجنا كأمة شعوبا ونخبا بها هذا العدو الماكر نحو مقاتل اللبس والغشاوة المقيتة والتشويش في النظر إليه وإلى حقائق وحواكم الصراع الأزلي المرير معه. ومن بين تلك الطعوم والشراك المضللة التي تتدلى بها ليلا ونهارا مصائد عدونا الإعلامية والدعائية وأدوات حربه النفسية، وتلقي بها على عتبات وعينا كعرب وكمسلمين تحديدا، وتلقى للأسف الشديد رواجا لدى الكثيرين مقولة الفرز أو التمييز بين المتشددين والمعتدلين بين قوسين، أو بين الصقور والحمائم، أو اليمين واليسار من قادة العدو المركب، سواء تعلق الأمر بمن يمسك بزمام عداوتنا في واشنطن أو في تل أبيب أو في الرياض أو في أي عاصمة أخرى، فهو عدو واحد وإن تعددت مواقعه ومراكز نشاطه وانطلاق حروبه وهجماته علينا. أمثال تلك المقولات تكمن خطورتها في استهداف العدو من ورائها إرخاء العصب المدرك والواعي لدينا، وإغراقنا في عسل الأمل الكاذب والتعويل على الحمائم الموهومة في أوساط العدو القيادية، في استعادة ولو بعض المسلوب من حقوقنا لديه عن طريق المفاوضات ومتاهاتها التي أخذت من أعمار قضايانا وشعوبنا ومظلومياتنا عقودا طويلة، وقد تأخذ قرونا لو بقيت أفخاخ العدو ومخدراته السياسية ووعوده الكاذبة تفعل فعلها فينا. وحتما لن نصل إلى شيء سوى الخيبة والحسرة حسب ما تقول تجربتنا العملية الطويلة الملموسة مع هذا العدو على مدى هذه السنين والعقود التي مضت، وخصوصا فيما يتصل برأس تلك القضايا والمظلوميات وأغورها جراحا وأغزرها نزيفا وأطولها إزمانا في جسد وروح أمتنا، وهي قضية فلسطين. وفيما يتعلق بمظلوميتنا كشعب يمني والتي أخذت منحا جديدا ونوعيا بالمعادلات التي صاغتها القيادة الثورية والسياسية وتجسدها على أرض الميدان قواتنا المسلحة في مواجهة العدو السعودي، هذا الذراع الصهيوني الأخطر الذي يلحق بأمتنا الجراح والآلام، وأول من يعاني هو شعبنا اليمني منذ نشوء هذا النظام المقيت من أخطر ما تتحرك به آلة التضليل التي تشكل درعا وحصنا لهذا العدو من كل ما يكشفه ويوصله إلى المصير المحتوم. هو القول إن هذا النظام المجرم السعودي الكهنوتي الموظف لخدمة الأعداء هو مرغم على القيام بما يقوم به من أشكال العدوان تجاه الشعب اليمني منذ زمن، وتصعد في الآونة الأخيرة والسنوات الأخيرة، إنما يقوم بكل ذلك مرغم بسبب الضغوط الأمريكية. والقصد من هذه التسريبات التي يراد منها أن تنطلي على المغفلين أو أولئك الذين لديهم رخاوة في الوعي والضمير، القصد هو إعفاء هذا النظام من المسؤولية أو من قسط كبير من المسؤولية، مع أن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية وبكل أشكالها في هذه الجرائم الفظيعة التي لحقت بالشعب اليمني وبشعوب أمتنا المستهدفة هي مسؤولية كاملة على هذا العدو، سواء تعلق الأمر بالمحرك والقائد والأصيل في كل أشكال هذا العدوان وهو أمريكا والصهيونية العالمية، أم تعلق الأمر بالأيادي القذرة التي تتوظف لتنفيذ أجنداته وجرائمه بحق هذه الأمة وعلى رأسها نظام بني سعود.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
1: خبر
2: وعل.
0: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
1: من تضايق وتأثر سلبيا من ميلاد النبي في ذلك العصر هم أنفسهم الذين يتضايقون ويتأثرون سلبيا في عصرنا وما بعد عصرنا.
3: نعم، فعندما ولد النبي تصدع إيوان قيصر وسقطت منه 14 شرفة وانطفأت نار كسرى وخرت أصنام مكة أرضا وجن جنون اليهود الذين علموا أن آخر الأنبياء لم يكن منهم.
1: ويومنا هذا يجن جنون اليهود وأذنابهم وأحذيتهم لأننا نحتفل بمولد رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، فهذه المناسبة تذكرهم بما سلب الله منهم من خير عظيم وأكرم به العرب والمسلمين. أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة المولد، فهو عهدنا لرسولنا يتجدد أن نحتفل بيومه الأمجد وبه تطيب أرواحنا وتسعد. حياكم الله في رحاب محمد.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: في ظلال ربيع أشرقت بالمبشرات أنواره وتجلت في آفاق المستبشرين أسراره، تطرق القلوب نفحة من نفحات النبوة الخالدة، وترتسم في وجدان المؤمنين رؤيا تحمل في طياتها بشائر العزة والنصر المؤزر.
1: لقد تجلى الفجر في المنام برؤيا مجيدة، حيث أقبلت سفينة الهدى تمخر عباب البحر، وعلى متنها سيد الخلق وإمام المتقين محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحفه العزة ويكتنفه النور، وبرفقته أهل بيته وأصحابه الأطهار، في مقدمتهم وصيه أبي تراب أمير المؤمنين علي عليه السلام.
2: وعلى شواطئ اليمن الأبي كان الأنصار في انتظار الضيف الكبير الذي تهيأت الأرواح للقياه، وما إن بزغ نور المصطفى وعمامته البيضاء حتى ارتجت السواحل بتكبيرات الفرح، وهتفت القلوب قبل الألسن أهلا بك يا رسول الله.
1: إن هبوط أولئك الأبرار بثبات وتمكين من أعالي السفينة إلى أرض الساحل ليس مجرد مشهد عابر، بل هو رمزية بالغة اللطف، تحكي عن نزول التمكين والشجاعة وثبات الأقدام في معارك الحق.
2: وما بيتوتة النبي الأعظم في معاقل العلم والإيمانيات والورش التربوية والميادين القائمة على النهج القرآني إلا إشارة ساطعة إلى أن الرسول الخاتم لا يغيب عن الأمة التي تجسد خلقه وتحمل لواءه وتستلهم من منهاجه القوة والكرامة.
1: إن الأمة التي تسير في درب النبي المصطفى وتعتصم بالحبل المتين والقرآن المبين هي أمة كتب لها النصر وسطر لها المجد.
2: مهما تحزبت الأحزاب، ومهما أرعد الأعداء وأبرقوا، ومهما جمعوا من أسباب القوة والبطش، فإن الباطل حتما زاهق أمام نور الحق.
1: حين يكون القرآن دستورنا والنبي والآل قدوتنا، فلا غالب لهذه الأمة ولا انكسار لرايتها، وإن غدا لظافره قريب، والحمد لله رب العالمين.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: تدمير إمدادات عسكرية لتحشيدات السعودية والصهاينة في المخا بفضل الله وتأييده اجتثاثكم بات مسألة وقت لا أكثر.
3: أنتم تعلمون هذا، لقد تخلت السعودية ومن خلفها الإمارات عنكم، وإمداداتهم لكم في الآونة الأخيرة تأتي من باب إخلاء المسؤولية ومحاولة بائسة لإطالة تاريخ صلاحياتكم.
2: هذا كل ما في الأمر، السعودية لم تعد تراهن عليكم، هي فقط ترجو تأخير المصير لا تفاديه، فالمحتوم قد وقع.
3: والإمدادات تلتهمها النيران، وفي ظل غياب الغطاء والدعم الصهي خليجي لكم، فإن ما يفصل بيننا وبين تسوية أمركم هو قرار وشهر واحد اثنان إن حالفكم الحظ.
2: هذه لعبة لستم فيها، لم تكونوا يوما فيها.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
3: من كان يظن أن حربنا هذه ستكون كسابقاتها فهو مخطئ،
2: سواء تحشيدات أو عبيد الداخل أو نطف الحاخامات في الخليج.
3: من كان يظن منكم أننا نفس الخصم الذي كنا عليه في العقد السابق فليراجع حساباته جيدا.
2: لقد حفظنا صلة الدم والقرابة والجوار وروابط الدين لعشر سنوات كاملة، لم نكن نقاتلكم.
3: وبخناكم وقمنا بتعنيفكم من باب التربية لا أكثر،
2: لكنكم عمل غير صالح، واليوم سترون حد السيف وتشاهدون الحرب وتعرفون حقيقتها.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم
2: وتيرة وطبيعة العمليات اليمنية تتصاعد بشكل واضح وملحوظ.
3: تدريجي لكنه ثابت.
2: بطيء لكنه مستمر.
3: كانت البداية بالرد بالمثل،
2: ثم حظر الطيران على المطارات السعودية الجنوبية،
3: ثم حظر الملاحة السعودية من جنوب البحر الأحمر، واليوم الشمال بات ضمن الدائرة أيضا برفقة كل ما سبق.
2: والمصيبة هنا ليست في اتساعها فحسب، بل في الروتين الذي تصبح عليه.
3: تعرفون ما أتحدث عنه، كل خطوة تتخذها القوات المسلحة تظل مفاجئة على خشبة الأرض حتى تقدم على الثانية، فتحال إلى قائمة المهام اليومية.
2: أعني العملية الأخيرة لم تستحق عناء ظهور سريع في بيان مصور.
3: استهدفنا ناقلة نفط سعودية، وإن يكن ما الجديد؟ هل سننقذ الطاقم ونرتدي الهندام ونشعل الكاميرات ونسجل البيانات في كل مرة نقوم بها بالفعل المعتاد؟
2: قم بنشر تغريدة على حسابك وتحضر للخطوة القادمة، لا تضيع الوقت.
3: أنتم أمام حرب تبعاتها روتينية.
2: هذا أمر شديد الخطورة، فكما تعلمون النجاة من الكوارث أمر ممكن، لكن التأقلم معها مهمة في غاية الصعوبة.
3: نعم، إنها تتطلب رجال وعقيدة وإيمان راسخ، وأنتم لا تملكون أي منها.
4: في

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
1: لنبقي الأمور واضحة ومباشرة وفي مسارها المستقيم والبسيط.
2: لا أحب الطرق الملتوية والمنعطفات المفاجئة،
1: كما لا أحب مواعظ التافهين والدناء المغلفة بالنصح والحرص.
2: لذا كفى عليكم التوقف، دعوا المنبر وشأنه وعودوا للمواخير حيث تظهر إبداعاتكم.
1: نستحلفكم بالله أن تحكموا عقولكم،
2: توقفوا عن قتل بعضكم البعض.
1: جميعكم يمنيين.
2: يكفي،
1: لا يجوز.
2: محزن، مهلا، هل نحن يمنيون حقا؟ من كان يتوقع هذا؟
1: يبدو أن الجميع يصبح يمنيا حينما يتلقى عبيد المعبد ضربة تقسم ظهورهم فقط.
2: هذا هو الهامش الممنوح لنا في القاموس، أما في بقية صفحاته نحن مجوس.
1: فرس،
2: كفرة،
1: فجرة،
2: ينبغي استئصالنا عن بكرتنا، هكذا تدور العجلة في هذه المنظومة.
1: يقوم اللقيط بالإعداد والتحشيد والتحريض والتزوير وابتداع الأكاذيب والإساءات وإلصاق التهم وارتكاب الجرائم بكل أنواعها وصفاتها وتصنيفاتها بحقك لسنين طوال، ولا عمل جاهدا على اقتلاعك خدمة للمصالح الأمريكية والإسرائيلية.
2: هذا التافه يعيش شخصية تيرمينيتور المدمر طيلة أيام السنة، ويهذي بالعنتريات بلا توقف، وما إن يتلقى صفعة يتحول إلى مريم نور ويعود لممارسة اليوغا والحديث عن الحب والسلام.
1: لا أحب ترمينيتور نور، أكرهه بجدة. ليس ثمة شيء أكرهه أكثر منه إلا الساقط الآخر الذي يلهو طوال الوقت في السطح البعيد. لا يحب السياسة، لا يحب الضجيج، لا يحب المشاكل، يفضل العيش بسلام هو واهتماماته.
2: أما إن يسمع صياحهم تدب الوطنية فيه فجأة، فيصيح الصعلوك الحكيم والناسك المدهش الذي أرسلته السماء لكي يدعوك للتعقل وإيقاف أفعالك البربرية.
1: عدو يحشد عدته وعتاده بهدف القضاء عليك، أخبرنا إذن كيف يفترض بنا التعامل معه؟
2: ما شاهدتموه ضربة عسكرية في هدف عسكري من موقف حق ودافع مظلومية.
1: هذه ليست الصالة الكبرى أو مجزرة عرس سنبان أو عزاء رحب أو دار المكفوفين، وهؤلاء الكلاب النافقة ليسوا طلبة ضحيان.
2: هؤلاء هم أنفسهم من أيدوا وباركوا وشاركوا واستبشروا بقصفنا وحصارنا، وتلطخت أيديهم بدماء كل يمني ويمنية.
1: ما الذي أتحدث عنه؟ هؤلاء أنفسهم من احتفل بالغارات والعدوان والجرائم الصهيونية الإسرائيلية التي ارتكبت بحقنا نحن اليمنيين.
2: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، صدق الله العظيم.
1: لذا أي انحطاط وجنون تحاول إنجازه بتصرفاتك؟ إما أن تشاركنا الاحتفال أو تقدم للأذناب الصهيونية واجب العزاء. لا تقف في المنتصف، لست عمود إنارة.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: الحمد لله على فضله علينا ببركات المولد النبوي وثماره العملية، فهذه الليالي المباركة ستشهد تحولات كبيرة في الواقع بإذن الله،
1: وهذه نتيجة الارتباط الوثيق لشعبنا بالرسالة الإلهية وبمصادر الهداية.
2: الإيمان بالله والثقة به واستلهام العلم والمعرفة منه حقق لشعبنا استقلالا ثقافيا وفكريا،
1: ووهبه الله طاقة إيمانية هائلة، وفتح أمامه آفاق الحياة القائمة على الكرامة والعزة والقوة والإباء،
2: بمنع عن الارتهان والمذلة والخضوع المخزي للتافهين الذين حملوا أوسمة ملوك وأمراء كهبة أمريكية صهيونية.
1: الأيام القادمة بإذن الله ستكون حافلة بالأحداث السارة كثمرة لجهاد شعبنا وصبره وتضحياته واستمراريته في العطاء نصرة لقضايا الأمة الإسلامية.
2: شعب تحرك بوعي وإيمان منضبط بالقيم الإلهية ومستقيما كما أمره الله، ويتعرض للظلم والاستهداف بسبب عودته إلى الله.
1: لن تكون طريقه إلا عامرة بالبركات والانتصارات العظيمة والمزيد من النفوذ في الأرض بإذن الله وقوته. هكذا هو العطاء الإلهي لقوم استقاموا على منهجه الحق.

0: أرجو ألا يسيء أحد فهمنا في هذا التوقيت بالتحديد حتى لا تختلط الأمور. هذه الحرب التي ترونها هي في المقام الأول مع العدو الأمريكي الإسرائيلي الذي يستخدم حذاءه السعودي الذي هو بدوره يستخدم أحذيته الرخيصة في الداخل لمواجهتنا.
1: نحن لا نقاتل نغال الريال في اليمن ولا حتى مخلفات الحاخام في الخليج.
0: نحن في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني.
1: لم نعد في دور الدرجة الرابعة.
0: هذا نزال مع المصنف الأول عالميا.
1: والسعودية مجرد بيدق على الرقعة.
0: ولا أدري ما هو الدور الموكل لمرتزقتهم في هذه المرحلة.
1: أعني ماذا يفعلون على الطاولة؟
0: ربما هم مطفأة السجائر، فكل ما يفعلونه هو تلقي أعقاب ما ندخنه وما نخلف من رمان.
1: أرجو أن لا تغتروا بأنفسكم، فقد أقصيناكم منذ أمد طويل.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: لن يكون اليمن ساحة تدار من قصور السعودية،
3: ولن يكون شعبه تابعا لأحد.
2: قرار اليمن يجب أن يصنع في اليمن،
3: وسيادة اليمن يجب أن تكون على أرض اليمن،
2: ومستقبل اليمن يحدده اليمنيون وحدهم.
3: هذه هي المعركة الحقيقية، معركة وطن ضد الوصاية،
2: وسيادة ضد الهيمنة،
3: وقرار يمني في مواجهة قرار يفرض من الرياض.
2: من يختزل هذه المعركة في طائفة أو حركة دينية أو حزب أو جماعة فهو يهرب من جوهر القضية. فالمعركة كما تطرحها صنعاء ليست على مذهب ولا منصب ولا كرسي حكم، وإنما على وطن بأكمله،
3: وطن يريد أن يرفع رأسه ويستعيد قراره ويخرج من تحت الوصاية السعودية، ويضع حدا لمن يريد أن يجعل اليمن تابعا لإرادة الرياض. مع المفاجآت للعدو الحقيقي.
4: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمان تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع ضربات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء. إذاعة صنعاء الهوية الإيمانية الجامعة والصوت الأول لكل اليمن.

0: في رحاب الربيع المحمدي، ما تزال إذاعة صنعاء تحتفي بهذه المناسبة من خلال استعادة ذكرى المولد النبوي الشريف من إرشيفها الإذاعي عبر العديد من البرامج والفقرات التي واكبت هذه المناسبة العظيمة عاما بعد عام.
1: في حضرة العشق المحمدي.

بيده الوجود تعظم، تزهو السماء به وما بعد السماء. نور بمولده الملائك أدركت، من أجل من سجدت وآدم كرم. أهدى الفضاء ثقافة من ضوئها، أهدى الفضاء ثقافة من ضوئها، استوحى النجوم وللشموس استلهما. نور به جاء الحبيب فصار يدري الفجر موطنه وأين تبرهما. هو مولد يدري الوجود بأنه لبلوغ هذا اليوم أنشئ محكما. تأتي الدهور لتحتفي بقدومه، لولاه ما خلق الزمان ونظم. كانت ترتله الغيوب على المدى، والكائنات تهيم فيه تبسما. تلد الطبيعة ألف نهر كلما جبر تخيل وجهه وتيمما. هو رحمة للعالمين، وكل من يسعى لنيل نصيبه منها احتمى. ماذا تضيف له القصائد والرؤى؟ ماذا عسى الأقلام أن تحكي وما؟ والله لما شاء وصف مقامه للناس أنزل مصحفا وتكلما. يا من تسبحه الخلائق كلها، قلبي على أعتاب حضرتك ارتمى. إني أتيتك مثقلا بمواجعي، وتركت بابك حائرا متلعثما. هذه الجوارح غير لائقة بأن ألقى بها طه وأن أتقدم. أحتاج عينا مذ أضاءت لم ترى غير الجمال كواكبا أو أنجما. أحتاج ثغرا ما جرى بلسانه قول سوى صلى الإله وسلم. أحتاجني أنقى بقربك سيدي، كي أستحق بأن أراك وألثما. إني ببابك ظامئ يرجو بأن يسقى ويسقى دون أن يروي الظما. يا من أتيت إلى البرية هاديا، والله للكون اصطفاك معلما. يا سيدي يا سيدي، إن الغزاة توغلوا فينا، وصف المسلمين تقسما. لو أنهم علموا يقينا أنه فيهم رسول الله واتبعوا، لما ضاعت كرامتهم، وصار عدوهم في أرضهم يقتادهم مثل الدمى. يا سيدي، إن الملايين التي أجرتك بين عروقها الخضراء دما، سيقول ربك وهو يعلم صدقها، سيقول ربك وهو يعلم صدقها: إن الذين يبايعونك إنما بك بايعوا الرحمن يده فوق أيديهم، فكان النصر فيك محتما. ويجددون لك الولاء بمولد تزهو السماء به وما بعد السماء، في حضرة العشق المحمدي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كأنك بعد الهجرة اشتقت مولدا، وأومأت للميلاد أن يتجددا، لتحيا مع الأنصار عمرك كله، لتحيا مع الأنصار عمرك كله، وتبدأ من شعب الربيع الممجدا. لذا نحن لما في ربيعك نحتفي، نحس رسول الله يأتي مجسدا. فتستقبل الأكوان ميلاد أحمد، ويستقبل الشعب اليماني أحمدا. أتيناك طوفانا من الحب فاتحا، فحبك في أنصار طه تسرمدا. سلام على النور الذي جئتنا به، بشيرا نذيرا شاهدا رحمة هدى. حملناك قرآنا ودينا وعترة، وهم نظروا معناك قبرا ومسجدا. لهذا ترى الأعراب قوما أذلة، أضاعوا رسول الله
ضاعوا تبلدا. أعادت قريش الجاهلية حقدها حروبا، وأحيت كل ظلم تبددا، وعاد أبو جهل ضلالا مضاعفا، وصار أبا جهلين لما تصعودا. فهموا بإخراج الرسول عداوة، وقاموا بإدخال اليهود توددا، فلو لم يعادونا لحق قتالهم على ديننا، ناهيك عن كونهم عدا. أضلوا وزاد الله أعمى قلوبهم، ليقضي للأنصار أمرا وموعدا، سنأتي رسول الله أوسا وخزرجا، لنستأنف الإسراء من حيث مبتدا، لأن الذي أوحى وأسرى بعبده لأنصاره بالبيت يوما تعهدا. وإن الصراعات التي الآن تختلي بها الله للفتح اليماني مهدا، لنقتص ممن دنسوا سوح أحمد، ونحمي بيت الله ممن تيهودا، وننفر نحو القدس طه إمامنا، تبارك شعب خلف طه تجندا. ألا إن هذا العام عام انتصارنا، سنكسر قرن الشر مهما تمردا، إلى المسجد الأقصى سنمضي قبائلا، وسوف ترون الكون يبدو مقيدا. وما مولد المختار إلا محطة بها شعبنا من فيض طه تزودا، تزود إيمانا وصبرا وحكمة ونورا وقرآنا ووعيا مسددا، وعلما وفرقانا وحلما وقوة، جهادا وإقداما وعزما موحدا، ونجما وبركانا عظيما وقاهرا، صمودا وزلزالا رقيبا وهدهدا. تزود شعبي منك يا سيد الورى صفات لها خر الطواغيت سجدا، جعلنا بك إسرائيل مشلولة الخطى، وطاغوت أمريكا كسيحا ومقعدا، هزمنا بك العدوان في أوج حربه، أنخشاه لما اليوم أمس مهددا، تدنى إلى تجويع الشعب رهانهم، فكان رسول الله قوتا وموردا، وكان رسول الله حسما مفاجئا، ثباتا وتمكينا ونصرا مؤيدا. أنأسى على الدنيا وطه حبيبنا؟ أنخشى أعادينا ونحن له فدا؟ به لو قتلنا ثم عدنا مجددا، وثم قتلنا ثم عدنا مجددا، لما أبعدونا عن توليه لحظة، وما زادنا العدوان إلا تجلدا. مع المصطفى عشنا كراما أعزة، يمد لنا في كل معركة يدا، يعزز دين الله في الناس عبرنا، ويستلنا في الحرب سيفا مهندا. فنحن السيوف القاطعات بأمره، ونحن الصواريخ التي تبلغ المدى. بطه طوينا المستحيلات كلها، بطه طوينا المستحيلات كلها، بياسين حاصرنا الحصار المشددة، بحاميم حامت كالمنايا رجالنا، بطاسين طيار العدا صار أرمدا، بصاد تحصنا فصارت بلادنا سماء من السبع السماوات أبعدا. لو امتلكوا الدنيا بكل جيوشها، فنكستهم أن امتلكنا محمدا. فأهلا أهلا رسول الله يا من بحبه
شربنا حطوف الدهر ماء مبردا، أتيناك من شوق المدائن والقرى، يكاد تراب الأرض أن يتحشدا، أتيناك بين القصف والعصف واللظى، ولاء وحبا واتباعا مؤبدا، عليك ركام الحي صلى محبة، فجاءك من فرط الشموخ مشيدا، صواريخنا صلتك حتى تجنحت، وباسمك صلى رأسها فتعددا، سواحلنا صلتك حتى تجنزرت، وصلى عليك البحر حتى تجلمدا، وصلت عليك الأرض حتى تحررت، وصلى نفير الشعب حتى تصعدا، إذا سبحتك البندقية زلزلت، وإن مؤمنا ناجاك أردى بك الردى، يصلي عليك الفرد في كل جبهة، ومن يذكر المختار ما عاد مفردا، لأن لآل البيت كان ولاؤنا، فقد كان نصر الله أمرا مؤكدا، عليك صلاة الله في كل طلقة، وآلك ما هز اليماني وأرحدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: من الإرشيف.
1: إذاعة صنعاء أثير يفيض بالخير والمحبة والبهجة والفرح. مستمعين الأعزاء، من الذاكرة الإذاعية لا تزال تحتفظ بالكثير والكثير من البرامج والمواد الإذاعية التي تمتلئ بمسيرة حافلة بالعطاء والتميز والإبداع.
2: قال رسول الله:

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق رسول الله.

0: العلم هذا النور الذي يهدي الله به الناس في مسالك الأرض وينير لهم السبيل. العلم تلك النافذة الضخمة المفتوحة على المجهول، وشعاع النافذ إلى الظلمات، وهو إمام العمل والعمل تابعه. هذا العلم عزيزي المستمع، كان الإسلام حريا أن يحتفل به ويعظمه، وهو الذي يحتفل بطاقات الحياة كلها ويعظمها، وهو الذي يوجه القلوب لكل منحة منحها الله وكل آية من آيات الله. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريا أن يحث على العلم ويرفع منزلته، وهو الذي نزل عليه الوحي فعلمه اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فذاق حلاوة العلم وتفتحت له به الآفاق. ثم هو الذي يتلو من هذا الوحي: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولكن التعبير الذي استخدمه الرسول وهو يحث على العلم يظل عجيبا مع هذا كله، وتظل له دلالاته الخاصة وإيحاءاته الخاصة وتوجيهاته التي لا تصدر إلا عن رسول موصول بالله واصل إلى حماه. طلب العلم فريضة. هذه الكلمة مستمع الكريم المفردة تشع وحدها أمواجا من النور، وتفتح وحدها آفاق من الحياة. فريضة، فلننظر ماذا تعني فريضة في قلوب المؤمنين. إنها أولا واجب مفروض على الإنسان أن يؤديه، لا يجوز أن تشغله عنه المشاغل ولا أن تقعده العقبات. وهي ثانيا واجب يؤديه الإنسان إلى الله ويتعبد به إليه، ومن ثم فهو يؤديه بأمانة، يؤديه بنظافة وإخلاص. وهي ثالثا عمل يقرب العبد إلى الرب، فكلما قام الإنسان بهذه الفريضة أو بهذه العبادة أحس أنه يقترب من الله، فيزداد به إيمانا وتعلقا، ويزداد له خشية وحبا، ويزداد إحساسا بالرضا في رحابه والشكر على عطاياه. تلك هي بعض من معاني الفريضة في القلب المؤمن، وتلك كانت معاني العلم في نفوس المسلمين. لم يشعروا قط أن الدنيا تنفصل في إحساسهم عن الآخرة، أو أن الدين ينفصل عن الحياة. وبهذه الروح الشاملة الواصلة التي وجههم لها الله ورباهم عليها رسوله، كانوا يأخذون شؤون الحياة كلها من عمل وعبادة وأفكار ومشاعر وقانون ونظام. وبهذه الروح ذاتها كانوا يأخذون العلم على أنه فريضة تصل الأرض بالسماء، وتصل العمل بالعقيدة، وتصل المعرفة بالله. ولم يحدث في التاريخ الإسلامي أن عالما يبحث في الطب أو يبحث في الفلك أو يبحث في الطبيعة أو في الكيمياء وجد نفسه معزولا عن العقيدة، أو وجد أن العقيدة تعطله عن البحث العلمي الدقيق. ذلك أن العلم كان فريضة إلى الله تؤدى كما تؤدى الصلاة والصيام والزكاة. ونحن اليوم عزيزي المستمع في حاجة ماسة إلى حكمة رسولنا الكريم، نتدبرها ونتشربها إلى الأعماق، في حاجة لأن نرجع إلى العلم قداسته واحترامه، وقد صار يتلهى به. نحن في حاجة لأن نرجع بقلوبنا وحواسنا إلى الله، فإنه إذا تخلى العلم عن الله فقد تلقفه الشيطان وسار به في طريق الشر وأبعد في طريق الضلال. أول الشر أن العلم منحة الله إلى الإنسان يصبح أداة للكفر ويبعد الإنسان عن الله. والعلم النور الذي يهدي الإنسان إلى الحق يصبح ذريعة الناس إلى الباطل. والعلم الذي يعرف به الحلال من الحرام يصبح أداة للخروج عن الأخلاق. والعلم طريق الإنسان إلى الخير البشري يصبح أداة لتحطيم هذه البشرية، يهددها بالموت المرعب كأبشع ما شهده الإنسان. وما تزال تجربته الصغيرة في هيروشيما وناجازاكي ماثلة في الأذهان. لماذا كل هذا؟ ذلك لأنه لم يعد فريضة وإنما مضية من مطايا الشهوات. الآن عزيزي المستمع ندرك جيدا لماذا علينا أن نأخذ العلم دون ما عبث ولا استخفاف، ونعطيه حقه من القدسية، ونجعله دائما مرتبطا بالله. لذلك نحن في حاجة لحكمة الرسول تردنا إلى احترام العلم وتقديره، وتعيدنا لروح الجد والإخلاص. نحن حقا في حاجة إلى تلك الحكمة ليعود السلام للقلب البشري الممزق بين الدين والعلم والدين والحياة، الغارق من جراء ذلك في تيار من الضلال. والإسلام الحق وحده هو الذي يستطيع عقد السلام في ذلك القلب بعقيدته الفريدة التي توحد طريق الدين وطريق العلم، بل توحد السماء والأرض، وتصل العمل بالعبادة والدنيا بالآخرة، وتصل المعرفة بطريق الله. قال رسول الله:
1: قال رسول الله، برنامج من إعداد وتقديم فاتن اليوسفي.
2: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
3: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
4: وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
2: من الإرشيف،
5: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: العاشرة مساء في استديو إذاعة صنعاء البرنامج العام. أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أنه وفي تبادل مكشوف للأدوار بين أذرعة الصهيونية تفرض أمريكا عقوبات على أهم مكون لبناني مناصرة منها للعدو الإسرائيلي. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن هذه العقوبات غير القانونية وغيرها تأتي في مخالفة صريحة للقوانين الدولية المنظمة للعلاقات فيما بين الدول. وقال البيان عندما يعجز العدو الإسرائيلي عن الحسم العسكري يظهر الأمريكي ليكمل الدور. استشهد مواطن جراء قذيفة هاون أطلق مرتزقة العدو السعودي على الخط الرئيسي الرابط بين مديرية دمت ومنطقة مريس بمحافظة الضالع. استشهد مواطن فلسطيني مدني وأصيب آخر بالإضافة لتسجيل إصابة لسيدة فلسطينية برصاص وقصف إسرائيلي في دير البلح والنصيرات وسط قطاع غزة. واصلت قوات العدو الإسرائيلي والمستوطنون الصهاينة مساء اليوم هجماتهم واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة عبر المداهمات والاقتحامات والتنكيل والانتهاكات ونصب الحواجز وإغلاق الطرقات، وذلك بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين المستمرة على المواطنين وممتلكاتهم. استهدفت غارات جوية وتفجير وقصف مدفعي لجيش العدو الإسرائيلي اليوم عددا من البلدات في جنوب لبنان، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف اليوم أن بلاده لن تسمح لأمريكا بأن تستهدف الاستقرار الاقتصادي ومعيشة الشعب عبر الإرهاب الاقتصادي. ختام موجزنا، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن محاولة هزيمة روسيا المزعومة في 40 يوم مغامرة من جانب كييف والقائمين عليها من الغرب، ووصف الضربات الروسية على أهداف في أوكرانيا بأنها فعالة وتأتي في توقيت مناسب، موضحا أنها تساعد المقاتلين الروس على الجبهة. كان ذلك موجزنا الذي قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
3: كما أمركم الله بذلك.
2: الهيئة العامة للزكاة.
4: حيا وقوى يا أبو محمد.
5: الله يحييك.
4: ها بشرني، مالك اليوم زقرع؟
5: بيني وبينيش فلت العمل لأني بلغت 60 سنة.
4: ما هو فلت العمل ومنع يصرف على البيت يا أبو محمد، خصوصا وانت عامل في القطاع الخاص، إنا على آخر عمرنا عنت بهذال.
5: لا تقلقيش يا أم محمد، ما عنت بهذلش ولا شي، وبكرة إن شاء الله شاسير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأقدم على معاشي التقاعدي.
4: كيفه؟ وحق ما عيدوا لك هالمعاش وانت ما عبت تشتغلش؟ ومش انت موظف حكومي يا أبو محمد؟
5: عندي داري إن أنا أشتغل في شركة خاصة، والشركة هذا أمنت على العاملين في المؤسسة علشان لو ما قدحنا شيبات نحصل على معاش تقاعدي.
4: ها قلت لي.
5: ومن بكرة إن شاء الله نبدأ حياة جديدة.
4: اللهم لك الحمد ولك الشكر.
6: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مستقبلك مضمون.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
7: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
7: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
7: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
7: والقصة،
2: نقرأها
7: ونحللها
2: في
7: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة
8: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة بين دفتيها من المواضيع الهامة. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث ساعة. الإعلام الحربي يوزع مشاهد لخمسين عملية استهداف لتجمعات وآليات للعدو السعودي في مأرب والساحل الغربي. ونتابع في حديث الساعة أيضا، ضربات القوات المسلحة البطولية تربك العدو السعودي وتفرض واقعا ميدانيا جديدا. شاهد وشواهد، تراجع مؤشرات الاقتصاد السعودي والأمريكي. في المرصد، من سيحمينا؟ مراجعة في استراتيجية الأمن والارتهان الخليجي. ما وراء الأحداث، في الذكرى 57 لجريمة إحراق الأقصى، حركات المقاومة الفلسطينية تؤكد فشل جميع مخططات التهويد في طمس هوية الأقصى المبارك. حول العالم، النيجر من اليورانيوم إلى البترول، قراءة في تحولات الموارد والتحالفات. حديث الساعة. الإعلام الحربي يوزع مشاهد لخمسين عملية استهداف لتجمعات وآليات للعدو السعودي في مأرب والساحل الغربي. وزع الإعلام الحربي أمس مشاهد استهداف تجمعات وآليات العدو السعودي في جبهتي الساحل الغربي ومأرب. هذه المشاهد تضمنت 50 عملية استهداف لتجمعات وآليات العدو السعودي بطائرة رجوم المصنعة محلياً. كما وثقت المشاهد مدى الدقة في الإصابات ومدى التدمير الذي تحدثه القذائف. هذه العمليات الخاصة بالاستهداف تنوعت حسب نوعية الهدف. فالمشاهد توثق إطلاق قذيفة واحدة وقذيفتين وثلاث قذائف إلى ست قذائف حسب نوعية الهدف، مما يؤكد مدى التقنية التي تتمتع بها طائرة رجوم. قراءة عسكرية لمشاهد الاستهداف مع الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عبد الغني الزويدي.
9: طبعا يعني هي المفروض أنه خلال الفترة الماضية كنا نقول بأنه الإعلام الحربي يعني يعرف تماما ماذا دار في هذه المعركة، يعني ولذلك ترك ربما المرتزقة أن ينتشوا قليلا فيما يتعلق بموضوع يعني تحريك الطائرات المسيرة التي يمتلكونها، وهي طبعا قديمة ومحدودة وتأثيرها محدود، وهي لا تحمل هذا الكم الكبير من هذه المتفجرات التي تمتلكها طائرات رجوم. وبالتالي كنا نطالب يعني، وأنا كنت واحد من الأشخاص الذين تواصلوا مع الإعلام الحربي وقلنا لهم بأنه يجب أن يكون هناك إعلان، ولكن كان هناك تحفظ من قبل القيادة بأنه لا نريد أن يكون هؤلاء المرتزقة يعني في ظاهرة، على اعتبار أن القتال بيننا وبين النظام السعودي وبين تحشيداته، وبالتالي هذه التحشيدات يفترض أن تكون قد وصلتها الرسالة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الانتحارية، وكان لابد أن يكون هناك على الأقل مقارنة بين ما جرى لهذا العدو وبين ما يجري يعني وبين ما يقومه من يعني ما نسميها بالمسرحية الهزلية، يعني التي يريد من خلالها أن يقول لأتباع هؤلاء الأدوات بأنه اليوم لديكم قدرة عسكرية وعليكم أن تصوروا ذلك بأنه انتصار. ما شاهدناه يعني ربما هو غيظ من فيض، وأنا أقول هذا الكلام وسترون خلال الساعات والأيام القادمة ما هو أكبر وأضخم مما رأيتم مثلا من هذه المشاهد، وأنا أؤكد ذلك وأنا أعرف ذلك وأعرف ما جرى، وأعرف أيضا أنه هناك عمليات نوعية استهدفت تحشيدات واستهدفت مخازن أسلحة واستهدفت قوات واستهدفت مدرعات ودبابات، وبالتالي هذه الضربات يعني ربما كانت كبيرة جدا من حيث حيث الكم ومن حيث النوع ومن حيث ضخامة التفجير وقوة التدمير. وبالتالي إذا نحن أمام يعني مرحلة يفترض أن يكون هناك قراءة لمسار المعركة. أرادوها مثلا حربا وكانوا يحددون ربما أو على وشك أن يحددوا ساعة الصفر فيما يتعلق بتحريك الجبهات الداخلية، فكان الرد يعني رد القوات المسلحة اليمنية بتلك العمليات الاستباقية التي ضعفرت بما نسميها باللهجة كل هذه القوى التي كانت تحتشد من أجل مقاتلة اليمنيين. كنا نقول لهم لا تكونوا معركة بيد النظام السعودي، أبا النظام السعودي لن يحرك هذه الأدوات، وبالتالي جاء لهم تلك الضربات. يعني نحن اليوم عندما نريد أن نصور هذه المسألة احنا لا نريدها، وكانت القيادة لا تريد أن ترسل ذلك، ولكن لأنه الطرف الآخر الطرف هذا الأداة الذي تحركه الآلة السعودية والنظام السعودي و يعني غرف الدعاية الإعلامية والتضخيم الإعلامي والحرب النفسية في السعودية، كان لابد أن يكون هناك يعني على الأقل رد. تفضلوا هذا غيظ من فيض، وأنا ممكن أن نراه خلال الأيام القادمة خلال الساعات القادمة قد يكون أكثر يعني القدرة التدميرية على مستوى الانتشار الجغرافي، على مستوى أيضا يعني العمليات المتكررة والضخمة والتي ضربت على الآليات ومخازن الأسلحة، والتي أيضا ضربت العديد من التجمعات والتحشيدات التي دفع بها النظام السعودي إلى محارق الموت. طائرات رجوم هي طبعا تطورت يعني ولديها تقريبا 3 أجيال، يعني هذا على الأقل ما هو متاح بالنسبة لي، على الأقل قد ربما هناك أجيال أكثر من 3 الأجيال السابقة، ولكن هذا الجيل مثلا الذي شاهدناه في الصور هو طبعا طائرة رجوم، يعني هي طائرة لديها يعني أولا قدرة على حمولة 40 كيلوغراما من المتفجرة، يعني وهذا ربما عمل غير مسبوق فيما يتعلق بالجانب العسكري. عندما نتكلم عن طائرة رجوم وهي تمتلك هذه القوة التدميرية، أنت تتكلم عن 40 كيلوغرام، يعني وبالتالي تستطيع أن تضرب على مساحة لا تقل عن 25 إلى 30 متر، يعني تستطيع إصاباتها أن تكون دقيقة ومؤثرة. وبالتالي أيضا موضوع التحشيدات أو حتى فرار الجنود قد يكون أيضا جزء من هذه العملية، ونحن نشاهد توضح ماذا جرى لهؤلاء وكيف يمكن أن تكون المعركة إذا ما رد هؤلاء أن يتقدموا. ونحن نتكلم لأنه توجد عشرات أي إن لم يكن مئات إن لم يكن آلاف، يعني دعني أقول لك فيما يتعلق بهذا النوع من الطائرات، طائرة تحمل هذا الكم من الأسلحة والمتفجرات ولديها القدرة أيضا على الملاحقة، يعني ولديها القدرة على الملاحقة لأن هناك عدد من التقنيين الذين أيضا يعني يقومون بهذه العمليات، وهي ربما يعني هذا الجيل الموجود الآن الذي يضرب الآن هو على مسافة 10 كيلو، يعني عن 10 كيلو مسافة كبيرة جدا، لأنه ما يمتلكه مثلا مرتزقة العدوان لا يتعدى يعني لا تتجاوز بضعة مئات من الأمتار، ونحن نتكلم عن 10 كيلو، وهذا رقم يعني ربما قد يكون مفزعا لهؤلاء الأدوات، يعني وهم يرون مثلا هذه المشاهد ربما يعيدون حساباتهم فيما يتعلق أن يكونوا محرقة بيد النظام السعودي. لذلك أنا أعتقد أن هذه الضربة يفترض أن تكون رسالة للسعودية الذي يحرك هذه الأدوات ويفاخر بأنه قدم خلال الأيام الماضية ما يسميه ضربات كبيرة، وكان يتحدث وهؤلاء الذين أيضا كانوا يقدمون للنظام السعودي بأننا قمنا بأكثر من 181 عملية، يعني وبالتالي يعني وهي عمليات يعني حتى إذا جاز التعبير بأنها حتى لو قلنا بأنها حقيقية يعني هي عمليات مناوشة، يعني لا يمكن أن تبقى إلى مستوى الفعل العسكري، يعني وبالتالي لما تشاهد هذه الضربات يفترض على الأقل الجانب السعودي، وأنا أتمنى أن يكون هناك مثلا وعي على الأقل اليمنيين هؤلاء الذين يحرقون أنفسهم ويقدمون أنفسهم كمحرقة، من أجل ماذا؟ من أجل أننا نريد أن نفك الحصار عن الشعب اليمني، من أجل أن نفرض حصارا على السعودية، يعني والله إنه عيب وعار على هؤلاء إذا ما فكروا بهذا التفكير. أنا طبعا أطالب كثير من الذين نعرف في المناطق التي أيضا اليوم تسوق بهم السعودية إلى محارق الموت، ما لماذا تقاتلون اليوم؟ يعني من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ هذا المفروض أن يكون لديكم سؤال ولديكم عقول ولديكم ضمير، على الأقل ضمير ديني وضمير إنساني فيما يتعلق بأنكم أداة من أدوات التدمير والقتل في اليمن، من أجل أن تحققوا للسعودية ما تريده أن يكون هناك دم يمني يسفك من أجلها ومن أجل حمايتها

0: السعودية، تفضلوا خذوا صنعاء وما تحت صنعاء، يعني من إمكانيات ومن قدرات، لأنه في الأخير أنتم على الأقل قد وفرتم دماءكم ودماءنا، ولكن لأنكم أيضا مجرد أدوات ولأنكم من أجل المال تفعلون ذلك، فيفترض أن تكون هناك مراجعة، لأنه اليوم أنتم ستدفعون ثمن ذلك. ما تم اليوم وما يمكن أن ينشر خلال الساعات القادمة والأيام القادمة إذا ما اقتضت الضرورة، يعني وأنا أقول إذا ما اقتضت الضرورة لنشر ذلك، لأنه ربما كانت هذه واحدة من الأشياء التي ربما كانت هناك توجيهات بألا تنشر هذه الصور، ولكن لأننا طالبنا، نحن قلنا بأن هناك حرب نفسية يشنها العدو، وقلنا أن العدو يشن هذه الحرب النفسية، وبالتالي جمهور الذي يدعم القيادة في صنعاء يريد أن يكون هناك، يعني هل يعقل أن يكون نحن الذين نصنع هذه الطائرات، نحن الذين بدأنا بهذه الطائرات منذ 2018 وحتى اليوم، يعني لا نمتلك القدرة على أن نرد بالمثل؟ يعني قلنا لهم في أكثر من مساحة وفي أكثر من حوار، والله إن العمليات التي تعملها صنعاء فيما يتعلق بهذه الطائرات أنها عمليات غير مسبوقة وأنها كبيرة وضخمة، وأنه إن هناك بس فقط توجيه بألا ينشر هذه المناظر، لأنها يعني لا يعني تؤلم القيادة، وأنا أقول هنا تؤلم القيادة، لأن القيادة كانت تريد أن توجه النيران والقدرات والإمكانيات لمحاربة النظام السعودي ولرفع الحصار عن الشعب اليمني ولمواجهة أي أخطار قادمة قد تحيط بالشعب اليمني، لذلك هؤلاء اليوم يدفعون، وبالتالي هذه الضربات ستكون مؤثرة ومؤثرة جدا على مستوى سير المعارك وعلى مستوى أي مغامرة قد تقوم بها هذه القوات في الميدان للتحرك باتجاه هذه الجبهة أو تلك.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل، فيه قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، وهو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
2: وفي حديث الساعة نتابع أيضا، ضربات القوات المسلحة البطولية تربك العدو السعودي وتفرض واقعا ميدانيا جديداً.

0: أظهرت صور الأقمار الصناعية الأضرار الجديدة في مصفاة جيزان إثر إصابتها بطائرة مسيرة في 18 من أغسطس الجاري. ووثقت الصور أضرارا جديدة في المصفاة جنوب السعودية عقب هجوم بطائرة مسيرة يمنية في 18 من أغسطس، حيث أصابت الضربة خزانا كبيرا لتخزين النفط مما أدى إلى اندلاع حريق فيه، مع ترجيح وجود أماكن أخرى متضررة لكنها مغطاة بالغيوم. بفضل الله وبعد 12 عاما من العدوان والحصار السعودي الأمريكي المفروض على اليمن ظلما، وبعد أحداث طوفان الأقصى، وصلت قدرات القوات المسلحة اليمنية إلى مستويات متقدمة وبعيدة المدى، حديثة ومتطورة للغاية تتسابق في تطويرها مع الزمن.
1: في رسالة حاسمة مفادها أن سماء اليمن وسيادتها خط أحمر لا يمكن تجاوزه دون كلفة قاسية في العمق السعودي، نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية نوعية ومزدوجة استهدفت بطائرتين مسيرتين أهدافا حساسة وحيوية في منطقة نجران، وذلك ردا على الانتهاكات السافرة التي ارتكبها طيران العدو السعودي.

0: أجواء الجمهورية اليمنية، وانطلاقا من حق الدفاع المشروعي، وجه سلاح الجو المسير ضربات مركزة نحو هدفين رئيسيين يتمتعان بأهمية استراتيجية واقتصادية بالغة. فكان الهدف الأول مطار نجران، وهو المنشأة الحيوية ذات الاستخدام الحربي التي شكلت عقدا لوجستيا وعسكريا لهجمات العدو ضد اليمن، حيث أصابتها المسيرة بدقة عالية مخلفة حالة من التخبط وتعطيل العمليات. فيما كان الهدف الثاني منشأة أرامكو بنجران، والتي تم دكها بضربة مركزة أخرى تؤكد قدرة القوات المسلحة اليمنية على الوصول إلى أهم الحلقات الاقتصادية للخصم. هذه الضربات جاءت تتويجا للتحذيرات الصارمة التي أطلقتها قواتنا المسلحة بتثبيت معادلة العمق بالعمق والأجواء بالأجواء، ومع خروقات العدو السعودي لأجواء صعدة ومختلف المحافظات، كان الرد بهذه العملية تأكيدا على أن أي خرق جوي سيقابل فورا برد موجع يطال البنى التحتية والاقتصادية الحساسة للمملكة في عقر دارها. وتظهر هذه الضربات النوعية حجم التطور الهائل الذي وصلت إليه القدرات العسكرية اليمنية تخطيطا وتنفيذا برغم سنوات الحصار الظالم، وتؤكد بأن القوات المسلحة في أعلى درجات الجهوزية والاستعداد لتنفيذ عمليات أوسع وأشد قساوة في حال استمر تمادي العدو السعودي في خروقاته واعتداءاته. ولأن لغة التهديد والغطرسة لن تفيد، فإن مفتاح الأمن والاستقرار مرتبط حصرا بالوقف التام للعدوان ورفع الحصار والالتزام الكامل بوقف كافة الانتهاكات بحق بلدنا وشعبنا العظيم.
1: ما جرى في بلادنا على مدى السنوات الماضية من أحداث سواء كان مؤلما مما ارتكبه الطغاة من جرائم حرب يندالها جبل الإنسانية، أو مفرحا مما حققته قواتنا المسلحة من إنجازات في مجال التصنيع الحربي ومن انتصارات ميدانية ومواقف بطولية في مواجهة قوى الطاغوت، فإن تلك المواقف سيخلدها التاريخ وقد أذهلت العالم بصمود لم يسبق له مثيل في تاريخ الحروب. إنها مدرسة بحق جمعت في ساحاتها ما يلزم الإنسان الوطني الحر من أسباب الفهم والخبرة والتجربة، ففيها رجال ليسوا جميعا من الأكاديميين والعسكريين الذين درسوا في أرقى الأكاديميات العالمية وحصلوا على النياشين والأوسمة، ولا من الوكلاء والوزراء والنواب وأصحاب المناصب العليا، وإن كان منهم فهم قليلون جدا، لكن هؤلاء الرجال هم خيرة شباب اليمن من مختلف قبائله وعظمائه، ومن أطفاله وكادحيه وفقرائه ومستضعفيه الذين اتجهوا كالبنيان المرصوص إلى خوض غمار المعركة، فأبدعوا واستفادوا من تجارب الحرب وتراكمت خبراتهم وصنعوا المستحيل وأبدعوا في مختلف المجالات. الكاتب والباحث السياسي الدكتور حسان الزين: ضربات القوات المسلحة البطولية تربك العدو السعودي وتفرض واقعا ميدانيا جديدا.
2: أولا خلينا نقول أن الجيش اليمني والقوات اليمنية يعني لديها قضية إنسانية واضحة، وبالتالي الفك الحصار عن الشعب اليمني، هذه نقطة قوية جدا في أي معركة يخوضها الشعب اليمني مقابل هذا الحصار. اثنين، العقل اليمني الذي يعني يبدع بطريقة أو بأخرى في استحداث يعني الأحداث التي تحقق أهدافه، أدوات التي تحقق أهدافه على مستوى أنه يريد إخراج اليمن من الحصار الذي فرض عليه منذ سنوات. ثلاثة، أن التكتيك الذي يعتمد والحكمة في التعاطي مع هذا الأمر لم يكن عشوائيا، بل كان يعني بعد حجة وبعد يعني فترات طويلة، إن كانت من الحوار وإن كانت من المفاوضات وإن كان عبر تحذيرات القيادة اليمنية في أكثر من مكان. أربعة، أن يعني غريب عجيب أن لماذا لم يفك الحصار إذا كانت المصلحة إن كان من ناحية استراتيجية ومن ناحية هي للشعب اليمني أولا وللمملكة العربية السعودية، لماذا لا تفك الحصار على المملكة العربية السعودية؟ ما هو الأهداف المملكة في حول أو ذلك، إلا إذا كان هناك آكل أمريكيين وإذا كان هناك تفكير خاطئ من ناحية التخدير الاستراتيجي لديهم. وهذا هو واضح، لأنه بالنهاية إذا بعد العدوان على الجمهورية الإسلامية في في إيران. المملكة العربية السعودية يعني تعاني من أزمة اقتصادية من ناحية تصدير النفط على مضيق هرمز، وإن كان على مضيق وإن كان على أنابيب ينبع على البحر الأحمر. فإذا ما هي الفائدة التي تجنيها المملكة العربية السعودية من هذا الاعتداء والعدوان على الشعب اليمني، أو بقاء هذا الحصار على الشعب العربي؟ غير مفهوم واضح من هذا، لأنه أول شيء الآن يعني استراتيجية حصن الجوار هو أهم بكثير من استراتيجية العداء، إن كان ضمن الدول الخليج، وإن كان أنا ضمن بعضهم، وإن كان ضمن في مواجهة القوات اليمنية. هناك نقطة أساسية يجب الانتباه إليها، بأن الجميع متضرر جدا من هذا الأمر. الشعب حتى المملكة العربية السعودية هي تدفع كثير من عناصرها، من قواتها خسائر فادحة. إذن لماذا لم يغلب العقل على والمصالح الكبرى على المصالح الآنية؟ أظن هناك أحيانا التكبر والكبرياء من أن اليمن ليس قوة صاعدة وليس قوة لديها يعني إمكانيات، وأحيانا يعني الأخطاء في الحسابات، وأحيانا الأمريكي يدخل على الخط لأنه يريد أن يورط الجميع في أمور لا في غنى عنها. أولا التحشدات الداخلية على مستوى اليمن ومستوى الفريق الذي هو متعاون مع المملكة العربية السعودية والإمارات وحتى الكيان العبري، هو كذلك وقع في فخ، خليني أقول فخ التقدير، بأن القوات اليمنية التي تتابع تقدمها على مستوى التقنيات هي أصبحت قادرة على إحداث يعني مش بس خروقات، على إحداث تغييرات استراتيجية مهمة. وهذه النقطة الأساسية التي يمكن الحديث عنها بالنسبة لليمن، التجربة مع الكيان العبري والعدوان الإسرائيلي على اليمن وعلى المنطقة وعلى شعوبنا أدى إلى أن العقل اليمني أنتج الكثير من التقنيات، وهذا ما أشار إليه القائد عبد الملك الحوثي في أكثر من مكان، بأن كلما تطور الأعداء تقنياتهم طورنا تقنياتنا. اثنين، على مستوى أن شركات التأمين تدفع عشرات المليارات من الدولارات وتستنزف يعني النفط السعودي وتستنزف القوات السعودية من ناحية يعني إذا كانت هي يعني تحاول أن تكون رقيب على السفن المتوجهة من البحر الأحمر.
3: نحن شعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

شاهد وشواهد. تراجع مؤشرات الاقتصاد السعودي والأمريكي.

0: وصل إجمالي الدين العام الأمريكي إلى حاجز 40 تريليون دولار في أغسطس 2026، ويعود هذا الارتفاع القياسي إلى زيادة الاقتراض الحكومي وارتفاع مدفوعات الفائدة واتساع العجز المالي الناتج عن برامج الإنفاق والالتزامات الاجتماعية.
1: للمرة الأولى في التاريخ يتجاوز الدين الحكومي الأمريكي 40 تريليون دولار. الرقم يعني أن الدين الأمريكي تضاعف في أقل من عقد من 19.95 تريليونا في يناير 2017، ووصل الرقم قبل عامين من الموعد الذي توقعه مكتب الميزانية بالكونغرس أي 2028، ليتخطى الدين حاجز 100% من الناتج المحلي. فتدين واشنطن لدائنيها ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية بأكثر مما تنتجه في عام كامل. لكن ما يشغل الإعلام الأمريكي ليس حجم الدين بل كلفته، فقد بلغت فوائده نحو 1.2 تريليون دولار هذا العام، لتصبح أكبر بند إنفاق بعد الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، فيما سجلت الخزانة عجزا شهريا في يوليو يفوق 432 مليار دولار، وهو الأعلى منذ أكثر من 5 سنوات. وهنا يبرز ما تسميه وكالة بلومبرغ حلقة الهلاك المتمثلة بفوائد أعلى تضاف إلى الدين، فيطالب المستثمرون بعوائد أكبر، فترتفع حاجة الخزانة إلى الاقتراض من جديد، أي أن الحكومة تقترض لتسدد فوائد ما اقترضته سابقاً. أما مؤشر الخطر فظهر في السوق مباشرة، حيث قفز عائد سندات 30 عاما إلى 5.31% في أعلى مستوى منذ عام 2007. وحين تدخل وزير الخزانة بمضاعفة عمليات إعادة شراء السندات، تبخر أثر التدخل خلال يوم واحد وعادت العوائد إلى ما كانت عليه. ووصف محلل نقلت عنه صحيفة وول ستريت جورنال بأنه لصقة لا تعالج المشكلة، فيما يحذر خبير وفقا للصحيفة من أن سندات الخزانة وهي الأصل الأكثر أمانا في العالم لم تعد تتصرف كملاذ في لحظات الضغط. أما العدوان على المنطقة فحاضر بوضوح في التفاصيل، فإلى جانب قانون ترامب الضريبي يشير موقع أكسيس إلى أن البيت الأبيض طلب عشرات المليارات الإضافية المرتبطة بالعدوان على إيران وإعادة بناء مخزون الذخائر، وسط تقديرات بأن اقتراض هذا المبلغ سيضيف 38 مليار دولار كفوائد حتى عام 2036، ليقترب ثمنه الحقيقي من 126 مليار دولار. أما الأخطر فيكمن في أن الدين ينقض بسرعة على جيوب الأمريكيين، ويحذر اقتصاديون من أن ارتفاع الدين يرفع كلفة الرهون العقارية والقروض الطلابية وتمويل الشركات الصغيرة، ويضيق هامش التمويل العسكري والبنية التحتية والتعليم. هذا وتتصاعد الأصوات المطالبة باتخاذ الحكومة إجراءات عملية، وإلا فستتزايد ضغوط الإنفاق على الأمريكيين الذين سيدفعون بلا شك الثمن قبل أن تصطدم واشنطن بسقف دين جديد في غضون أسابيع.
0: تثبت المعطيات المتلاحقة في قطاع النفط السعودي أن الاستراتيجية اليمنية نجحت في نقل معركة البحر الأحمر من إطارها الميداني الضيق إلى عمق الحسابات الاقتصادية للرياض، حيث أدى تكثيف الضربات البحرية واستهداف المنشآت الحيوية إلى فرض معادلة ردع مريرة وجديدة. وفي المقابل وجدت القيادة السعودية نفسها أمام مأزق استراتيجي معقد يفرض عليها دفع أثمان باهظة لتأمين صادراتها عبر اللجوء إلى مسارات شحن بديلة ومكلفة، والتحول من وضعية الهجوم إلى استنزاف لوجستي ومالي غير مسبوق لحماية شريان طاقتها الرئيسي. وتتجلى أبعاد هذه الأزمة بعد أن كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن أضرار شركة أرامكو إلى إعادة هيكلة خطط النقل عبر تأجير ناقلات تابعة لشركات كورية جنوبية ويونانية ونرويجية لنقل الخام من ميناء ينبع نحو البحر المتوسط عبر مسارات بديلة كقناة السويس ورأس الرجاء الصالح، تجنبا للمرور المباشر عبر مضيق باب المندب. تشهد مؤشرات الاقتصاد العالمي تباطؤا في النمو بنحو 2.5% وسط اضطرابات الأسواق، بينما يواجه الاقتصاد السعودي انكماشا مؤقتا للأنشطة النفطية قابله صمود وقوة في الإيرادات غير النفطية ونمو الأصول الأجنبية للبنك المركزي. وشهدت مؤشرات الاقتصادين السعودي والأمريكي ضغوطا وتراجعا ملحوظا، فقد أغلقت مؤشرات وول ستريت الأمريكية على انخفاض متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة وضغوط أسعار الطاقة، بينما سجل الاقتصاد السعودي انكماشا فصليا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% من الربع الثاني متأثرا بهبوط قطاع النفط وتحديات الإمدادات. قراءة اقتصادية لتراجع مؤشرة الاقتصاد السعودي والأمريكي مع الخبير في الشؤون الاقتصادية سليم الجعدبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. هو بالفعل عملية الحصار اليمني المفروضة على المملكة العربية السعودية أتت أكلها بشكل سريع، ونتحدث الآن على حوالي قرابة شهر. بالتالي هذه العملية أتت أكلها وأثرت على الاقتصاد العالمي. إذا تحدثنا على سبيل المثال عن أبرز أو المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي هي أسعار النفط الخام، أسعار برنت في 18 كان 91، واليوم خلال الساعة الماضية ارتفع إلى 93 دولار. وبالتالي عندما ترتفع هذه المبالغ معناها يدخل العالم في تضخم، والسبب الرئيسي هو النفط، لأن النفط هو السلعة الأساسية التي تحرك الاقتصاد العالمي. إضافة إلى نقطة مهمة، طبعا هذه كانت تعتبر فرصة للمملكة العربية السعودية في الأوضاع الطبيعية بإغلاق مضيق هرمز، كان عندما ترتفع أسعار النفط والتدفقات النفطية مستمرة، لم يكن عداء السعودية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع الجمهورية اليمنية لاستفادت، لأن هذه الكميات إذا ضربنا هذا السعر 93 دولار في 10 ملايين برميل هذا سيحقق إيرادات للخزينة السعودية. لكن الآن ما هو الحاصل؟ طبعا الإيرادات هي تتكون من نوعين، وهي السعر والكمية. لكن الآن السعودية لا تحقق أي أرباح، لماذا؟ لأن السعر مرتفع والكمية انخفضت. الآن السعودية وفق آخر تقرير الآن صدر خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، السعودية انخفض إنتاجها أو تصديرها إلى 1,800,000 برميل، تحدث عن نسبة انخفاض من 7 ملايين برميل إلى 1,800,000، وهذه الآن كارثة على الاقتصاد السعودي. طب الاقتصاد السعودي والموازنة السعودية ربطت في الموازنة عند سعر النفط عند 90 دولار وكمية لا تقل عن 8 إلى 10 ملايين برميل. لكن الآن طبعا هذا معناها سيحقق عجز كارثي على المملكة العربية السعودية لم تتكبد منذ قيامها. طبعا السعودية إلى العام 2014 كانت تحقق فوائد، من عام 2014 ومن 2015 وبعد دخولها في عدوان مع الجمهورية اليمنية تكبدت الموازنة عجز وصل إلى قرابة 450 مليار دولار. وبالتالي الأسعار النفط الخام أيضا انعكست على بقية الأسعار. عندما يرتفع أسعار النفط هناك نقطة اللي هي مفهوم البترو دولار، دائما عندما نتحدث عن النفط نربطها مباشرة هذا الدولار. وبالتالي طبعا هناك علاقة بين ثلاث مكونات اقتصادية عالمية، وهي النفط والدولار والذهب، وهذه علاقة هي التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي. وبالتالي ما هي العلاقة بين أسعار النفط وأسعار الدولار؟ طبعا كما لاحظنا أن هناك في أسعار النفط هناك انخفاض في مؤشر قيمة الدولار. إذا ارتفعت أسعار النفط مؤشر الدولار ينخفض. إذا كان سعر البرميل النفط ب50 دولار، 100 دولار سأشتري بها برميلين من النفط. عندما يرتفع سعر البرميل إلى 100 دولار، 100 دولار ورقة المئة لن أشتري بها إلا برميل واحد، وبالتالي القوة الشرائية تنخفض للدولار عندما ترتفع أسعار النفط. هل هذه العلاقة تستمر بشكل دائم؟ لا تستمر بشكل دائم، تستمر في مرحلة معينة التي هي مرحلة ما يسمى انقطاع الكميات. طبعا النفط هو شريان الدولار، وبالتالي يفترض عند ارتفاع أسعار النفط أن يرتفع الدولار. لكن متى يرتفع الدولار عند ارتفاع أسعار النفط؟ عندما تتدفق الكميات. لكن عندما يحدث عجز في ميزان عندما يرتفع الأسعار الكميات انخفض مؤشر الدولار ينخفض، ومؤشر الدولار ينخفض معناها قوة شرائية للدولار أمام بقية العملات ماذا يحدث لها؟ تنخفض، معناها زيادة في التضخم في الولايات المتحدة، معناها أن الاقتصاد السعودي الذي يعتبر الشريان الرئيسي للولايات المتحدة سيتأثر. وصل الدين الأمريكي يوم أمس خلال الساعات الأولى من ليلة أمس وصل لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة إلى 40 تريليون دولار. كلما ارتفعت أسعار الدولار انخفضت أسعار الذهب، وكلما انخفضت أسعار الدولار ارتفعت أسعار الذهب. لماذا؟ لأن المستثمر والبنوك المركزية الذي تتوجه إلى الاستثمار في الدولار تتخلص من هذه الأرصدة ومن أرصدتها وبالذات من أرصدتها الاحتياطية وتتوجه إلى استثمار في الذهب. أثر لمضيق هرمز أو لباب المندب. طبعا الاثر هو مزدوج لمضيق هرمز وباب المندب. طبعا نحن نتحدث عن الاثر لباب المندب، ذهب من 4000 دولار الى 4000 وقرابه ال 500. وللعلم هذه نقطه مهمه، هذا السعر المعلن للعالم، لكن السعر الحقيقي للذهب كما سنستعرض ان شاء الله في حلقات قادمه في مؤشرات البورصه الامريكيه، سعر الأنصة الذهب هو 11600 دولار، وهذا رقم صادم. وبالتالي قد ربما يتساءل لماذا لا يعلن هذا السعر؟ إذا أعلن هذا السعر معناها انهيار الاقتصاد العالمي، معناها الولايات المتحدة ستنهار. لذلك اللوب الصهيوني والمنظومة الصهيونية العالمية تحاول كبح جباح الذهب أن يظهر بهذا السعر، لأنه مباشرة عندما ترتفع أسعار الذهب معناها هناك أثر. دولار هو قام على أنقاض الذهب، دولار هو في الأخير هي عملة وهمية عن الاقتصاد. تحدث عن الذهب والفضة هي الاقتصاد الحقيقي، أما هذا عبارة عن اقتصاد ورقي. المئة الدولار قيمتها الحقيقية 26 سنت، إذا ضربناها يعني لا تتعدى 30 إلى 40 ريال، لكن أنا في اليمن أتحمل 53,000، وفي جمهورية مصر يتحمل 5200، وفي كل الدول نحن نتوزع التضخم العالمي. وإلا لأصبح المواطن الأمريكي المئة الدولار لا تعني له شيء، لأنه سيكون تضخم وتضخم مفرط. قد تكون

0: في المرصد. من سيحمينا؟ مراجعة في استراتيجية الأمن والارتهام الخليجي. تشهد منطقة الخليج مرحلة جديدة من الحرب بعد تجدد المواجهة بين بلادنا والعدو السعودي المحكومة باتفاق خفض التصعيد بعد عاصفة الحزم التي اعتدت فيها السعودية مع تحالف دولي على سيادة اليمن دون اعتبار أنها دولة مستقلة تجاوزت فيها الرياض سياسة الجوار بين بلدين متداخلين سكانيا تربطهم أواسط قربة بامتدادات عائلية وأكثر. قبل الحديث عن الدين واحترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية تحت أي عنوان أو ذريعة ضوابط لم تحترمها السعودية يوما.
1: قد تكون المسافة الجغرافية مجرد رقم على الخريطة، لكنها في لحظات الأزمات تتحول إلى حقيقة استراتيجية لا يمكن تجاهلها. فالدولة التي تنتمي إلى محيط جغرافي وديني وحضاري واحد مع جيرانها يفترض أن تدرك أن أمنها واستقرارها ومصالحها طويلة المدى، ترتبط قبل كل شيء بمحيطها الطبيعي لا بالقوى البعيدة التي تفصلها عنها آلاف الكيلومترات. ليس من المنطقي وفق حسابات الجغرافيا والسياسة أن يتحول الجار إلى مصدر تهديد دائم، بينما يصبح الحليف البعيد هو الضامن للأمن وللاستقرار. فالجغرافيا لا تتغير بتوقيع اتفاقية، والروابط الدينية والثقافية والتاريخية لا تلغى بمجرد اختلاف سياسي. اليمن والسعودية على سبيل المثال يشتركان في حدود جغرافية طويلة وروابط اجتماعية وتاريخية وثقافية، ينتميان إلى فضاء عربي وإسلامي واحد. ومن منظور المصالح الاستراتيجية فإن بناء علاقات مستقرة مع الجار يمكن أن يشكل أساساً لأمن إقليمي مستدام، بينما الاعتماد المفرط على قوة خارجية يجعل الأمن مرتبطاً بحسابات طرف لا يعيش جغرافيا داخل المنطقة ولا يتحمل بالضرورة نتائج الصراعات التي تخدم مصالحها. هنا تظهر المفارقة الكبرى كيف يمكن أن ينظر إلى الأخ القريب بوصفه خطرا وجوديا، بينما ينظر إلى الحليف البعيد باعتباره شريكا استراتيجيا دائما. البقاء لا يكون بالارتهان وإنما بالعمق العربي والإسلامي، والثروة التي لا تقاس بالمال وقوة الدول العربية والإسلامية لا تكمن فقط في النفط والغاز والثروات الطبيعية، وإنما تمتلك المنطقة ثروة أكبر تتمثل في العمق الحضاري والجغرافي والبشري. فالروابط العربية والإسلامية تشكل شبكة طبيعية من العلاقات والمصالح، وإذا أحسن توظيفها فإنها تستطيع أن تتحول إلى منظومة أمن واقتصاد وتعاون إقليمي وتكامل اقتصادي منافس لكثير من التحالفات الاقتصادية. لكن عندما تتراجع هذه الروابط لصالح تحالفات خارجية فإن الدولة لا تفقد حليفا محتملا فحسب، وإنما تفقد جزءا من قدرتها على بناء منظومة أمن إقليمية مستقلة. على بعض الأنظمة في المنطقة أن تدرك جيدا أن مستقبل دول الخليج كما هو الحال مع مستقبل المنطقة العربية عموما لا ينبغي أن يبنى على سؤال من سيحمينا، بل على سؤال أكثر جوهرية: كيف نبني قوة تجعلنا قادرين على حماية أنفسنا ومصالحنا؟ من هنا يمكن قراءة حالة بعض الدول الخليجية التي شاركت في العدوان على اليمن، السعودية والإمارات مثلا، حيث لم يقتصر الأمر على خلاف سياسي أو صراع على النفوذ، بل كشف عن أزمة أعمق في مفهوم الأمن الإقليمي. فبدلا من أن يكون الأمن العربي قائما على التعاون بين دول المنطقة أصبح في بعض الحالات مرتبطا بالحماية الخارجية وبالاعتماد على قوى كبرى تستطيع في أي لحظة إعادة ترتيب أولوياتها وفقا لمصالحها الخاصة. أمريكا والغرب لم يترددا في التخلي عن الحلفاء عندما تقتضي مصالحهم ذلك. ومن أبرز الأمثلة على الأمر التحالفات العسكرية والسياسية التي نسجتها الولايات المتحدة خلال الحروب والنزاعات المختلفة، سواء في فيتنام أو في الشرق الأوسط. وفي هذه الحالات ترك الكثير من الحلفاء المحليين ليواجهوا مصيرهم وحدهم بعد انسحاب القوات الأمريكية أو تصاعد تغير السياسات الدولية. وبالنظر إلى السعودية والإمارات فهما دولتان تتمتعان بعلاقات وثيقة مع الغرب، ويجب أن تأخذ هذه الدول العبرة من التاريخ وأن تدرك أن الاعتماد الكامل على الحلفاء الدوليين قد لا يكون دائما الخيار الأضمن.

0: في الذكرى 57 لجريمة إحراق الأقصى، حركة المقاومة الفلسطينية تؤكد فشل جميع مخططات التهويد في طمس هوية الأقصى المبارك. أكدت حركات المقاومة الفلسطينية أن جميع مخططات العدو الصهيوني التهويدية لن تفلح في طمس هوية الأقصى المبارك، وحذرت في بيانات لها بمناسبة الذكرى 57 لجريمة إحراق المسجد الأقصى من التصعيد الخطير الذي تمارسه حكومة العدو ضد قبلة المسلمين الأولى وثالث مساجدهم عبر الاقتحامات المتواصلة ومخططات التهويد المستمرة. كما حذرت أيضا من مخططات فرض التقسيم الزماني والمكاني ومنع الصلاة والرباط في الأقصى المبارك وإطلاق يد المغتصبين لإقامة الطقوس اليهودية العلنية فيه، موضحة أن الاعتداءات الصهيونية المتواصلة بحق شعبنا ومقدساته وتاريخه وتراثه تعبر عن الطبيعة الإجرامية والممنهجة لهذا العدو.
1: منذ قرون طويلة ظل المسجد الأقصى المبارك قلبا نابضا للعقيدة والتاريخ ومهوى أفئدة الملايين من المسلمين، لكن في صباح يوم الخميس 21 من أغسطس عام 69 من القرن الماضي استفاق العالم الإسلامي على جريمة تقشعر لها الأبدان، حريق يلتهم قبلة المسلمين الأولى. تسلل سائح أسترالي يدعى دينيس روهان إلى داخل المسجد القبلي وسكب مواد مشتعلة في أرجائه، ما هي إلا لحظات حتى اندلعت النيران في أروقة المسجد، وسرعان ما امتدت إلى منبر صلاح الدين الأيوبي التاريخي الذي كان رمزاً لانتصار المسلمين في معركة حطين وتحرير القدس. احتراقه لم يكن مجرد خسارة أثرية، بل كان محاولة لطمس ذاكرة أمة بأكملها. هرع أبناء القدس لإطفاء الحريق، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت سيارات الإطفاء القادمة من الضفة الغربية وقطاع غزة، بل إنها قطعت المياه عن المسجد الأقصى. اضطر الناس لاستخدام دلاء المياه الصغيرة وأجسادهم المطلية بالدخان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ألقي القبض على الجاني الذي زعم أنه نفذ فعلته استجابة لوحي رباني يهدف إلى تسريع عودة المسيح، لكن الشكوك تواصلت بأن ما جرى لم يكن عملاً فردياً معزولاً، بل جزءاً من مخططات صهيونية قديمة لإزالة المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم. لم يكن حريق الأقصى مجرد حادثة في تاريخ مدينة مقدسة، بل جرح غائر في وجدان أمة بأسرها. النار التي اشتعلت في جدران المسجد عام 69 لا تزال مشتعلة في قلوب المسلمين، لتذكرهم بأن الأقصى ليس مجرد معمار، بل عهد مقدس ووصية تاريخية وأمانة في أعناق الأجيال.
0: المشروع الصهيوني المتمثل بكيان الاحتلال الصهيوني اليهودي لفلسطين هو مشروع استعماري وضعته أكبر دولة استعمارية بريطانيا في بداية القرن العشرين بالنيابة عن الغرب الإمبريالي النهاب الذي مد عصابات صهيون بكل وسائل البقاء والديمومة وزودها بالسلاح النووي لتهديد وإبادة أصحاب الأرض ومن يقف معهم. كل المشاريع الاستعمارية قامت على الإبادة من أستراليا حتى الأمريكيتين، واليوم يحاولون تطبيق مشروع إبادة في فلسطين للإبقاء على دولة الصهاينة وإقامة شرق أوسط جديد يخضع لمشيئتهم وحراسة مشاريعهم الاستعمارية. الكاتب والمحلل السياسي عبد الرحمن المحمدي، في تساؤل عن المشروع الصهيوني الذي يهدد الجغرافيا الفلسطينية أم أنه يستهدف الأمة بأسرها، يجيب فيقول:
2: يهدد الجغرافيا الفلسطينية فقط، ولكنه أيضا وفقا لخطة مشروع إسرائيل الكبرى سيمتد إلى سيناء وإلى دول كانت محسوبة أيضا ضمن دول الطوق على المشروع الصهيوني، وهي الآن تعبث بهذا الطوق وتحاول كسب الحصار المفروض عليها 67 و900 ألف، وهي الآن تريد أن تصل إلى تحقيق الهدف الكبير لتحد المجتمع الصهيوني في معركتهم الكبرى التي تنطلق أيضا ليس من مبدأ سياسي فقط، وإنما أيضا تنطلق وفقا للرؤية أو للسردية اليهودية الدينية. قابل أيضا الآن ربما قد تشتعل أو قد تمصرت حالة السلام المؤجلة، حالة السلام المؤقتة في فلسطين، وتبدأ المقاومة الفلسطينية أيضا باتخاذ خيارات، لأنها أيضا قد حوصرت في زاوية ضيقة، ولا يمكن لهذه المقاومة أمامها سوى خيار أن تسلم رقبتها للعدو الصهيوني. في المقابل سيكون هناك تحرك لهذه القوى السياسية المسلحة والجهادية للقيام بدورة أيضا في مواجهة هذه الحرب الإبادة الضاغطة، أيضا في وقت ما تعاني حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال أيضا من مشاكل جمة في وضعه الداخلي وفي تركيبته المجتمعية وفي نسقه المجتمعي، يعاني أزمة شديدة، ربما قد أو أنه هذا الكيان تآكل من داخله، وهو لا يستطيع قيادة حرب استنزافية طويلة، لأنه اتسم خلال منذ وجوده في منذ منتصف القرن العشرين وحتى اليوم على بقائه على الحرب الخاطئة. الحرب الاستنزافية الطويلة التي حددها محور المقاومة، سواء كانت المقاومة الفلسطينية أو المقاومة اللبنانية أو المقاومة في اليمن أو المقاومة في العراق وإيران، ساروا مسار الحرب الاستنزافية الطويلة، استثمروا أيضا مخزونهم الحضاري، حشدوا المجتمع الأمة أو المجتمعات القطرية داخل كل قطر في محور المقاومة في إطار هذه المعركة الكبرى. وهو بالفعل ما يجري في هذه المنطقة في هذه اللحظة هو حرب كبرى، يجب أن يتم انتصار طرف على آخر، ثم أيضا مهددة بالزوال أو أن الكيان يكون مهدد بالزوال. في المقابل الولايات المتحدة نتيجة أزماتها الاقتصادية ونتيجة الصدمة التي تعيشها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب منذ دخول خوضه للحرب ضد الرافدين، يجعله أيضا يغرق أكثر في الشرق الأوسط. يحددوا كل الوقائع والبديهات، حتى أن الأزمة قد وصلت إلى الشارع الأمريكي. هناك حالة من الانقسام الكبير داخل المجتمع الأمريكي، كما أن هناك جيل من الشباب يقود معركة أن أمريكا أولا وليس إسرائيل أولا. الإدارة الأمريكية تقول

0: حول العالم. النيجر من اليورانيوم إلى البترول، قراءة في تحولات الموارد والتحالفات. النيجر دولة غنية بالموارد تسعى إلى تعزيز سيادتها الاقتصادية وتنويع شراكاتها الدولية عبر تطوير قطاعات الطاقة والتعدين.
1: تعرف النيجر بأنها إحدى أبرز الدول المنتجة لليورانيوم في العالم، وفي مشهد جيوسياسي متغير تسعى الدولة الواقعة غرب أفريقيا تحت حكم عسكري جديد يتبنى خطابا استقلاليا إلى إعادة تعريف مكانتها الاقتصادية. فحررت ثرواتها المعدنية من قبضة الشركات الفرنسية وشرعت في بناء شراكات جديدة ضمن إعادة هيكلة علاقاتها الخارجية. دخلت نيامي بقوة في قطاع النفط والغاز إنتاجا وتصديرا، ساعية إلى الارتقاء من مجرد مصدر للخام إلى مركز صناعي إقليمي للطاقة. يعزى هذا التحول إلى التوجهات السياسية الجديدة في نيامي التي تضع السيادة على الثروات واستقلال القرار الوطني في صدارة أولوياتها. يجيء التوجه الاستقلالي في النيجر مع الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الرحمن تياني وأطاح بالرئيس محمد بازوم الموالي لفرنسا في 26 يوليو 2023. ومنذ إذن رفع المجلس العسكري شعارات الاستقلال الوطني والسيادة على الثروات، فأمر بجلاء القوات الفرنسية وألغى اتفاقية التعاون مع باريس، واتجه إلى تعزيز العلاقات مع مالي وبوركينا فاسو. وشكلت الدول الثلاث تحالفا عرف بتحالف دول الساحل، وتعمقت القطيعة مع فرنسا لتشمل الملف الاقتصادي وبخاصة اليورانيوم. ظلت النيجر لاعبا رئيسا في سوق اليورانيوم العالمي، إذ تحتل المرتبة السابعة في الإنتاج، وكانت موردا لربع احتياجات محطات الطاقة النووية الأوروبية حتى العام 2022. كانت شركة أورانو الفرنسية تمسك بهذا المورد وتدير مناجم كبيرة، لكن الحكومة الجديدة ألغت تراخيصها عام 2024 وأممت فرعها المحلي، وأعلنت في ديسمبر 2025 طرح مخزون اليورانيوم للبيع في السوق الدولية باستقلالية تامة. وقد فتح هذا الباب أمام روسيا التي أبدت رغبتها في تعدين اليورانيوم، حيث لا تقتصر ثروات النيجر على اليورانيوم، فهي تمتلك احتياطات من الذهب بلغت صادراتها منه عام 2025 نحو 2.7 مليار، وتعمل على إنشاء مصفات لتكرير الذهب مع شركة سوفارينا رويال جولد تريندينج، كما تمتلك احتياطات تقدر بنحو 300 إلى 350 ألف طن من اليوثيوم وأكثر من 1 مليار طن من الفوسفات، وفتحت المجال للشركات الروسية لاستكشافها.

0: سمعنا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية مشوارنا في 60 دقيقة. صاحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر.
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا في كل مكان من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم ونوافي حضراتكم بخامسة نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبد الله الحيفي، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. في النشرة: فعاليات وأنشطة متنوعة تدعو الجميع إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات المركزية لذكرى المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء المقبل بإذن الله. الخارجية تؤكد أن عقوبات واشنطن ضد حزب الله تكشف فشل العدوين الأمريكي والصهيوني أمام المقاومة عسكريا وسياسيا. العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته المستمرة على فلسطين ولبنان وسوريا. إيران تؤكد استمرارها في تطوير الأسلحة الاستراتيجية بالاعتماد على المعرفة والتقنيات المحلية. من عناوين النشرة إلى التفاصيل: ناقش اجتماع موسع برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم الاستعدادات والتجهيزات في ساحات الفعاليات المركزية بذكرى المولد النبوي الشريف بالعاصمة صنعاء والمحافظات لاستقبال ضيوف الرسول الأعظم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، حيث استعرض الاجتماع الذي ضم مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى علي القيسي وأمين العاصمة دكتور حمود عباد ووكيل أول الأمانة خالد المداني ومسؤولي ساحات الاحتفال المركزية واللجان المكلفة الترتيبات والأعمال الميدانية المنفذة والجاري تنفيذها من قبل مختلف اللجان التنظيمية والفنية في عموم الساحات المحددة بأمانة العاصمة وعموم المحافظات. وأشاد القائم بأعمال رئيس الوزراء بمستوى الأداء والعمل المنجز لتجهيز الساحات من قبل اللجان المنظمة بأمانة العاصمة والمحافظات. وحث القائم بأعمال رئيس الوزراء المنظمين والمسؤولين عن الساحات الذين يقدر الجميع جهودهم الكبيرة إلى التعامل الراقي مع ضيوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بما في ذلك القادمون من مختلف المحافظات الواقعة تحت الاحتلال السعودي الذين حرموا فيها من الاحتفال بهذه الشعيرة العظيمة. ودعا الإخوة والأخوات الذين سيحضرون إلى الساحات إلى الاهتمام بتعليمات اللجان المنظمة للساحات والالتزام بأوقات الدخول إلى الساحات والخروج المنظم منها والتي سيعلن عنها في وسائل الإعلام، لما فيه تيسير مشاركتهم المباركة والطيبة والفاعلة في هذا الحدث العظيم. وكان القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه عدد من المسؤولين قد تفقد مستوى جاهزية ساحة ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحة القطاع النسائي بالكلية الحربية لاستقبال المشاركين في احتفالية المولد النبوي الشريف، واطلعوا على التجهيزات الفنية والخدمية والتنظيمية ومواقف السيارات.

دشن القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه أمين العاصمة دكتور حمود عباد المرحلة الأولى من مشروع زراعة الحزام الأخضر للعاصمة صنعاء، وذلك بزراعة 10,000 شجرة سدر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية. يهدف المشروع الذي تنفذه أمانة العاصمة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وبمشاركة مجتمعية من التعبئة العامة بالأمانة ومملكة السدر للتنمية وجمعيات أمانة العاصمة متعددة الأغراض إلى تحسين الوضع البيئي والجمالي للعاصمة صنعاء والمساهمة في تنمية قطاع إنتاج العسل بالعاصمة بتوفير الأشجار التي يتغذى النحل عليها لإنتاج أجود أنواع العسل. وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء خلال التدشين أهمية المشروع الذي سيعمل على إيجاد متنفسات بيئية وجمالية وتحسين المناخ، مشيرا إلى أهمية هذا النوع من المبادرات في تنمية وتطوير ثقافة التشجير والعمل التنموي المجتمعي. أحيت السلطتان المحليتان بمحافظتي عدن والمهرة اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم بفعالية خطابية. في الفعالية التي حضرها محافظ المحافظات الجنوبية أشار محافظ المهرة القعطبي الفرجي إلى دلالات الاحتفال بذكرى المولد النبوي لتجديد الإيمان والولاء وتعزيز الارتباط بالنبي الأعظم والتمسك بالقيم الإنسانية التي جاء بها، وأوضح أن المؤامرات العدوانية التي تحاك ضد الشعب اليمني تتطلب من كافة أبناء اليمن التلاحم والوقوف صفا واحدا إلى جانب القيادة الثورية والسياسية في صنعاء لمواجهة مخططات العدو السعودي والأمريكي والصهيوني. وحذر الفرجي من مشاريع العدو السعودي وأدواته السعية إلى فتح جبهات جديدة والزج بأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية في محارق الموت خدمة لأجندات الاحتلال والخضوع لوصايته، داعيا مشائخ ووجهاء وقبائل المهرة والمحافظات المحتلة من الزج بأبناء في معارك خاسرة خدمة للعدو السعودي وأطماعه. في ذات السياق شهدت عدد من المديريات في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة فعاليات وأمسيات وأنشطة متنوعة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثمنت خلالها الكلمات التفاعل الشعبي والرسمي مع ذكرى المولد النبوي وما تحمله المناسبة من دلالات إيمانية وثقافية تعزز الارتباط برسول الله ونهجه القويم، وأكدت أهمية استلهام الدروس والعبر من سيرة النبي الكريم والاقتداء بأخلاقه ومبادئه، ودعت الجميع إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات المركزية لذكرى المولد النبوي يوم الثلاثاء المقبل بإذن الله. افتتح نائب رئيس مجلس النواب عبد الرحمن الجماعي ومحافظ حجة هلال الصوفي اليوم مشروع الطاقة الشمسية لمستشفى الشهيد ياسر والثاب في مديرية خيران المحرق، ونوه بالجهود التي يبذلها القطاع الصحي في المحافظة في تنفيذ المشاريع المستدامة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. استشهد مواطن جراء قذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدو السعودي على الخط الرئيسي الرابط بين مديرية دمت ومنطقة مريس بمحافظة الضالع.
أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أنه في تبادل مكشوف للأدوار بين أذرع الصهيونية، تفرض أمريكا عقوبات على أهم مكون لبناني مناصرة منها للعدو الإسرائيلي. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن هذه العقوبات غير القانونية وغيرها تأتي في مخالفات صريحة للقوانين الدولية المنظمة للعلاقات فيما بين الدول. وقال البيان: عندما يعجز العدو الإسرائيلي عن الحسم العسكري يظهر الأمريكي ليكمل الدور، مشيرا إلى أن هذه الخطوة الأمريكية دليل على الفشل العسكري للكيان الصهيوني. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن استهداف حزب الله والمقاومة اللبنانية في هذه المرحلة بالذات من أي جهة كانت هو إعانة صريحة لكيان العدو الإسرائيلي ومشاركة فعلية في جرائمه. واختتمت الوزارة بيانها بالقول: على السلطة في لبنان قراءة التاريخ بتمعن، فالوقوف مع العدو مآله الخسران. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. من جانب آخر، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الذكرى 57 لإحراق المسجد الأقصى من قبل العدو الإسرائيلي تأتي اليوم وما يزال الأقصى يتعرض لحفريات واقتحامات وإغلاق متقطع وبوتيرة متصاعدة تنذر بخطر كبير في الفترة القادمة. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها بمناسبة هذه الذكرى أن الجرائم الإسرائيلية اليومية لا يمكن تغطيتها إعلاميا لأنها تطال جميع تفاصيل حياة الشعب الفلسطيني، ولا يظهر على وسائل الإعلام إلا الجرائم البارزة. أشار البيان إلى أن من أبرز هذه الجرائم التي وقعت مؤخرا عملية اغتيال الشهيد فتحي حازم إمام أو فتحي حازم أمام عائلته رغم الاتفاق المزعوم. ولفت إلى أنه خلال العقود الماضية صدرت الكثير من القرارات الأممية ذات الصلة بالشأن الفلسطيني، لكن العدو الإسرائيلي رمى بها عرض الحائط في ظل صمت مخزن للمجتمع الدولي. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالقول: ونحن نعيش ذكرى الربيع المحمدي، أمة الملياري مسلم، للأسف ما بين متخاذل ومتواطئ تجاه قضية الأمة المركزية وأولى القبلتين. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة صهيونية استهدف منزلا بمنطقة البصة في دير البلح وسط قطاع غزة، كما أصيبت سيدة برصاص جيش العدو شمال شرقي مخيم نصيرات بالتزامن مع عمليات تفجير ونسف لمباني سكنية وقصف مدفعي مكثف طال منازل المواطنين في القرارة وأبو عجين ومناطق متفرقة من خان يونس. في الضفة الغربية اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي شابا فلسطينيا من بلدة بيت أولى غرب الخليل، كما اقتحمت مدينة طوباس ومدينة البيرة وقرية المغير شمال شرق رام الله. وكان مستوطنون صهاينة قد هاجموا مركبات المواطنين الفلسطينيين على طريق مرج سيع بين قريتي المغير وأبو فلاح، فيما هاجموا منازل مواطنين في بلدة عرابة جنوب جنين وسط إطلاق نار، كما أصيب مواطن جراء اعتداء المستوطنين الصهاينة عليه في قرية الركيز بمسافة يطا جنوب الخليل.
في القدس المحتلة أصيب 3 عمال برصاص قوات العدو قرب جدار الفصل في بلدة الرام. سياسيا، طلب أكثر من 100 سفير ودبلوماسي بريطاني وفرنسي سابق اليوم حكومتي بلديهما بتعليق نقل الأسلحة من وإلى الكيان الصهيوني ووقف التعاون العسكري معها واتخاذ إجراءات ضد المستوطنات على خلفية السياسة الممنهجة لتدمير غزة وسكانها والتطهير العرقي في الضفة الغربية. في جنوب لبنان، استهدفت طائرة مسيرة تابعة لجيش العدو راعيا في وادي صربين في قضاء بنت جبيل، فيما أغار الطيران الحربي للعدو مستهدفا المنطقة الواقعة ما بين صربين

0: سيارة مدنية على طريق مزرعة في بيجن في الريف الغربي للعاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى احتراقها ووقوع إصابة، وذلك في استمرار للاعتداءات الصهيونية المتواصلة داخل الأراضي السورية وسط صمت السلطات الحالية. كما توغلت قوة عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي مؤلفة من 6 آليات عسكرية انطلاقا من بوابة أبو الجيتار، وتابعت تحركها نحو منطقة سد الرقاد بمحاذاة الجولان المحتل في ريف القنيطرة. كما توغلت دوريات أخرى في محيط سد المنطرة وفي قرية البصالي بريف القنيطرة، وقامت قوة العدو حاجزا على الطريق الواصل بين بلدتي جباثة الخشب وأوفانيا، وعمدت إلى تفتيش المارة. الخبر الأخير في هذه النشرة: أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف اليوم أن بلاده لن تسمح لأمريكا أن تستهدف الاستقرار الاقتصادي ومعيشة الشعب عبر الإرهاب الاقتصادي. وفي ذات السياق أشار وزير الدفاع الإيراني العميد مجيد بن رضا إلى أن بلاده حافظت رغم ظروف الحرب والحصار على استمرارية خطوط إنتاج المعدات والأسلحة التي تحتاجها القوة المسلحة، وتمكنت من إدخال منظومات هجومية ودفاعية جديدة إلى ساحة المعركة. وأكد أن العدو أدرك تماما ما كان ينبغي عليه معرفته بشأن قدرات إيران الدفاعية في الميدان، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد رضا طلائي استمرار بلاده في تطوير الأسلحة الاستراتيجية بما فيها الصواريخ البالستية وصواريخ كروز بمختلف المدايات بالاعتماد على المعرفة والتقنيات المحلية. بدوره حذر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي اليوم دول الجوار من الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها، وقال: وردت أنباء عن وجود طائرات وناقلات وقود أمريكية معادية في مطارات في قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة. وأضاف: لقد حولوا منزلهم إلى معقل للعدو فلا تشتكوا لاحقا. ختام النشر هذا تذكير بأهم ما جاء فيها: فعاليات وأنشطة متنوعة تدعو الجميع إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات المركزية لذكرى المولد النبوي يوم الثلاثاء المقبل. الخارجية تؤكد أن عقوبات واشنطن ضد حزب الله تكشف فشل العدوين الأمريكي والصهيوني أمام المقاومة عسكريا وسياسيا. العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته المستمرة على فلسطين ولبنان وسوريا. إيران تؤكد استمرارها في تطوير الأسلحة الاستراتيجية بالاعتماد على المعرفة والتقنيات المحلية. هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وعلى مدى 20 دقيقة، وفينا حضراتكم بنشرة إخبارية 5 وأخيرة لهذا اليوم. التحية لكم من الإدارة العامة في الأخبار الزميل أحمد هايل، من التنفيذ على الهواء الزميل المهندس سليم الحميدي، والتحية أيضا مني محدثكم عبدالله عبدالله الحيفي. أشكركم على المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة.

0: مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: أخي العامل في القطاع الخاص، قانون التأمينات الاجتماعية ساوى بينك وبين الموظف الحكومي في حق الحصول على المعاش التقاعدي، فلا تفرط في حقك وحق أسرتك. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعون الله مستقبلك مضمون.
0: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تقدم لكم وزارة الصحة والبيئة هذه الإرشادات حفاظا على سلامتكم. للقادمين من مناطق بعيدة، احرصوا على التحرك مبكرا وتجنب السرعة نظرا للازدحام المتوقع في الطرق، واحرصوا على ارتداء الملابس المناسبة للطقس خاصة للأطفال، مع إحضار المظلات عند الحاجة وشرب كمية كافية من المياه الصحية أثناء التواجد في الساحة. سلامتكم مسؤوليتنا جميعا، فاحرصوا عليها. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

في أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تذكركم وزارة الصحة والبيئة ببعض النصائح المهمة. تناولوا وجبة مناسبة قبل الخروج إلى الساحات لتجنب الإرهاق والصداع، وإذا اضطررتم لتناول الطعام خارج المنزل فاختاروا مصادر نظيفة وآمنة. وإذا كنتم من مرضى الأمراض المزمنة فلا تنسوا اصطحاب أدويتكم، خاصة مرضى الربو والسكري والقلب وغيرها. الغذاء الآمن والالتزام بالأدوية حماية لصحتكم وسلامتكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

في قلب الجزيرة العربية، حيث كانت الظلمات تعم الآفاق، وحيث كانت الجاهلية بكل أثقالها تخيم على النفوس والعقول، أشرق نور من عند الله تعالى غير مجرى التاريخ البشري إلى الأبد. إنها الرسالة المحمدية الخاتمة التي حمل لواءها سيد المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، لتكون نقطة التحول الكبرى في مسيرة البشرية جمعاء. فمن رحم تلك الصحراء القاحلة ومن بين أمواج الجاهلية المتلاطمة انبثق النور الإلهي ليعيد صياغة الوجود البشري على أسس من التوحيد والعدل والكرامة الإنسانية.

إن رسالة الإسلام كانت ثورة شاملة على كل ألوان الظلم والاستعباد والامتهان لكرامة الإنسان، مشروعا حضريا متكاملا لإخراج البشرية من ظلمات بعضها فوق بعض إلى نور الله الساطع. وفي عصرنا الراهن، حيث تعاود الجاهلية المعاصرة إنتاج نفسها بأدوات أكثر تطورا وخبتا، تتجدد الحاجة الملحة لاستلهام تلك الرسالة الخالدة واستعادة الدور المشرف للأمة المسلمة في حمل مشعل الهداية للعالمين.

النشأة المباركة والإعداد الإلهي. في عام الفيل كان الميلاد المبارك لخاتم النبيين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، في توقيت اختاره الله تعالى بعلمه وحكمته ليكون هذا المولود الكريم رحمة للعالمين. وقد شاءت إرادة الله أن ينشأ النبي الكريم يتيما، ففقد والده قبل ولادته، ثم لحقت به والدته بعد سنوات قلائل، ليتولى الله تعالى رعايته بنفسه كما قال سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. كانت هذه النشأة الفريدة جزءا من الإعداد الإلهي للمهمة العظمى، فقد تكفل الله تعالى بحفظ نبيه وتأديبه، وهيأ له عناية خاصة من جده عبد المطلب، ثم من عمه أبي طالب، فترعرع في بيئة طاهرة رغم ما كان يحيط بها من أدران الجاهلية. وقد تجلت العناية الإلهية في حفظه من كل ما كانت عليه الجاهلية من شرك وآفات وانحرافات، فلم يسجد لصنم قط، ولم يحضر مجلس له، بل نشأ موصوفا بالصدق والأمانة، حتى لقبت قريش الصادق الأمين قبل بعثته. إن هذه النشأة المباركة تحمل دلالات عميقة، فهي تظهر أن الله تعالى يصطفي من يشاء من عباده ويعده لحمل رسالته، وأن صلاح الإنسان لا يتوقف على ما يحيط به من ظروف فاسدة، بل بفضل الله ورعايته أولا، وبما يتحلى به من قيم ومبادئ ثانيا. فقد كان النبي الأعظم محمد صلوات الله عليه وآله نموذجا للإنسان الكامل في أخلاقه ورشده وحكمته قبل أن يبعث نبيا، فكانت حياته قبل البعثة تمهيدا وإعدادا لما بعد.

البعثة والرسالة نور يبدد الظلمات. وفي تمام الأربعين من عمره الشريف جاءه الوحي من الله سبحانه وتعالى ليبدأ الفصل الأعظم في التاريخ البشري. حيث ابتعثه الله تعالى بالرسالة إلى العالمين وأنزل عليه القرآن الكريم المعجزة الخالدة والكتاب الذي تكفل الله بحفظه ليكون نورا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. لقد كانت الرسالة المحمدية امتدادا لرسالات الله وجاءت خاتمة لها لتتمم مكارم الأخلاق ولتعيد للإنسان اعتباره وكرامته التي أهدرتها الجاهليات المتعاقبة. وقد حدد الله تعالى الهدف الأسمى لهذه الرسالة في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.

فالرسالة إذن مشروع تحرير شامل لا يقتصر على جانب دون آخر، بل يمتد ليشمل كل مناحي الحياة: الاعتقاد، العبادة، الأخلاق، الاجتماع، السياسة والاقتصاد، وكل ما يتصل بحياة الإنسان ووجوده. وقد بدأ النبي صلوات الله عليه وآله وسلم بدأ حركته المباركة من مكة، حيث واجه أعتى موجات العداء والتكذيب من قريش، التي رأت في الدعوة الجديدة تهديدا لمصالحها وسلطانها وتقاليدها الجاهلية.

وصلوه وحن جذع إليه وقلوه ووده الغرباء وصلوه وحن جذع إليه وقلوه ووده الغرباء أخرجوه.

0: الخفاء واختفى منهم على قرب مرء.
1: تحرير الإنسان من العبودية لغير الله. إن أول عناوين هذه الرسالة العظيمة وأبرز أهدافها المقدسة هو تحرير الإنسان من كل أشكال العبودية لغير الله تعالى. فقد كانت البشرية قبل الإسلام ترزح تحت أغلال متنوعة، عبودية للأصنام والأوثان، وعبودية للطغاة والمستبدين، وعبودية للأهواء والشهوات، وعبودية للمادة والمصالح الضيقة. وقد جاء الإسلام ليحرر الإنسان من كل ذلك، ويقرر أن العبودية لله وحده، وأن الخضوع لغير الله تعالى ظلم وضلال وظلمات يفقد به الإنسان حريته الحقيقية. فالله تعالى وحده هو رب الناس وخالقهم ومالكهم، وله ما في السماوات وما في الأرض، ولا يملك أحد معه حق الألوهية والاستعباد للبشر. هذه الحرية التي جاء بها الإسلام هي حرية حقيقية تنبع من صميم العقيدة، تتجسد في واقع الحياة. فالذي يعبد الله وحده لا يخضع لطاغوت من البشر، ولا يستعبده سلطان جائر، ولا يتعبده مخلوق مهما على شأنه. وبهذا أسس الإسلام لمجتمع حر كريم، ليس فيه أحد عبدا لأحد، والجميع عبيد لله رب العالمين. ولقد كانت هذه العقيدة التوحيدية هي جوهر الصراع بين الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبين الجاهلية. فقد أدرك المستكبرون أن التوحيد يهدم سلطانهم ويزيل طغيانهم، فحاربوه بكل وسائلهم وقالوا كما حكى القرآن عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.

محمد صلى الله عليه وآله سيرة تبني الوعي. قبل أن يعرف الناس محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسولا، كان معروفا عند ربه بعبادته وتوحيده ونقائه. وهنا درس مهم في بناء الشخصية. القيمة الحقيقية لا تبدأ من صورة الإنسان أمام الناس. قد يهتم الإنسان اليوم بكيف يظهر وبكيف يتحدث عنه الآخرون وبعدد من يتابعه، أما البناء النبوي فيبدأ من الداخل، من علاقة الإنسان بالله، من صدقه في الخلوة، من أخلاقه حين لا يراه الجمهور. الإنسان الحقيقي هو ما يكون عليه حين لا يوجد أحد ليصفق له.

يمكنك أن تقول لابنك ألف مرة لا تكذب. حين يراك صادقا أمينا وفي كل موقف كبير وصغير، فقد تعلم ابنك درسا عمليا يدوم مدى الحياة. لكن إذا رآك تكذب في موقف صغير لتخرج من موقف محرج، فقد تعلم منك درسا أقوى من ألف موعظة. التربية ليست ما نقوله لأبنائنا فقط، التربية هي ما نفعله أمامهم باستمرار. كن صادقا في أقوالك، كن أمينا في أفعالك، كن مسؤولا في التزاماتك، كن رحيما في تعاملك. التربية بالقدوة من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نبني إنسانا صالحا وأسرة متماسكة ومجتمعا عادلا وأمة منتجة.

وإلى جانب التوحيد كان العدل هو العنوان الثاني البارز للرسالة الإلهية، فقد كانت الجاهلية بكل صورها تقوم على الظلم، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، حيث ساد نظام الغابة وأصبح القوي يأكل الضعيف وتلاشت قيم العدالة والمساواة. فجاء الإسلام ليقرر أن العدل هو أساس الملك، وأن الله تعالى أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، كما قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صدق الله العظيم. فالعدل في الإسلام هو فريضة مقدسة وأساس من أسس الدين وشرط من شروط استقامة الحياة. ولقد أرسل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قواعد العدل ورسخها في المجتمع المسلم ترسيخا عمليا لا نظريا، فكان يأمر بالعدل ويمارسه في نفسه ومع أهله وأقاربه، ويرفض أي محابات أو تمييز بين الناس إلا بالتقوى والعمل الصالح. وقد بلغ من حرصه على العدل أن قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ليقضي بذلك على كل نزاعات المحسوبية والطبقية التي كانت سائدة.

كرامة الإنسانية إعادة الاعتبار للإنسان. وفي مقابل الظلام الذي كانت تعيشه الجاهلية في امتهان الكرامة الإنسانية، جاء الإسلام ليعلن كرامة الإنسان ويؤكد قيمته ومكانته في الوجود. فقد كانت الجاهلية تنظر إلى الإنسان نظرة دونية تهدر دمه وعرضه وماله، ولا ترى في وجوده إلا وسيلة لتحقيق المصالح والرغبات. فجاء القرآن الكريم ليقرر أن الإنسان مكرم عند الله تعالى، وأنه خلق في أحسن تقويم، وأن الله تعالى فضله على كثير ممن خلق تفضيلا، بل إن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم تكريما لهذا الكائن الإنساني الذي استخلفه الله في الأرض. ولقد ترجمت التعاليم الإسلامية هذا التكريم إلى منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات: حق الحياة وحق الكرامة وحق الملكية وحق العدالة وحق الحرية وحق التعلم وحق التعبير وغير ذلك من الحقوق التي سبق بها الإسلام كل المواثيق والعهود الدولية الحديثة. ولقد أولى الإسلام عناية خاصة بالفئات المستضعفة التي كانت الجاهلية تمتهنها: المرأة واليتيم والمسكين والأرملة والعبد. فحرر المرأة من الظلم والامتهان وكرم

الأم ورفع شأنها وجعل الجنة تحت قدميها، وأمر بالإحسان إلى اليتامى والمساكين وجعل من حقوقهم فرائض شرعية مقدسة.

0: القرآن الكريم دستور الهداية الشاملة. إن القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبيه الكريم هو المعجزة الخالدة، والكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو دستور حياة شامل يتضمن الأسس والتعليمات التي تبني المجتمع البشري بناء راقيا متكاملا. ففي القرآن الكريم تنظيم دقيق للعلاقات الأسرية، بدءا من العلاقة بين الزوجين، مرورا بمسؤوليات الأبوة والأمومة، ووصولا إلى علاقات الأرحام والقرابة، وكل ذلك على أساس من المودة والرحمة والعدل والإحسان. وفي القرآن الكريم الأسس الراسخة لبناء المجتمع المتماسك الذي يقوم على التعاون والتضامن، يحفظ حقوق الضعفاء، يصون كرامة الجميع. وقد بلغ من دقة التنظيم القرآني أنه تناول حتى أدق التفاصيل في المعاملات المالية والاجتماعية والسياسية. وفي القرآن الكريم المبادئ الحاكمة لإدارة شؤون المجتمع من الشورى والعدل والمساءلة ومنع الاستبداد والطغيان وترسيخ مفهوم المسؤولية الجماعية التي تتكامل فيها الأدوار. وفي القرآن الكريم الأسس الراقية للتعامل مع الآخرين من غير المسلمين على أساس البر والقسط للمسالمين، والردع والقوة للمعتدين المحاربين.
1: ماذا يأمركم دينكم؟
2: يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وبالصلاة، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات.
3: المحصنات؟ وماذا في دينكم عن النساء؟
2: ديننا يساوي بين الرجال والنساء، لهن ما لنا وعليهن ما علينا.
3: ماذا لهن؟ ونحن نشتريهن ونطعمهن ونكسوهن ليخدمننا أو نبيعهن إذا أبين الطاعة.
2: أتمتهن المرأة التي حملتك في بطنها خلقا من بعد خلق، وأرضعتك طفلا، وسهرت عليك حتى بلغت أشدك يا عمرو؟
1: لماذا قرست آلهتك العديدة يا عمرو؟ هل أفحمها ربهم الواحد؟
2: ربنا رب الناس جميعا، رب إبراهيم وموسى وزكريا ويحيى والمسيح، أوحى إليهم من قبل كما أوحى إلى محمد، لا نفرق بين أحد من رسله.
1: من علمكم كل هذه الأسماء؟
2: القرآن الذي نزل على محمد.
3: محمد عرفناه يتيما يرعى الغنم،
1: والمسيح كان نجارا في أرض الجليل. الحق الحق أقول لكم، إن الذي جاء به محمد والذي جاء به المسيح يصدر من سراج واحد.
3: أيها الملك، إنهم يقولون في المسيح قولا لا يرضيك.
1: ماذا يقولون في المسيح؟
3: يقولون إنه عبد من سباق البشر.
1: تكلموا، ماذا تقولون في المسيح؟
2: نقول فيه الذي جاء به نبينا محمد هو روح منه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول.
3: فاسألهم من ولد المسيح وكيف.
1: هل جاء في قرآنكم عن مولد المسيح شيء؟
2: نعم، فهل تأذن لي أن أتلوه؟
1: اقترب، هات ما عندك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم.

0: ليس بين ديننا ودينكم أكثر من هذا الخط يا عمرو. والله ما أسلم لكم هؤلاء بجبل من ذهب. انطلق يا جعفر ومن معك وعيشوا في أرضي بسلام حتى يأذن الرب لكم بالعودة.
1: جاهلية العصر، الظلمات المعاصرة. إن المتأمل في واقع العالم المعاصر ليدرك أن الجاهلية لم تنتهي ببعثة النبي صلوات الله عليه وآله وسلم، بل إنها عادت بصور جديدة وبأدوات أكثر تطورا وخبثا، لتفرض على البشرية ألوانا جديدة من الظلمات. فها هو العالم الغربي بقيادة اللوبي اليهودي الصهيوني وأتباعه يعود إلى امتهان الكرامة الإنسانية بكل أشكالها، إهدار الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الثروات واستعباد الشعوب. وها هي منظومة القيم الإنسانية تنهار تحت وطأة المادية الجارفة والاستهلاكية العمياء وتفريغ الإنسان من كل مشاعر الكرامة والمسؤولية. ومن أشنع صور الجاهلية المعاصرة تلك الحرب المعلنة على القيم والأخلاق الفطرية والترويج المنظم للشذوذ الأخلاقي والفاحشة الجنسية والسعي المحموم لتقويض الأسرة وتفكيك المجتمع الإنساني، وقد وصل بهم الانحطاط إلى محاولة إعادة الإنسان إلى أصله الحيواني المزعوم وجعله يعيش حياة البهائم في أسخف مهزلة وأسوأ امتهان للكرامة. وقد تكشفت هذه الجاهلية المعاصرة عن وجهها القبيح في عدائها الصريح لله تعالى ولرسله وكتبه، وإحراقها للمصاحف الشريفة، وسعيها الحثيث لتمييع الإنسان وتفريغه من كل مشاعر العزة والكرامة ليكون لقمة سائغة لأطماع المستكبرين.
2: إن الجاهلية الأولى أطبقت بظلماتها حينما انفصل الناس عن هدى الله وتعاليمه وعن اتباع رسله وأنبيائه صلوات الله عليهم، وبدلا عن ذلك حملوا أفكارا وتصورات أخرى اعتمدوا عليها في إدارة شؤونهم وفي أعمالهم ومواقفهم، وخالفوا بها تعاليم الله تعالى. وحتى الذي بقي لهم مما هو محسوب على تعاليم الله وعن أنبيائه دخل فيه التحريف والتزييف والانحراف والتجزئة حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه آنذاك. ولولا رحمة الله تعالى بإرساله خاتم رسله وأنبيائه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وإنزاله القرآن الكريم المعجزة الخالدة الذي حفظه الله من تحريف نصه، وحركة الرسول بالقرآن الكريم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لكان الضلال قد استحكم على الناس إلى درجة لا يبقى لهم فيها بصيص من نور ولا أمل في خلاص. فيا أمة الإسلام، عودي إلى الله تعالى، إلى نوره وهديه، إلى كتابه ورسوله، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.

مسؤولية الأمة استعادة الدور المنشود. في مقابل هذه الهجمة الظلامية المفسدة تبرز مسؤولية الأمة المسلمة في حمل راية الهداية والقيام بدورها المشرف في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فهذا هو التكريم الإلهي لهذه الأمة. يقول تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. ولكن هذه المسؤولية تفرض على المسلمين أولا أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى نبيهم الأعظم محمد صلوات الله عليه وآله، وإلى الفهم الصحيح لرسالتهم بعد أن عاشت الأمة قرونا من القطيعة مع القرآن الكريم، حصرت علاقتها به في الجوانب الروحية والشعائرية الضيقة، بينما أهملت دوره التحريري والنهضوي والحضاري. إن مشكلة المسلمين الكبرى ليست في أعدائهم فحسب، بل في أنفسهم أولا، في ابتعادهم عن دستورهم الرباني، في تحجر فهمهم لرسالتهم، وفي تسليمهم زمام أمورهم للظالمين والمستبدين الذين فرقوا الدين وحصروه في زوايا المساجد وأبعدوه عن إدارة شؤون الحياة. ولقد آن الأوان لهذه الأمة أن تستلهم سيرة نبيها صلوات الله عليه وآله وسلم في حركته بالقرآن الكريم، الذي به استطاع أن يحول أمة كانت في أسفل سافلين إلى أمة تقود العالم خلال مدة زمنية يسيرة. فالعودة الصادقة إلى منهج الله تعالى والتحرك به لإصلاح الواقع هو السبيل الوحيد لاستعادة العزة والكرامة والريادة.

0: وما تتعرض له من ضغوط هائلة تهدد إنسانيتها وكرامتها إنما هو نتيجة حتمية لابتعادها عن نور الله تعالى وهديه. وإن الأمة المسلمة بصفتها وارثة هذه الرسالة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن تنهض بمسؤوليتها التاريخية وتستعيد دورها الحضاري وتتصدى لقوى الشر والظلام التي تسعى إلى إفساد الحياة على وجه الأرض. وإن طريق ذلك واضح جلي، العودة إلى الله تعالى وإلى كتابه ونبيه والتحرك بذلك لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وتحقيق العدل والقسط وصون الكرامة الإنسانية التي هي جوهر الرسالة الإلهية.
1: فالإسرائيلي والأمريكي ليس مصدر سلام، مصدر السلام هو الله وتوجيهاته وكتابه وهديه وتعليماته التي تبني منا أمة قوية تمتلك حضارة ذاتية وتتمتع بالاستقلال الحقيقي وتبني مسيرة حياتها على أساس من هويتها وانتمائها، والذي يحقق السلام، السلام بمفهومه الحقيقي. فنحن سنجاهد لنحقق لأنفسنا السلام، نتصدى للعدوان حتى نحصل على السلام، نقف بوجه قوى الشر والطغيان والإجرام لمنع شرها والتصدي لطغيانها وإجرامها لكي نحقق السلام. سنصنع ما نستطيع ونعد ما نستطيع من القوة لكي نحمي أنفسنا ونحمي أمتنا ونحقق لأمتنا السلام. سننفذ توجيه الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة حتى نصل إلى المستوى الذي يمثل عامل ردع فيحقق لنا السلام.

الكون أشرقا والخلائق شرفات وصناه من رحم المشيئة يولد لولاهما كرمات مكانة آدم أو قال ربك للملائكة السجود.

مالك الملك يا عالم بما غار وانجد واقترب وابتعد وامتد وكسر ضلاله واجتمع وافترق وانشق واهتز واهتد كل شامخ من على قمته لا سفاله وانبثق وانطلق من كل مسجور وارتد من سنا شمسها البيضاء وشعوت هلاله رجع في صدع ما شعشع وناره توقد بين ما ينطفي ولا يزيد اشتعاله ما جعلت الضحى دايم ولا الليل سرمد وامرك الكون في نظمه وضبط اختلاله والقضاء في يدك والقضاء في يدك يا رب مطلق مقيد حل ولا عقد في جيد بقعة حباله وانت لك ما مضى من أمر خلقك وما جد والذي قد نوى عبدك وذي ما نواله وانت يا كافل المولود من قبل يولد أنت يا كافل المولود من قبل يولد قبل حمله وتكوينه وساعة فصاله يا مفرج كروب الوقت لا ضاق واشتد يا مجلي هموم العبد لا ضاق حاله يا مهيمل على الضامي بما حن ورعد كل ناشي برد ودقه خرج من خلاله أحمدك واشكرك يا خير محمود يحمد دائم الحمد يا ربي على كل حالة ساري الليل والنجدين الأقرب ولا بعد فوق بيضة جدد ما حط فيها رحالة ما حما بردها ولا من الحوم برد أورت في مناهلها ورد جماله طاب مسراه وشواقه لطيبه محمد طاب مسراه وشواقه لطيبه محمد في مقام الضياء وانوار فجر الرساله دق باب الصمت وابسط لها القلب واليد في لقى سيد الكونين باهي جماله وافتتح بالثنى والحمد في خير مشهد يا مصلي على طه محمد وآله في الثنيات وابواب المقام الممجد ألف حيا بمن جاها وحيا قباله عندها جنة المأوى روضة محمد من سأل عندها الباري يجوب سؤاله عندها والمليك المقتدر خير مقعد كل مؤمن صدق في طاعة الله ناله عندها في قدوم الحمد والعود الأحمد هل تسبيح زايرها وفاض ابتهاله حيث ما الروح يتنزل عليها ويصعد كل ساعة ولفي موكب النور هاله والسماء بابها لأسبابها غير موصد ما بلغها سوى معراج طه وآله أسعد الله صباح الدهر الأقدم والأجدد بالربيع الذي ما كان يخطر بباله بالربيع الذي زف البشارات بأحمد خير واطهر بشر من خير واطهر سلالة وأعظم اسم اكترن من قبل ما الكون يوجد في مقاليد عرش الله باسم الجلالة يا معناي في نظم الكلام المؤبجد يا جمالي ابدعي حسن الجزالة يا حديث اللبن في ثدي شات ممعبد يا حنين الوتد يا فرط شوق الغزالة يا مرافي بحور الشعر والجزر والمد يا سنة حرفي الباهي عميق الدلالة يا تناهي شاعر من ضلوع التنهد بين ما ينضم إحساسه وينسج خياله يا فراديس يرويها الندى والزبرجد في جنان الرضا والحمد من قلب واله يا مواويل يعزف الصباح المعسجد في لسان اليمن زامل ومغرد وباله يا بريد الضحى ما بين فرقد وفرقد من شعاع الربيع المختصر في رسالة يا تراتيل قدسية تلاها وجود
صوتها الكوثري من نبع صافي زلالة. يا محافل سماوية وفي الأرض محفد يحشد الكون فيها بهجته واحتفاله. يا بطولة علي ذي بادلك خير مرقد واليمن في ميادينه وساحة قتاله. يا بصيرة علي في مقلة الطرف الأرمد واليمن جسد في طاعته وامتثاله. يا بريق ابتسام الأمس وشراقة الغد. يا صراد الهدى الباقي وحبل اتصالة. يا حلا يا غلا يسمى ويا عز وجود ما سكن في السماء والأرض كانت جلاله. ما سكن في السماء والأرض كانت حلاله. ساعديني على النزر اليسير المحدد من صفات الكمال الآدمي واكتماله. من أنا وي شاعر قال قوله زيد حاط وصف النبي ولا استطاع اختزاله. وصف طه رسول الله جملة ومفرد فوق طاقات من يوصف وفوق احتماله. غير من هو على اعتاب النبوة تهجد وانحنى في ثرى قدامه وقبل نعاله والف صلى عليها الله فيما تفرد واحتوى حسن هذا الكون كله لحاله. نشوان الغولي.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهنا الاحتفال بالمولد النبوي بين صمود الهوية الإيمانية وانفصام المعارضين. وديع العبسي. لا يحتفل اليمنيون بذكرى مولد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله، ويقفون عند حدود الزينة وتشكيلات الإضاءة، ولا يستلمون من المناسبة القيم والمبادئ التي حملتها الرسالة المحمدية، ويجعلون لها إطارا زمنيا محددا. فقد مثلوا دائما في سلوكهم وقناعاتهم الانعكاس الملموس لتلك المنهجية، فارتقوا في تعاطيهم مع تعاليم الله وأعلوا منطق الحق، كما جعلوا من تأسيهم برسول الهداية والإنسانية سندا لتعزيز قيم الصمود والثبات في مواجهة التحديات. وفق إيقاع حب اليمنيين لرسول الله والذي بدأ عال السقف، تنعكس الثمار في ثبات مشهود على الموقف، ورفض حاسم للقبول بالمنطق المقابل القائم على الظلم والاستباحة، المستند على إنهاء كل مظاهر الدين واحتواء تعاليمه وحصرها في أطر شكلية. على ضوء ذلك شحذت النفوس الخبيثة بذاءتها لتعود إلى ديدن الإساءة إلى المناسبة ومن يحيونها حق ما تستحق من اهتمام وما تعنيه من إحياء للثوابت ومقارعة للشر في كل مكان وأي زمان، لتبقى راية الإسلام مرفوعة. الفزع الذي يتلبس القوى المستكبرة وأدواتها في كل عام. وبينما يحتفل اليمنيون بذكرى المولد النبوي الشريف بمظاهر فرائحية ووقفات تعظيم، تحيي في القلوب سيرة أعظم خلق الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وتشكل لوحة جمالية من أعمال تزيين وبهاء ضوئي ومشاريع تجديد وصيانة وإحياء لقيمة التكافل إلى آخره. في هذا الوقت ينشغل المناهضون لفكرة الاحتفال بإحياء طقوسهم النقدية المعتادة بلا حجج موضوعية ولا أسانيد حاسمة. لا يمكن بطبيعة الحال قراءة الهجوم الموجه ضد الاحتفاء بهدى النبي الأعظم بمعزل عن سياقات الصراع التي تشهدها المنطقة. وقبل ذلك الصراع الطبيعي بين الحق والنفوس الشيطانية، وبينما رسخوا الإسلام من قواعد تلفظ حالات السكون والخضوع والاستسلام، وما تحاول قوى الشر ترسيخه من مفاهيم جديدة تميل إلى الجنوح للمهادنة والقبول بتشريعات هذه القوى ثم التماهي مع تفريخاتها، سواء من أدوات بشرية أو مناهج عمل شيطانية لا تراعي إلا مصالح مبتدعيها. وفي الهجوم القائم والمتكرر ما يؤكد الدافع السياسي لهذه التناولات، يعزز حقيقة الاستلاب التي يعيشها من يقف خلف هذه النزعة. وفضلا عن تعارض النقد الموجه ضد الاحتفاء بالمناسبة كليا مع الفطرة السليمة والوعي الإيماني، فإنه يفصح في أصله عن عمق الفزع الذي يتلبس القوى المستكبرة وأدواتها الوظيفية من أثر هذه المناسبة العظيمة وهذا الالتفاف الكبير حول رسول الإنسانية. توجه الصهيونية لتفكيك الأمة. يدرك أعداء الإسلام والملوثون بالفكر القاتل القادم من الغرب أن التمسك بقيم الرسول الكريم يعني استمرارا لحياة هذا الدين الذي يرفض الظلم ويرفض سلب الشعوب حقوقها ومقدراتها، كما يرفض التعامل مع الثوابت الإنسانية من منطلق مصالح القوى الكبرى لتنهش وتنهب
وتقتل وتبيد كما تشاء. وبالنظر إلى بنية الخطاب الهجومي الفارغ من الحجة يتضح أنه لا ينطلق من غيرة على نصوص الشريعة أو حرص على الدين كما يحاول أصحابه الترويج له، بل يستند إلى أجندات تسعى بقوة إلى تبكيك الركائز الجامعة للمسلمين التي استمدت منها الأمة حضورها الحضاري وصمودها التاريخي، وهو ذاته التوجه الذي أسسته الحركة الصهيونية وعملت على ترجمته إلى واقع عملي عن طريق الأدوات الغربية من قوى الاستكبار والغطرسة، والتي جعلت لها بدورها برامج عمل محلية تنتشر في الأوساط الإسلامية عن طريق أدوات محلية لخلخلة العلاقة بين المسلمين ونبيهم ودينهم الحق. وقد نجحت هذه الهجمة العدوانية فعليا في وضع مفاهيم جديدة بديلة متأثرة بمظاهر الحضارة الغربية الجديدة من قشريات تدفع للانضواء تحت مظلات القوى الفاعلة ذات البهرجة والقادرة على استهلاك أعمار الشعوب سريعا في اهتمامات فارغة من أي أثر أو جدوى. تناقض صارخ يفضح سوء النوايا. كما يكشف تحليل الخطاب النقدي

تهتك القيم وتستنزف المقدرات. هذا التناقض الصارخ يسقط الورقة الأخيرة عن سوء نية تلك المنظومات، إذ يثبت أن المعركة ليست ضد المبدأ الاحتفالي في ذاته ولا ضد تجميع الناس في مكان واحد، وإنما المعركة هي ضد المضمون والرمز. فالذعر الحقيقي نابع من التأثير المباشر لرمزية النبي الأعظم في نفوس الجماهير، وما تولده هذه الرمزية من مشاعر العزة والأنفة ورفض الخنوع للظلم والوصايا الخارجية. ولا شك أن هذا الاستهداف المباشر لرمزية المولد النبوي يرتبط ارتباطا وثيقا بخطط الهيمنة الجيوسياسية التي تديرها واشنطن وحلفاؤها، إذ تعي قوى الاستكبار العالمي أن قوة الشعوب الإسلامية لا تكمن في مواردها المادية أو جغرافيتها الحاكمة فحسب، بل في عقيدتها وارتباطها بقادتها الربانيين. ومن هنا فإن استهداف المولد النبوي وتشويه شرعيته إنما يندرجان ضمن استراتيجية القوة الناعمة التي تضع خطوطها الصهيونية وتنفذها الأدوات عموما، وتسعى إلى تفكيك الروابط العقائدية وإفراغ الأمة من عناصر قوتها المعنوية وتحويلها إلى مجتمعات هشة قابلة للاستيعاب في الهياكل السياسية والاقتصادية للقوى الطاغوتية دون أي مقاومة. وحين يسلب المجتمع المسلم يسلب من رموزه الكبرى وتستهدف مناسباته الجامعة بل وتشوه، يسهل اختراقه ثقافيا وفكريا، ويسهل سوقه نحو مسارات الاستسلام والتطبيع مع أعدائه التاريخيين. فصل الأجيال عن نبي الحق والهداية. وما بات يدركه المحمديون كثيرا اليوم هو أن خطاب النقد إنما الهدف منه تجريد المسلمين من أعظم محطات شحن الوعي والاستنفار الروحي بهدف صناعة حالة من الانفصال الشعوري والمعرفي بين أجيال الأمة وبين القائد والأسوة الأول صلوات الله عليه وآله. وحين تستحضر هذه الذكرى اليوم بأساليب جامعة ومظاهر احتفائية مهيبة كهذه التي يتصدر بها الشعب اليمني، مظاهر الحب والولاء لرسول الله، لا شك بأنها تثير قلق الدوائر المعادية على رأسها الصهيونية. هذا القلق يتمدد كلما ازداد حجم اهتمام المسلمين بالمظاهر المرتبطة بالإسلام، في مقدمتها إحياء ميلاد الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، فتأثير ذلك يتجاوز اللحظة إلى إحياء المعاني السامية الداعية إلى التعايش وفق المنهجية الإسلامية التي أعلت من قيمة الإنسان.

تجديد عهد الولاء للرسول الأعظم يأتي في هذا السياق، إذ يعد في جوهره عملية استدعاء وإحياء واعية لمنهج أخرج الإنسانية من ظلمات الجاهلية إلى نور الحرية والاستقلال. وهذا ما تخشاه المنظومات الغربية المعادية والهادفة لإبقاء الشعوب الإسلامية في حالة شتات وضياع هوية وانجذاب لحضارتها الملوثة بحضور الشيطان. وفي كل عام ومع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، دعوا للمجاهدين، ثبتهم الله، أعانهم الله، نصرهم الله، وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. دعوا للمجاهدين، لا تنسوا الدعاء للمجاهدين أيها الصامدون أيتها الصامدات. يا الله بالبشارات، ببركة

مولد النور، مولد الرحمة. وفي كل عام ومع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، تتكشف حقيقة هذه المعركة الثقافية والسياسية التي تخوضها الأمة في مواجهة مشاريع التزييف، حيث محاولة تأطير ذكرى المولد النبوي في قالب السجال الضيق ومحاصرتها بتهم البدعة، تشكل صنيعة مكشوفة لصرف المسلمين عن عقيدتهم وتبليد تطلعاتهم لامتلاك حقوقهم ورد الظلم عنهم. حسم ميداني لتأكيد الارتباط الإيماني. ويصيب الخروج المليوني والتعبئة الروحية المتجددة للشعب اليمني في هذه المناسبة جهود ومحاولات الأعداء الخبيثة في مقتل، حيث يصيبهم الأمر باليأس لثقتهم أن استمرار حياة الإسلام يعني استمرار تآكل حضورهم المؤثر وتراجع شياطينهم عن تربع واقع حياة البشرية، فضلا عن أن هذا الحراك اليمني منقطع النظير يعني عودة لصياغة الذاكرة الجمعية على نحو يستعصي على كل محاولات التجين بلوغ هدفها بتسطيح عقلية المسلمين إذا ما تأثروا بالفعل اليمني واقتدوا به. كما تشكل الحشود المليونية التي تغص بها الساحات اليمنية في مشهد حب رسول الله حقيقة أكيدة لا قبل لأجهزة الإعلام المغرضة بتجاوزها أو الطعن فيها. والمشهد الجماهيري الذي يرتسم سنويا في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات ليس مجرد عروض احتفالية شكلية، إنما هو حسم ميداني لصالح تأكيد الارتباط الإيماني الوثيق بمنقذ البشرية من براثن الشر الشيطاني. وفي ذكرى الميلاد الشريف أيضا يخرج الناس بمختلف شرائحهم من كل حدب وصوب ليرسلوا رسالة صريحة ومباشرة، مفادها أن الاستجابة للرسول الأعظم هي مرتكز صمودهم وثباتهم ودفاعهم عن حقوقهم المسلوبة، وأن الهوية الإيمانية الأصيلة ستبقى هي الدرع الذي يتحطم عليه كل استكبار. وعلى هذا يمارس شعبنا اليمني حقه السيادي والروحي بكل اعتزاز، متجاوزا أشكال الحصار والضغوط الاقتصادية. جدار ردع عقائدي وسياسي. والأكيد أن تحويل مناسبة المولد النبوي الشريف في اليمن إلى جدار ردع عقائدي وسياسي يمثل نقلة استراتيجية فارقة في إدارة الصراع، حيث لم تعد المناسبة مجرد محطة تعبدية فردية ينكفئ فيها الفرد على ذاته، بل تحولت بفضل الوعي القيادي والالتفاف الشعبي إلى منصة إطلاق للرسائل العسكرية والسياسية الحاسمة. وبناء على ذلك يرسخ الحشد المليوني اليمني حالة من التماسك الداخلي العصي على الاختراق، ويظهر للعدو أن الجبهة الداخلية إنما تستند خياراتها إلى عقيدة صلبة وقيم ثابتة لا تخضع للمناورة أو المساومة، لتجد القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الصهيوني نفسها أمام مجتمع متماسك يستمد شرعيته وصموده من عمقه الحضاري والإيماني، ما يربك حساباتها الميدانية ويجعل من استهداف هذا الشعب عملية باهظة التكلفة وغير مضمونة النتائج. لبيك يا رسول الله. وديع العبسي.

يا الله بالبشارات، يا الله بما يثلج صدور قوم مؤمنين، بفضل الصلاة على محمد وآل محمد احفظ مجاهدينا، انصرهم، أيدهم بجنود من عندك كلهم، ولا تكن عليهم

المنهجية التي نواجه بها جاهلية اليوم هي نفس المنهجية التي واجه بها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله جاهلية الأمس. ذكرى المولد النبوي أساسا مهما للوحدة الإسلامية. إحياء المولد النبوي تقدير للنعمة الإلهية ورمز لأصالة الأمة وهويتها. التعظيم لرسول الله عامل من عوامل العزة والنصر.

التمسك بالقرآن والنبي هو السبيل لفلاح الأمة ونجاحها. رسول الله يريد لنا أن نكون أعزاء كما كان عزيزا. لا يمكن أن تجمع بين ولائك لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وولائك لأعدائه. مناسبة المولد النبوي الشريف منطلق لتغيير واقع الأمة السيء والمهين. الرسالة الإلهية هي المشروع الوحيد القادر على إحداث التغيير الحقيقي للواقع البشري. علاقتنا بالمسجد الأقصى هي امتداد لارتباطنا الوثيق برسول الله صلوات الله عليه وعلى أهله. ارتباطنا برسول الله هو سر انتصارنا في مواجهة اليهود والنصارى وأوليائهم. عندما ابتعدت الأمة عن نبيها أضاعت قدسية الأقصى والمقدسات. نصرتنا لغزة تعبير عن وفائنا لرسول الله. من يفرط برسول الله سيفرط بفلسطين، ومن يخذل نبيه سيخذل كل

0: يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. والتحية منا جميعا، المجاهد مع الله.
1: احنا العرب نضحى
0: إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي.

وهنا نضعكم في إرشادات خطوط السير للمشاركين في الفعالية المركزية للمولد النبوي الشريف في العاصمة صنعاء بميدان السبعين. موعدنا الثلاثاء القادم بإذن الله.

خطوط السير لفعالية ميدان السبعين للرجال، خط السير للقادمين من المدخل الجنوبي للعاصمة طريق تعز، المرور عبر تقاطع شارع مستشفى 48 وخط أرتل والاتجاه يسارا عبر خط أرتل حتى نهايته، والانعطاف يمينا ومواصلة السير على امتداده حتى الوصول إلى تبة أرتل مرورا بمثلث أرتل، والانعطاف يسارا عبر شارع 30 والاستمرار فيه حتى تقاطعه مع شارع 50، والانعطاف يمينا جوار سمامول، ثم الانعطاف يسارا من اليوتيرن الذي قبل جولة شهران، ثم الانعطاف يمينا ومواصلة السير فيه حتى محطة 14 أكتوبر، والانعطاف يمينا والاستمرار فيه حتى الوصول إلى موقف اللواء الثالث حماية رئاسية أو الشارع المحاذي لميدان السبعين والموازي لشارع 14 أكتوبر من الجهة الشرقية.

خط السير للقادمين من المدخل الجنوبي الشرقي للعاصمة طريق خولان وسرحان، وحدد لهم الوصول إلى جولة الحثيلي والاتجاه غربا عبر شارع الخمسين ومواصلة السير فيه حتى جسر دار سلم، والاستمرار في السير حتى نفق جسر بيت باوس، والخروج من النفق عبر شارع الخمسين ومواصلة السير فيه حتى جولة شهران، والانعطاف يمينا عبر شارع مستشفى القدس وصولا إلى مدخل الموقف المخصص اللواء الثالث.

خط السير للقادمين من المدخل الغربي للعاصمة طريق الحديدة، وحدد لهم الوصول إلى نقطة الصباحة والاتجاه جنوبا عبر شارع 50 والاستمرار بالسير فيه مرورا بطريق العشاش حتى تقاطعه مع شارع حدة قبل عمارة الكريمي، والانعطاف يمينا عبر شارع 50 ثم الاتجاه شرقا ومواصلة السير فيه حتى الوصول إلى اليوتيرن الواقع بعد تقاطعه مع شارع 14 أكتوبر، والانعطاف عبره يسارا وصولا إلى تقاطعه إلى شارع 14 أكتوبر والمرور عبره حتى الوصول إلى جولة 14 أكتوبر، ثم الانعطاف منها يمينا ثم الوقوف في الخط الخلفي المؤدي إلى ميدان 70 أو موقف اللواء الثاني.

خط السير للقادمين من المدخل الشمالي للعاصمة طريق أرحب، وحدد لهم الوصول إلى جولة الجمنة والاتجاه غربا عبر شارع الستين والسير فيه على امتداده والدخول من نفق جولة عمران ومواصلة السير عبر شارع الستين الشمالي ثم الستين الغربي وصولا إلى جسر مذبح، ومنه عبر شارع الستين الغربي حتى الوصول إلى نفق جسر عصر والمرور عبره عبر شارع الستين الجنوبي والسير عبره حتى الوصول إلى نفق جولة فلسطين والسير عبره والصعود إلى ميدان السبعين ومنها إلى موقفة الرسول الأعظم أو العبور عبر النفق وصولا إلى موقفة شارع الستين الجنوبي أمام دار الرئاسة.

خط السير للقادمين من المدخل الشمالي للعاصمة طريق عمران، وحدد لهم الوصول إلى جولة 60 عمران والاتجاه عبر شارع 60 الشمالي الغربي والسير عبره حتى الوصول إلى جسر مذبح، والمواصلة منه عبر شارع 60 الغربي حتى الوصول إلى نفق جسر عصر، والسير عبر شارع 60 الجنوبي حتى نفق جولة فلسطين، والخروج من النفق والانعطاف يمينا إلى الموقف المخصص في ميدان 70 موقفة الرسول الأعظم، أو العبور عبر النفق وصولا إلى موقفة شارع 60 الجنوبي أمام دار الرئاسة. خط السير للقادمين من المدخل الشمالي الغربي للعاصمة طريق شبام المحويت، وحدد لهم الوصول إلى جولة شملان والسير عبر شارع شملان حتى جولة المنعي، والانعطاف يسارا إلى شارع 30 وصولا إلى تقاطعه مع شارع 60 الغربي، ومواصلة السير فيه مرورا بجسر مذبح، أو مواصلة السير من جولة المنعي إلى جولة مذبح، والانعطاف يمينا عبر شارع 60 الغربي، والدخول عبر نفق عصر والاستمرار فيه حتى نفق جولة فلسطين، والانعطاف يمينا إلى الموقف المخصص في ميدان 70، أو العبور عبر النفق وصولا إلى موقفة شارع 60 الجنوبي أمام دار الرئاسة. خط السير للقادمين من المدخل الشمالي الشرقي للعاصمة طريق مارب، وحدد لهم الوصول إلى جولة آية والاتجاه شرقا عبر شارع النصر، والسير فيه إلى جولة النصر، ومنها مواصلة السير عبر شارع المدينة السكنية سعوان وصولا إلى جسر شيراتون، ثم الانعطاف يسارا عبر الخط الدائري الشرقي بجوار فندق موفنبيك، ثم إلى شارع برلين ومواصلة السير عبره حتى جولة العمري، والانعطاف يسارا عبر شارع خولان حتى جولة البنك الوطني، ثم الاتجاه يمينا إلى شارع 45 والسير فيه حتى بعد جسر السائلة، والوصول منه حتى موقف السيارات المخصص في موقفة جامع الشعب. خط السير للقادمين من المديريات الشمالية لأمانة العاصمة، وحدد لهم الوصول إلى ميدان التحرير أو شارع الزبيري إلى جسر الصداقة، والوصول إلى موقف السيارات المحددة في نادي ضباط القوات المسلحة ونادي ضباط الشرطة وساحة كلية الشرطة والأرضية الواقعة جنوب كلية الشرطة.

خطوط السير لفعالية الكلية الحربية النسائية القادمات من المدخل الشمالي أرحب بني جرموز الخميس المطار. حدد لهن الوصول إلى مثلث المطار والسير عبر شارع الوايتات وصولا إلى جولة مصعب والسير في نفس الاتجاه إلى الروضة والانعطاف شمالا وصولا إلى المواقف الشمالية للكلية سوق الأحد ملعب اليرموك والدخول مترجلات إلى مكان الفعالية عبر البوابة الشمالية للكلية. القادمات من طريق عمران همدان بروان وادي ظهر القرية جدر عليهن السير عبر شارع عمران وصولا إلى جسر عمران والصعود من فوق الجسر ومواصلة السير إلى جولة صحدة والانعطاف يسارا والسير من فوق نفق المطار والدوار من قبل جسر النصر ومواصلة السير عبر شارع المطار وصولا إلى تقاطع الكلية الحربية والانعطاف يمينا والسير إلى دوار الكلية الحربية والانعطاف يمينا والدخول عبر البوابة الغربية للكلية وصولا إلى الموقف المحدد. القادمات من المدخل الغربي طريق صنعاء شبام مديرية الوحدة مديرية معين عليهن السير إلى شارع 60 مرورا بجسر مذبح وصولا إلى نفق جسر عمران والدخول عبر النفق ومواصلة السير إلى دوار الجمنة والانعطاف يمينا عبر شارع المطار وصولا إلى أمام مدرسة الرسول الأعظم والدوران عبر الفتحة الوسطية والرجوع عبر شارع المطار والسير فيه حتى تقاطعه مع جسر الكلية الحربية والانعطاف عبره يمينا وصولا إلى بوابة الكلية الحربية الغربية ومنها إلى المواقف. القادمات من المدخل الشمالي الشرقي طريق صنعاء مارب عليهن التوجه عبر شارع مارب والانعطاف يمينا عبر شارع المئة وصولا إلى شرق الكلية والدخول إلى المواقف عبر البوابة المحددة. القادمات من المربع الجنوبي صنعاء الجديدة مديرية 70 مديرية الصافية مديرية آزار عليهن المرور عبر جولة الحفيلي وشارع خولان وصولا إلى جسر العمري والانعطاف يمينا والعبور عبر الدائر الشرقي والاتجاه يمينا عبر شارع 40 ضمران وصولا إلى دوار 40 والانعطاف يسارا إلى جولة النصر والانعطاف يمينا إلى جولة آية والانعطاف يمينا باتجاه الحتارش والانعطاف يسارا إلى شارع 100 وصولا إلى جنوب الكلية والدخول. القادمات من أحياء مديرية شعوب الشرقية عليهن التوجه عبر شارع مارب وصولا إلى جولة آية والانعطاف يسارا والسير عبر شارع النصر إلى بداية جسر النصر والانعطاف يمينا باتجاه الكلية الحربية والدخول عبر البوابة الجنوبية الشرقية للكلية. القادمات من قلب العاصمة التحرير صنعاء القديمة أحياء شعوب الغربية عليهن السير عبر شارع المستشفى العسكري وصولا إلى جولة الصياح والسير في نفس الاتجاه إلى جولة الحباري ومواصلة السير إلى جولة الساعة والانعطاف يمينا والسير عبر شارع المطار وصولا إلى سطح جسر الشائف والانعطاف يمينا وصولا إلى نهاية جسر النصر والانعطاف يسارا باتجاه الكلية وصولا إلى البوابة الجنوبية للكلية والدخول إلى المواقف المحددة.

اللهم صل على محمد وآل محمد. وساعتنا تقترب أن يكون تمامها الثانية بعد منتصف الليل. كل جديد.

في آخر الأخبار، في آخر الأخبار، مصادر لبنانية: مدفعية العدو الإسرائيلي تستهدف مرتفع علي الطاهر جنوبي البلاد. ومن فلسطين، إصابة طفل برصاص قوات العدو الإسرائيلي بمدينة حمد بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. في آخر الأخبار، مدفعية العدو الإسرائيلي استهدفت بلدة المنصوري جنوبي لبنان. وقوات العدو الإسرائيلي في فلسطين اقتحمت بلدة زيتا شمال طول كرم ومدينة قلقيلية وبلدة يعبد جنوب جنين وسط مداهمة منازل المواطنين داخل البلدة. قوات العدو الإسرائيلي دهمت عددا من المنازل خلال اقتحام بلدة دير غزالة شرق جنين في الضفة الغربية.

في الأخبار المتداولة، في آخر الأخبار المتداولة، صحيفة التلغراف البريطانية تقول إن قراصنة إيرانيين نفذوا هجوما سبرانيا غير مسبوق على محطة طاقة في بريطانيا، ما أدى إلى تعطيلها لمدة 4 أيام.

في آخر الأخبار المتداولة من إيران، رئيس وكالة أنباء البرلمان الإيراني مهدي رحيمي: الأمريكيون انتبهوا لكون المسار العسكري ضد إيران لن يؤدي إلى أي نتيجة. من يقدم الدعم للولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية التي تجنها ضد إيران سيدفع الثمن. الحرب الأخيرة مع إيران أثبتت للجميع أن أمريكا زعزعت أمن دول المنطقة بدلا من وعودها بتوفير مظلة أمنية لها. لمحبي ضبط الوقت، ساعتنا تشير إلى تمام الثانية بتوقيت المجاهد مع الله.

المجهر تحت المجهر. شركة مراقبة بحرية تقول الملاحة في باب المندب مستقرة باستثناء السفن الصعودية. أكدت شركة لويدز ليست المتخصصة في الاستخبارات البحرية أن حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب مستقرة نسبيا رغم استمرار الحظر البحري المفروض على الملاحة المرتبطة بالسعودية. وبحسب بيانات الشركة سجلت 223 عملية عبور لسفن كان نظام التعريف الآلي لديها قيد التشغيل خلال الفترة من 10 إلى 16 من أغسطس الجاري في مؤشر على استمرار حركة الملاحة الدولية عبر المضيق. وأشارت الشركة إلى أن عددا من مالكي السفن والمشغلين يتجنبون التوقف في موانئ سعودية على البحر الأحمر، فيما تتسم حركة السفن في بعض الموانئ بينها ينبع بالحذر والتخفي عبر إيقاف أنظمة التعريف الآلي قبل مغادرة المنطقة باتجاه قناة السويس. وأكدت شركة لويدز ليست المتخصصة في الاستخبارات البحرية أكدت أن التغطية التأمينية لا تزال متاحة للسفن غير المرتبطة بالسعودية في وقت يواصل فيه بعض المشغلين تجنب الموانئ السعودية على البحر الأحمر وسط استمرار المخاوف المرتبطة بسفن المملكة نتيجة خضوعها للحصار البحري الشامل الذي تفرضه صنعاء ضمن معادلتها الحصار بالحصار.

الإعلام الحربي يعرض مشاهد لاستهداف تجمعات وآليات التابعة لتحشيدات العدو السعودي في مأرب والساحل الغربي. مشاهد عسكرية نوعية وثقت عمليات استهداف دقيقة طالت تحشيدات وآليات تابعة للعدو السعودي وفصائله في جبهتي مأرب والساحل الغربي باستخدام طائرة رجوم المسيرة. أظهرت المشاهد لحظات الرصد الميداني الدقيق لثكنات تحشيدات العدو السعودي وتجمعاته وآلياته العسكرية، يعقبها تنفيذ ضربات جوية مباشرة عبر إسقاط القذائف بدقة عالية، ما أدى إلى تدمير الآليات المستهدفة ووقوع قتلى وجرحى في المستهدفين. تجسد هذه المشاهد الكفاءة المتصاعدة لسلاح الجو المسير والجاهزية العالية للوحدات الميدانية في تنفيذ الهجمات التكتيكية وتضييق الخناق على تحركات العدو وتحشيداته في مختلف محاور المواجهة وفق مراقبين.

وفي التسريبات. في التسريبات يا سادة يا كرام، انهيار الروح المعنوية وتفكك جبهات الأدوات، مشاهد صنعاء تسقط رهانات التحشيد السعودي، تقول التسريبات. أحدثت عمليات صنعاء خلال الفترة الماضية، إضافة إلى مشاهد الاستهداف الجوي الدقيق بطائرة رجوم المسيرة التي بثها الإعلام الحربي، زلزالا ميدانيا أطاح بالهيكل المعنوي والتنظيمي للفصائل الموالية للتحالف السعودي في جبهات مأرب والساحل الغربي، مخلفة موجة سحابات غير مسبوقة وانكشافا أمنيا شاملا في أوساط التحشيدات الأخيرة. وكأن ذلك جاء استجابة لدعوات متحدث قوات صنعاء للمقاتلين في صفوف الفصائل السعودية بمغادرة الجبهات والنجاة بأرواحهم.

تفيد المعطيات القادمة من خطوط النار، تقول التسريبات أن الصدمة الناجمة عن الاستهداف المباشر لمعسكرات الطوارئ والتحشيد في مناطق الرويك والعبر والوديع أدت إلى اقتناع آلاف المقاتلين بعقم المراهنة على مظلة الحماية السعودية. فالضربات المباشرة التي أحدثت مجزرة في الآليات ومخازن الأسلحة تركت أثرا نفسيا عميقا تمثل في الانهيار السريع للروحية المعنوية وشعور عارم بالعراء الأمني.

ولم تفلح الوعود المالية المضاعفة ولا محاولات الطمأنة القيادية في الحد من ظاهرة الفرار والانسحاب الفردي والجماعي. وكشفت التسريبات، بل أشارت مصادر متطابقة إلى مغادرة مئات المقاتلين معسكراتهم خلال الأيام القليلة الماضية، فضلا عن رفض آخرين تنفيذ أوامر الانتشار والتمركز في النقاط المتقدمة المفتوحة أمام أعين المسيرات اليمنية. يا ربي لك الحمد.

تفيد المعطيات القادمة من خطوط النار أن الصدمة الناجمة عن الاستهداف المباشر لمعسكرات الطوارئ والتحشيد في مناطق الرويك والعبر والوديعة أدت إلى اقتناع آلاف المقاتلين بعقم المراهنة على مظلة الحماية السعودية. فالضربات المباشرة التي أحدثت مجزرة في الآليات ومخازن الأسلحة تركت أثرا نفسيا عميقا تمثل في الانهيار السريع للروح المعنوية وشعور عارم بالعراء الأمني. يعني مخلصين فضل من الله. ولم تفلح تقول التسريبات، ولم تفلح الوعود المالية المضاعفة ولا محاولات الطمأنة القيادية في الحد من ظاهرة الفرار والانسحاب الفردي والجماعي. تقول التسريبات حيث تشير مصادر متطابقة إلى مغادرة مئات المقاتلين معسكراتهم خلال الأيام القليلة الماضية، فضلا عن رفض آخرين تنفيذ أوامر الانتشار والتمركز في النقاط المتقدمة المفتوحة أمام أعين المسيرات اليمنية. تمضي التسريبات وتكشف أن تداعيات الاستهداف امتدت لتصل إلى عمق البنية القيادية للقوات الموالية للرياض ورعاة تشكيلها، حيث خلف العجز عن حماية المقرات السرية ومخازن الأسلحة في جبهات الساحل الغربي، خلف حالة عارمة من الشك قلوا واحدة، والاتهامات المتبادلة قلوا ثنتين، وبين من؟ بين القيادات الميدانية ومن؟ والاستخبارات السعودية.

والاستخبارات السعودية. سمعتوا؟ تقول التسريبات: أدت الدقة المتناهية التي كشفتها المشاهد المصورة في تحديد التوقيت والأهداف إلى اقتناع قيادة التحالف بوجود اختراقات أمنية واسعة داخل صفوف الفصائل المسلحة. وعلى إثر ذلك تقول التسريبات أن الرياض فتحت تحقيقات واسعة بيحققوا شملت وضع قيادات بارزة تحت الرقابة المشددة. إنها قيادة بارزة يعني كيف أخي؟ بيقول لك قيادة بارزة طرحوها السعودية، طرحتهم تحت الرقابة الشديدة. إنها كيف بارزة أخي؟ قيادة وبس. تقول التسريبات أن الرياض فتحت تحقيقات واسعة، مش هذا وبس، بل ووضعت قيادات بارزة تحت الرقابة المشددة وتتبع تحركاتها وشبكات اتصالاتها للحد من وتيرة التسرب المعلوماتي الذي أحال تلك المعسكرات إلى أهداف سهلة وقابلة للتدمير بضربات مباغتة.

ممكن توضح لنا التسريبات يا أخي؟ لضمواط وتحقيقات ومطاريق وأي تحرك يقولوا له صرن صارت البقره

إن تحول سلاح الجو المسير من ضرب القواعد البعيدة إلى ملاحقة التجمعات والقطع العسكرية والمدرعات في أودية مأرب وشواطئ المخا أسقط وظيفيا استراتيجية التحالف، تقول التسريبات القائمة على بناء سور من أجساد المحليين من اليمنيين لحماية حدوده أو استخدامهم كوقود لحملات برية جديدة. وبذلك تنتهي مساعي إعادة تجميع وتنظيم الفصائل إلى مأزق عملياتي معقد. إثبات المقاتل الميداني، تقول التسريبات إثبات المقاتل الميداني يدرك أن وجوده داخل أي تجمع أو معسكر تحشيد للعدو السعودي يجعله في مرمى النيران المباشرة، ما يضع التحالف السعودي أمام واقع جديد يفقد فيه أدواته الميدانية قدرته على التجمع أو المناورة.

قواتنا المسلحة كانت قد كشفت عن مواصفات الطائرة المسيرة رجوم في العام 2021، الأمر الذي قد يجعل النسخ المستخدمة حاليا من الطائرة أكثر تطورا، لأنه رجال ربي في التصنيع العسكري بيواصلوا الليل بالنهار تطوير إنتاج ومواكبة لكل جديد. تتضمن تلك المواصفات التي تم الإعلان عنها في 2021 من قبل قواتنا المسلحة لطائرة رجوم المسيرة القطر 150 سنتيمتر، طول الذراع 40 سنتيمتر، المدى أكثر من 10 كيلومتر، تحمل عبوات يصل وزنها إلى أكثر من 40 كيلوغرام. تقوم بتنفيذ طائرة رجوم المسيرة تقوم بتنفيذ مهام رصد وعمليات استهداف دقيقة. أظهرت المشاهد الأخيرة التي بثها إعلامنا الحربي لحظات الرصد الميداني الدقيق لثكنات تحشيدات العدو السعودي وتجمعاته وألياته العسكرية، يعقبها تنفيذ ضربات جوية مباشرة عبر إسقاط القذائف بدقة عالية بفضل من الله، ما أدى إلى تدمير الآليات المستهدفة ووقوع قتلى وجرحى في المستهدفين. عمليات تطوير إنتاج تصنيع وعمل يا شعب. ولهذا دائما ما بنذكركم يا مستمعي إذاعة صنعاء، ندعوكم للدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله عبر البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء عهد الأحرار باقي كل أربعاء، وبنستقبل الإنفاق طوال أيام الأسبوع. لمن يريد أن يساهم من المستمعين بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله، للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني، ارسل رسالة قصيرة SMS إلى رقم البرنامج، يكتب فيها اسمه: أنا فلان الفلاني أريد أن أساهم. ما يشتي يذكر اسمه، يقول أنا أبو فلان، بدون ذكر الاسم. يا أخ عبد الله، أنا شخصيا بتوصلني هذه الرسالة إلى رقم البرنامج، وأنا الذي بين رد عليك. عبد الله أحمد الحيفي، أنا شخصيا الذي بين رد عليك، واستقبل رسالتك واستقبل إنفاقك، واعلم بالإنفاق في عهد الأحرار باقي كل أربعة في فقرة الصادقون مع الله. لمن يريد أن يساهم من المستمعين، للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني، يرسل رسالة قصيرة SMS فيها اسمه: أنا فلان الفلاني أريد أن أساهم. أنا بتوصلني هكذا رسالة، بنرد عليه برسالتين فيها طريقة إيصال الإنفاق. في نهاية الرسالة الثانية بنقول لك واضح وعلامتي استفهام. لما توصلك ترد علي وتقول لي واضح. وكل أربعة في عهد الأحرار باقي في فقرة الصادقون مع الله بنعلن بما يصلنا. استقبال رسائل قصيرة SMS على الرقم 379-54-54-7. رسائل، استقبال رسائل مش اتصالات، لأنه من الصعوبة بمكان استقبل اتصالات ونجابر ونضيع الوقت، لا، بنستثمر الوقت. ترسلها رسالة قصيرة إلى رقم البرنامج
تسعة أربعة وخمسين أربعة وخمسين سبعة. ثلاث سبعات. تسعة أربعة وخمسين أربعة وخمسين سبعة.

تأخر طوّر صنع جهدك لله أكبر طاعة فاجئ وادهش وادهل وابهل أبدي تصنيعك بابداع فجر

وبينها مو المستمعين سلام الله عليهم بزخم متفاعل بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله بنية الشهيد يحيى محمد عبد الوهاب الشامي للجهات الخمس 5000 ريال ما وصلنا مما وصلنا دعيناهم الربوع ومن صباح الصبح يا فتاح الصادقون مع الله بيرسلوا إنفاقهم مباشرة علي يحيى خبير 3000 ريال للطيران المسير والقوى الصاروخية مطهر علي عبد المطهر 2000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس إبراهيم محمد ياسين الحمادي عبركم يا عهد الأحرار باقي 4700 ريال قاسم العولقي للمسارين 2000 ريال من العوالق سلام الله عليه سميرة علي محمد محمد زايد مع احتفائنا بذكرى المولد النبوي الشريف بيساهم المستمعين سلام الله عليهم رغم الظروف رغم انقطاع المرتبات رغم المعاناة رغم الحصار مستشعرين مسؤوليتهم مستمعي إذاعة صنعاء رجالا ونساء كبارا وصغارا وكلهم كبار سميرة علي محمد محمد زايد لا روح سيد البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم 3000 ريال للطيران المسير وللقوة الصاروخية محمود أحمد حسين أحمد قريع 1500 ريال للجهات الخمس والد الشهيد يحيى محمد عبد الوهاب الشامي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 5000 ريال للجهات الخمس أبو فريد من صعدة حفظا للسيد القائد العلم ونصرا لشعبنا ومجاهدينا وبنية الشفاء لمرضانا يا الله تقبل وبفضل الصلاة على محمد وآل أبو فريد من صعدة 5000 ريال للجهات الخمس أبو أحمد المربوع 3000 ريال للجهات الخمس للقوة البحرية للتصنيع العسكري للدفاعات الجوية للقوة الصاروخية وللطيران المسير اليمني مواكبة للعمليات عمل يا شاع من حجة مديرية مبين أبو وائل المدحجي عبد المجيد المدحجي 2000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية أبو محمد الجعشني المرابط في جبهة العبدية مأرب والخير قادم من طريق مأرب يا رجال 5000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية حتى المجاهدين المرابطين في الجبهات في عهد الأحرار باقي بينهموا وينفقوا في سبيل الله عز الدين أحمد محمد الجعفري للطيران المسير وللقوة الصاروخية 5000 ريال أم المجاهدين من ذمار من آل الضرا في جبهة سليمان 30000 ريال ببركة المولد النبوي الشريف للجهات الخمس من خولان الطيال خير الله جابر محمد ناصر الرجالي 5000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية يا الله تقبل الوفا ما تغير عهد الأحرار باقي مع المستمعين الأكارم كل أربعاء وبنستقبل الإنفاق طوال أيام الأسبوع لمن يريد أن يساهم ينفق الغنومة الغنومة الغنومة الغنومة كن شريكا في صناعة النصر ارسل رسالة فيها اسمك أنا فلان الفلاني
أريد أن أساهم يا أخ عبدالله. بتوصلني أنا شخصيا عبدالله عبدالله أحمد الحيفي رسالتك بين رد عليك أنا شخصيا، وأنا الذي بين أعلن بالإنفاق كل أربعاء في عهد الأحرار باقي في فقرة الصادقون مع الله، وأنا الذي بين بلغك أن إنفاقك وصل وبين رد عليك على الرقم 37، رسائل قصيرة مش اتصالات، ذي الذي رقمها الأخير الآن بيتصل بي، الذي رقمها الأخير 861 غلق طبعا. بنقول استقبال رسائل بين يقول كلام عربي، أنت بتفهم عربي ولا بتفهم شنجيلي؟ بنقول بنستقبل رسائل قصيرة SMS إلى رقم البرنامج 379، لمن يريد أن يساهم ينفق في سبيل الله، للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني، ذي الذي بتصل بي الآن. ما راس اتصالك بنستقبل رسائل شي تساهم ولا بتتصل ذا الحين تقول لي أتي قصيدة تريد أن تساهم، رسل رسالة قصيرة فيها اسمك وقل أريد أن أساهم، ما تشي تذكر اسمك يا أخ عبد الله بدون ذكر الاسم، أبو فلان أم فلان، للصادقين مع الله، لمن يريد أن يساهم رسل رسالتك الآن على الرقم 379 54 54 7.

بنقول بنقول لكم هذا نستقبل رسائل قصيرة، هذا أكيد عشان مشبك، لأنه المشبك يخلي الواحد يشبك. بنقول بنستقبل رسائل قصيرة ويتصل. أنا داري ما بنقول لكم عشان مشبك البعض، عشان مشبك، لا حول ولا قوة إلا بالله.

بندعي الناس، بندعي الناس للإنفاق واستشعار المسؤولية. بنصلي على محمد وآل محمد. وصاحب ذي الرقم مش عاجب له، مش عاجب له. لا حول ولا قوة إلا بالله. رضوان الله على الشهيد أبو حرب الموصي الذي قال اليهودي داخله، اليهودي داخله. البعض قال اليهودي يشتي يخرج منه، ما خلاش اليهودي يخرج منه. ذي الذي رقم 725 734 419. ما هو الذي بيوجعك؟ ما بيعجبهمش، ما بيعجبهمش انفاق المستمعين واستشعارهم لمسؤوليتهم. لأن الإنفاق يخلي للمنافق تطلع له قرون، وعدو الله يأس، يأس. لا حول ولا قوة إلا بالله من بعض المنافقين. شياطين الإنس.

واحد واحد صاحب الرقم ده 7221406665 قال اليوم يا أخي عبد الله مشهور أبو المستشعرين مسؤوليتهم بيشتغلوا كل أيام الأسبوع مثل المجاهدين الذي بيواصلوا الليل بالنهار. الله المستعان على بعض الناس.

ضيف في العاجل أبو ضيف من الساحل الغربي، مؤمن مجاهد منفق في سبيل الله. أريد أن أساهم. أبو ضيف من الساحل الغربي، سلام الله عليك يا ولي الله وكل المنفقين معك، ما ينفقش لوحده أبو ضيف، ما ينفقش لوحده، ينفق ومع أمه مستشعر المسؤولية. على مدى 12 سنة سلام الله عليه كان وما زال وسيبقى بإذن الله. تحية تحية لأبو ضيف والمنفقين معه.

أبو مالك موانس 3000 ريال للجهات الخمس. أنا عبد الله علي صالح من المرخم، أريد أن أنفق، باتوصلك طريقة إيصال الإنفاق. أبو ربيع جعمل مساهم، أبو جبل الشامي أهلا وسهلا، أبو كرب، أبو دلال من شوكان مساهم بـ5000 ريال.

من حجة أفلح الشام أبو هاشم حفيظ أساهم بإذن الله. ياسر صالح يحيى أحمد أبو أحمد أساهم بإذن الله. الحاج عبد الله أريد أن أنفق، تصلك طريقة إيصال الإنفاق بإذن الله.

أخي عبد الله، أتمنى إعادة استقبال الرسائل للإنفاق والدعم والإسناد للجهات الخمس، للقوات البحرية والتصنيع العسكري والدفاعات الجوية والقوة الصاروخية والطيران المسير. بين استقبل رسائل قصيرة SMS على الرقم 379-54-54-7. الرقم مرة أخرى، استقبال رسائل قصيرة لمن يريد أن يساهم، للمستشعرين لمسؤوليتهم، للصادقين مع الله، 379-54-54-7. واحد رسل لي رسالة قال كون قل للرجال فقط. لا والله ما هو للرجال فقط، لكل مستشعر لمسؤوليته. مالك أمهات أمانة إن بذلين وينفقين في سبيل الله بزخم تصاعدي، تصدق بالله من أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا المجاهدات، للصادقين مع الله، للمستشعرين لمسؤوليتهم، الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي.

العدو يسمع انفاق المستمعين والمنافقين. المنافقين يطلع لهم قرون وعدو الله يأس. هذا الثبات، هذا العطاء، هذا البذل، هذا الصدق والجهاد في سبيل الله. انتاج مستمعي بعد صنعاء أمانة خارج الشوصر. الشوصر البعض عمل الشوصري، لا حول ولا قوة إلا بالله. أمراض قوة القوية مستمعي بعد صنعاء، لكم التحية. المنتقين ولا تحيل للشوصر، فتوصل رسائل وجاع فضل من الله. ومنفقين، سلام الله على المنفقين.

البعض الشيء ردت عليها الآن بيكون صعب. تخيل الذي عشاهم مشبك بيتصلوا، الذي ما بيفهموش عربي للأسف، والمرضى أيضا بينزعجوا من الإنفاق ويرسلوا رسائل يرسلوا ما يشبع، والمنفقين. فمن الصعوبة إن أنا على الهواء وأرد عليك، بين أكمل الحلقة وأرد، أحيانا بتجي لي فرصة أرد على البعض وأنا على الهواء، فبقى توصلك طريقة إيصال الإنفاق بقى توصلك بإذن الله، ولا تستعجلش.

أبو أمجد علي الجربان، أريد أن أساهم فيما وصلني من الرسائل. صدق بالله أن واحد وصل إنفاقها الآن، أقسم بالله. سلام الله على الصادقين مع الله، الواثقين بنصر الله. من المستمعين الأكارم، معك أبو محمد، أريد أن أساهم. المجاهد أبو رماح، سأساهم للجهاز الخمس بمبلغ 20,000 ريال بإذن الله. مراد مهدي الفيضي من صعدة، أريد أن أساهم.

خليل أبو الكاسر الحمدي مساهم. أبو قصي الحداد. عبد الجليل ردمان من عمران مساهم. أبو صقر عذر من جبهة مأرب أريد أن أساهم يا أخي. بعض صيد طريقة إيصال الإنفاق يا أبو صقر عذر من جبهة مأرب بعض صيد طريقة إيصال الإنفاق.

كل من قال بايسان باتوصل طريقة إيصال الإنفاق، وكل ما سيصلني من رسائلكم أيها المنفقون أيها الصادقون مع الله باتوصل طريقة إيصال الإنفاق، كل من قال بأنه سيساهم، وكل أربعة في عهد الأحرار باقي بنعلن بما وصلنا في فقرة الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من المستمعين الأكارم في المسار الأول للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، وللطيران المسير، وللقوة الصاروخية اليمنية. الثالثة سحرا لمحبي ضبط الوقت، الثالثة سحرا بتوقيت المجاهد مع الله في إذاعة صنعاء.

جحيم يتساقط على رؤوس أدوات الرياض، مشاهد المسيرة رجوم تفضح هشاشة النسق الأمامي للعدو السعودي، وتسقط أوهام التموضع البري في مأرب والساحل. لم تعد معركة الدفاع عن السيادة اليمنية خاضعة لحسابات موازين القوى العسكرية التقليدية، بل انتقلت بفضل التراكم التقني الذاتي إلى فرض معادلات ردع نوعية أربكت مراكز القيادة والسيطرة لتحالف العدوان. تعكس المشاهد الميدانية الموثقة عبر الإعلام الحربي تحولا جوهريا.